0: احلى الوان تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار بشي رفقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 9 أكتوبر 2026. من توا للتسعة ونص نترافقوا مع بعضنا، نرجو لحسيلة اللي صار في تونس والعالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. السلام عليكم الناس الكل، فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية لزابينج تراند على رأس الساعة الأخبار، غدوة خير وجرعة الأمل اليومية في الرفماج البوكس نيوز رامي وأخبار الرياضة، والتسعة جيب حدينا شيخنا سيف الدين الكوكي باش يأثث 30 دقيقة الأخيرة من حلقتنا لليوم. شاء نهاركم أسعد الأيام، شاء جوعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء، أكثر من الصلاة على الرسول، ما تنساوش تقرأوا سورة الكهف، وشاء ربي يعطيكم ما تتمنى. وسوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق كالعادة الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: أمين يا رب العالمين. اليوم العالمي للبريد، للبريد. تعرفوش وقتاش بدا البريد؟
0: لا.
1: 1874. لكن اليوم العالمي للبريد الاحتفالات به بدات وقتاش؟ 1969. بما أنا نحكي أنا على الميلاد والدنيا هذه وكل ما فيها، فما عيد ميلاد بتاع راجل إنسان يعني العظمة لله سبحانه وتعالى، عظيم في العرب، في العرب، اللي هو شكون؟
0: شكون؟
1: توفيق الحكيم.
2: كويس.
1: أوقعتي كل شيء. لكن يا راف لليوم شفت اليوم شنو؟ 9 أكتوبر. ما زلنا ما قررناش شكون بطولة أفريقيا للأمم، شكون؟ للمغرب ولا السنغال؟ ما زلت ماكلة بعد. إن شاء الله نهاركم
0: زين. إن
1: شاء الله شوفوا. إن شاء الله شوفوا عام مبارك علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا النبي محمد جمعاء، وربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: شكرا لك يا برنس يا تبكي
2: صباحا. انا مرحبا بالنسبه لرفيق واللي تتنهد كل خصها في قلبك تعملوا من توفيق حكيم البطولة افريقيا. والله ما احلاك الحال، ان شاء الله نهاركم مبروك، لفوا على رويحكم بالحق، خاطر خرجت توا الطقس برد واليوم فما امطار. يا ربي ارحمنا ان شاء الله الصدود، ما نحكيوش عليها من توا، حاتم ما غوضوش عليها باش تمشي امريكا، فهمتني ولا؟ ان شاء الله ربي يرحمنا، وان شاء الله نهاركم زين خويا رفيق.
0: شبيك مقتذب في الدخله اليوم؟ ما فماش حاجه هكا.
2: ليه ما فماش حاجه سبيسيال؟ شفت التليفون حتى اخبار كلها
0: ما عرضكش نقري في لو
2: لا لا شيء شيء شيء شيء للامان، حتى كذبه باش نستنبط كذبه ما لقيتش الوقت.
0: شكرا لك،
2: جيت مبخ.
0: شكرا لك. نجم النجوم ناصر بدوي، صباح الفل.
3: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور. شكرا فيك يا سيدي ديك الصحابه، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. نسلم على التوانسة وين كانوا، ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي معاكم. انا حبيت الحقيقه والله في الاخر انا شريت سبيدري عندي مده
2: اربع مرات تقول انا سباح.
0: ناصر عندك كومود بتاع سبيدري من فرنسا باش يجي علم تونس أمة محمد الكل اللي يتعدى يقول له شنو. والله اليوم كونديت سبيدري هذا مستمع فيه كي صغار فرحان بسبيدري اللي باش يجي. والله مبروك عليك يا سبيدري،
3: عندي مده رفيق حاب نشري سبيدري وكمانديت سبيدري، وان شاء الله ربي معاكم.
0: احنا واهداف المشاهير متاعنا نحب نحلم نشري سبيدري والله
3: البساطة. كل واحد ربي على قد
0: حمدون
3: لا مش على قد ان شاء الله ربي معاكم. اليوم حبيت نحيي حمزة عروس اللي بعث لي تصويرة وانا نلعب في الترجي التونسي. والله التصويرة معناتها برشا صحابي، معناتها بعض منهم نتذكرهم بعض منهم ننساهم، لكن بالحق وقت اللي تشوف تصويره وانت صغير تقول محلاها والايامات قديش تتعدى ويا حسره. وان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله جمعه مباركه على توسك.
0: امين يا ربي. ما تقول محلاها صغير من محلاها التصويره اللي شفتها
2: الحقيقه
0: سعيد بتقول محلاها بعد شويه كان تبو الكوب نتاع ناصر فاشفور نتاع شهر من الاجواء يصعب جدا ان نقولوا محلاها، خلينا نقولوا محلاها الصغر وذكريات الصغر ولا الطفوله. شكرا لك ناصر البدوي الجميله الثريه. سبحان صباح النور،
4: صباح النور والفل والياسمين والحلوات المزينه كل. ان شاء الله نهاركم زين، كانه هكا دنيا بارده، ان شاء الله يقعد بلوتو طقس هكا على خاطر قلقنا مسخانة. الحمد لله الحمد لله، ما ان شاء الله يتقلب الطقس وان شاء الله تبرد شويه. سينو عندي ريميرسيمون، نحب نقول ميرسي بوكو للشيف حاتم بالحاج خاطر جيب لي كيك وجيب لي زاده شوكولا نوار. ميرسي بوكو حاتم، مش اول مره عملوا لي جبلي كيكه لورانج، دونك ما تعرفوش الموهبه الخفيه نتاع حاتم.
0: راهو
4: حاتم
0: مغروم,
4: مغروم بالتطيب، دونك ميرسي انكور اون فوا حاتم.
0: وديما يحب يذوق السندريلا، عنده الثقه في ذوق. انا الحقيقه ما ذقتش بكلت
2: اما لومبلاش
0: صحيت لي دوي في لومبلا معناها الشوكولاته وكيك في جريده وساك
2: زرقاء كونتيتي
0: سا دون اونفي. لا لا شعليه لومبلا كافيير نجم يتعشى شويه، نقولوا يا سيدي حاجه لوكس اما لومبلاج فريمون
2: تقول هذا
0: الشركه نتاع امبلاج بونجور
2: بونجور بونجور نسكم صلى نهاركم مبروك ان شاء الله بدايه نهايه اسبوع تكون سعيدة وحافلة بالمشاريع الترفيهية هذيك معناه واحد قد ما يرفه شوي والله يغرام إن سامو دي كومبريس الحق التطيب نطيب عماله أكثر من حلو أما أنا عملت لها حاجات سبيسيال من السكر
0: في الكبر
2: ولا في الكبر
0: معناه قبل
2: ما كنت نعبر نطيب عظمة بالصيف نجيبها محروق
0: توه هكا الغرام ولا
2: توه وليت بلوزين بلو وفما لي فيديو معناه يفو با معناه تتفرج برشا فيديوهات تا أنفي بعد ساعات باش تجرب تو كيما الشوكولاته جربت خاطر الفيديو دوك وليت تعمل شوكولاته واحدة اون بليس انا عندي
0: جرب دي روسيت جدد
2: اي انا عندي عام ونص ناكل هيلثي معناها حاجه ما نشريهاش ولا ما يعملوها ليش نعملها واحدة هيلثي مثلا الحاجات هذوما اللي جاتو كل ما فماش سكر برشا بالعسل انت العسل تفكر اللي قلت لي بدل سكر بالعسل يا عسل دونك
3: دخل العسل
0: يس يا صباحكم شكرا تنجيب ذوقوا بعدك ان شاء الله حط لنا كيك وبلاش مزيان رامي الفراتي رامي
3: الفراتي ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه ومفيده للناس الكل
0: بالله
3: تحيه المستمعين واخواتنا في موريتانيا عاد يا رفيق البارح
0: والله
3: البارح رفيق متعدي بالكهرباء وقفوا مواطنين موريتانيا قالوا له نحبوك
0: وانت وكذا موريتانيا وقفني البارح قال لي رانا كل يوم نحط اليوتيوب على ديون داير عندي اسمه بعث روحي في فويس من بعد نسمع نعملوا ديديكاس
3: يقول يوري مرأدي نجم من العالم العربي قالوا شكرا شكرا ولا يحكي بالعربية الفصحى شكرا شكرا وكذا نسلم عليهم
0: مش لواحد معاش نجم يسافر بالجمالية
2: مش انت ديجا باسبورك تواتي
3: يودي لاخر خيقة في بالو يفدلك يقولوا يزي عاد يزي
0: عاد والله تخلق كم يركشي موريتاني يحكي لي على النسو ويفهمنا ويضحك
2: برش
0: عنا موريتاني ورز ما قلت انهم في بالي
3: وعلى اخواتنا الليبيه والجزيريه والمغرب العربي الكل ان شاء الله نهاركم زين
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نحب نسلم برشا على رمروم اللي ديما نستعين به كي نبدا نعمل في كاستينج ولا حاجه هي فتره الكاستينج تو قاعدين نعملوا في كاستينج
2: على يبعثوا لك فانا ميل فانا وين المقر
0: لا لا المقر في القهوه كالعاده اما قاعدين نعملوا في دي كاستينج كبار
2: البريود لا اللي يحب يتقدم والله نحكي معاك بجد اللي يحب يتقدم وين يمشي
0: يجيني يلقى
2: للقهوه
0: انا قاعد اللي يدخل يعمل
2: قهوة في النصر
0: انتظر حاجات كبيرة
2: ان شاء الله لا شاسور دو تيت معروف معروف في هوليود يستعانوا به نحبوا بروفيل 40 وسورتو عنده اختيار رهيب عنده العين الجميلة ربي ربي
0: سهل باش تختار هذوما الكل
2: سوبر فاشيل شلمهم ديجا
0: شلمهم وتختار
2: وكلهم يطنطنوا كلهم اللهم صل على النبي
0: فريق شاب وحتى الشباب عينهم باش يخدموا يلا سيدي نسلم عليكم من الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسبحوا لاصدقائنا سليم بن سالم فدوى ديلي محمد الهميسي صديقنا حاضر معنا يوميا من المغرب صديقتنا سلوى بن سعيد بن ابراهيم احمد الحبيب بن سالح لميا شمام محمد كل الاصدقاء معز المنوبي شكرا على التفاعلات هيثم الغزي تحيه لكم تحيه على المساجات على الكلام الجميل دمتم أوفياء للرفماق البداية كالعادة بالزابينج ولكن قبل فاصل ثم نواصل
5: خليك قريب فيم ورجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار
6: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
5: عندك أورانج كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقر
0: 7:25 نهاركم أسعد الأيام مش بيك زي
2: على الكاستينج رامي يوري فيا انتظروا نجم تعمل مسلسل بالحق رفيق نجم تعمل
0: سياندون
2: لا تبارك الله عليك والحاجة اللي تحط عليها يدك خلق
0: بارك الله يعني نمشي نسمو زابينك شو صار في حلقة البارح رمروم فالبوعد زابينك الرف ماك ثم نعود قعدوا معانا ما تبعوش
7: زابينك
8: يعجبك في زياد الدعاء ينجم يحطه في اي بلاصه اي ما هو ملك الفوز كاخوي اي يا ولدي اعطيني فك التليفون وكذا واتساب الله مصلي على النبي زيدوا شويه دعاء ترى
0: زيدون الى حد الان عندك شانس تخرج انت الاول
2: بربي يا
0: والله حاولوا شرفوه قدام اصدقائك اللي يسمعوا فيه يلا السؤال
2: ان شاء الله يا رب
0: الحبيب يتعب
2: على الغش
0: لا سهل يا ربي يبارك في الغش
8: وكل واحد فيش متميز معناها زيدور متميز في هذا وحتو فيش متميز حسب رايك في السرحه يا بابا يا بابا راه قاعد يخفي غمضه
0: التفسير صحيح انت صحيح ما التفسير اش معناه ديفينيسيون باش فسروا للناس معناها انت صحيح شنو قريبوي
4: حبيت معناها
2: لا
0: نسر فيك حاجة
1: ها قريب ويس تخص
2: بالعرب
0: لا معناه زين عملك نقطة استفهام في الهواء ما بالله تقول أثار سؤال بالطول
8: هاي واه بايش يا كتب هو يسأل فيه ومازال يغزر له يا زياد جاوب انت جاوب انت شيمك فيه
1: الصور ماهيش فنية على ورقة ولا
2: يخرب ديسيني دو مانيير كونفوز
0: كيفاش
2: ديسيني دو مانيير كونفوز
1: ما تشخبط
2: الله أكبر الثقافة اللي هبطت عليا
1: لازم نروح بك
0: ديسيني دو مانيير كونفوز يا ولدي ليه سبحان الله وبعد كونفيس فمه
2: بوان
0: ليه وبعد كمل اقرا
8: الله الله الله الله الله هذا الشيء ذا منين تعلموا يا بابا منين تعلموا ليه وما يحبش شكون يفك له تليفون قال لك كل شيء غاديك
0: من هو السحابي ناحي التليفون حطوا على الطاوله مقلوب
2: تعال رفيق
0: يلا من هو السحابي عبد الله بن عثمان نتكلم حد
2: وسع الدور رفيق
0: امشي
2: علي هكا شبيك مكتئب معايا
0: مكتئب معايا يلا
2: فرحان
0: نقيب شكون
8: شبيك مكتئب معايا اي كلمة اي حاجة ما يهموش الكلمة اللي تخرج لولا من القجر بوب يحطها الله مصلي يعني بلا روعة لو المشكلة وين ناوي ينصح العبيد باللي يعمل فيه اي ناوي ينصح
2: جيتني من الهند ابو بكر
0: هو ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان هو السحابي أبو بكر الصديق نقطة زياد برافو وانتصار مستحق كل التلامذة الصغار اللي يحبوا يتعلموا الإضافة
1: عمر زوبي
2: أقرأوا حلو ديما الواتساب
0: معش حلو لروس حلو الواتساب
2: حلو الواتساب
0: وي ماي ماي
8: حلوة حلوة ياسر حلوة رسالة وصلناها شو أقول لك حاجة سل برافو زيدون ملك الفوز كامتياز شيخة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية تحية للقرار أمينة الفراتي فاسر صغير قدوا معنا مواصلين الرحلة ما تبعدوا الشو
7: خليك قريب فيم وراجعين
9: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكرون اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون امبير تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريونس Un seul téléphone.
10: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا
7: نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليا رف مقار
0: نهاركم أسعد الأيام جمعة مباركة على الجميع ترتيحة العادة بالموسيقى ثم ننطلق في الأخبار سلموا على صديقنا حبيب السالع قال مغش عليه الراف ما كلمنيش في حي النصر كيريت واعتذر ما نجمش كوريتكم ما جاوبتكش دونك نعتذر كل مباشر
2: واهو كذلك خوي رفيق لازمك تتواضع وكل وتوا عندك انت راهو الحقرة راهو بين قوسين ما تسلمش على العباد وكل هذا ما يجيش العباد تحبك راهي نعمة يا رفيق راك تبدا عندك نعمة مك شاعر بها
0: ربي يسلب هالك
2: ربي يسلب هالك دونك تحية الخوي حبيب تونشي تسلم عليه أنا في النصر
0: جيه بالذمة
2: جيه بالذمة رمبوان النصر السبعة وين الجامعة غاية توترقاني
0: ومن كان في نعمة ولم يشكر
2: خرج منها
11: ما أدرك فيه
0: ولا ما أدرك فيه ترتيب الأدب الموسيقى ثم نعود ماهر زين يغني يسأل أيا نبي سلام عليك رف مايك حتى للتسعة ونص مولاي يصلي بلوتو سمحوني نتخيل أغنية أخرى مولاي يصلي رف مايك للتسعة ونص نعود بعد لحظات فترة عندها

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماهر زيني وصلنا ل 37 دقيقة وتسويت التران دو جور باي أريدو
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
0: صديقنا عزيز بن عمر يقول لي الراف كانت رازيات في الحجام تقول رئيس الريال قاعد يحجم. قال لي يتكلم بالسيف يجاوب بالسيف.
3: ساعة ما تكلمش في الحجام. والله نبدا عند عزيز هزني النوق. والله والله ما نتكلم شيء.
0: سياسة معناها اتصالية كيكت.
3: مش ما هو عبد يا رفيق نكمل راه ساعتين نقوم الخمسة راه. والله قعدت بعد عزيز رقدت. والله للأمانة آخر مرة عند عزيز والله رقدت.
4: ما هوش متواضع بالكل.
0: كان مغش عليك.
3: هاي أخوي نعتذر نطل منه سماح طو نتقابل السبعة.
0: عند عزيز. يلا الأخبار الأخبار الأخبار الأولاني نحكيه على العجز الطاقي. نحكيه على المستشار الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلفه اللي أحكي على موضوع الطاقة في تونس على الصيف اللي يتعدى. أكد حاجة سأكد أنه الصيف اللي تعدى تعدى رقم قياسي في علاقة بالاستهلاك في بالنسبة للتوانسة. وقال وصلنا للرقم قياسي ذروة في الطلب على الكهرباء. نسمع تفاصيل ونرجع نحكيه وتعدى مع أصدقائنا في إكسبريسا.
5: أسباب الأزمة أولا فجوة كبيرة بين الطلب والعرض عن الكهرباء. زيادة الطلب زادت بصفة كبيرة خاصة على مستوى الذروة. الذروة الصيفية هي ولا الذروة في النهار وصلت إلى حدود 6400 ميجا وات، يعني رقم قياسي عمرنا ما وصلنا له. هذا يرجع خاصة إلى الاستعمال المكيف المكثف للمكيفات. 2027
6: صيف 2027
5: فما ذروة كبيرة 6800 أعلى من الذروة نتاع السنة، والقدرة الإنتاجية تقريب في حدود نفس القدرة، والعجز باش يكون في حدود حسب يعني الدراسة اللي قامت بها عماد المهندسين التونسيين في حدود 2300 يعني ميجاوات.
0: عجز 2027 ما نحكي ولا سيف عام الجاي باش يكون في الحدود بتاع 2300 ميجاوات، هكا قال عز الدين خلفله مستشار دولي في مجال الطاقة على حسب دراسة والعهد عليه بيان سور قام بها عمادة المهندسين. احكي في الموضوع هذايا وحكي زاد زيد باشا عضو بعمادة المهندسين قال عندنا حلول تقنية تمكننا من تجاوز سيف 2027.
7: دونك في الحلول هذه هو التحسين مردودية الشبكة اللي ديجا موجود. ديجا كي نخدموا على عملية التبريد باش نجموا نحسنوا في المردودية بالتبريد. دونك هذايا من شأنه أنه يربحنا تقريب 200 ميجاوات. دونك من الحلول باش نجموا نقصوا في العجز هذايا أن نزيدوا دي توربين صغار. وفما سكون أبيل دي توربين فاستراك. هذو ما سي دي توربين غابيد. الكل دي توربين غاز خاطر احنا المنظومة بتاعنا تعتمد برانسيبال معامل غاز. 91% على الغاز الطبيعي. دونك هذو ما نجمو نزيدوهم ونخلطو في 2027 في قبل الصيف نحطوهم. هذا نجمو نخدمو على معناها تعديل أوقات العمل في البلايس اللي فيهم طلب كبير على الطاقة. مثلا فما معامل اللي عنده طلب كبير على الطاقة مش لازم عليه هذيك لازم نتعاون الناس كل معنيش حل ياخد. معناها في عوض يخدم بار اكزامبل من 8 حتى ال 5 متاع العشية يعدل وقته باش ما يخدمش في وقت الذروة يعمل شيفت متاع في الليل. والمواطن زاد عنده دور كبير برشا باش يستحفظ خنجوش تدخلوا الدار وتحط له انت 24 ولا 25 دوغري. معناها يلزم يكون معناها واعي به المشكلة هذه.
0: قد يبدو للناس مشكلة تجاوزنا احنا فيه بالنسبة لسيف، ولكن مهم ان نبدو نحكيو فيه على بكري والناس كل تاخذ حذرها على بكري في علاقة بالاستباق الممكن على قدر المستطاع في علاقة بعام الجاي. ولينا واعينا حتى منه حل بالنسبة للمشكلة ذي مش يكون في عام، يعني حكاية تشتيخ 3-4-5 سنوات حتى نخلطوا يمكن الليكيليبر ما بين الدوموند واللوفر في علاقة بالذوق. في الأثناء ترى انه الاتصال زاد حاجة مهمة جدا جدا وممتوء أننا نبدأ نخدمه تو زاد مش خاطر تقولوا بعد 54 معنا تو ما نعمل حتى شيء. تو تبدأ تحط الحاجات بلاس بشوية بشوية حتى نلقى حلول.

0: يلزم نلقاو حلول. معني ان احنا ما نتصوروش اللي الناس الكل مش معنيه بالطاقه. كنا معنيين بالطاقه. عندك كليماتيزور ما عندكش معني بالطاقه. الطاقه مهمه، هي الدم نتاع الاقتصاد. دونك فينا الماء الحلول اللي يقول عليه، فما حلول بسيطه في التصرف، الكومبورتمون، ما يسمى الكومبورتمون اما عندك ربي رزقك، عندك كل بيت فيها كليماتيزر، مش لازم كل ثلاثة محلولين، اعمل بيت البرود، اعمل بيت افرشوا الجريري ورقدوا في
1: اللي مقبل هنا. فما دور الدولة ساعة في إيجاد الحلول.
0: أنا نحكي
1: ديما
0: لك
1: المواطن راهو يقعد آخر حاجة في علاقة بالمشاكل هذه. دور الدولة ساعة أنا البلانيفي على 4 أو 5 أو 6 سنوات اليوم باش نخلطوا نتجاوزوا هالعجز الطاقي هذا، لن يكون الحل فقط للمواطن، هذا واحد. اثنين، ديما كل الحلول المربوطة بالوعي حاتم راهو تيخو 20-30 سنة، لأنه احنا نحكيه هكاية والناس كل نسمع ونحكي ودرشوه. وقت اللي فما مشكلة الضوء تولي العباد تبرد في الدار، معناها
2: 4 كليماتيزورات
1: اللي عنده 10 كليماتيزورات يحلهم يستبق في قصة الضوء متاع الليل، هذا زيد المشكل بالنسبة للستيك
0: كما كيقول يستبق يقولوا لك باش قصوا الماء عبي البالويت العباد البارح جيماجين راهو 80% من اللي تعبوا
1: البزع.
0: أنا هذيك حلول للأثمان، الحلول لازم تلقاهم الدولة عندي أنا إيفيدون، هذاك دورها. وهذاك أنا نحكي لك على الوعي العام، نحن باش ما تصيرناش مشكلة يلزم كل واحد يعطي من روحه شوي. تو اللي يحكي على المعمل عجبتني أنا، هيجا في الصيف هو عايز بيدهم خدمة يساعدهم يخدموا بو في الليل
2: فما معامل. سامحني رفيق على المعامل، فما معامل تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، ريت الماكينة كي تسكت تصير بان كبيرة، معناتها يتضرب في كارتة نص ونحكيه على كوارة تراه شيء بالمئة الملايين. زادة يزم يرقاو من تو حل جماعة الاندستريال هذوكم اللي خدموا في البلاد، الخدامة اللي تخدم والمعامل اللي تخدم هذية من تو يخدموا عليهم، ما يلزمش المعامل تقف. خطر المعمل فما معامل تخدم بوستة واحدة، فما معامل تخدم 24، فما معامل زادة كي تخدم بوستة واحدة يقولك باي أنا باش نخدم نقص ونخدم في الليل. في الليل كيفاش باش نعمل الكوم تاعي الترانسبور باش نكري كيران ما ينجمش. دونك هون له هو يسكر والخدام يتضر. خاطر اليوم بدات فما معامل يخدم بوستة واحدة بداو يحضروا في خدام الكونجي نتاعهم، قال لهم شو وقت ضرب باش تاخذوا كونجيكم يا خويا. زاد فيش هو مولا المول عنده الحق والخدام فيش جاي، معناتها الزوز مضرورين.
1: انا في المشاكل الكبيره ذي امن ياسر بالكم من اليوم يخرجوا مسؤولين يقولوا وراو المشكله هذه نتاع الضوء راهي باش توفى اون 2030، من هنا ل 2030 باش نعملوا
0: مولد
1: فوالا ما نعرفش لهنا ستاسيون لهنا باش نبدلوا كذا، باش نسهلوا برشا توسكي اكسي نتاع مواطن وشركات للفوتو فولتايك بالقوانين كذا وحسب الدراسه باش يتزادوا في 3 سنين بكذا. دونك تيوريكمون سيف 2030 و31 يورا بلو دو روبور في الاثناء راهو باش يصيروا، وفي الاثناء باش تحاول تتنظم اكثر. عملي اليوم كنت تقدرنا اثناء باش تتنظم اكثر ديما لكم، مش باش نحي المشكل وتتقلق يقص عليا ذو ولا ماء ولا كذا، ولكن اذا كان العالم يواجه في المشكله هذه احنا زاد بامكانياتنا ما نجموش باش نلقاو رواحنا معنا في نفس الواحد احنا وسويسرا ولا احنا والنرويج ولا كذا. لما لكم الكم مهمه جدا جدا جدا، تعطيني فيزيبيليتي تقول لي راه 2030 و2031 باش يوفى وصيف هذا قداش باش نقص من مره وكيفاش باش يصير القسان سا بيز ان بو، تعطي فيزيبيليتي. ومهم زاد ناخذ بعين الاعتبار احنا تعبنا والمواطنين تعبوا برشا وبلايص وبلايص، ولكن الناس اللي رزقها هذاك اللي
2: خسرت خسر
1: وسلعه، نحكي حتى على الكوميرس الصغار معناه اللي فزت له سلعه كذا فما ناش تمشي في السقين ما يخلطش حتى باش يوصل صوته معناه. هذيكم نحاولوا قدر الامكان، ديما نقولوا قدر الامكان نحيطوا بهم نلقاو لهم حل ونعلموا استباقيه.
3: انا والله فما حاجه مهمه
1: واحنا مازلنا في السخانه، اما راهو مهم خاطر من بعد نتلهاو وننساو نلقاو احنا فريل ماي جوا اوب ساي جي.
3: هو بالنسبه لي انا فما حاجه مهمه برشا، هو ثمنا احنا وقت اللي توجدت لي فوتو فولتايك اللي في الديار تنجم توجد، لكن المشكل اللي لقيناه وقت اللي الناس عملت الانستالاسيون هذه حاتم انه وقت اللي يتقص الضوء الفوتو فولتايك نتاعك ما عادش موجود وكانه بيتقص. لابد اليوم الدوله تحاول تسرع في الموضوع هذا باش تنجم تنقص برشا مشاكل وتشجع العباد باش تنجم تنستالي الفوتو فولتايك في ديارها وتعطيها امكانيه نتاع نقولوا احنا تخبيك الريزيرف نتاع الضوء نتاعها وقت اللي يقص باش تنجم تستعمل. هذه على خاطر لابد اليوم تجي على خاطر هذه حاجه تنجم تصير في ساعه في اسرع وقت ممكن. برشا عمارات وبرشا بلاصات وبرشا ديار ينجموا يخرجوا الستيك من الوضعيه هذه ويخفوا الضغط على الستيك في الوضعيه. المشكل الكبير في الريزيرف.

0: نتاع الضوء، لخاطر هو عادة اللي كان يركب في الفوتوفولتايك يمشي في باله الضوء ما يقصش، وهو بالعكس ظهر وقت اللي تركبه وقت اللي يقص الضوء زاد انت بيدك يقص عليك، ما عندكش الريزيرف نيسيسير باش تنجم تستعمله في دارك.
1: وزاد مش حاجة أخرى، تو مادامنا باش نبداو نبنيو حاجتنا بستاسيون جديدة مولدات جدد وكل لي زابيل دوفر ياخذوا وقت عادي، خاطر يهبطوا على تيونيبس والشركات تشارك وتبقى ومن بعد يفاليديو هذه ومن بعد لجنة الصفقات ما فيها باس الدولة تاخذ، معناتها حالة استثنائية هي تختار طول، معناتها فيسع فيسع، معناتها ما ناخذوش البروسيدور نتاع 3 شهور 4 شهور نقعد نستناو في الابيل دوف، هكا كنبداو يدي حتى لنوصلوا كما قلت النتيجة باهية.
2: فما علميا ماشيين العالم يا جماعة في
3: فما سوليسيون في العالم
2: في علاقة بال
1: حتى فرنسا وراء
3: الصين عملت سوليسيون قاعدين يخدموا عليها الفايتر افكتيف دي سيكل زاني مش برشا معني عامين ثلاث قاعدين يصنعوا في باتري جديدة في الكهرباء يولي كيما جنراتور متاع الدار، معني هي لباتري تاخد تريسيتي تشارجي وقت يقص عليك الضو في الدار تولي تريكوبير التريسيتي اللي في الباتري بوغان سرطة مومو، معني لفاي فيان قاعدين يخدم عليك كيما الشارجر مش تولي كرهبتك الشارجر متاعك من متاع دارك
2: بالباتري
3: متاع الكهرباء هي تاخد التريسيتي
2: عالم اخر صحيح إيه. لازم عندك كهرباء والكهرباء صح
1: برا اهبط شخليل ورفيق بالمفتح وحل مفتاح 14
2: وريخي خارج بالكهرباء تهز الباتري تحل الدار ولا مرتك مش تطل على امها وابوها
1: وخلي الباتري غادي وتطل على امها كم بعد
2: شكرا على الحل العظيم ثم نواصل
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: تدلل فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان، ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
4: تدلل
1: جيون ايام دللنا.
6: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
7: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
8: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
10: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك اورانج.
8: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
11: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
12: رجعت الشتوية.
11: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: عريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مواصلين معكم الرحلة تحية للأصدقاء اللي يتفاعلوا معنا ومعلومة جوست أن نوثها في علاقة بالتخزين اليوم ممكن القانون تبدل والدولة تحت الناس اليوم أن تخزن الذوب عن طريق الفوتو فولتايك ولكن الباتري اللي تسمح بهذا هي اللي خلينا نقول مش أكسيسيبل ياسر غالية
3: بمعنى غالية
2: التكلفة غالية شوية هذا باش يكون يعطينا صورة كما هي نمشي للأخبار الثاني والأخبار كانت راند على مستوى العالم نحكيه على النجمة لكن دي سيلين ديون اللي تعرضت لموقف محرج في حفل غنائي في العاصمة الفرنسية باريس بعد لفقدة توازنها بصورة مفاجئة على خشبة المسرح إلى جانب أنها نسيت كلمات الأغنية
3: الشهيرة
2: متاحة مقطع صغير من اللي صار ونرجو نحكيه في الرف معك
4: كوشمارديسك hier soir non mais Mathieu elle a glissé sur scène elle a oublié les paroles de pour que tu m'aimes encore
5: au milieu du concert elle chute effectivement et juste avant la fin du concert, elle a buté sur la deuxième phrase de sa chanson que l'on connaît tous. Et du coup, les 35 000 personnes du public sont venues à son secours et ont continué à chanter.
2: كوشماردسك هكا وصف الإعلام الفرنسي الليلة بالنسبة لسيلين ديون سيلين ديون اللي نعرفه مريضة ومرض معناه ماهوش
3: نادر
2: من الأمراض النادرة والموجعة واللي يمس الأعصاب وربي يشفيها ويشفي الجميع إن شاء الله اخترت باش تواصل ولكن في كل ظهور تقريبا فما مشكلة مرضية سقوط على المباشر ونسيت كلمات الأغنية متاحة نسألوا ديما سؤال ونعاودوه مش العبد ساعات يزم يعرف وقتاش يقول يزي باستا ستوب وإلا يخلي روحه عرضة الحاجات من نوع هذا مثلا كلمة السندريلا
6: أنا جو بريفير الفنان كي يوصل لمرحلة معينة من المرض وإلا يحس روحه مش قادر أنه يكمل حفل قدام جمهوره يعني ماذا بيه خليها صورة المزيانة لكن في حالة سيلين ديون اللي المرض متاعها متلازمة الشخص المتيبس يعني حسب ما شفت أنا معنى المرة الأولى دعثرت معنى السروال حتى تربط وحل بلتو في صباتها والمرة الثانية أنه نسيت يصير هذا مع برشا فنانين دونك أنا بالنسبة لي شفت الدوكيمنتير متاعها قالت أنه هي تتنفس فن تتنفس جمهور متوحش أنها تقف على خشبة المسرح يمكن هذا خاطر أنا منيش فنانة ما نجمش نفهم يمكن هذا ينجم يعاونها في الشفاء ينجم يعاونها نفسيتها شفت حتى الجمهور متعاطف معاها دونك بوتيتر الجانب الإيجابي من الحكاية أنه الجمهور ينجم يكون عنده دور كبير أنه سيلين ديون ترجع للحياة وما تستسلمش لك المرض
2: ذلك ولكن هذا الشيك ينجم يخليها تعجز بتاتا على انها تتجاوز المرحله وتبرى لو ربطنا هذا بهذا وقت اللي في كل حفله يصير انسداد وقت اللي الناس حتى الناس يتعاطفوا مره اثنين وبعد شو اللي يتعاطفوا من ديارهم عاش يجيوك الحفله ما عاش يجيوك الكونسير بالنسبه اليوم باش تولي المغنيه انتهت قلناها على الفنانين قلناها على الكورجيه تامن بالعمر برنس مش العمر في البطاقه التعريف العمر اللي مربوط بالصحه
7: اسمحني.
2: اذا كان البيرفورمانس نتاع البدن ما عادش هي المغني الكوارجي الكرونيكور يسمو يعرف وقت يوقف
8: نقولوا كرونيكور
7: لا الكرونيكور خليه مسكين لازم يخدم خدمه اما كما قلت انك تتكرر العمليه تولي انا نحبك برشا لكن عاد كي تطيح المره الاولى تطيح المره الثانيه يولي غير معقول معاش نجم ندافع عليك في نسيان الواحد ام كلثوم الله يرحمها من درك تنسى تبدع في الخشبه تتفاعل مع الجمهور بتاعها تنسى الكلمات فما كل فحلاجي اللي وراه هذاك يلقن
2: شو اسمه
7: فحلاجي يضرب الفحل يضرب الناي الفحلاجي بالعربي اسمه الفحلاجي هذاك يلقنها
2: هي من هنا ربطوها بالحاله الصحيه نتاعها بالعصبيه رامي يقول
8: انا عندي مشكله انه مربوطه بالحاله الصحيه على خاطر العمر كبر وهي كانت وعد معناها تنجم تكون تيحة عاديه
7: صحي.
8: كيما ينجم يكون هما الاعلام توا ولا العباد اللي خالقه منها حكايه يردوها غاديك وين تمرض تنجم تكون هي عادي معناها زلقه محمد رمضان في طمكو بالبادي بيلدر وكذا بادي بيلدر واحد اسمع
9: مش على كارتاج 2004
8: تحتيها قعد دارت في المواقع التواصل الاجتماعي الكل ما قالوش راه كبر ولا كذا ولا مريض.
2: ما زيد اللي يتفرج في الكونسير يرى عبد انه يلا جمال انه وقف معناه انه شد روحه وقف
8: ما نزيدوش نركبوه له اللي هو مريض غاديك وين هو يزيد يدبر. فهمت علاش شنو النقطه معناه نجم يكون هو صحيح تعب اما مش لدرجه انه ردوه قال لي اه لازمك يزيك من الفن وكذا واعتزل وقتك.
9: انت مركب هالسيدي وتحب تدبر لها حياتي شفناها في لي فيديو الوقفه
2: نتاعها سمعت الاعلام الفرنسي
9: الاعلام هو يخلق في بوليميك عندنا احنا
2: سواري كوشمار ديس
9: جو مون فو
2: سيت انا في
9: كيس كون بونس جي ريغاردي بركل عليها تضحك تمشي
2: رسالتك للاعلام الفرنسي لوسف ليلا بكوشمار ديس
9: اغيتي
2: تاو تغزر ليان بارتيس تقول له
9: يان سا سوفي سور هكا هو معناتها المراه يحبوا يدبرموها المراه تمشي
2: الله كله يزي من بث البلبله والاشاعات ومس الصوره نتاع فنان عطات برشا لفرنسا وللفن وللعالم.
9: هذه كان نقولها معاك راني بي دي جي في بانك انا نخدمش معاك هكا سبع تاع الصباح تعيط علي كان عندي المستوى هذا باش نقولوا بث البلبله وبثول راني بي دي جي في بانك وجيني على قرض ونخليك في سلداتون من بعد قبل
2: كي العاده ديما انا
9: كي العاده
2: يلا ربي يشفينا ويحفظنا ويحفظ الجميع. كان هذا ترند دجور باي أريد والأخبار على رأس الساعة ثم نعود
10: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريد تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريد
11: أريد طور عالمك.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد دفيبري.
2: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك، اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار لستام. بالباك ولا بلاش، plusieurs spécialités على ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات، visitez notre page Facebook لستام Tunisie. وإلا كلمونا على 28 77 88 11. لستام، عيش حلمتك.
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون امبير تشدك حتى للنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبير.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع على معان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك Orange.
6: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
6: ديوانا فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي، السندريلا ناصر بدوي، حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. بعد شوية نمرو في أخبار الكورة، ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية في راف مايك. هود وخير تفاصيل الحكاية نحكيه على كفاءة تونسية حق ونجاح كبير. التفاصيل جينا في هود وخير بايزيت الصافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: كفاءتنا التونسية ديما تشرفنا في العالم الكل، واليوم نحكيه على ثلاثة باحثين تونسة حقوا نجاح كبير وحضور لافت في التصنيف العالمي Top 1000 Scholar لسنة 2026، اللي يعتمد في نسخته هذه على الفترة اللي بين 2021 و2025 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، يعني العلوم اللي تدرس الأرض ومكوناتها وتكوينها وحركتها وتحليل باطن الأرض والصخور والمياه الجوفية. الباحثين ذوما هما الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة، واللي كان في صدارة الترتيب وتحصل على المرتبة الأولى وطنيا وعالميا في الاختصاص هذا، والأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه اللي تحصل على المركز الثاني على المستوى الوطني و38 عالميا، وجاء الأستاذ محمد السوسي من جامعة تونس المنار في المرتبة الثالثة وطنيا و39 عالميا. واللافت أنه الباحثين الثلاثة موجودين ضمن قائمة الأربعين أوائل في العالم، وأبحاثهم ترتبط خاصة بالجيولوجيا والجيوفيزياء والموارد المائية، ومن بينها المياه الجوفية اللي تعتبر من أهم الموارد المائية في تونس. التصنيف ذي صادر عن سكولاريتي اندكس، ويعتمد على قاعدة بيانات تضم تقريبا أكثر من 2 ملايين ملف لباحثين موزعين على 20 مجال و305 اختصاص فرعي، وتعمل خصيصا لقياس التأثير العلمي الحديث للباحثين في العالم الكل. وأنه نلقاو باحثين تونس في صدارة الترتيب ذي يعتبر فخر كبير لنا الكل، ومش جديد على كفاءتنا اللي بفضلهم قادرين نمشيو لبعيد ونخليو مستقبل بلادنا غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: ألف مبروك وألف برافو للأسماء اللي كنا نحكيه عليها. نحكيه على اختصاص النجم وما نفهموش منه
3: برشا،
0: أما الدراسات الجيولوجية الجيوفيزيائية نحكيه كما فسرنا شوية في الناس، وتحية صديقتنا وفاء، العلوم التي تدرس الأرض مكوناتها وتكوينها وحركتها وتحليل باطن الأرض والصخور والمياه الجوفية. ماهيش من العلوم والميادين اللي مسلط عليها برشا ذو، ولكن ذات أهمية كبرى في عالم قاعد يتغير، وال الماء والأرض والمكونات معناها مشاكل وحروب العشريات القادمة بشكون في علاقة بهذا. اليوم نلقاو في التوب 1000 في التوب 1000 ثلاثة تونسة، مش في التوب 1000 كان في التوب 40 اللي في وسط في التوب 1000، ويتصدر القائمة تونسي اسمه الأستاذ يونس حامد، الدكتور يونس حامد من كلية العلوم بقفصة اللي كان في صدارة الترتيب. نلقاو زيدا كيف الأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه سيرت، ونلقاو المركز الثالث كيف وطني. برافو للتونسة الكل، برافو للثلاثة أسماء اللي كانت حاضرة معنا في الترتيب هذا. الثالث هو الأستاذ محمد السوسي من جامعة تونس المنار، بلدنا ولادة، ونتفاجئوا حاجات ساعات معناها تتجاوز قدرتنا على التصديق. انا كي بعثوا لي الاخبار نسخايل حاجه فيك نسخايل حاجه لا معناها كي ثبتنا نلقاو الاخبار صحيح. دونك الف برافو تحيه ليونس حامد الدكتور الاستاذ حكيم القبنطيني وكيف كيف الاستاذ محمد السوسي على التشريف الكبير هذا. كلمه حاتم الناس تخدم
3: هذوما اللي يخدموا في صمت، واللي هما معناها اسمع الامباكت نتاعهم يمكن مراوش، نحن ماهوش في الفترينا، هذوما في الارير بوتيك معناها امباكت اخر ليه اون بلوس لا جيولوجي. عمري ما كنت نتصور اللي معناها تي بو افوار دي سوميتي. نحن بعد شنو تربينا ناسيونال جيوغرافيك، وترك لي دوكيومونتير وتراهم امريكيين واستراليا ويكيبمون وتحت هذا والجيزير والجو هذيك الكل، ما يجيش البالك اللي هما معناها تنجم ترقى. وفي جامعه قفصه جو بونس هو اختار قفصه خاطر غاديك فما بالحق اوب كبير جيولوجيك، المياه الجوفيه اللي موجوده في الصحراء. تعرف هذا عندنا 30 سنه كانت تفكروش انتم يمكن صغار ما خلطوش عليه، كان بيان سور كان فما النهر الكبير. شكون يتفكر البروجي بتاع النهر الكبير كان باش يخرج من ليبيا، خاطر فما اون غروند ناب كبيره في من ليبيا حتى الجزائر. دونك جو بونس اللي الناس هذوما سور لو تيران سون افيكاس اذا هما معناها مستعرفين بها وكلاسيفي سي كو عندهم بحوث خاطر هما باحثين دي شيرشور دونك عندهم بحوث مهمه والمستقبل كما قلت انت بكري رانا لا مفر من كامل نرقاو دي ريسورس جدد نتاع ماء دي ريسورس جدد نتاع طاقه دي ريسورس الكل نتاع الارض ذي اللي هي مستحملتنا اللي مات واللي قعدت
0: مستحملتنا ذيك العباره
3: والله مستحملتنا يلزمنا نلقاو حل.
0: تحيه برافو للدكتور مره اخرى يونس حامد الاستاذ حكيم القوبنتيني ولا استاذ محمد السوسي. تحيه صديقتنا سماح اللي كانت خذته بالتليفون وسمعت المداخله مع الدكتور يونس حامد. ماذا بينا الناس هذيا نسلطوا عليها الضوء قدر الامكان، ماذا بينا يتم تكريمهم الحديث عليهم يتحطوا ان كونتاكت مع الصغار. هذا من الناس اللي قادرين يبيعوا الحلمه كونكريت ما احنا نتكلموا اوكي ومستقبل ونحاولوا والفو يكروار ولكن هذه حاجات ناجحه على ارض الواقع. اليوم كي يمشي يحكي فيهم فيه في 1000 تلميذ ولا 500 تلميذ سي بون ليكزومبل اللي لا السيد هذا خرج من تونس قرا في تونس ايكوليتاتيك نجح ولا نمبر 1 في العالم في ميدان البحوث اللي هو مش نجم نقولوا مش اكثر ميدان ننفستيو فيه كتوانسه ولا نحطوا له الامكانيات الكبرى ورغم هذا تالق وتصدر هو وثلاثه كانوا في التوب 40 على مستوى العالم. دونك برافو والف برافو. ما نعرفش كيفاش من الناس هذم والسوميتي هذم لازم يكونوا ان كونتاكت مع لي جون في اللي فات ومهما كانت الاختصاص مش لازم في الاختصاص هذايا مش مش يعمل محاضره في الاي اس جي نعم في ناس انا عامل ماركتينج انا عامل كذا ولكن يهمني نفهم باش نجم نصدق انه تونسي خارج من هنا نجم نكون نمبر 1 في العالم في اختصاصي يقعد الكومبيتونس نتاعك والشغف بالحاجه اللي تحب تعملها. نمشي مباشره لاخبار الكوره رجعت الفقره بعد مطالبه جماهيريه كبرى خلينا نقولوا
4: برونشيت
0: الفقره برونشيت البارح طونجين صغير
3: ورجعت
0: البارح رمروم تون سويت اخبار الكوره في تونس والعالم التفاصيل والبدايه بشكون صبري اللموشي اللي مثل علاقته بتونس بقصه حب تفاصيل نعرفوها تون سويت.
4: صبري اللموشي المدرب السابق للمنتخب الوطني كان في حوار صحفي مع صحيفة The Athletic قال انه اللي صار مع المنتخب التونسي كان حاجة محزنة برشا وشبه الحكاية الحياة انك تحب تعرس بوحدة تحبها برشا وتبقى مع حياتك الكل ولكن المرأة ذيك ما تحبكش. وقال زيدا اللي هو حبي بدل وكان ينجم يبدل في الكرة التونسية ولكن ما لقاش الظروف والتعاون من العباد اللي كانوا دايرين. وقال اللي كان عنده أفكار كبيرة برشا باش تنقذ الكرة التونسية وتخرجها من الأزمة اللي فيها ولكن الوقت ما كفاهمش.
0: الأمر يشبه الحياة أنت تريد أن تتزوج امرأة واحدة وتبقى معها طوال حياتك لكن المرأة لا تحبك هكا فسر صبري لموشي اللي صار مع تونس مثلها بالمرأة كأنه هو يحبها ويجري في حدودها والمرأة متكبرة عليه متفيته وزاد صبري عندك القدرة أنك تجاري المرأة هذيك معناها وإلا لا معناها
3: أما خب عليها اللي عنده
0: ليه ما تخبيش عليها حتى شيء ورنس كلمة صبري لموشي يبدو أنه مازال موجوع من خروجه بالطريقة ذيك من المونديال ولكن للأمانة يصعب جدا أن نقول ظلمنا الرجل هذا معناه
5: هو شوف
0: ظلمناه كي جبناه
5: هو شال تونس وإحنا كبرناه رديناه صبري اللموشي المنقذ اللي بش يعمل كذا وكذا ونسينا اللي هو معناتها ملعبش في المنتخب نسينا كل أغلاطه الكل نسيناهم وفرحنا به وكبرناه ودخلناه من الباب الكبير لكن يغيظه وأنا مش خرج من الباب الصغير خرج من النخبة الصغيرة متاع لبنى فهمتني وكأنه معناتها خلينا نقولها بصراحة خرج مطرد خرج كذا يحس توا ذاك بش يقعد يهتري على قليل 10 سنين أخرين هو يهتك فجات لتونس جاته لقمه لكن اللقمه كانت كبيره على فمه برشا ما عرفش يتعامل معها يا الغلطه منك صبري مش منح
0: غلطة ومشاركة ما تخلي حتى حد نجم يخمم للحظة أنه قرار إقالته كان فيه تعسف على الرجل مشاكل في كل المقابلات وكل مرات يظهر فيها المنتخب تحت قيادة صبري اللموشي ولكن كما قلت طريقة الخروج من المنتخب في وسط كومبيتيسيون في الكوب دي موند ما صارتش برشا في تاريخ المونديال دونك باش تخلي التجربة راسخة في ذهن صبري اللموشي حاول يحكي عليها حاول يعطيها كجانب رومانسي عاطفي ولكن
6: كان يعمل فيلم يخرج فيلم.
4: والراجل مازال صغير عنده كارير زاد، هو يحب يخدم بشي يصفي زاد شويه ليماج ولا
0: ينسي شويه.
4: حنفسر لكم النقطه هذيك، لازم كل مره كل البلاصه يمشي لها يقول لهم راهو هكا وهكا وهكا صار، باش يقعد يذكر خاطر في الاخر تنسى النتائج والخموس ويتذكر اللي هو طرد وسط
0: الريال. الريال البستير في الريال ماهيش ولا بد برشا كلام، برشا كلام حتى على امكانيه مغادره مبابي في وسط الموسم ولا نهايه الموسم. شنو صحيح من غلط؟
4: ومش كان مبابي، فما كلمات على انه الناس الكل يمكن تخرج من ريال، المشاكل ما زالت متواصله، وهذا حسب اذاعه كادينا سير الاسبانيه اللي تحكي على حاله من التوتر في غرفه ملابس ريال مدريد. الحكايه خرجت انه فما اشتباك بالايدي ما بين زوز ملاعبيه، وهذا الحاجه اللي صارت عم ناول وعملت مشكله كبيره. زوز اسامي ما تقالش شكونهم هما، ولكن تحكي على بيلينغهام، تحكي على كوكوريا على خاطر عنده مشاكل في البطوله الاوروبيه بين منتخباتهم، وتحكي اكثر على مبابي وين المشكله بدات بمطالبته انه ريال مدريد تساندوا في سباق البالون دور، الحاجه اللي رفضتها ريال مدريد. ولهنا دخلنا في مشاكل كبيره، يقول لك انا ما تساندونيش، ولكن الريال تقول لك عندي ملاعبيه اخرين في السباق هذاك ما نساندكش. وهذه الحاجه اللي مقلقه بيلينغهام اللي هو افضل لاعب في الريال منذ بدايه الموسم، وبرشا كلمات هذا كادينا سير تاكد انه بيلينغهام بدا يخرج ويفقد السيطره على اعصابه في علاقه بالحكايه هذيا، وقرر انه يساعد وهو بيدو ما عادش باش يسكت على حقه.
7: جرت تقارير فرنسية مفاجأة بشأن مستقبل كيليان مبابي كاشفة إمكانية رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأشارت RMC إلى وجود علامات استفهام حول وضع اللاعب الذهني وطريقة تعامله مع الضغوط المحيطة به متوقعة رحيله عن النادي، وأشارت إلى أن قائد فرنسا غير مرتاح ذهنيا في ظل الضغوط المرتبطة بمستقبله وبطموحه للفوز بالكرة الذهبية. جاء ذلك في ظل الجدل المتزايد حول مبابي بعد ظهوره في مواقف أثارت انتقادات وعلامات استفهام.
0: الكلام كما قالوا رامي أكدته صديقتنا في العربية
6: زميلتي ولا عديد رامي حبيت هكا الصوت ديما الصوت النساء يكون حاضر،
4: خاطر عنا جمهور عربي
0: جمهور عربي
6: وعلقنا
0: والإضفاء أكثر مصداقية
6: على عندك ألف حق
0: وكواليسنا احنا معناها بوردير وكواليسنا داخل الريال تتطابق مع كواليس العربية داخل الريال.
6: نحن عنا كواليس داخل الريال، نحن حايرين في تذكرة الشامبيونز ليغ كي تلعب فريق تونسي وعنا كواليس بالله
0: معنا مراسل داخل حجرات الريال
6: اما ما نعرفوش
0: شكون ناصر. ودي مسير تعديت بك فيستير معبية نجوم معبية معناها خاطر ثم يكيب نشكم بيه ما فيهش دي ستار كبار معناها. انت نتذكر في وقت ما فما برشا اسامي في نفس الفريق، هذا يصعب الجستيون يصعب برشا.
8: هو الحق بتاع ربي وقت اللي تبدا عندك ملاعبيه عندهم قيمه فنيه كبيره ولا عندهم تاريخ رياضي كبير انه تصعب المعامله معاهم، ولا بد معناتها المعامله نتاع معاهم تكون برشا حذر وبرشا صنعه وبرشا سافوار فير، خاطر فما لا جالوزي، فما بعد ساعات الملاعب ايش بيه عملت لهذاك ما عملتش لهذاك، ايش بيه انا عملت لي هذيك ما عملتش هذيك، ايش بيه هذاك خذ الفلوس الاخر ما خذاش، هذوما حاجات اللي نجموا ساعات يصعبوا الفستير، فهمت؟ يصعبوا الفستير ويخليوا الفستير نوعا ما تولي تدخل فيك التذبذب، واذا دخلت في التذبذب راهو يجي نقول لك اصعب حاجه انك تسير ملاعبيه كي يبداو دي ستار، معناتها بالحق على خاطر يلزم تلقى التوليفه ويلزمك تلقى الكومينيكاسيون والخطاب ويلزمك تكون كاريزماتيك باش تجم الناس الكل.
0: جينيرالمون بتجربتك انت لي ستار لي سيمي كبيره كي يبدا عندك مثلا إلي قوي ديس قوي ما نعرفش سنترال قوي يبداو اصحاب، ولا جينيرالمون كل واحد يلعب على تصويرته على دربوه هو على نجوميته هو على شهريته هو
8: هو فما بارتي جانب يخمم في روحه، فما بارتي بالطبيعه وبعد يحط هو الاكسبيريونس نتاعو هو ولا الكاريير هو يحطها في فالور، خاطر الكره جماعيه ما نجمش يعمل وحده، هذاك الكل يزمه مربوط بالناس الاخرين الكل مربوط بصحابه، فهم فما ملاعبيه
0: هي ما تحس ديما فما هكا النوع نتاع التونسيون صغيره غيره شويه
8: موجود
0: بينك ثلاثه اربعه
8: لا موجوده سامي. موجوده فما ملاعبيه توصلوا للدي ستار كبار وما يتكلموش مع بعضهم تلقاهم في الفستير، لكن كي يابطوا للتيرا يوليوا حطوا مصلحه نتاعهم
0: المشترك
8: اكزومبل ما نجمش نعطيه على خاطر الحرمه للكيب اللي كنت نلعب فيها واللي ما بنجمش نقولها حق نتاع ربي
6: قولها انت كان عندك
0: ما عنديش لا والله
8: هو عنده
6: انا عندي
8: بس هو يتباهى حكيت
0: له والله ما قال هو يتباهى
8: بالنسبه لي انا راهو صعيب انك اليوم تجم تحكي حاجه كيما كي انه الملاعبيه في حد ذاتهم رفيق، وقت اللي يبداو دي ستار ديما المعامله نتاعهم تكون اصعب،
0: المعامله اصعب، وكل ما الفستير يتعبى باللي صار كل ما جيستيون نتاعو تكون اصعب بكثير. تحيه تحية لصديقنا أمير يقول لي على ذلك نحبوك راف تعرف الجاري جروب فيه دستار
9: جاري فيه كبير برشا والله
0: سارة ثورت لك الغريبة اللي أنا نعرف الجاري ما تفكش
9: الجروب فيه ستار ثلاثة كله لا شين ستار قلت ستارات عالمية التنسيون ما ريتش
0: كلها
9: غلطة المفاهيم أما بالحق تحية لصديقي حروس قال لك الناصر فما مثال به 2015 على برشلونة فيها ميسي نيمار سواريز إنييستا معناتها فيها نجوم كبار وما صارتش المشاكل
8: خرج نيمار
0: فوالا اول واحد دفع فاتوره وخرج هو نيمار ولكن راهو كي نقولوا فما تونسيون مش معناه الجروب مش ينجح ساعات التالون الموجود يخلي الجروب ينجح اما شوف الجستيون الصعيبه اللي في وسط الفستير وفي وسط كل سيونس دونترينمون وكل ما يصير تسريب على كونترات فلان وزياده فلان ولا وسط السيزون نيغوسياسيون مع رامي ولا الاخر يقوم لك يقول لك حتينا هذاك صعيب برشا في وسط الجروب كلمه حبيت تقولها حاتم
8: حبيت نقول
9: هذا يصير بين الممثلين صارت الحاجه تشوف لي حد
0: اي سيفري
9: كان يعطينا شوية كواليس
0: اعطينا
3: ما عطاش هو كواليس انا مش نعطي كواليس ما نعطيه كواليس كل واحد يشد كواليس اللي قبل فما كانت فازة كانت مثلا اللي ماركي بونتو يخو بريم اللي معناها هذيك تنحات باش يتنحي سجار خاطر فيقوا مثلا في الاوروب اللي برشا جواريت ما عادش تعطي باس خاطر الكل يخدم يقول لك انا ماركي بونتو باش في الجروب الكل انا باش ناخو البريم
8: هو بعد تقلبت حاتم خاطر ولا اللي يعمل اسيست هو اللي يعطيه البريم هذيك مش ولا ياخذ هذا وياخذ
3: دونك الكل راه واسمع لي جو راهو باش تكون جوار باهي باش تكون ممثل باهي باش تكون انيماتور باهي لازم عندك اون بار دي جو قويه تي دو لا جيري لي جو خليك كان للخدمه اذا تخلي لي جو نتاعك اللي هو الكاربيرون نتاعك نتاع الخدمه تخلف في البيرسونيل
0: هي ما حتى في وسط الخدمة اللي يقوم يزموش يكون ديميزوري ما يزموش يكون حاجة مصيبة معنى أنت في وسط كلوب يزمك تعرف اللي أنت نهار أمي فورم يزمك تخرج يزمك تعرف نهار أنه إذا كان صاحبك هذا كان فورم أكثر والانترينور بدل الخطة عليه هو خاطر لهم فورم يزمك تفهم إذا كان في وسط ماتش اللي يحطك أنت عك ساقك والآخر على ساقه خاطر هو اللحظة ذيك ظاهر ترحوا معناها هذا ش معناه اللي يقوم يزمو يتقاس
3: لي أنا ما نوفقكش هني خاطر كيتنحي كيتنحي رفيق اللي يقوم ذيك أنت تتيح باسم تاعك يزبك ديما غاير على بلاستك يزبك يخرجك في دقيقة 70 تتنرفز
0: على روحك مش احمد بوليميك في وسط الجروب
3: ولا داكش قلت يولي حاجة شخصية
0: نختموا مع المنتخب الكلاسمون الاخراني بتاع المنتخب ولا ترتيب رامي منتخبنا وبطولتنا الامور مش على العالة تفاصيل
9: مش ولا بد نحكيه على نبدأ بالمنتخب نحكيه على ترتيب المنتخب التونسي
0: اللي 61 مدام اسماء بلدي الجروب الكل فيكم قالت بالانيماتور باللي كرونيكور في ستار واحد وحاتم بالحاج لاباس
9: صح وجهة نظر هما باكي امنوا بستار
0: هي حر الديمقراطيين امنوا به
9: امنوا به
0: بلوكيها علينا تعاوش تكتب حاجه اخرى وتحيه على الفكره انا وسلمان شكرا لك هذا انت كتب اسمه في اليوتيوب وتكتب يلا رامي سلموا عليها برشا بس ينفذ شوي
9: نحكيوا على مجموعه من
8: قلنا بالحق يا حمد الله وضحها
9: تفجعنا حتى المستمعين عملوا اكسيدو
8: C'est fatigant de travailler avec elle. C'est très fatigant.
0: Allez.
9: Rite, tu vas faire un seul. Rite, tu vas faire un seul. Tu معناتها تو كان ما قلتش
0: لازم نوضح ما دام رانا
9: فاهمين مش بلوكيوها من الديوان معناتها
0: فلوسها مش
9: فلوسها مشات وكل ربي يوصل يا رب اعطينا المطار
0: يلا يبرا
9: نحكيو على ترتيب المنتخب التونسي اللي هبط البارح تونس تحتل المركز 61 عالميا قريب برشا من قريب برشا من اسوء ترتيب
0: كوكب الارض
9: قريب برشا كنا 14 في 2018 وقريب برشا الاسوء ترتيب في تاريخ تونس اللي هو 64 مازلنا على بعد ثلاثة خرجنا من التوب 10 نتاع افريقيا مع منتخبات كيما مالي جنوب افريقيا هذوما في التوب 10 احنا مرتبتنا 11 افريقيا والغريب انه احنا 70 عربيا قبلنا كيما قطر والسعوديه منتخبات اللي ما كانوش قبلنا كيف كيف في علاقه باغلى الدوريات حسب القيمه
0: زي مش العراق والسعوديه
9: قلت العراق والسعوديه سامحني السعوديه وقطر السعوديه وقطر ترتيب المنتخبات هذيك في الدوريات
0: في
9: البطولات والدوريات حسب القيمه نتاع البطولات تونس تجي في المرتبه يا سيدك يا بنسيتك التاسعة من بعد الدوري السعودي والإماراتي والقطري المصري المغربي العراقي الجزائري والليبي من بعد يجي الدوري التونسي قبل الدوري العماني العماني.
0: معناه احنا قبل دوري
9: الدوري العماني في التوبتين احنا قبل دوري العماني احنا
0: عليه حتى شيء احنا العمانيين في تونس حتى قبلنا كدوري الدوري العراقي بول العراق
3: لزموا
0: معناه تحدد شويه فلوس وامكانيات غادي وحتى اعلاميا معناها جابوا اعلاميين وحبوا هكا يعملوا شويه حركه في العراق في علاقه بالكوره ولكن بو منطقي شويه معناه مربوط بمستوى لاعبينا مربوط بالبطوله مربوط بنتائج انديتنا في لي بيرفورمانس على المستوى القاري معناها قداش عندنا من عام ما عندناش كيما السنه ان شاء الله يا ربي نمشيو لبعيد ولكن قداش عندنا من عام نشوفوا كان في الترجي عمل ترجي عام باهي ولا عام خايب هذيك هي المشاركه نتاعنا القاريه كتونس دوك منطقي ناصر الترتيب
8: ما يكذبش راهو هذا الكلاسمون اللي تحكي عليه مربوط برشا بالنتائج اللي نحكيو عليهم النتائج هي المقياس والمحرار بالنسبه للكلاسمون هذا ما نجيبش كون حاجه اخرى اليوم ما هذه حاجه امور علميه مالوريزمون احنا وخرنا في السنوات الاخرى ما نش قاعدين نخدموا المشاركات نتاعنا الاخرانيه الافريقيه ولا العربيه ولا العالميه كانت بجنب الحدث ما كناش متميزين في وقت مش بعيد كنا معناتها عملنا دي بيرفورمانس كبار برشا لكن وخرنا سورتور بلوم الحق نتاع ربي احنا في وقت مش بعيد كنا مينيموم ما نلقاو عندنا اربعه في دومي فينال كوب دافريك ما بين شامبيونز ليغ وما بين كوب دلكاف هذا ما عادش موجود الكل مالوريزمون ولينا نخرجوا من التور الاولانيين عندنا مشاكل في البطوله نتاعنا هذا كله يخلينا في الوضع هذا لابد ان نخدموا على روحنا نحاولوا
0: نطوروا ملعبنا كل شيء الصوره الكل عموما اللي في علاقه بالكوره تعطي انه الترتيب هذا منطقي نتقلق نقول
3: ما ظلمونيش
0: ليبيا قبلنا نتقلق معناها ان شاء الله ان شاء الله البيرو اللي في الجامعه يكون واعي بالشيء هذا انه راهو يلزم بعد عامين ثلاثه ترجع الامور راهو كنا ذات يوم 14 نخدموا على غادي باش نقعد ديما في ال 20 25 معناها مش نهبط ل 64 و65 والمشكل وصلنا لحاجه ما نتحشم
8: والمشكل الكبير في هذا الكلاسمون هذا خاصه معناتها في المشاركات القادمه انه فيش اللي شابو والمشاكل
6: راهو ليبيا كي تفرج في الماتش اميكال نتاع الكلوب كي تشوف استادات نتاعهم راهو ليبيا باش تولي عندها كلمه حتى في الشامبيونز ليغ يا رفيق وهذه معناتها ليبيا انا نقولوا فيها مشاكل كل تشوف الجماهير تشوف النظام كيفاش نتاع استاد لازمنا نخدموا على رواحنا باش نرجعوا للترتيب اللي كنا فيه
0: برنس كلمه قبل ما نخرج فاصل
5: والله هذا ما قاعدين نحسدوا في ما قاعدين هذا هو هذا هو كده السياسة مش واضحة والسياسة لعب هذا ومتلعبش هذا وجمل هذا ومتجملش هذا وهذا جيب وهذا ما تجيبوش وكل شيء ما فماش دراسات معمقة باش تخلي المنتخب يتقدم شنو كنا 14 ولينا 61 وبعدش في افريقيا 11 ولينا 11 ودخلنا الكاتيجوري 3 وكل شيء هذا شيء معناتها انا كتونسي حشمل
0: صديقنا وليد مرابط يبعث يقول لي بربي راف علاش تصويرة حنا بال هكا حتى انتوما تختاروا شكون تحبوا تسوقوا زعما هو يمثل المنتخب ونسوقوا الفكرة مش التصويرة الأولى اللي قاموا أبعد ما يكون تعاملوا مع المانجر نتاعو مثلا ولا لا لا أبعد ما يكون الأولاني اللي حطوه الأولاد اختاروا حنا بال إن شاء الله إن شاء الله الأمور تتحسن بالنسبة لترتيب منتخبنا وبطولتنا بعد الفاصل نعود ومع نكون مع السندريلا في البوكس نيوز
10: خليك قريب فيم ورجعين بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خود جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدلك حياتك
11: تدلل تدلل فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان ملازورنا في أقرب إيبير مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
12: تدلل جيون يا مدللنا
13: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم

0: من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، وإن اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن 70,000 دولار على الطلاب الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن تجديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجانب.
1: $70,000 على الطلاب الدوليين حاتم الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، خطوة متاع تجديد أخرى تتخذها إدارة ترامب تجاه حاملية تأشيرات الأجانب، الناس اللي غادي بوراقها، الناس اللي موجودة في وضعية بين ظفرين رجلو
2: قانونية.
1: التجديد يخلي اليوم أمريكا في ظل العقلية هذه اللي تدير البيت الأبيض ما عادش نجم تكون واحدة من الوجهات اللي يلزم الشاب العربي الأجنبي ولا يبني عليها غدوة باش يمشي يحسن ظروف مستقبله، لأنه كل تقريبا 3 شهور فما إجراء يزيد يضيق الخناق على الناس اللي ما همش أمريكان.
2: هو عنده عقلية الحائط، هو تتفكر أول ما شد رئيس أول حاجة عمل حيط بينه وبين دونكك الكزينوفوبي. الكزينوفوبيا هو كره
1: الأجنبي.
2: أما الحاجة اللي مش فاهمها، اللي أمريكا تبنيت على الأجانب،
3: صحيح
2: ليميغراسيون
1: في أمريكا.
2: كندا وأمريكا ستان ليكزامبل تيب اللي تاخو الزبدة متاع من البلدين الكل، انت تاو معاش يحبوا يمشيوا. وعندك حاجة أخرى رفيق ما نحكيوش عليها برشا، فما هجرة الأدمغة الأمريكية ولو يمشيوا للأوروب، اللي يحب يعمل سيختو اللي يخدموا على الكليما قص عليهم العلفة. الكليما ليميغراسيون السوسيال ما يستعرفش به، معناها الكابيتاليزم المتوحش هو قاعد زده معناها يغذي في في في في كره لبلاده، كما السياسات متاع الكيان واللي وحتى اللي كانوا يحبوها للبلاد ذيك ما عادش يمشي لها حد. هو شنو سياسات الدوله؟ وكي تحس انت روحك ان اترانجي لازمك تخلي كوسيون باش تاخذ فيزا باش تمشي تقرا، لازمك تدفع الفلوس باش تعيش غادي الجرين كارد زده بالفلوس، دوك فين الموت يو فاشوازير يونوتر ديستيناسيون. ومعنى باش تمشي لكندا تقول كندا وموان دقة قدري ونولي كنديان بعد عامين ولا ثلاثة، دونك فين الما البارونتيز ترامب باش يقعد يقاسي
1: ترامب وإدارته يعرفوا اليوم أنه المجتمع الأمريكي مبني على كنت تحكي
3: على الاختلاف،
1: يعني على الاختلاف وناس تجي من مختلف أصقاع العالم بنات أمريكا وما زلت مكملة تبني في أمريكا. هل إصرار على التضييق هذا عن قلة وعي استبعد جدا؟ شو الهدف منه؟
2: أو الهدف سهل جدا، هو توج عنده انتخابات ليميت تيرمز، معناها عنده نسبة كبيرة باش يخسرهم، وعنده الشعبية متاعه قاعدة تيه حتى في ما يسمى بالماغا بمعنى الميك أمريكا جريت أجين. دونك هو يلزم الموبيليز لماغا يعطيهم على قد صحيح على قد شربهم، يسربهم حاجاتهم يشيخوهم هاني باش نعمل ها ما يدخل حتى يترونجي، خاطر هما نوايو إلكتورال متاعو يشبه للأمريكاني الكزينوفوم، يحب حتى حد يحب هو يسوق الكتفوكات
3: ما يبوش بطبع
2: تي معناها سيد لابوليتيك.
1: سيد لابوليتيك نحكيه على على خبر يأكد اليوم أنه تليفون تصويرة ديجيتال ينجم يقلب لك حياتك رأسا على عقب. التفاصيل جينا من عند السندريلا ومن قارة الماما أفريكا.
0: تحكيوا على راشيل أوجيرومي، هكا اسمها، هي نيجيرية تحديدا من أحياء لاغوس، عمرها 22 عام، هي صنعة محتوى وعرضة أزياء من نيجيريا لكن بسيطة جدا. شفنا فيديوهاتها تهبطهم في شوارع لاغوس تستعرض فيها ملابس نسقهم مع صاحبتها كمصر سما، وساعات تلبس ملابس مستعملة. الفيديوهات متاعها انتشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وين وصلوا حتى لدار الشانيل وين تصلوا بها، وتحصلت على فرصة المشاركة في عرض شانيل لربيع وصيف 2027، وكانت هذه أول تجربة لها على منصة عرض عالمية بالحجم هذا. يعني من فيديوهات بسيطة جدا نقاوها للفاشن ويك التابع لدار شانيل.
1: وهذا الوزن متاع السوشيال ميديا وقت اللي حاجة تولي فيرال وتدور والناس تتبناها وكل تلتقط الناس الرسالة، وساعات حتى لو مش اقتناعا 100% ولكن لأنه الامباكت ولا متاع أنه يعيطولها اليوم شانيل بش يضمن لهم ملايين الناس بش

0: حكيت المراه هذه عند شانيل والمكان هذه اللي جا من وسط فوالا ستوري تيلينغ يولي تبحث عنه المؤسسه اكثر من ربح من الصوره هذيك برشا تفاعليه تصير مثلا ولت البارح ثم مراه هبطت قالت اللي يجيب لي تذكره نتاع فاضل شاكر انا نعدو بالزواج اي قالت انا نزوج به مراه جميله معناها وكل بعد ساعتين ولد فضل شاكر طلبها قال مش لازم معناها تضحي بحياتك وتتزوج زوج سيكرات معناها ويجا بعدنا كنت تفاعلك ان شاء الله ما عرفش عليه ما تفعلوش معايا
1: كيقول انت ديجيتال الصباح لايف ولا شيء ويهبطولك في الاكستريم
0: دي وين رفيق موجود
1: ورفيق لافيش
0: علاش حتى تفاعل حكيت على الناس الخليفي على تركي ال شيخ على فضل شاكر ولا واحد عبرني لماذا؟
1: لانك القبول من عند الله ريت رفيق محلاه الحكايه بالحق تبعت هنا امبارح عراي اكثر معناتها مانكان عملت بوليميك في الديفيلي هذاك معناتها ماك تعرف شانيل شكون يختاروا رفيق مش كيما الكاستينغ اللي حلو انت في القهوه في رونبوان فهمتني ولا هذه عباد تختار بمقاييس عالميه ايبا ما غزروا حتى مانكان وغزروا لها كان لها هي خطر عملت بوليميك في الانترنت والديجيتال والعباد حبتها وقالك شانيل تامن معناتها بالمواهب هذه اغزر مين جابوها وكل واكيد تو باش تولي عندها دي كونترا
0: ستوري يبيع في الحكايه نجم تكون هي بالنسبه ليهم المنكار رقم 1000 معناتها
1: في الكريتير
0: ولكن يقول لك هذه حكايه حاضره
2: اللي مش يحكيوا عليها في تونس
0: موجود مش يحكيوا عليها في الراف
1: يقراوا نفسها هو على الصبحيه هذه مولاش شانيل يسمع تو على الماكينه الخياطه
0: ويقول
1: وسبوتيت وسبوتيت شافت علينا
3: بعد حلمه سي فغي بعد حلمه كبيره برشا معناها حد هي بيدها رشيل نتصور وهي في الحي البسيط متاحة ما كانش تتصور انه صوتها ولا صورتها باش توصل دار شانيل ويمكن ما للحظة ما توقعتش انها من اللي كانت تمشي في الاحياء متاحة وتلقى روحها موجودة في تابع عرض ازياء الشانيل. حاجة اخرى انا الحاجة المهمة برشا انه هي رشيل ما تبعتش وكالات الازياء كما كان لي زاجونسك اللي من غادي اجونس دو مانكان اللي يرشح لك اسم فلانة وفلتانة ليه شدت صحيح رايتابت فيديوهات راهي كل مره بلوك وكل مره بستيل وكل مره في بلاصه وفي الشارع ومع الكراهب حاجه ديفيرونت وصلتها للعالميه يمكن هذا يخلينا بالحق هي بيدا انا واحده من الناس نقول ما فماش حاجه معناها مستحيله يعني تجم تكون انت اليوم قاعدين هون يا سيرا من نهار اخر نلقاو روحنا في بلاصه اخرى.
0: انا والله نعطيك معلومه نصدمك واني باش نحلف اقسم بالله ولدت البارح ناصر الخليفي شاف الفيديو اللي عملناه في قناة الحوار كيفاش أنا وزعمة بالفوتوشوب وأمضيت معها العقد ومعناها ابتسم ضحك عليها معناها
2: ابتسم
0: والله
1: بالحق
0: والله العظيم أقسم بالله
2: كيف عرفت؟
1: أنا عندك مصادر مع ابتسم ماذا فعل؟
0: لا ما نعرفش المرة الجاية ما عنديش السيرتيتود أما التأكيد أنه هل ابتسم أعجب بالمنشور الفكرة ولا ما هذا؟ ما نعرفش
2: صحيح
1: ابتسم ما هذا؟ ملياردير راهم تعدي في الأسانسير ولا
2: وين؟ حاجتك كيف التلفزة ما
0: زلت أما والله العظيم ولا فورتو دي دونك نجم
1: تو عملها مع تركي ال شيخ
0: نجم يكونوا الحلقات
2: وفات لي ريزو نحاولك ليزانترميديير
0: في بالك مرة حكيت له قلت له ماشي الليبيين نخدم باش يبكي قال لي معد معك
2: والله مش كل
0: والله
1: تقلي
0: يا ولدي ومشي المكتبه ما روحش من المكتبه دينا كامل كل ساعه يطلبني
2: ولدي حك
0: يقرا كتابه ويطلبني
2: يا جمش ما تهزوش
1: زر ليه كنت مش نخدم اعداد
0: خلي عزني اعداد رياضات فرديه خيول اي حاجه معناها نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات
4: خليك قريب فيم ورجعينا فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
5: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
4: عندك اورانج القيروان بيجا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي راف ماجور
0: 8:51 دقيقة تسويت الكويز مواجهة العادية والمعتادة ما بين لي راف ماجور تفاصيله
4: كويز
0: البوست خيرتين تعدي وزيد 2000 ناس لخير كيش قال عليه هو
2: قال عليه هو
0: مش يتفاعل معناها
1: ربي يجيب الخصم
0: شكرك انا نقولك شكرك واكتفي بهذا
1: اش قال
0: شكرك
1: شكر معناتها انت تو راس هو الراجل محلول عليه قضايا في في باريس
0: وانت بيك يلا السؤال رقم واحد كم سنه استغرق نزول القران الكريم ناصر
6: 50
0: سنه
2: يذولي 33 سنة
0: 33 سنة زيد
1: عندي الإجابة
0: رامي
6: 40
0: زيد
1: عندي الإجابة
0: يلا
1: 28 عام
0: 28 سندريلا
3: 23
0: 23 كل الأجوبة خاطئة قديش قلت
2: 23
0: 23 جواب صحيح نقطة سندريلا
2: نبط عليه الواحد في الأربعين
0: 13 سنة في مكة 10 سنوات في المدينة نقطة حاتم والسندريلا صفر لبقية الفريق السؤال الموالي السؤال الموالي الأرنبة هو جزء من عضو عند الإنسان ينتمي لأي عضو حسب رأيكم الأرنبة نصر
2: والله ما فهمت
0: اليد الأذن الخشم الفم المرفق
2: الأذن.
0: الأذن الأرنبة توجد في الأذن
2: في الفم في الأرنب
1: في الركبة
0: في الركبة
1: عجاية على الأرنب
3: الأذن
0: الأذن إلى حد الآن الأجوبة
6: أنا في بالي الفارة
0: الفارة
6: لا في السيخ
3: فارة
2: القرجومة
0: القرجومة كل الأجوبة خاطئة الأرنبة تطلق على
6: العين
0: طرف الأنف هذا الطرف تاع الخشم يسمى الأرنبة شنو؟
3: قلت لك خشم
0: سي با فري
3: والله
0: بعد لا نقعد نسمع
3: والله زيد راه قلت لك برافو
2: والله بعد
0: يا اخي ديما كان جاي زيد غايرين من علاقتنا زيد
1: شبيك شبيك شبيك ربي يحنن القلوب على بعضها ناصر خليف تو باش
2: خليف
0: يلا السؤال الموالي زيدونا ما هي المادة التي يصنع منها الزجاج بشكل أساسي؟ ما يتكلم حتى حد ناصر
6: كريستال
0: كريستال بالاس برنس
2: الرمل
0: الرمل زيادة
1: بلي الرمل
0: رامي
6: الرمل
3: الرمل
0: خمسة رمل واحدة كريستال
6: الرمل
0: جواب صحيح لرف مقول
6: ما معرف
0: السؤال الموالي في أي سورة وجدت هذه الآية؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي في أي سورة زيدونة
1: هذه على حكاية سيدنا موسى رفيقة
0: ماش وين فهمت موسى عنده حد مخاف من
6: البحر
0: تمثيل معناها سورة تمثيلية
1: ليه تقوة ربي معك مشان سورة البقرة
0: البقرة برنس
2: اليوم يجمع سورة الكهف
0: الكهف
6: الكرس
1: الكرسي
0: آية الكرسي
3: آية الكرسي البقرة في البقرة
6: ياسين
3: الكهف
0: الكهف ثلاثة الكهف جواب صحيح قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي السورة هي سورة الكهف متروعة تقرأ فيها كل جمعة
1: صحيت والله
0: مخك
3: ما يشدش
0: فيل تراك
1: فما فويت كبيرة
0: فويت كبيرة
1: السؤال
0: الموالي
2: في دون لو سيرفو
0: في الحفظ كنت تتخلق منها في الامتحانات كي تحفظ إيقاظ ولا سيون ما نعرفش حاجه ذكيه كنت تحفظ تاريخ جغرافيا
1: والله نحفظ رفيق
0: بالحق تشد معناها
1: نشد
0: تمشي في التاريخ تقول احتل الوندال برشلونه عام 1000 والله
1: انا منهم مره تربيه اسلاميه ما حفظتش في الدفوار ومن بعد حفظت خايف من بابا وعزيزي عاد حفظت من بعد الدفوار
0: باش كي يجيو يلقاوك عشت عنف في طفولتك تعنفت في طفولتك
1: لا طفوله سليمه بالحوار
0: سليمه يلا السؤال الموالي عتومة
2: I'm ready
0: السندريلا
3: أيوة
0: سألت قبل
2: يخوفك اللي سألت قبل ما يطلع حد
0: سألت قبل
2: حقنا نعملوا دي سونداج
0: ما نعرفش تذكروه ولا ليه
6: لا
3: أنا متأكد
0: شو اسمه البوسع بالسوري ما يتكلم حد ما يتكلم حد
3: حبوش يا البوسع
1: بولجان
0: بولجان
2: كوان
0: يا برنس تعرفوا
2: كوان
0: كوان كوان
6: البواغون
0: البواغون او ان ولا ان
6: لا بواغون
0: بواغون اوكي كومبوزي
3: بوسا
0: بوسا
2: النفل
0: النافل والنافل ربي منكم شو
7: شباب صحيح اخويا راهو مستفز والله
0: مستفز بالحاج برافو انا سالته مينيموم ثلاثه مرات دونك مشكله مش مستفز
1: ربي سامح
0: كل فلتر زاد
1: الملوخيه شو اسمها حات مره سماه
2: كوريت
1: كوريت
0: الملوخيه كوريت
3: تذكر كوزيت
0: والتوت شو اسمه
2: مور
7: توتيت
0: جواب صحيح الميو برافو
3: كارز شنو سوريز
0: البراسيا نتكلم حد
2: شنو
0: نوع تاع
3: اي
0: فوالا في البرودو شو اسمها البراسيا بالفرنسيه
1: ما نعرفش جمله انا البراسيا
0: يومك طيبها
1: والله امبارح اكليت برودو يا رفيق
0: فيه براسيا يلا
1: بغسخي
0: بغسخي
7: بغسخي
0: براسري
2: اسمع على جسمه براسيا
0: براسيا
7: بغاسون
0: بغاسون
3: براسي
0: براتي براتشو
2: بتراف غيف
0: لا
7: لا
0: تريبا لانزاس
7: بوارو
0: مش ان
7: بوارا
0: مش ان
2: بوارو بوارو
0: بوارو حتى الجواب صحيح
2: براسي بوارو
0: يلا السؤال الموالي
3: مريتي قاعد تحسب له
7: ما يتحسبوش
0: قول
7: لهم
2: قول
7: لهم
0: اسالنا قبيله عنا يلا اعطيونا النتائج باش نعرفوا شكون الفائز اعطيونا النتائج يلا
7: جميل
0: النتائج حاتم قديش رميقا وميمة ثلاثة الحاج اثنين ناصر زياد ورامي واحد ناصر صفر وميمة قديش
3: ثلاثة
0: حاتم أربعة نقطة تعدل السندريلا وإلا يفوز حاتم بالحاج السؤال يقول
1: أنا
0: واحد نعم صورة صفر
7: نلعبوش احنا
0: لا انتو ما سيء لا تنجموا تلعبوا نجموا تلعب واي من آخر أجل فيلم التونسي ما يتكلم حتى حد عجوك نرى الله الزياد ناحي التليفون الجيدة برنس يلا فيسع برنس ما تفليش الوقت زياد
1: جليلة بكار
0: جليلة بكار ناسك نبيه بشن نصر كنتي الأول
1: لا سلمى بكار رفيق سامح
0: جليلة بكار
1: سلمى
0: حاتم
2: سلمى بكار
1: سلمى بكار,
0: سلمى بكار. نقطة سندريلا نقطة حاتم نعتبر صحيحة خاطر المخ في سلمى بكار مش في جليلة بكار تو أوبليجي تلعبوا أنتوما بركة باش
2: تفضل
0: باش نشوفوا شكون اللي باش يربح ما بين السندريلا وما بين حاتم
7: بالحاج
3: الجولدن بوي
0: بالحاج السؤال يقول ريفليكسيون يتجه صعودا وهبوطا ولكنه يظل دائما في نفس المكان يتجه صعودا وهبوطا ولكنه يظل
2: مصعد.
0: دائما في نفس المكان الاسانسور يطلع ويهبط
2: يطلع
0: الاسانسور يطلع ويهبط هذا يظل دائما في نفس المكان اي مش الاسانسور
2: جير
0: لا. يطلع ويهبط زيت يلا
2: القلب
0: لا
2: تنسيون تنسيون
0: لا
3: هذا وترني
0: شو وترني انت متوتر خلقي معناه يلا
3: يتجه
0: صعودا وهبوطا ولكنه يظل دائما في نفس المكان
2: الفلسه هذيك الذوق
0: لا هذيك على روحها لا تتجه وما عندها حتى شيء انت قلت لاسانسور
2: الدروج
3: الدروج اللي طلع يهبط هذاك
0: حاتم جواب صحيح والفائز حاتم بالحاجه مجموعة كل تغمز لك باش تفهم الدروج قالت لي الميزان يا تحمل مسؤوليتك ان شاء الله جمعة مباركة يلا حاتم شكرا لك لبرنس زياد الناصر
1: أنا
0: سندريلا ورامي شكرا لكم اللي تبعتونا حلقتنا ما زالت مكملة حتى لتسعة ونص بعد الأخبار يجي بعدنا شيخنا سيف الدين الكوكي ما تبعدوش

السبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يفكل ثبت حد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقبال بحثنا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح النور، جمعة مباركة شيخ. مرحبا،
1: صباح الورد والياسمين، جمعة مباركة، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمني وإياك لما يحب ويرضى.
0: أمين يا ربي. شيخ، نمشي مباشرة لقلب الموضوع، واخترتنا آيات من سورة الفجر تحمل في بطنها الكثير. نحكيه على سورة الفجر ونحكيه على كلام رب العالمين، وين يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. مش حاول نغوصوا في الآيات هذه، ونبدأ بالآية الأولى وين يقول رب العالمين: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وهنا نرجع لمفهوم المهم جدا جدا جدا، أنه الابتلاء مش ديما بالشر، الابتلاء قد يكون بالخير، قد يكون بالفتح، قد يكون بما يعتبره الإنسان تكريما له وفتح من رب العالمين، ولكنه ابتلاء بكل المقاييس.
1: أي نعم، صدقا أخوي رفيق، والآية واضحة وصريحة، فالله سبحانه وتعالى بيّن في هاتين الآيتين المباركتين العظيمتين أن الابتلاء لا يقتصر على الشر فقط. وقالها ربي سبحانه وتعالى في آية مباركة، يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال ربي سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. فبالتالي الأبناء اللي هما نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، وقال عليهم في موضع آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ينجموا يكونوا حتى هما ابتلاء. وقت اللي الإنسان ما يفهمش المقصد من عطاء ربي سبحانه وتعالى، حتى الزوجة اللي هي نعمة من نعم الدنيا، وربي سبحانه وتعالى بيّن في آية كريمة مباركة أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. ولكن مع ذلك في آية أخرى يقول ربي سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن اتفقنا أن الابتلاء لا يقتصر على الشر، والأخطر لما يكون الابتلاء في الخير. علاش؟ لأنه الإنسان غافل، أو الشر واضح ظاهر، ابتلاء والعياذ بالله، إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، ينجم يكون مرض، ينجم يكون فقر، ينجم يكون، ولكن الإنسان هكا يبدأ يتخذ في الأسباب متاعه المتاحة الكل. ولكن الخطر وين؟ أنه يكون الابتلاء والعياذ بالله خير، وربما يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى. والآية اللي نحن حبينا نقف عليها واللي تفضلت أنت بقراءتها أخوي رفيق، خير دليل على ذلك. يقول ربي سبحانه وتعالى: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. يعني واضح، الإنسان كرمه ربي سبحانه وتعالى، أعطاه الخير، أعطاه النعمة، أعطاه الرزق، أعطاه الصحة، يقول ربي أكرمني. قلنا أن ربي أورد في هذه الآية لفظ الابتلاء، اتفقنا أن الابتلاء نجم يكون خير، ومع ذلك الإنسان على الرغم من أنه ربي بين أنه ابتلاء، يقول ربي أكرمني، أعطاني الخير، أعطاني الصحة، أعطاني الرزق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، وهنا موضوع لقائنا اليوم واللي حبينا نحذر أنفسنا، علاش ربي أحيانا يسلط علينا جندا من جنوده؟ ونحن نعرف أن الفقر جند من جنود الله، والمرض جند من جنود الله، وربما المصائب والابتلاءات والخيبات والنكسات كلها جنود من جنود الله تعالى، يسلطها الله تعالى على من يشاء من عباده. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ونحب نقف على لفظ قدر، لأن الناس يقرأوا الآية، والناس كل أغلب الناس حافظين الآية متاع سورة الفجر، ولكن ربما ما وقفوش على لفظ قدر. شو معناتها فقدر عليه رزقه؟ وأما الإنسان، وبعد قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، ربما بالفقر، ربما، ونحن قلنا في
0: أكثر، حتى راحة البال رزق،
1: نحن قلنا كما أنت قلت أكثر من مرة أن الرزق لا يمكن أن يقتصر على المال. راهي الصحة رزق، وراحة البال رزق، والسعادة رزق،
0: وحب الناس
1: رزق، والطمأنينة رزق،
0: والعائلة رزق،
1: كلها رزق من أرزاق ربي سبحانه وتعالى. هذوما الأرزاق ربما الله عز وجل يبتليك فيهم بالتضييق، حب الناس ربما تفقدوا، تولي فما الناس الكل متسلط عليك، ربما
0: قد يبتليك رب العالمين بأب وأم غير الأباء والأمهات، ما تعيشك اللي تعيشه أنت يعيشه صغير ولا طفلك في وسط العائلة اللي فيها دفء وفيها أبوي حن وأم تحن. لازم تقى روحك مبتلى بأب وأم مش كما الأباء والأمهات، مبتلى بإخوات كما ابتلي سيدنا يوسف، كلها ابتلاءات. هنا الإنسان يقول وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هنا الإنسان يقول بمعنى العادي لكلامنا، علاش ربي عمل معايا هكا، ربي ما عملش معايا البيه،
1: هي بيدة، هي بيدة، يعني ربي أهانا. وقت اللي الإنسان الطبيعي، وهذا بشري وإنساني في كل واحد فينا، وقت اللي يعيش حالة من الابتلاء مع فقدان شيء من الإيمان، يتساءل لماذا يا الله، لماذا أنا، علاش عملت معايا هكا، يا ربي فرج عني. قال كلا، ربي سبحانه وتعالى يقول له كلا. هذا المفهوم اللي جيت به راه غلط، فالله عز وجل ينكر على الإنسان اللي يقول علاش أهنتني في لحظة من اللحظات، ويقول له راه مش صحيح. نعود نقرأ الآيات باش نزيدوا نربطوا المفهوم الذي أردنا أن نصل إليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، مش صحيح. وقت اللي ربي ضيق عليك راهو يحب يهينك، راهو الابتلاء ربما قد يكون مخرج لباب عظيم أراده الله سبحانه وتعالى. وسأضرب مثالا على ذلك. الطفل الصغير ربما يتمنى أشياء في حياته، ربما ألعاب، ربما أشياء ربما تعود عليه بالضر، فمنع الوالد متاعه أمه لما تمنعه من الأشياء هذية كلا مش صحيح، هي عقوبة مش صحيح، هي إهانة مش صحيح، هي أنه يحب يحرمه مش صحيح، بل هي حماية أكثر منها إهانة. الجميل في هذه الآية الكريمة وما أردنا أن نوصله للناس والمستمعين في هذا الموضع، أن الله تعالى ما قالش كلا وخلاك هكاك، بل أعطاك الأسباب اللي كانت سبب ربما في هذه الابتلاءات اللي أنت قلت ربي أهانني من أجلها. فقال ربي سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. عادة أنه الإنسان، نحن فينا أنا وياك واللي يسمعوا فينا توا، يظن أنه من مواطن الابتلاء أنه أنا ارتكبت ذنب بيني وبين الله عز وجل، من مواطن الابتلاء ربما أنا ظلمت فلان، من مواطن الابتلاء أنا من أسباب الابتلاء أني أنا مثلا ارتكبت معصية من المعاصي التي لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها بيني وبين مولاي. ولكن من أسباب الابتلاء اللي ربي سبحانه وتعالى ذكرها صراحة في هذه الآيات، واللي تنجم تكون وترجع بالوبال عليك في ضيق في رزقك في صحتك في طمأنينتك في سعادتك،
0: نجم تكون باب متاع ابتلاء في الرزق كما عرفنا الرزق منذ قليل في
1: كل
0: كلا
1: بل لا تكرمون اليتيم. يعني ما تجيش على بال الإنسان في لحظة من اللحظات أنه عدم إكرامه لليتيم اللي هو في باله أوبسيون بينه بالروح، وذيك كان عندي كذا، تنجم تكون وانت عندك الإمكانيات المتاحة أنك ريتي تيم، توفرت لك الأرضية ريتي تيم قدامك، جارك صاحبك صديقك في المدرسة صاحب ولدك كذا في الحومة، ثم ما قدمتش ليه أي خدمة، ربما انت نسيت في لحظة من اللحظات، ولكن الله تعالى لا ينسى، وقد يكون قد يكون ذلك سببا في ضيق كنت عندك الإمكانية والفرص. ما عندكش الإمكانية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن وقت اللي أنت تعرف اللي عندك الإمكانية وربي يعرف اللي أنت عندك الإمكانية، وما قدمت أي خدمة وما قدمت أي شيء بنية أنه أنا عندي صغار وأنا اللي فيا مكفيني وأنا كذا والله غالب والله ومانيش مسؤول على أمة محمد والكلام اللي نسمعه الكل، راهو هذاك أنت نسيته، ولكن الله تعالى لا ينسى ولا ينبغي له أن ينسى، وربما يعود ذلك بالوبال عليك في ابتلاء من الابتلاءات. وذلك علاش اخترنا نحن نحكيه باش نحذروا أنفسنا، راهو ربما من بين الابتلاءات اللي تنجم تصيبنا كما جاء في نص الآية واضح وصريح، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني قديش من واحد من لونتوراج متاعنا ومن حومتنا ومن خدمتنا ومن معارفنا ومن كذا نعرفوه اللي هو ربما ماهوش خالط على العشاء، ربما مش خالط انه يوكل صغاره، وانا نقول ربي معاه وربي متعاطف معاه، لكن ما عملت حتى خطوه معاه، ما عملت حتى هكا خطوات باش نكون سبب حتى باش نعشيه ليله او باش نفطره ليله او باش نفرح صغاره ليله. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. تأكلون التراث أكلا لما، تأكلون أموال الناس بالباطل سواء بالميراث أو سواء بينكم وبين خلق الله تعالى في إطار المعاملات. أنت نسيت وقلت عديتها وما عنده ما يثبت وما عنده ما كذا ومحسوب وكذا، أنت نسيتها، ولكن هذيك راهو تنجم ترجع ليك بالوبال في ابتلاء من الابتلاءات. فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه في صحتك في مالك في ولادك في كذا في خدمتك في كذا، ربما يعود ذلك لهذا السبب. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. شوف الوصف الإلهي هنا، نكذب على بعضنا لو كان نحن نقوله ما نحبوش المال، لكن ربي زاد حبا جما. نجم تحب المال وربي سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا كما بين ربي في آية واضحة وصريحة، ولكن الحب الجم هذا اللي يخلي الإنسان ربما يطغى واللي يخلي الإنسان ربما ينسى غيره واللي يخلي الإنسان يشوف كان روحه ويشوف كان ولاده ما يشوفش ولاد الناس، ما يشوفش الفقراء، ما يشوفش المساكين، ما يشوفش الناس المحتاجين، وهو ربي كرمه كرم شديد، راهو هذا زاد ينجم يكون سبب من الأسباب اللي يرجع عليك بضيق الرزق بنص الآية ربي سبحانه وتعالى. هذا في سورة الفجر خوي رفيق، ولكن في سورة البلد ربي سبحانه وتعالى ذكرنا بأكثر من نعمة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. مش المشكلة في العينين ومش المشكلة في اللسان ولا حتى في هداية النجدين، المشكلة أنه ربي سبحانه وتعالى أراد من خلال الأمثلة هذوما أنه يذكرنا بمجموعة من النعم اللي أنعم بها علي وعليك وعلى السادة المستمعين. ومن بعد قال لك النعم هذه اللي هي ما هي إلا أمثلة في سورة البلد، ما أراد الله تعالى إلا أن يضرب بها مثال لكل النعم اللي من ربي سبحانه وتعالى بها عليك. ومن بعد قال لك مباشرة، وناس الكل حافظ سورة البلد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بعد قال فلاقتحم العقبة. شنو هو فلاقتحم؟ ما معنى فلاقتحم العقبة؟ شنو هو العقبة؟ وكلمة العقبة فيها الصعوبة، ما الصعوبة؟ فلاقتحم العقبة. العقبة كما قال أهل العلم والمفسرين هي طريق الخير اللي به هو تحافظ على تلك النعم اللي ذكرها ربي سابقا اللي هي ليست إلا أمثلة لمجموعة من. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ ومباش قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. رانا نحكيه على آيات مشابهة لسورة الفجر. قال لك راه أعطيتك نعم، أو باش نقولها بالدرجة بالتفسير البسيط، أعطيتك نعم ها أمثلة نجعل له عينين ولسانا، وبعد قال لك تحب تحافظ عليها اقتحم العقبة. العقبة شنية؟ الطريق الصعيب اللي يوصلك ويخليك تحافظ على هذه النعم. نعرفوه اللي هو طريق صعيب، نعرفوه اللي انت راو تحب الحاجة اللي كنتي، ولكن هذا طريق الحق. سماه ربي عقبة، والعقبة هي الصعوبة والعقبات هي الصعوبات باش تحافظ على هذه النعم اللي ربي سبحانه وتعالى من بها عليك. هاو السبيل باش تستحفظ على النعم هذه. بعد قال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. هنا ما أدراك ما العقبة دليل وإقرار من الله عز وجل أنه الطريق صعيب صعيب، ولكن ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره بالعقبات بالصعوبات. هذا شنو معناتها فلاقتحم العقبة؟ بعد قال فك رقبة. أنا كنت نستنى لو كان بعقلي البسيط البسيط جدا فلاقتحم العقبة باش نحافظ على النعم، قيام ليل على أهميته، الصيام نهار بنهار، حفظ القرآن، هذا بينك وبين الله. ولكن مرة أخرى يحيلنا الله سبحانه وتعالى أنه من أسباب تثبيت النعم علي وعليك راهو مش الصلاة والصيام، ذاك واجب عليكم ماكش عامل مزية، من أسباب تثبيت النعم عليك ومن أسباب أن ربي يرفع عليك ويبعد عليك كل الابتلاءات هو المعاملة مع الآخر مش مع روحك.
0: والسبب بسيط، لأنه أنت لا تملك شيء، لأنه ربي اختار باش يملكك أشياء، وفي الأثناء وانت عايش 40 و50 و70 سنة في الحياة قبل أن تغادر يبعث لك ساعات تكون محتاج من خلقه، من عيال الله، الخلق وعيال الله. لو أنت بملكه هو بالحاجات اللي يملكك فيهم ما تعطيش وما تساعدش، ما عادش تولي عندك أحقية باش تطالب ربي أنه يبقي عليك النعمة هذيك.
2: يبعثه لك ويشرف عليك بلاه.
0: إي معناها ما عادش عندك بين ظفرين الأحقية، وإحنا لا نملك الأحقية باش تطلب من ربي باش يحافظ لك على النعمة هذه. ولله المثل الأعلى، كأني أنا أعطيتك فلوس ومكنتك في شركات وأموال وثروة الشيخ سيف الدين الكوكي، ثم تجيك بنتي تقول لك أعطيني، تقول لها لأ، ما تطلبش مني أني باش نحافظ لك على النعمة ذيك. ولله المثل الأعلى، هي طريقة للمحافظة على النعمة.
2: بالضبط، مثال في بلاست
0: ويحن. نقرأ في التفسير، يقولك العلماء استدلوا بالآية اللي حكيت فيها أنت بتاع سورة الفجر الشيخ، على الناس تحاسب يوم القيامة على ترك فروع الشريعة ومعاني الأخلاق ومساعدة المحتاجين، مش التوحيد والفروض والصلاة وفقط، لأنه هذا روح الدين متاعنا. معناه وقت اللي يبدأ الإنسان قادر بالطبيعة، هذا نعاود ونأكدوا عليه.
2: أي نعم سيدي خوي، هو ربي سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم. وهنا إقرار من ربي سبحانه وتعالى أنك ما تنجمش تعبد ربي وحدك، تصوم وتصلي وتزكي وأنا ما عم بليش بالناس، بدليل أنه الابتلاءات والمصائب والهموم والغموم والأحزان وكلها تتسلط عليك، مش على خطر ما صليتش، مش على خطر ما صمتش على أهمية ذلك، ولكن على خطر أنت لا زكيت ولا عونت ولا غزرت للفقير ولا المسكين. ففك رقبة، نحن برشا الناس يقولك ما عادش فما حاجة اسمها فكرة، لا مازال كي تفك معناتها إنسان مبتلى ومريض وتمشي تفك له همه وتمشي ترفع عليه هذا الضيق، هذا فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي يوم شديد الجوع والفقر، يتيما ذا مقرب، أقرب الناس ليك، ترقى كل واحد فينا عنده يتيم في العائلة، هذا يراه باب من أبواب أنه ربي ثبت عليك النعم اللي ذكرنا بها في سورة البل. أو يتيما ذا متربة، يعني من كثر، أو مسكينا ذا متربة، يعني من كثرة ما هو مسكين، يعني التصق بالتراب من الذل والهوان. شوفك الأوصاف اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في سورة البلد، نحب نذكر نفسي وإياكم، راه ربي سبحانه وتعالى كي يتكلم في القرآن الكريم، ميساج خير رفيق 30 ثانية، كي يتكلم ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما يتكلمش هكاكا، خطر يحبك، قال لك راه الابتلاءات، أنت في دار امتحان في نهاية الأمر، الابتلاءات تحب نرفعها عليك، تحب نثبت عليك النعم، راه مش صلاة وصيام، ذاك واجب عليك، راه الآخر، راه المسكين، راه الفقير، راه المحتاج، راه كن سببا. وتتذكر في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها كيفاش ركزنا على أنه اللي يحب ربي يسره يسر الناس، واللي يحب ربي يغفر له يغفر للناس، واللي يحب ربي يعاونه يعاون الناس، وان شاء الله ربي يستخدمنا ان شاء الله.
0: ربي يفرج علينا يا ربي، وربي يفرج على جميع المؤمنين. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي، بربي ندعيه بالشفاء الناس اللي تسمع فينا، صديقنا بن ابراهيم احمد ويرقد اللحظه هذه في المستشفى ويسمع فينا، ان شاء الله ربي يشفيه، وان شاء الله يا ربي يقوم سالم غانم عائلته، سلموا عليه برشا، وان شاء الله يا ربي تعاود تكتب لنا وانت لاباس. احمد مثال السؤال في 30 ثانيه، خدت الحكايه هذه منتشرة برشا، صديقتنا كوثر عودت برشا سؤال، تقول لي عندي خوف كبير من المستقبل، خوف بزايد، هذا ابتلاء، كيف الخروج منه؟ اللي نعرف أن المواظبة جدا على الذكر والدعاء والاستقواء برب العالمين، يعني أنك تمشي الرب والمواظبة على الذكر، ذكر حتى تطمئن النفس ويهدأ القلب، هذا اللي نعرفه أنا.
2: قل لها وانت صغيرة في سن 6 و7 الإحساس هذا ما عمره ما كان موجود، لا لشيء إلا لأنه أنت مطمئنة بوك وأمك، لأنهم هما ضامنين لك حياتك وضامنين لك مكلتك وضامنين لك دواك وضامنين لك شيء، استقريت وارتحت على خطر عندك بو وأم، فما بالك عندك رب، ربك اسمه رحمن رحيم تواب كريم،
0: عودنا الجميل،
2: عود صحيت، وراهو ربي سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. أنا نقولها عليك بذكر الله، وخلي أمرك على الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: خلي عندك ورد متاع ذكر، ألف لا إله إلا الله وألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج كل الكروبات، وألف استغفار في اليوم لو قادرين نعملوه. هذا اللي قلت الكل 3000 ذوما يأخذوا نص ساعة 40 دقيقة بالزيد، المواظبة على الذكر، وربي يرفع عليك إن شاء الله كل غمة. شكرا لك شيخ سيف الدين كوكي، شكرا لكم اللي تبعتونا. أكثر من الصلاة على الرسول، قرأوا سورة الكهف والدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة مرجح تكون بين العصر والمغرب واللحظات الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. شكرا لكم، نعتذر من جعفور، خذينا له أكثر من 5 دقائق. ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة من الرفماق. مني لكم أحلى تحية، نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل هو فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

لكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 دي وين اف ام ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
2: صباح النور صباح الفل صباح الورد والياسمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم شان نهاركم مبروك سعيد تحيه لكم فيما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تبعوا في ديوان فام هذه حلقه جديده من برنامج ويكاند على كيف كما تعودتوا بينا 5 ساعات من البث المباشر من 6 متاع الصباح حتى ل 11 برشا مواضيع برشا فقرات باش نقدموهم لكم اليوم خليكم معنا في المتابعه في المتابعه النسق نتاعنا ديما تصاعدي ساعتنا الاولى مع قيوتنا نحلوا عينينا بشويه بشويه نسمع الموسيقى الصباحية نعطيكم الطقس نعطيكم أحوال الطقس كيفاش باش تكون وأيضا نعطيكم شنو تخبيو لكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم من بعد وطبعا يرافقني هذا الصباح محظوظة بهم من الاثنين الثنائي الرائع اليوم حلقتنا باش تكون نسائية بحتة 100% مرأة تونسية اليوم معنا وزيرة الطاقة الإيجابية بمتيس المخرجة نادية بالحاج وعلى مستوى الإخراج الرقمي معانا الجميلة والممتازة الرائعة منى إيمان الشبي بونجور يلا كيما قلت لكم باش نبداو بفيروز نحلو عينينا مع مجموعة من أغاني الرائعة للفنانة الكبيرة فيروز ومن بعد نجي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس في تمام السادسة والنصف خليكم معنا

0: هذه الفقرة.
1: طقس اليوم.
0: من المتوقع أن يشهد طقس 17 أكتوبر 2026 سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات، وتسجل درجات الحرارة انخفاض حيث تتراوح القصوى عامة بين 22 و 27 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى حدود 31 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
1: طقس اليوم.
0: خليكم معنا في المتابعة، بعد شوية نقدم لكم فقرة الدنيا حظوظ مع زميلتنا هيفا بن يوسف والقراءة المتميزة لشنو تخبيلنا النجوم والأفلاك حسب الأبراج امتعنا لهذا الأسبوع. ولكن قبل هذا كل بطبيعة الموعد باش يكون مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وبالنسبة للأخبار والعناوين وبقية الفقرات ننطلق فيها مباشرة بعد أخبار السبعة. خليكم معنا، هذا عبد الحليم حافظ.

الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.

الشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها

وشو شو غلبني شو كان حيدو.

0: الحمل
1: عندك انرجي كبيره وفي ساعه تفد وما تحبش الروتين ما لجرب انك تجدد نهارك وخصص وقت للحاجه اللي تحبها كيما سبور ولا اعمل هوايه جديده
0: الثور
1: ما تخليش المشاكل تاثر على نفسيتك اكثر من لازم خذ الامور بالهداوه وتفكر اللي كل مشكله عندها حل والوقت يعاونك تشوف الامور اوضح
0: الجوزاء
1: القلق والتفكير الزايد على الخدمة والفلوس ما يبدل شيء ركز على خدمتك واعمل اللي عليك خطط مليح وخلي مجهودك اليوم يكون خطوة يخليك تقدم لأهدافك
0: السرطان
1: ما تستعجلش في أحكامك وقراراتك على خطر التسرع ينجم يخليك تندم خذ وقتك إنك تفكر ومثالش استشير الناس اللي تثق فيهم قبل ما تعمل أي خطوة مهمة
0: الأسد
1: ثقتك في روحك نقطة قوة أما حاول ديما أنك توازن بينها وبين التواضع وما تنسيش أنك تعبر على مشاعرك وتقول كلمة باهية للناس اللي تحبهم
0: العذراء
1: تحب النظام وكل شيء يكون محسوب أما الحياة مش كان خدمة ومسؤوليات أعطي روحك فرصة أنك ترتاح وتضحك وتستمتع كل لحظة مزيانة
0: الميزان
1: طموحك يخليك ديما تغزر القديم باش تحقق اللي تتمنى أما ما تستعجلش النتيج اتعلم إنك تقدر كل خطوة تمشيها حتى كان الطريق الهدف اللي تحب عليه مازال طويل
0: العقرب
1: ساعات تستحق عزلة هكا تبعت فيها عن ناس باش ترتب أفكارك أما ما تخليهاش تطول عاد بدل الجو وقرب من بعد من الناس اللي ترتاح معاهم وعوضهم عليك الفراغ اللي خليته
0: القوس
1: تحب التغيير عاد انت والتجارب جديدة أما مش ديما الظروف تسمح لك حاول إنك تلقى متعتك حتى في التفاصيل الصغيرة وحتى في الأيام العادية واللي فيها روتين تنجم تطلع على الفرحة
0: الجدي
1: ساعات تتوقع الأسوأ وتحب تشوف نتيجة تعبك فيسع خليك متفائل ومثالش احلم تو توصل للي تحب وتفكر اللي كل نجاح يستحق الصبر والمثابرة
0: الدلو
1: التأجيل ينجم يراكم عليك مسؤوليات ويزيد عليك في ستريس نظم وقتك وحاول تكمل كل حاجة في وقتها خير من إنك تستنى حتى تولي مصدر
0: الحوت
1: أحلامك الكبيرة حاجة باهية أما يلزمك زادة تتعامل مع الواقع وتقبله خليك ديما شديد صحيح في طموحاتك وحولها لأهداف واضحة وواحدة واحدة توصل إن شاء الله لكل ما تتمنى
2: الدنيا حظوظ
3: الدنيا حظوظ
4: الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
4: ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
5: موجز 7 صباحا ديوان فام صباح الخير مجلس وزاري مضيق عقد أمس للنظر في خطة عمل تنفيذية لمشاريع الطاقة ترتكز على تعبئة قدرات إنتاجية إضافية للكهرباء واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومة التخزين إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك ورئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحد من العجز مشددة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع لبلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 رئاسة الحكومة تكلف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة من ولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك بهدف مساعدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على امتلاك مساكن لائقة من خلال آلية تمويلية تقوم على تسديد معينات كراء شهرية تنتهي بتمليك المسكن للمنتفع ونص القرار الحكومي على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في بلدية جرمدا ميولايت صفاقس استشرع في تتبع المخالفين للترة بحفظ الصحة والنظافة حيث سلطت أول خطية إدارية بقيمة 500 دينار إثر انقضاء فترة تحسيسية دامت أسبوعا واحدا وأوضحت بلدية جرمدا أن كاميرات المراقبة التي ركزت حديثا بالنقاط السوداء والمصبات العشوائية مكنت من التعرف على المخالف الذي ألقى حمولة شاحنة خفيفة من الفضلات بالطريق العام في اليوم الأول بعد نهاية الأسبوع التحسيسي مشيرة إلى أنه تم ما خلاص الخطية المالية وفي أخبار العالم، زلزالان بقوة 7.7 و6.6 درجات يضربان جنوب بنما أمس، وتبعتهما سلسلة من الهزات الارتدادية، مما سبب انهيارات في مبان وعمليات إخلاء في أنحاء البلاد، فيما رفعت تحذيرات من تسونامي أصدرت عقب الزلزالين لسواحل دول عدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 32 عاما بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب مفرق نبي يونس شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال تحتجز جثمانه حتى الآن بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل11.
6: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم وتحيه لكم فين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا تسمعوا في ديمانا فيم. هذه حلقه جديده من برنامج ويكاند على كيف. الرحله بدات 6 متاع الصباح، كاملين معكم حتى ال11. برشا مواضيع باش نحكيوا فيها اليوم، ولكن خليني قبل هذه كل حاب نقول لكم صباح الخير وصباح الابتسامه المنوره على وجوهكم الكل. اليوم حبيت نذكركم بحاجة أساسية، حبيت نذكركم أنه ثقتكم في رواحكم هي المحرك الحقيقي لأحلامكم. في رحلة النجاح باش تتعدى بأيام يوسوس لك فيها الشك والشيطان ويقول لك صوتك الداخلي أنك ماكش باش تنجم، وقتها بالذات لازمك تقف وتتفكر اللي قيمتك راهي نابعة من داخلك، من تعبك، من محاولاتك المستمرة، مش من كلام العبيد ولا من الوسوسة ولا من الأحكام الجاهزة. النجاح عمر ولكن ضربة حظ، ديما نقولها هذه، النجاح ماهوش حاجة سحرية، النجاح هو نتيجة لتراكم خطوات ربما تكون صغيرة تاخذها كل يوم خطوة. الاستمرارية، الانضباط هما النجاح. حتى كي تحس روحك ماكش قاعد تتقدم بالسرعة اللي تحب عليها، أعرف اللي كل خطوة راهي محسوبة وراهي مهمة. ما تنساوش زيدة راو أهمية وقوة الامتنان. ابدأوا نهاركم بكلمة باهية لرواحكم، قدروا المجهودات اللي تقوموا بها، خاصة إذا كان فمش شكون حولك قاعد يثمن ولا يقدر في المجهودات اليومية اللي قاعد تقوم بها. ثمن شنو عملت البارح، كون فخور بروحك مهما كانت النتائج صغيرة في عينين غيركم. كونوا لرواحكم السند الأول والأساسي، وقولوا ديما مادام عندي هدف حاط قدامي في مخي وقاعد نسعى، ربي باش يوفقني، ربي باش يبارك لي ونوصل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وأقعدوا معنا باش نبداو مع بعضنا في مختلف العناوين الخاصة بالأخبار بالنسبة اليوم.

0: تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان اف ام.
1: هيئة السوق المالية تطلق دليلاً للوقاية من عمليات التحايل عبر الانترنت. اليوم اجتماع حاسم لاتحاد الشغل استعداداً للمسيرة الوطنية. مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية يطلقان مناقصة دولية لتفكيك هيمنة الكاش في تونس. الإمارات تفرض بطاقة عدد 3 على التونسيين الراغبين في العمل. كوريا الجنوبية تمنح تونس هبة بقيمة 13.5 مليون دولار لتطوير الزراعة الذكية. الاتجار بالبشر، ماذا كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن تونس؟ جامعة السياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي. إذن أبرز العناوين اللي باش نتناولوهم بعد شوية في فقرة لكتيو في أسبوع مقبل ذي. مسلمتش على الفريق اللي معايا هذا الصباح، نحيي برشا برشا اليوم فريقنا النسائي بامتياز 100% مرأة تونسية. نحيي برشا طبعا معنا وزير الطاقة الإيجابية بامتياز في الإخراج نادية بالحاج، وايضا هي زاده تعطي فينا في برشا طاقه ايجابيه على مستوى الاخراج الرقمي امونه ايمان الشابي، وصاحبه الابتسامه الجميله والرقيقه والرائعه الصحفيه المتالقه وحيده قادر على مستوى الاعداد. هذا فريقنا بالنسبة لليوم. وقبل ما نمشيو للعناوين فما خبير سمح هكا مزيان نزيد نقوله لكم في فقرة بي بوزيتيف. بي بوزيتيف سلم برشا برشا على الفريق اللي تبع فينا على شان يوتيوب تاعنا ديونا فيم لايف، بتبيع المستمعين الكل وين ما كانوا تاعنا، نرجع لكم نرجع الكومنتات نتاعكم على شان يوتيوب ديونا فيم لايف وعلى الباج فيسبوك نتاعنا ديوان اف ام. سينو فما عنوان ممتاز الحقيقه، فرحنا برشا الاسبوع هذايا، عنا برشا اخبار في علاقه بالكفاءات التونسيه اللي منورينا في الخارج. على موقع بواب تونس تقديرا لاسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة، تتويج رجل أعمال تونسي بجائزة أممية. أي نعم، توج رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنيم مؤسس الشركة الصناعية لقوالب البناء سواب بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2026، وهذا تقديرا لمختلف إسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة ومستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر والمعادن إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية. دونك هذا كان خلال الاحتفال باليوم العالمي للإسكان اللي تنظم في مسقط بسلطنة عمان تحت شعار السكن اللائق للجميع. التتويج هذا جاي ضمن قائمة ضم 5 فائزين دونك من تونس، من البرازيل، باكستان والمملكة المتحدة وغيرها. دونك اختارهم البرنامج من بين 101 ترشيح وردت من مختلف أنحاء العالم تقديرا لمبادراتهم في مجال توفير السكن اللائق وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. دونك ما نجمو كان نقولوا له ألف ألف مبروك السيد عبد الملك غنيم على هذا التتويج. الفكرة ممتازة الحقيقة، خاصة في هالفترة هذية وفي علاقة بالتغييرات المناخية. الفكرة متاعه نوصل ما اللي هي فيها الاستدامة وطبعا فيها حلول بيئية مبتكرة ولكن زيدة التكلفة منخفضة، وهذا مهم في فترة يعيش فيها العالم أزمة اقتصادية كبيرة. بامتياز كانت هذية بي بوزيتيف. بي بوزيتيف يلا نتعدي مباشرة العناوين متاعنا، نعملوا فاصل صغير صغير نيديا ونرجع للأكتو في أسبوع.
0: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11.
1: هيئة السوق المالية تطلق دليلا للوقاية من عمليات التحايل عبر الانترنت. اليوم اجتماع حاسم لاتحاد الشغل استعدادا للمسيرة الوطنية. مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية يطلقان مناقصة دولية لتفكيك هيمنة الكاش في تونس. الإمارات تفرض بطاقة عدد 3 على التونسيين الراغبين في العمل. كوريا الجنوبية تمنح هبة بقيمة 13.5 مليون دولار لتطوير الزراعة الذكية. الاتجار بالبشر ماذا كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن تونس. جامعة السياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي. هذو ما عناوينا اللي باش نتناولوهم توت سويت في فقرة لاكتو في أسبوع.
2: لاكتو في أسبوع.
1: نبدأ بهذا العنوان اللي نقراه على موقع الإذاعة الوطنية. هيئة السوق المالية تطلق دليلا للوقاية من عمليات التحايل عبر الانترنت. ديما نوصيكم ونقول لكم ردوا بالكم، ولكن المرة هذه مهم جدا هذا الدليل اللي باش يعاوننا واللي باش يفسر لنا برشا حاجات. دونك اطلقته كما قلنا هيئة السوق المالية، وهو دليل عملي للتوقي من عمليات التحايل عبر الانترنت وتعزيز يقظة المستثمرين خاصة. الدليل يتضمن جملة من الارشادات العملية لمساعدة المستثمرين وعموم الناس زيدة على التعرف على اساليب التحايل والاحتيال والاستدراج عبر الانترنت. دونك تعطيكم فرصة من خلال الدليل هذية باش تنجموا تقوموا بالتحقق من المعلومات من العروض الاستثمارية وتجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية اللي ربما تستهدف المدخرات امتاعكم. دونك ردوا بالنا امليح. اطلق هذا الدليل جاي خلال مشاركة الهيئة في أسبوع المستثمر العالمي اللي امتد من 5 إلى 11 أكتوبر 2026. اليوم اجتماع حاسم لاتحاد الشغل استعدادا للمسيرة الوطنية. يعقد اليوم اتحاد الشغل اجتماع حاسم استعدادا للمسيرة الوطنية اللي دعا لها رفقة شركائه في الإطار التنسيقي المدني، وتوجهت الدعوة إلى كافة المكاتب التنفيذية للجامعات العامة والنقابات الخاصة لحضور الاجتماع التحضيري للمسيرة الوطنية. مسيرة السبت 17 أكتوبر القادم باش تكون تحت شعار تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار، احتجاجا على الأوضاع اللي آلت إليها البلاد حسب ما أعلنت عليه طبعا المنظمات الوطنية. وأدانت المنظمات وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هيئة المحامين، نقابة الصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة الأطباء الشبان، اتحاد المعطلين عن العمل، الاتحاد العام لطلبة تونس، وجمعية النساء الديمقراطيات. دونك المنظمات هذه أدانة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتدهور وضع الحقوق والحريات. العنوان الموالي نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف. مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية يطلقان مناقصة دولية لتفكيك هيمنة الكاش في تونس. دونك أعلن مجلس أوروبا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية عن طرح مناقصة دولية مفتوحة لإجراء مسح وطني شامل حول الشمول المالي ورقمنة الخدمات المالية في تونس، في خطوة تهدف إلى تشخيص دقيق لمدى نفاذ المواطنين والمؤسسات التونسية إلى الخدمات المصرفية والحلول الرقمية. المسح الميداني هذا والتحليلي يسعى إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لصناع القرار في تونس لمساعدتهم على صياغة استراتيجيات وطنية قادرة على دمج الفئات غير المصرفية في الدورة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية. ونعرف وأنه نسبة الكاش كبيرة جدا في تونس، وأنه في عام واحد ما بين عامنا والوسنة زادت في حدود 16%. دونك مبلغ ضخم قاعد يدور في النوار في تونس، لابد من القيام بكل المجهودات، ومنها دونك إطلاق هذا المسح في وقت تظهر فيه التقارير المحلية الصادرة عن مرصد الشمول المالي التابع للبنك المركزي التونسي بالتعاون مع دراسات حديثة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فجوة حادة ما بين نسبة النفاذ العامة والحلول الرقمية الفعلية في البلاد. العنوان المويلي نقرأه على موقع تونيسكوب. الإمارات تفرض بتقاعد 3 على التونسيين الراغبين في العمل. دونك أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي وأن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي عدد 36 لسنة 2026 إلزامات تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك اللي نقولوا عليها احنا بطاقة 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرة عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية في بلاغ تم نشره نهار الخميس وأن الإجراء هذا يدخل حيز التنفيذ بداية من 26 أكتوبر هذية ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة للمواطنين التونسيين الموجودين بدولة الإمارات بتأشيرات زيارة اللي تحصلوا على فرص عمل ويرغبوا في تسوية وضعيتهم القانونية واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرات عمل، أفادت القنصلية بأنهم يتمتعوا بمهلة قدرها 45 يوم من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. نمشي العنوان آخر. كوريا الجنوبية تمنح تونس هيبة بقيمة 13.5 مليون دولار لتطوير الزراعة الذكية. الاتجار بالبشر، ماذا كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن تونس؟ جامعة السياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي. العناوين ثلاثة ذوما ناخذوهم مباشرة بعد ما نعملوا ترتيحة بالموسيقى ونسمعوا إليسا.

0: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام. ما يبعد حتى حد.
1: كملين معكم في ويكند على الكيف. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. سلام عليكم الناس الكل. نكملوا العناوين متاعنا متاع الأخبار في فقرة لكتو في أسبوع.
2: لكتو في أسبوع.
1: كوريا الجنوبية تمنح تونس هبة بقيمة 13.5 مليون دولار لتطوير الزراعة الذكية. العنوان هذا نقرأه على موقع وزارة الفلاحة. يقول وقعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية اتفاقية لتنفيذ مشروع كليمة الزراعة الذكية مناخيا لتحسين الانتاجية في تونس بتمويل في شكل هيبة بقيمة 13.5 مليون دولار من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية. ويمتد تنفيذ المشروع هذا على مدى 6 سنوات، نحكيه من 2026 إلى 2031، ويشمل 4 ولايات هي تونس ونابل والقيروان وبنزرت. المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات تونس في مجال الزراعة الذكية مناخيا من خلال دعم البحث العلمي، تكوين العاملين في القطاع الفلاحي، وأحداث 3 مزارع نموذجية لتطبيق الممارسات والتقنيات الزراعية القادرة على التكيف مع تغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية. العنوان الموالي جينا من صفحة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس. العنوان اخترناه هو الاتجار بالبشر، ماذا كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن تونس. أعلنت سفارة الولايات المتحدة في تونس أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2026 بشأن الاتجار بالبشر قد صنف تونس ضمن المستوى الثاني تير دو، مشيرة إلى أن الحكومة التونسية بذلت جهود متزايدة وملموسة للوفاء بالمعايير العالمية للقضاء على الاتجار بالبشر، رغم أنها لم تحقق الامتثال الكامل بعد. ويمكن أن يعزى هذا التقدم إلى تكثيف ملاحقة المتاجرين وإصدار أحكام بالإدانة بحقهم استنادا إلى القانون الأساسي رقم 61 سنة 2016، وهذا بالتوازي مع نجاح السلطات والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تحديد هوية 542 ضحية بحلول عام 2025. التصنيف هذا يستند إلى جملة من المؤشرات من بينها تطور التحقيقات والإدانات وتحديد الضحايا، إلى جانب إجراءات اتخذتها السلطات للحد من الاستغلال في سوق الشغل. غير أن التقرير سجل في المقابل استمرار صعوبات تتعلق بمتابعة المشتبه بهم قضائيا والتعرف على الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الدعم، فضلا عن المخاوف المرتبطة بشبهات تواطؤ مسؤولين في بعض الجرائم. دونك التحقيقات الجديدة توزعت بين 64

0: الحالي العنوان هذية نقراوه على موقع باب نت وجاء في وقت قبل ما نوصلوا طبعا للعطلة متاع الشتاء دونك إذا كان فما تغيير عن الوقت باش نغيره. دعات الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية 1 جانفي 2027 بما يتيح نحكي طبعا على فترة نهاية السنة، وهذا ينجم يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر للقطاع السياحي ظروف أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. دونك اعتبرت الجامعة وأنه قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء السنة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 ديسمبر يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. إيه فهمت شدي جديدة على خطر إحنا طول عمرنا رأس السنة تكون عطلة السنيها والرزنيمة حسب وزارة التربية من 14 إلى 27 ديسمبر. هذيك علاش جي الطلب من جامعة السياحة اللي عبرت عن انشغالها إذا انعكاسات تغيير رزنامة عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2026-2027 على السياحة الداخلية اللي تشهد عادة ذروة نشاطها خلال العطل المدرسية باعتبارها فرصة أساسية للعائلات لقضاء طبعا عطلة ممتازة وأوقات مشتركة بعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل. ونعرفوا أنه العائلة التونسية راهي طبعا تحب تمشي فاكونس في الشتاء، تحب تهز صغارة، وفما برشا سياحة داخلية تتحرك وتنشط في العطلة متاع الشتاء. دونك القرار هذية حسب جامعة السياحة يؤثر سلبا على حركة السياحة الداخلية وعلى مردودية مختلف المدخلين في القطاع من وكالات أسفار ونزل ومؤسسات إيواء سياحي بديل إلى جانب المطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسياحة. دونك ما فهمتش علاش هنا وزارة التربية غيرت الرزنامة السنة وحطت العطلة متاع الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر. هاو جي طلب من الجامعة المهنية المشتركة للسياحة وأنه يتم تمديدها إلى غاية غرة جانفي حتى يتمكنوا الناس بالطبيعة باش كما متعودين يعديوا عطلة الشتاء كاملة. كانت هذه لكتو في أسبوع.
1: لكتو في أسبوع.
0: مازلنا معكم في ويكاند على الكيف بالطبيعة باش نحكي في برشا مواضيع بعد أخبار الثمانية عفوا، ولكن خليني نسلم على أصدقائنا اللي تابعوا فينا على شان يوتيوب ديوانا فيم لايف. فدوى بيبي، صباح النور، رفيعة حديد، مهدي محب رقم واحد الويكاند على الكيف، مرحبا بيك يا مهدي. تحية الأنيس بوزكري صديقنا، وشكرا على مختلف التفاعلات على المواضيع اللي نحكيوا فيها. نسلموا عليكم برشا واقعدوا معنا. طلب منا أغنية سيدتي الجميلة يحب يسمعها مهدي، نسمعوا هيلو ومن بعد اقعدوا معنا زيدا باش نسمعكم موسيقى أخرى. ونعطيكم تذكير لأحوال الطقس بعد شوية كيفاش باش يكون طقسنا اليوم.

groupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïm El Ghayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان اف ام.
1: 7:43 دقيقة على ديوان اف ام. بعد شوية باش نسمعكم أغنية ما نجم نقول عليها كان ياسر ياسر ياسر بنينة. نحبكم تركزوا فيها تسمعوا بالقدي وتسمعوا الكلمات متاحة وتقوي شوية في الصوت. ما قبل لدي هيت لذكركم بتقصنا اليوم كيفاش باش يكون
2: تقص اليوم.
1: من المتوقع أن يشهد السبت 10 أكتوبر طقس فيه سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات، وتسجل درجات حرارة انخفاض حيث تتراوح القصوى عامة بين 22 و 27 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
2: طقس اليوم.
1: أنا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا. الله يا مولانا.

0: الزهوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجزو الثامنة صباحا ديوان فام، صباح الخير. نستهل الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، والبحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عامر بحبا يفيد بتواصل التقلبات الجوية ونزول الأمطار اليوم بعدد من ولايات الشمال والوسط مع تسجيل تراجع ملحوظ في درجة الحرارة. وبحبا يرجح في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، يرجح استمرار نزول الأمطار وتمركزها خاصة بالسواحل الشمالية مع تسجيل بقايا أمطار متفرقة غدا الأحد.
3: من المتوقع باش يكون ثم تراجع ببعض الدرجات حتى في جنوب تونس، ثم تراجع للحرارة ملحوظ بالمقارنة مع الأيام الماضية. مازال ثم أمطار خاصة على شمال تونس، من حين إلى آخر زاد ثم أمطار باش تكون خاصة على شمال تونس. بالنسبة للمناطق الوسط الاحتمال موجود أما يعني أقل، والمناطق مش الكل، الأمطار باش تركز أكثر على شمال تونس وممكن أكثر خاصة على السواحل الشمالية، يعني ولايات نابل، العاصمة، بنزرت، باجة، جندوبة، ممكن أكثر مناطق قضية، مناطق الأخرى حتى الشمالية ربما تشملها بعض الأمطار أما أقل. نهار لحد ربما بقي أمطار، ربما بعض الأمطار الخفيفة بقي أمطار. في انتظار الأسبوع القادم، الأسبوع القادم نهار الاثنين ممكن ثم بعض التقلبات على جنوب تونس لأنه ثم منخفض صحراوي، ثم تقلبات الأسبوع القادم خفيفة على جنوب تونس في أول الأسبوع، نهار الاثنين ممكن نهار الثلاثة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات مهمة أمس وتواصلها إلى غاية اليوم. والمرصد يوصي مستعملي الطريق بتخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب السرعة المفرطة ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان تعلن عن تسجيل انقطاع حركة المرور بمسلك المعازيل ومسلك الفريجية بمعتمدية الوسلتية على إثر نزول كمية مهمة من الأمطار مساء أمس. ودعت الإدارة إلى ضرورة توخي الحذر وتجنب عبور مجاري المياه والأودية. وفي أخبار العالم، الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الحوثي على مطار عدن ومحاسبة مرتكبيه، موضحة أن الهجوم على مطار عدن بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة عرض حياة المسافرين والعاملين للخطر. والحكومة حذرت من تهديد الهجمات الحوثية لسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والبحرية الدولية. المبعوث الأممي لليمن يحذر من تدهور الوضع الإنساني في تعز ويدعو الحوثيين لوقف الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
4: فلاش سبور 8:04 صباح النور. إن شاء الله نهاركم زين. البداية مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الموعد مع بداية مقابلات الجولة الخامسة ذهاب في البرنامج. أربع مقابلات عنا اليوم، بداية بالمساعتين ونصف في ملعب الطيب المهيري، تقدم رياضي بسقيت الدير يواجه نادي رياضي الصفاق، سيتي حاد بن قردان يستضيف النادي الإفريقي، مقابلة تعرف من جانب الإفريقي غياب كل من بلال أيت مالك وحسام حسن رمضان باسم إصرار في الأسباب الفنية، وصيد قديدة بداعي الإصابة، مقابل غياب دريس المحيرسي وبرهان الحكيمي بداعي الإصابة في اتحاد بن قردان. دون حضور الجمهور، الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي اللي باش يغيب عليه المنوبي الحداد بهاء الشيرني محمد لادي حدوشي بسبب الإصابة، مقابل غياب مروان الصحراوي محمد بن علي من جانب الترجي بداعي الإصابة. وأيضا آخر مقابلة بالنسبة اليوم، النادي الرياضي البنزرتي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. في الترجي الرياضي التونسي العقد البارح جلسته العامه التقييميه وانتم فيها عرض الوضعيه الماليه للفريق الخاصه بالمواسم الثلاثه الماضيه. بالنسبه للموسم 2023-2024 مصاريف الترجي 51 مليار و200 مليون، مداخيل بقيمه 45 مليار و500 مليون، عجز مالي بقيمه 5 مليارات و700 مليون. بالنسبه للموسم 2024-2025 ميزانيه الترجي كان فيها فائض بقيمه 23 مليار، باعتبار انه مداخيل كانت 91 مليار والمصاريف 68 مليار. بالنسبه للموسم الماضي 2025-2026 عجز مالي ب 19 مليار، باعتبار انه المداخيل كانت 53 مليار والمصاريف 72 مليار. في الرابطة الثانية اليوم الموعد مع الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الثالثة ذهاب، بداية من الساعتين ونص المجموعة الأولى من كرم هدية وهلال مساكن، مستقبل السليماني يواجه جمعية مقرين، مستقبل جابس يواجه هلال الشابي، نجم نخلاد يستضيف الرلبي، الملعب السوسي بعث بوحجلة، وهلال رضيف يستضيف النادي القربي. في كرة اليد مقابلات الجولة السادسة ذهاب، بداية من الماضي ساعة نجم الساحلي يواجه مكارم المهدية، ثم بداية من الثلاثة نادي الإفريقي يواجه نادي كرة اليد بجمال، الأربعة سبورتينغ المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم، الخمسة مقابلات بعث ابن خيار في مواجهة جمعية الحمامات، في قاعة الزواوي الترجي يواجه فريق المنزه الرياضي. والحساب نفس الجولة السادسة البارح النادي الرياضي بساقيت الزيت كان فاز على نصر طبلبة 30 مقابل 23. في بطولة كرة السلة اليوم الموعد مع مواجهات الجولة الخامسة ذهاب، الخامسة نجم الرادسي الدالية الرياضية بجرومبيليا، الاتحاد الأنصار نادي الإفريقي، الشبيبة القيروانية يتواجه نجم حلق الوادي الكرم، مقابلة القمة اليوم بداية من الخامسة ونص نجم الساحلي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، وغدوة ختام مقابلات الجولة الخامسة بمواجهة بداية من الثلاثة النادي الصفاقسي يواجه الشبيبة المنازة. الختام بأبرز المواعيد في البطولات الأوروبية اللي رجعت بطبيعة بعض الجورني فيفا، دونك عنا في الأفيش اليوم برشا مقابلات باش نتابعون. في الليغا المقابلات بداية ماضي ساعة، رايو فاليكانو أتلتيك بلباو، ثلاثة وربع ديبورتيفو ألافيش يواجه أتلتيكو مدريد، برشلونة ختافي، ريال مدريد بداية من ثمانية يواجه فيريال. في الإنجليش بريمير ليج أرسنال يستضيف ليدز بداية من نصف النهار ونص، ثلاثة أستون فيلا برينفورد، تشيلسي يواجه بورموث، إبسويش تاون تواجه فولام، ساندرلاند تواجه برايتون. القمة بداية من الخمسة ونص للمتابعة، مانشستر يونايتد يواجه توتنهام. في الدوري الفرنسي الأربعة وأربعة ليل لوهافر، الثانية غربعة بريست أنجي، لوريون تواجه باري أف سي، كيف كيف ثانية غربعة موناكو تواجه تولوز، وبي جي تستضيف لومور.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: الزوين، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المتابعه. مكملين في ويك اند على كيف حتى لل11. التحقت بنا الصحفيه معده البرنامج وحيده قادر. هلو وحيده،
3: صباح الخير. عافيه،
2: نهارك اسعد الايام.
3: عايشك، صباح الخير للناس اللي تابعوا فينا زاده توا، الناس الكل اللي تابعوا اللي حلوا راديو ديوان فام. كون نهار السبت
2: يوم بعدد كبيره جدا
3: اكيد بالفقره اللي عملتها انت الافتتاحيه نتاعك. بصراحه
2: عجبتك الافتتاحيه،
3: عجبتني على الاخر. لازمكم
2: قلوب قلوب الناس،
3: قلوب قلوب هكا فرشيت لازمكم تستنوا هكا كل سبت وحد هكا الفقره هذه.
2: برشا جديد ان شاء الله في الحلقات القادمه. عايشك وحيده، دوك خليكم معانا. سينو شنو حكايه الانفلونزا ولا الكورونا ولا شنو اللي صاير بالضبط؟ العباد باش قاعده تمرض هالايامات هذوما؟ هذا كل باش نفهموا نعرفوا مع وحيده قادر في هاتش عندك.
1: هاتش عندك
3: أكيد أكيد. في الأيامات الأخرى قاعدين تلاحظوا برشا توانسة قاعدين يلاحظوا قاعدين يمرضوا ولا تظهر عليهم علامات الجريب، كما الفشلة، سخانة، حرارة هكا في الجريجم. سيرش السنة للأخر باش تعرف روحك شنو اللي عندك. عفيف، وساعات توصل حتى الكحة. ما تخافوش، هذايا ماهوش فيروس جديد ومانيش نحكي وزيد على كورونا. بحسب محجوب العوني المختص في علم الفيروسات، نحن نحكيه على انفلونزا موسمية لكن بمظهر جديد. شنو معناها مظهر جديد؟ هي تنبسطوا ساعة للتوينسة شنو السلالات متاع الفيروس اللي موجودين حاليا في تونس. نحكيه على زوز عائلات موجودين، اللي هما موجودين من السنة الماضية عن الاهش ان ان وسلالة الاهش تروى ان دو. هما سلالات كل عام يمرضوا بهم التوينسة لكن جديد السنة انهم دخلوا بشراسة. شنو معناها بشراسة؟
2: كل موسم راوي تصير في موديفيكاسيون صغيرة في في لي سامبتوم،
3: لكن السنة بدرجة أكثر. عفيف، سرعة الانتشار متاع الفيروس كانت سريعة وعندهم قدرة كبيرة على إحداث الأعراض لدى الأشخاص، خاصة اللي عندهم حساسية وإلا كبار السن. لهنا اللي عنده الأعراض هذه، إذا كان واحد حس بالسخانة بفشلة وصلت معاه حتى للكحة، لازم يراجع الطبيب باش إنه يفهم. خاطر فما أحيانا ساعات نمشي نشتريو دي زونتيبيوتيك وهو معناها البدن هو ما يستحقش معناها ديزونتيبيوتيك وينجم حتى يضره معناها في بدنه.
2: بلي خلينا نحل قوس صغير في علاقة بالليزونتيبيوتيك. احنا رانا من اكثر الشعوب اللي تستعمل ليزونتيبيوتيك في العالم. راو في الدول الغربية اخر مرحلة هذيك، معناها تبدأ مرضى قوية على الاخر وسخانة وجاعة راس وكرباتور، تمشي للطبيب يعطيوك باراسيتامول وتروح اكاها وما يعطيكش حاجة اخرى.
3: هذاك علاش لازمكم اذا حسيتوا معناها بالاعراض نتاع لي فيروس هذوما لازم تراجعوا طبيب بدرجه اولى. وتنجم لهنا نحن سالنا المختص في علم الفيروسات سي محجوب العوني شنو الاشرس، شنو الاكثر خطر ربما على صحه الانسان؟ هل انه الاهش ان ا والا الاهش تروا ان دو؟ ولهنا يقولنا انه الاهش تروا ان دو هو اكثر انتشار ويأثر خاصه، معناها اذا كان داوم معك برشا ويأثر خاصه على كبار السن. وتنجموا هنا تلتجؤوا راهو للطبيب، تنجموا تعملوا تحاليل وتعرفوا شنو هو السلاله نتاع الفيروس اللي في بدنكم. فما سلاله اخرى موجوده وتستهدف خاصه الاطفال. لاحظنا زاده فما هكا علامات نتاع كحه نتاع سخانه هكا على لي بيبي، ولهنا نحكيوا على سلاله البي فيكتوريا. كان ظهروا عليك العلامات هذوما كما قلت تنجموا تراجعوا الطبيب، تنجموا تتجنبوا زاده تبتعدوا خاصه على الصغار لانه الفيروس هذوما ينقلوا العدوى. على العطس تنجم حتى تخلي هكا التراس نتاع يديك في اي بلاصه خاصه كي يبدا الاسباس معناها مسكر والكل راهي العدوى تنجم تنتقل بشكل او باخر. مده التعافي من الفيروس هذوما عاده حسب المختص في علم الفيروسات يقول لك من 5 ل 7 ايام، اما راهو اذا كان وصلت معك هكا الكحه معناها راهو مش معناها خطر، راه هو دوكم الاثار معناها نتاع لي فيروس مازالوا قاعدين معناها في البدن، والتلقيح راهو معناها موجود. تنجموا تمشيوا معناها تلقحوا على لي فيروس هذوما، وديما يبقى التلقيح هو اهم سلاح للعلاج للي فيروس هذوما. التلقيح يبدا من اللي بيبي اللي عمرهم 6 شهور بالطبيعه، حتى الكبار السن ولا سيسور ويحكم ردوبه.
2: وديما الأولوية هي تبقى للناس اللي عندها أمراض مزمنة ولكبار السن بالنسبة للفاكسان، هذوما اللي متعودين بهم كل موسم. رغم اللي وحيدة معناها لاحظنا عملوا وتعملين فما تراجع العبيد ولاد ما عادش تحب تمشي تعمل الفاكسان، هو ياسر مهم وياسر راو معناها كي تعمل فاكسان سورتو كبار في السن. كي تمرض باش تجيك خفيفة المرضى معناها كي تبدأ عاملة التلقيح.
3: ولهنا ربما سألنا زادة على التوقيت متاع التلقيح خاصة في سبتمبر وأكتوبر، معناها التلقيح هذية ضد النزلة الموسمية. وفولا إذا كان حسيتوا بالعلامات هذية ظهرت معناها على بدنكم، فحاولوا بخلاف أنه باش تعملوا الاتزان وبخلاف أنكم معناها باش ترتاحوا معناها والكل، حاولوا أنكم تنجموا ترجعوا طبيب، حاولوا تلقحوا، حاولوا أنكم معناها ما تعديوش معناها عائلاتكم، خاصة إذا كان عندكم معناها أبائكم أمهاتكم معناها مرضعة عندهم أمراض مزمنة والكل، حاولوا أنكم تجنبوا العدوى وسيسوا رواحكم. نعرفوا أنه الطقس تبدل، فسيسوا رواحكم وإن شاء الله تكونوا بخير
2: إن شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو.
1: هاتش عندك
2: يعطيك صحة وحيدة. احنا بعد شوي باش نحكيو في موضوع يهم الشباب، يهم الفرص متاع الشباب ويفتح أفاق جديدة لبعض المشاريع في تونس. إرادة للشباب تمنح منح تصل إلى 70,000 دينار، هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شوية. خليكم معنا في المتابعة باش نسمع أغنية ياسر بنينة زيدة. بدأت تولي جولد الأغنية هذه للفنان أيمن لسيق، أنا قلبي معذب.

0: Coupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïm El Rayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. خليك قريب. فيب وراجعين.
1: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
0: كيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
2: منح تصل إلى 70,000 دينار إرادة للشباب يفتح أفاق جديدة لبعض المشاريع في تونس. هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن
3: في وقته.
2: في متابعتنا للشأن التنموي والشباب في الجهات يواصل برنامج إرادة فور يوث دعم المبادرات الشبابية بولاية الزغوين بشراكة بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية والاتحاد الأوروبي. وفي مستجدات البرنامج هذا يتنافس 35 مترشح تم اختيارهم من بين 56 اتقدموا للدفعة الثانية ويخوضوا حاليا مرحلة تكوين ومرافقة شاملة بالتعاون مع مركز الأعمال على أمل الفوز بفرصة تمويل 18 مشروع تصل قيمة المنحة فيها إلى 70,000 دينار لكل مشروع. باش ناخذ كل التفاصيل حول هذا التكوين والمراحل القادمة معنا عبر الهاتف السيدة بسمة العمري رئيسة مصلحة الإدارة الجهوية للتنمية. صباح الخير ونهارك زين مدام. مرحبا بك.
4: عايشك تحية طيبة ليك والفريق العمل معك.
2: يعيشك يعيشك. جوست قوي لي صوتك شوية باش نسمعك بالكدي وتوصل المعلومة للسادة المستمعين. دونك أطلقتم مؤخرا مرحلة خاصة بالتكوين والمرافقة ال 35 مترشح المتبقين في الدفعة الثانية. لو كان تعطينا الإطار طبيعة هذا التكوين وشنو يتضمن ما بين الحصص الحضورية والتكوين عن بعد.

0: الهوية في ممثلها للمشرف على تسييرها، كان عندي الحق نقول أسامي السيد مختار العرضاوي، السيد محمد عبد السلام، السيد محمود عبد المولى، خاطر عليها خدمة كبيرة مدى نجموش منصمنوش الخدمة
1: بالطبيعة بالطبيعة، فما حتى مشكل أكيد.
0: دونك بديل المشروع على ثلاثة أجزاء اللي هما التخوازة في لتخوبوزيشن. عملنا لابيل كومبوزيشن في 2023 دولاني، انطلقت في ولاية زغوان تحت اشراف سيد ولي زغوان سيد كريم فرنجي. عملنا جورني سونسيبيليزاسيون كبيره كانت في معناها قريبه للشباب وقريبه للخريجي اصحاب الشهاده الجامعيه اللي كان هو السيبل نتاعنا في 2023. الأثناء للمرحلة الثانية اطلاق الترشح، دعوة ثانية للترشح للانتفاع بالمنحة اللي هي توصل 70,000 دينار. هي جينا بالأيام التحسيسية في ولاية زغوان للديليجاسيون الكل المعتمديات الكل، والمرحلة الثانية اللي هي ترشح الشباب يصير ترشح عبر بريد إلكتروني. فما زوز لجان عملتهم المندوبية العامة للتنمية الجهوية على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي. على مستوى مركزي باش تكون السيليكسيون أدمينستراتيف ويتبعثوا لدوسي أنونيم للجهة تكون عليهم عليها حوكمة كبيرة. البروغرام هذايا الحوكمة هذية سهلت ياسر الخدمة نتاع ليزاسوسور لهنا اللي هما باش ينوتوا الشباب هذايا. نصلح معلومة صغيرة، هما 73 دوسي وصل للمندوبية العامة للتنمية الجهوية.
1: بالسؤال المطروح مدام هوني حتى نزيدوا نبسطوا اكثر للناس باش يفهمونا، المشاريع هذه توا 18 مشروع اللي هما اللي باش ياخذوهم اللي باش ياخذوا المنحه، اعطيني ابرز المعايير معناها تقييم الملفات التفصيليه باش توصل للقائمه النهائيه، شنو ما اهم المعايير اللي تركزوا عليها لاسناد التمويل هذا؟
0: هو فيها لين ديريكتريس كما قلت لك 73 مشروع تقدموا، فما معايير، فما غري ديفالواسيون تتأم عليها اللجنه اللي هي عينتها المندوبيه العامه للتنميه الجهويه على مستوى جهوي. يعطيوا للكانديدا دي نوت سولون لي لين ديريكتريس. لي لين ديريكتريس فيهم كل بما يهم البروموتور فكرة المشروع. هي مطلب موجز، مطلب موجز اخذوا عليه النوت اللي اخذوا اكثر من 60 اللي هما 56 هذوما، انتقلوا لمرحلة اخرى وزاد صار سيليكسيون اخرى وصلوا 35 واحد. علاش هما وصلوا 35؟ هذوما اللي توا قاعدين يعملوا في المرافقة، والمرافقة هذه باش تفضي الى انهم باش يقدموا لا دوموند كومبليت اللي هي بلوز ابروفوندي. كيفاش بالشراكه مع مركز الاعمال؟ عملنا انتداب لجوج خبراء، جوج خبراء خاطر نومبر كبير، قسمناهم لدو جروب، كل جروب يعمل له خبير لاكومبانيومون مرافقتهم مساندتهم باش بلورة الأفكار ومعارضتهم باش يقدموا الملفات في عن طريق الليني ديريكتريس اللي محطوطة بالغرض من قبل.
1: داكور.
0: سواء أي بروموتور راهو ولا باعث ولا صاحب فكرة، هو عنده الليني ديريكتريس ينجم حتى ينوتي روحه. حسب الفكرة، حسب الدبلومات، حسب
1: يعني طريقة التقييم واضحة. ينجموا هما بيدهم يعرفوا بالضبط، يعرفوا مناطق الخلل، مناطق القوة، يعرف روحوا وين النوت طايحة، وين هو سافا به. بعض الأسئلة هكا قاعدة تجي معنا، يتفعلوا معنا على شان يوتيوب ديوانا فهم لايف، يقول لك مثلا إذا كان المشروع يفوق المنحة

0: المسندة كيفاش معناها، وإلا لازم مشروع في الحد هذا؟
1: لا مش لازم مشروع في الحد هذا. علاش؟ خطر هي توا منحة، وأي بيع عنده فكرة مشروع هو مش يتقدم ديجا عنده فكرة على تود بروجي نتاعه، معناها قديش يتكلف مشروعه.
0: أكيد طبعا.
1: إذا في التمويلات ينزل في الشيمات فينانسمون نتاعو، يبوك لي الشيمات فينانسمون نتاعو، يكون عنده منين مثلا كل واحد خدام البي تي اس خدام اوتخ اورغانيزم، وعنده هو لابور بروبر نتاعو راهو 10% من نسبة من المنحة.
0: 10% من المنحة ولا من المشروع ككل، من كلفة المشروع نتاعو؟
1: 10% من المنحة.
0: من المنحة معناها سوا ملي
1: اللي طالبها هو هو فما شكون ينجم يطلب حتى 20 مليون ولا 30 مليون.
0: داكوغ.
1: معناها هي المنحة ماكس 70,000 دينار.
0: فهمتك.
1: والمشاريع راهي تتنوع، واحنا حسب الافيش اللي نتاع اللي علقناها فيها السيبل اللي هما اصحاب الشهاده الجامعيه وخريجي مركز التكوين المهني، وفيها المجالات اللي نجموا يقدموا فيهم بطبيعة المجالات اللي هي بريوريتي تكون اللي عندهم ابتكار في الافكار نتاعهم، فكره متجدده. وراو من جويليا انطلقنا واحنا نعملوا في لي جورني دو سونسيبيليزاسيون الى ان وصلنا توا للاكومبانيمون باش تصير المرحله السائسه اللي هي البيتشين. البيتش باش يكونوا اللي اختاروهم هذا كيف اللي اعلى نوت اللي هما 18 20 ان شاء الله اللي هما اعلى نوت باش ياخذ باش تاخذهم اللجنه الجهويه بالواحد بالواحد يعمل بيتش يقنع به اللجنه. وان شاء الله تصير السيناتور نتاع لي كونطرا بعد ليفالواسيون، ما تفوتش ان شاء الله شهر اكتوبر، اخر شهر اكتوبر.
0: ممتاز.
1: والمشروع يلزم ما يفوتش جوان 2027.
0: هذه هي دونك كل تقريبا خلينا فكره واضحه على المشروع الجديد.
1: فما حاجة تريز امبورتانت، احنا أبغل راهو عنا دي زوبجيكتيف اللي عنا دي زاتونت راهو من
0: انا دايوغ باش نسألك انا مش على هذا، باش نسألك على البرنامج هذايا إرادة فور يوث، ما وقلنا انطلق في 2022 وفما دفعة أولى شملت 8 مشاريع. أعطيني فكرة دونك تاع فما سويفي أكيد، يعني المشهد التنموي البرنامج هذايا إلى أي مدى نجح، صار تشغيل نتاع شباب من ولاية زغوان أو لا، المشاريع هذه شنو حوالها تاو؟
1: بطبيعة المشاريع هي قاعدين نرافقوا فيها ونتبعوا فيها بوست كرياسيون، 8 مشاريع كلهم يخدموا وان برودكسيون وماشيين
0: جميل.
1: في الإطار هذا كان تسمح نستدعاكم باش ماذا بينا كان نعملوا دو بخي ندوروا عليهم حتى في ساعتين من زمان ونعملوا لهم هكا ببليسيتي للمشروع
0: ان شاء الله بكل سرور.
1: احنا كإدارة جهوية للتنمية عندنا دي زوبجيكتيف، عندنا دي زاتونت، احنا لي زوبجيكتيف نتاعنا صحيح، عندنا 8 بروجي بالنسبة للبرومي ابي لا بروبوزيسيون، لو دوزيام سورا 18 و20 ان شاء الله.
0: ان
1: شاء الله. زاد اللي راهو عرفنا بالآليات الموجودة في الجهة، فما صارت سينيرجي وما بين ليكوسيستيم ريجيونال نتاع اللي هو امبورطون، معناها من شيرة الشباب تشغيل الشباب ومن شيرة ليكوسيستيم انتربرونيريال قرب لبعض برشا، وان شاء الله في القريب معناها باش تشوفوا هالنتائج اللي تظهر على ليكوسيستيم انتربرونيريال اللي كان هدف من اهداف المشروع.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح. شكرا ليك، حبينا ناخذ فكره هكا بصفه عامه، مهم جدا المشاريع مهما كان الحجم نتاعها خاصه على مستوى الجهات لانه تخلق ديناميكيه وايضا تساهم بصفه تراكميه في التنميه في الجهات. شكرا جزيلا مدام بسمه العمري رئيسه مصلحه الاداره الجهويه للتنميه كانت معنا في وقته.
2: في وقته.
0: يلا نرجع لكم بعد شوية باش نحكي وزيدا في موضوع مهم برشا اللي هو التحديات الرقمية في الإدارة التونسية. دونك قعدوا معنا في المتابعة. خلينا نسمع كاظم الساهر نيديا، نسمع كاظم الساهر كلك على بعضك حلو وراجعينا.

0: مرحبا، مكملين معاكم 48 دقيقة على ديوان فيم. أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور
0: تطرح التحولات الرقمية المتسارعة واستخدامات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة أمام سوق الشغل في تونس، وهذا يفتح النقاش حول مدى ملائمة مجلة الشغل الحالية لهذه التغيرات. فما بروز أنماط جديدة كالعمل عن بعد، اقتصاد المنصات الافتراضية، وتتزايد التساؤلات القانونية والتنظيمية. كيفاش ممكن نأطروا العمل عن بعد ونحميه حقوق العاملين؟ شنو الآليات المتاحة لمتفقدي الشغل لمراقبة بيئات العمل الحديثة؟ وبرشا تفاصيل باش ناخذوها مع ضيفنا في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور
0: معنا السيد حاتم هليل، رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل. صباح الخير ونهارك زين سي حاتم.
2: صباح الخير اخت عفاف، تحية لك وتحية لكل المستمعين ديونا فهم.
0: يعيشك. دونك هل ما زالت مجلة الشغل الحالية قادرة على استيعاب نماذج العمل الحديثة؟ كما قلنا العمل عن بعد، العمل عبر المنصات الرقمية، استخدام الذكاء الاصطناعي، ما زالت قابلة لاستيعاب هذا الكل مجلة الشغل؟
2: اخت عفاف، هو صحيح ان مجلة الشغل الحقيقة من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 2025 اللي منعنا به المناولة، وقانون تنظيم عقود شغل كان قانون رائد وكان قانون الحقيقة ثوري. لكن التحولات الرقمية أفرزت كما قلت أنت تحكي أنماط جديدة العمل اللي هما العمل عن بعد واقتصاد المنصات. الحقيقة فما فراغ تشريعي كبير، المشرع ما دخلش ما نظمش الزوز أنماط من العمل. هذا يشخل متفقدي شغل من خلال معالجتهم لنزاعات فردية، ومن خلال دونك يرقوا في إشكالية معناها مستعد في قدامهم أمام الفراغ التشريعي. فأهم الإشكاليات شنية؟ العمل عن بعد هو أن العامل باش يخدم في داره. احنا إلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش العامل كي يخدم عن بعد في داره يندرى يتقاضى نفس الأجر ونفس الامتيازات اللي يتقاضاها في العمل الحضوري. مازلنا ما نعرفوش يندرى السيد هذا في داره كي يتعرض لحادث شغل طاح من كرسي وهو في ثنية ماشي من غرفة لغرفة، أسكو يعتبر حادث شغل ولا احنا كمتفقدين شغل زادة ما عندناش آلية كيفاش باش نقوموا بزيارة مراقبة، يندرى ناخذوا الإذن من عامل، يندرى في صور ثمان العامل رفض انه خلينا ندخل، يندرى هو يتحمل المسؤولية ولا يتحملها زادة كيف المؤشر. فما برشا إشكاليات،
0: برشا تفاصيل، معناها إلى جانب الحماية الاجتماعية، إلى جانب أوقات الراحة بار إكزامبل، الفصل بين الحياة المهنية والشخصية، التوقيت معناها كيفاش يتم تحديده بالضبط. دونك خاطر زادة فما عمل هذا يتسمى فيه مرونة بما أنه أكيد. عن بعد
2: أكيد الحقيقة في تونس احنا العمل عن بعد بدي ينتشر معناها من بعد لازم نتعرف كورونا، وكي نقارنوا رواحنا حتى الدول العربية تونس من البلدان المتقدمة اللي على فكرة انه الليمات هذه معناها سلطة الاشراف منكبة على دراسة مشروع نتاع قانون للعمل عن بعد، واحنا من امس بعد انتهاء الملتقى مباشره مديناه بالتوصيات. كنت حب اخت عفاف
0: ماذا بيك عندك ارقام كي تقول لي وانه تونس متقدمه مقارنه بالدول العربيه؟ لو كان عندك ارقام فيدنا بها.
2: مثلا تونس زوز دول ولا احنا الدوله الثالثه اللي باش نقوموا بتنقيح مجلة بعد مصر وقطر، احنا الدوله الثالثه اللي باش نقوموا بتنقيح مجلة الشغل باش ننظموا الاطار القانوني للعمل عن بعد والعمل في اقتصاد المنصات. صحيح ما لازموش نقارنوا رواحنا بدول متطوره. نعطيك انه مثلا احصائيات في الولايات المتحده الامريكيه سنه 2019 برك 35% من اليد العامله هي تخدم على العمل عن بعد، تصور قريب نوصل لل 50% وهذا في 2019 بعد عزيز كورونا،
0: لأنه فيها برشة امتيازات، فيها برشة إيجابيات، معناها حتى في علاقة بالنقل، في علاقة بالبيئة، في علاقة بالكاليتي دو في متاع الموظف، معناها إذا كان العمل يسمح أنه يشتغل عن بعد علاش ليه، فقط لازمنا العنصر التنظيمي والتشريعي والقانوني.
2: اي كنت حاب نعطيك الامتيازات نتاع العمل عن بعد. الامتيازات العمل عن بعد هو مرنش، معناها اختصاصه مرنش، انه ما يتطلبش اجراءات معقده، هذا مجرد سامبل بي سي وانترنت وتطبيق، معناها كل شيء الخدمه كل تمشي. والمزيد عنده برشا ايجابيات للعامل وبرشا ايجابيات للمؤسسه، من الايجابيات للعامل انه ما عادش باش يتكبد مصاريف تنقل، ما عادش باش يتكبد مشقه تنقل باش يخدم في داره. بالنسبه للمؤجر كيف كيف، فما ضغط على التكلفه، ما عادش نحكيه على عامل جي متاخر، ما عادش نحكيه نسبه الغيابات باش تقل. كيف كيف زاد انه العمل عن بعد من خلال ازمه كورونا اثبت النجاح نتاعو، معناها خاصه في الازمات العمل عن بعد رقيه صدى كبير. وعندنا الحقيقه في تونس احنا اطارات، وعندنا معناها مؤسسات تعتمد على العمل عن بعد.
0: حتى في علاقة بالتغييرات المناخية مثلا، انقطاع طرقات ولا أي حاجة، على الأقل التفعيل العمل عن بعد في بعض الاختصاصات يكون حل ويخلي الدنيا تمشي ومع حد أدنى من المردودية. أعطيني أنتم كمتفقدي الشغل الممارسة الرقابية في بيئة عمل افتراضية كيفاش ممكن تكون؟
2: أخت عفاف يعطيك الصحة على السؤال. هو احنا كتفقدية شغل عندنا طريقة تقليدية لزيارة التفقد، هي طريقة اللي منصوص عليها في الفصل 174 مجلة الشغل، هي انه نمشيه للمنزل اذا كان المنزل مسكون اكيد باش ناخذ الاذن من صاحبه. لكن احنا طرحنا البارح علاش هي متفقد شغل بيدو ما يطورش من طرق المراقبه نتاع، علاش كيما العامل يستعمل التكنولوجيا، علاش ليه متفقد شغل من بيروه يستعمل التكنولوجيا، هو اللي يتصل بالعامل ياخذ من عنده المعطيات، يبعث كيف كيف التنبيه والاستدعاءات، حتى محضر الصدق لازم حتى يخدموا بالعمل عن بعد. وعلى فكره عفاف جهاز تفقد شغل قاعد يطور في روحه شيئا فشيئا، وقاعدين داخلين في الرقمنا. آخر حاجة عملنا منصة قالوا ما عادش فريسك باش نستعملوا كل ما هو ورقي، كل شيء باش يتم في تطبيقه، فيها تقاطعات حتى مع القباضة ومع الصناديق الاجتماعية. بالحق قاعدين ناخذوا في نقدموا بالباهي.
0: أعطيني شنو التعديلات القانونية والتشريعية الفورية المطلوب إدخالها لمواكبة التطور التكنولوجي وتفادي الفراغ القانوني فيما يخص الذكاء الاصطناعي والرقمنة في سوق العمل، على الأقل زوز نقاط هذيا.
2: بالنسبة للنقطة، نبدأ لك في النقطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على المؤسسة ودوره في تحقيق أهداف المؤسسة. من التوصيات اللي اخذناها انه ضرورة دعوة كل مسؤولي الموارد البشرية الى استغلال ايجابيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق اهداف المؤسسة. شنو هما الايجابيات؟ مسؤول الموارد البشرية عنده برشا وقت ضايع تو بالذكاء الاصطناعي، يلزم يعطي برشا خدمة يا اخوان الذكاء الاصطناعي ويتفرغ مهام اساسية، كي نقول مهام اساسية يتفرغ للاتصال، يتفرغ للتواصل، يتفرغ للحوار الاجتماعي، ولا المسؤول عن الموارد البشرية بالذكاء الاصطناعي يحدد حاجياته من التكوين، ينتقي المنتدين، وأكيد أنه زاد من خلال الذكاء الاصطناعي عنده بشيولي المعطيات الإحصائية يحللها، بشيولي يتدخل في الوقت المناسب، يأخذ قرارات، يأخذ حلول. كيف زاد يلزمنا أنه فما سلبيات للذكاء الاصطناعي، يلزم مسؤول الموارد البشريه يلزم ياخذها بعين الاعتبار. من ذلك ان العديد من المهن، اذا ما نقولوش انها باش تندثر، على الاقل برشا مهن باش تنقص. مثلا نعطيك اختي المترجمين، المصممين. دونك هنا المسؤول عن الموارد البشريه من تو يضع مخطط تكويني لتعويضك المراكز المهدده بالاندثار من جراء الذكاء الاصطناعي. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للعن بعد لا بد من أهم توصية أنه لا بد أن يتدخل المشارع في أسرع وقت. وأني قلت لك أنه الحمد لله تونس مشروع عبارة تقريبا جاهز لجاهز
0: مشروع إن شاء الله بعني بشي تم مناقشته وتداوله في مجلس النواب الموسم هذا السنة البرلمانية هذه
2: في الأيامات
0: القادمة أكيد نرجع له في وقته. شكرا لك سيد حاتم هليل رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل. أكيد باش نرجع له الموضوع هذا يفوي يتعدى هذا مشروع القوانين للتصويت في البرلمان.
1: لانفيتي دو جور
0: خليكم معنا باش نرجعوا بعد الاخبار 9 باش نحكيوا على موضوع الحقيقه متداول بكثره الايامات هذيا بين قرنبيليا وبين منزل بوزلفه في الوطن القبلي كل بصفه عامه. نحكيوا على هالمشاريع هذيا اللي تعملت. مشروع بدا في قرنبيليا ومن بعد مشي المنزل بوزلفه. ما الذي يحدث في ولايه نابل؟ مشروع الذباب الاسود وموجه كبيره من الاحتجاجات من الاهالي ومخ خوف بيئية. دونك باش نرجعوا لهذا الموضوع الاسبوع الفارت. تحكينا على منزل بوزلفة الجامعة هذه باش نحكيوا على قرنبيليا ونحكيوا زيدا على منزل بوزلفة ونفهموا شنو شو صاير بالضبط. وايضا باش نحكيوا كيفاش نجموا نحميوا التلميذ. نحاولوا على الاقل نعطيكم بعض النصايح كيفاش نجموا نحميوا التلميذ من آفة المخدرات وسط الفضاء المدرسي. خليكم في المتابعة هذه ويكاد على كيف حتى لحتاش.
3: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان FM ما يبعد حتى حد.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز 9 صباحا ديوان فيم. صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل نزول كميات متفاوتة من الأمطار في عدد من ولايات الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية، بلغت أقصاها 61 مليمترا بكسرة من ولاية سليانة، و52 مليمترا بسجنين من ولاية بنزرت، و50 مليمترا بتبرقة من ولاية جندوبة، و34 مليمترا بسبيخة من ولاية القيروان. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقرر عقد جلسات عمل يومية لدراسة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

0: مبينة أن هذه البلدية ستندفع قريبا بتجهيزات إضافية، حيث ستتسلم بلدية صفاقس 75 دراجة نارية كهربائية، في حين ستتعزز بلدية جزيرة جربة بست عربات نفعية كهربائية بمعدل عربتين لكل بلدية. كما سيشمل البرنامج أيضا بلدية بنزرت عبر اقتناءات قديمة من السيارات والدراجات الكهربائية. وفي أخبار العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض على نظيره الأمريكي دونالد ترامب حل أزمة يورانيوم إيران المخصب، والتي تطالب واشنطن طهران بالتخلص منه. وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، أبلغ بوتين ترامب أن عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا ما يزال مطروحا. المتحدث باسم قوة سلام تيغراي يعلن عن مواصلة التقدم حتى تحرير كامل الأقليم بإثيوبيا، قائلا أن هجوم المضاد أسفر عن تحرير مدن عدة خلال وقت قصير، وأبعد الحكومة المؤقتة بقوات السلاح وقوض اتفاق بريتوريا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
1: القيروان باجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان FM ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
3: مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه لكل ما التحق بنا في المتابعه هذه ويكاند على الكيف. رحلتنا بدات 6 متاع الصباح، مكملين معاكم حتى لل 11. مشروع الذباب الأسود بولاية نابل يثير موجة من الاحتجاجات والمخاوف البيئية. ما الذي يحدث؟ هذا اللي باش نحكيه فيه في وقته الآن.
4: في وقته
3: يثير مشروع إنتاج البروتينات عبر تربية يرقات ذبابة الجندي الأسود بالجهة موجة واسعة من الاحتقان والاحتجاجات الشعبية والبيئية بمدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل، حيث ينتاب متساكنين المنطقة والفلاحين مخاوف جدية الحقيقة بشأن التبعات الصحية والبيئية لتركيز هذا المصنع، خاصة بالقرب من شنو؟ من المستشفى المحلي. وحكينا في هذا التفاصيل دوم الكل الأسبوع الفارط، وأيضا الأراضي الفلاحية المائدة المائية. نفس الشيء صار في جرومبيليا زيدا راو قبل منزل بوزلفة. احنا مش نكشو الموضوع هذا، وخاصة الدور الرقابي للمجالس النيابية. ينضم إلينا في الأستوديو سيانيس الخلفيوي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقل،
5: رئيس المجلس الأقليمي الثاني
3: رئيس المجلس الأقليمي الثاني السيد أنيس الخلفيوي. مم جد دوم الكل مازال ما استنسناش بيهم. مرحبا انتوكا، وشكرا ليك على تلبيه دعوتنا. به خلينا نبداو. دونك يبدو أن الوضع في منطقة منزل بوزلفة بعد تجدد التحركات الأخيرة للأهالي ضد مركز المصنع خلى زيدا الأهالي في جرومبيليا يعاودوا مرة أخرى يتحركوا. السؤال المطروح وكنت نحكي أنا وياك توا في الكواليس، كيفاش سمحت السلطات بالتراخيص لإقامة مصنع يعالج مئات الأطنان من النفايات العضوية في موقع بهذه الحساسية؟ نحكيه على 200 طن من النفايات يوميا يتم معالجتها في هذا المصنع اللي هو على بعد أمتار من مستشفى محلي.
5: واضح. أول حاجة تحية إلى متابعي ديوان FM. معكم أنيس خلفاوي رئيس المجلس الأقليمي الثاني اللي يضم ولاية تونس الكبرى ونابل وصغوان. دونك الأقليمي الثاني جزء تعريف صغير بالأقليمي الثاني اللي هو يخص التنمية، مشاريع التنمية على مستوى الأقليم، وفي وعنا عمل يكون على مدة 5 سنين اللي هو مخططات التنمية. دونك احنا كمجلس أقليمي ثاني كنا خدمنا مخطط تنمية 26-30 على مستوى وطني، وانطلاقا من الإيمان متاعنا اللي احنا نحبوا تغيير في البلاد هذه، وبش نخدموا باش نفعلوا التنمية. دونك مسؤوليتنا اليوم كبيرة برشا،
3: وخاصة البروكسيميتي القرب معناها من المواطنين.
5: صحيح صحيح. مهم ياسر،
3: مهم برشا.
5: دونك احنا مسؤوليتنا اليوم كبيرة برشا باعتبارنا احنا رانا ممثلين على المواطنين ومؤسسات الدولة زادة. هذا كل يفرض علينا اللي احنا لازمنا نكونوا في مستوى وانتظارات وتطلعات المواطنين، ولازم زادة نضع أول حاجة صحة المواطن وسلامة المحيط متاعه وحقه زادة في العيش في بيئة سليمة فوق كل اعتبار. دونك احنا رانا اليوم مانيش ضد الاستثمار في حد ذاته،
3: ولا احنا كمؤسسة اعلامية بالعكس ديما نشجعوا على الاستثمار ونحبوا المستثمر من الداخل ومن الخارج يزيدوا يعملوا مشاريع ويفتحوا مصانع ويعملوا وحدات، معناه هذي كل نحبوه، ولكن في إطار القانون وديما حماية البيئة وحماية صحة المواطن قبل كل شيء. كيفاش تم الترخيص أنيس الخلفيوي لو تسمح لمثل هذا النشاط في بلاصة بالقرب هذا من مستشفى محلي نحكيه، معناها حتى مواطن عادي ما يستحقش راه لا دراسات ولا خبير ولا حتى شيء باش يقولك من غير المعقول 200 طن من النفايات يوميا تتنقل الى هذا المصنع، معناها المعالجه نتاعها وتدويرها بحذا المستشفى.
5: دونك انتم تعرفوا تراخيص كيفاش تتعطى، فما دراسه جدوى يقيم بها يعني المستثمر، بعد دراسه جدوى دونك ثم جهات وسلطات معنيه تعطي التراخيص حسب المعلومات الموجوده عندنا. اللي تراخيص الكل في لي نورم، علاش ما فما اسباب احنا كنقولوا تراخيص كل في لي نورم ما فما علاش. دونك انا باش نحكي من المنطلق اللي احنا في تونس التشريعات نتاعنا ضعيفه وضعيفه جدا. دونك انا باش نمشي المثال للتشريعات اللي في فرنسا، ثم معمل حل 2011 في فرنسا، دونك المعمل هذايا معروف اللي هو ينسكت، المعمل هذايا حل 2011 2025 سكر.
3: سكر
5: وقعت. علاش سكر في 2025؟ دونك ثم قضايا صارت للمعمل هذايا بحكم الاضرار البيئيه والصحيه على المواطن. القضاء في الاخر تعرفوا انتم القضاء الاوروبي صارم وصارم جدا
3: في علاقه بكل ما هو بيئه ومناخ وصحه المواطن، ما فماش تفليك معناها
5: والحفاظ على التربه والمياه والتنميه المستدامه.
3: تم غلقوا هذايا في
5: ما تمش غلقوا، اما بحكم انتم تعرفوا القانون في فرنسا اللي هو صارم وصارم جدا، كان بعد القضاء اللي صار في حق المعمل هذايا دونك وقع عليه عقوبات وعقوبات صارمة وصارمة جدا.
3: مش سكروا بركة
5: لا لازم بالقوانين نتاعهم هما مش يسكرتوا ديريكت، هو فما قضاء دونك فما قانون طبق عليه القانون. فما فصول قانونية اللي هي القانون هذايا، نرجع للقانون هذايا اللي هو القانون هذايا الفرنسي صادر سنة 2017. شو يقول القانون هذا؟ القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2017 المتعلق بالشروط العامة المطبق على المنشآت الخاضعة لنظام التصريح مع المراقبة الدورية ضمن البند 2150 من تصنيف المنشآت المصنفة لحماية البيئة. دونك القانون هذايا من المسائل اللي يتناولها يتناول تنظيم نشاط تربية الحشرات، دونك عملوا قانون خاص بالحشرات فرنسا اللي احنا توا مازلنا بعاد ياسر على المستوى في التشريعات كما الدول الاوروبيه. النقطه الاولى اللي هو المسائل اللي تناولها القانون هذايا اللي هو تنظيم نشاط تربيه الحشرات ومعالجتها وتخزينها. يعني كيفاش تكون العمليه هذه التنظيم؟ ثم تنظيم
3: شوف اذا كان باش نمشيو راهو سي انيس للتجارب المقارنه باش نلقاو شابعه قوانين نجموا نستلهموا منهم ونجموا نجوا على منويلهم.
5: باش نعرفهم باش المواطن يعرف خاطر مهمين ياسر. النقطه الثانيه هي تصرف المواد العضويه والركائز المستعمله في التربيه، هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه اداره المياه المستعمله والمخلفات والسوائل الناتج عن النشاط. يعني هذوما ثم كيما اوبورتينيتي لازم المشرع يعتمد عليهم باش نجم ياخذ القرار الصحيح. النقطه الرابعه اللي هي الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالمنشأة ونتائج القياسات والمراقبة، يعني دور الرقابة على المؤسسات هذه والمتابعة وليزاناليز راه مهم ياسر. النقطة الخامسة هي إخضاع المنشآت المعينة للمراقبة الدورية والتحقق من احترام شروط محددة. دونك ثم شروط وإجراءات قانونية يخدموا بها في فرنسا، على ذلك سكر
3: نرجع تونس.
5: دونك يسكر في تونس القطاع هذه في فرنسا ما عادش نجم ينشط، علاش؟ خاطر القانون صارم وصارم جدا في فرنسا. التجأوا إلى دول العالم الثالث. دونك جاءوا من فرنسا لتونس. وكانت الامبلونتاسيون تاع المصنع هذايا اللي كانت الانطلاقه ملول في غرومباليا 2019. المصنع هذايا كان خذا التراخيص الاولانيه بحكم هو المستثمر الاولاني والفكره هي من فرنسا جات. دونك 2015 عندهم بيرو في فرنسا،
3: لا فرنسا لا امريكا لا انجلترا لا ايطاليا لا يعنيني حتى دوله، انا اللي يعنيني يعنيني تونس. معناها انت كي عبد يلقى فضاء باش يحل، راهو ينجم يحل معمل متاع أي مصيبة أخرى إذا كان لقى الفضاء ولقى شكون يمنحه الرخص وشكون يعديله كراس الشروط. هوني الإشكال، الإشكال دونك مقسوم على جزئين. كي حل المرة الأولى في 2019 في غرومباليا، وكيفاش يزيد يحل مرة أخرى
5: فرع آخر توا في مازن بوزالف. باش نزيد نفسر للرأي العام خاطر الموضوع خذا كما نقولوا حجم كبير ولد قضيه راي عام في تونس. دونك شنو اللي صار؟ المعمل هذا بحكم حل في غرون بي 2019 موجود لليوم 2026 دونك حقق ارباح كبيره وكبيره ياسر بحكم دور رقابي مش موجود كما قلنا
3: سبع سنوات ما فقناش وانه راهو فما مصنع
5: انا كي مشيت قلت البارح عملت معاينه قعدت مصدوم علاش نبقى انا قعدت نص ساعه ومشيت اكسبري راه فما وقت معين
3: شنو عينت
5: انا دونك انا مشيت في وقت معين قلت مش مشكله مثالش يمكن ثم تهويل من المواطنين الناس تسكن غادي قلت مثالش خلينا نعدي نهار كامل بحكم المعمل قاعد يخدم برا نقولوا نمشي مع الصبع نتاع العشي بحكم يعني وقع
3: خاطر قالوا يخدم بالليل راهو زاد المعمل
5: دونك مشيت انا الصبع نتاع العشي قلت خنطلع النهار كان ثم روائح كان ثم ديزيفي على الهواء دونك انا حبيت نعاين عن قرب ونعمل دور رقابي نتاعي اللي يخوله لي القانون كي مشيت انا اول حاجه تصدمت بحكم بعيد 100 متر راهو انا بعيد على المعمل 100 متر وقاعد في بلاصه اون فاس المعمل الحاجه الاولانيه اللي انا قعدت بهت فيها اللي هي الهواء اللي موجود غادي ما تشوفوش انت بعين المجرده
3: ما تحسش
5: به بعد وقت نتاع درجين من زمان تحس في عينك فما حرقه كبيره ياسر في عينك وتحس في جهاز التنفس نتاعك تتنفس بصعوبه دونك انا قعدت نص ساعه بعد كي روحت قعدت للصباح وانا عندي
3: متقلق
5: فما وجايع دونك على مستوى عيني على مستوى الجهاز التنفسي هذا مش عباد حكيت لي
3: دونك انا بيدك عشت
5: ومعناه مشيت انا عينت ولاحظت ودونك وكما نقولوا هذا اللي راتو عيني يعني مش حكايه للمواطنين دونك المؤكد ونزيد ناكد لكم اللي حتى انت في دارك البوبيل كي تحطها مثال البيت الصباح كي تهز الغطاء تحس في ثم اودور ثم ريحه ابار الريحه ثم كما نقولوا غاز
3: ثم غاز توكسيك
5: هذا يعني البوبيل اللي في دارنا خلي هذه بوباله جايه يعلم ربي بها منين من معامل فضلات المعامل كي تسوى الياغورت
3: انتوما كانت هذيا اللي مشيت شفت سوغ بلاس ولكن نجمتوا كمجلس اقليمي وانكم تطلعوا على كراس الشروط وتشوفوا شنو اللي فيه ربما اذا كان فما دراسه محطوطه للتاثير على البيئه كشرط اساسي لتطمين المتسكنين موجود
5: احنا كمجلس اقليمي ثاني كنا خلينا الدوسي قاعدين توا باش نتصلوا بالسلطات الجهويه باش ناخذوا التراخيص الكل باش خذوا الرخصه دونك الاجراء الاولاني اللي كان ثم محامي ناشط في المجتمع المدني كان تحرك وكان المبادره من نشطاء في المجتمع المدني واحنا تعرف راو احنا رانا اون فيت في الاخر رانا نمثل مواطنين المبادره شنو صارت مشى خذا اذن على عريضه باش ياخذ التراخيص الكل من الولايه العريضه كانت هذه تبعثت لمقر ولايه نابل يوم 25 سبتمبر 2026 الى اليوم لليوم مازال ما جاوبوش
3: والله الحق نتاع ربي انا بيتا وليت نيبل معناها راه مثل السلطه
5: هذه يعني اذن على عريضه دونك يعني مش نائب ولا حاجه اذن على عريضه دونك احنا ما نجموش
3: ماذا بينا يتفاعلوا معنا والله وليت نيبل مرحبا السيده الواليه في بالي واليه هي ماذا بينا تتفاعل معنا زاده هي بما انها موجوده على عين المكان واكيد راهي مطلعه على هذا الملف ماذا بينا تتصل بنا تتفاعل معنا خلينا ناخذ زاده هي
5: انا باش ناكد لكم معلومه خذيتها اليوم الصباح اللي هي كان ثم مراسلة من رئيس الحكومة طالبوا بالدوسي الكل نتاع معمل ذباب الأسود في مصنع لا منزل بوزلف دونك أنا نطالب اليوم من رئيس الحكومة نطالب
3: نبداو بالسوخ
5: نبداو الساعة من غرومبالي خاطر هو المعمل الأولاني دونك المعمل هذايا أنا حسب انتظارات مواطنين حسب ما نسمع أنا اللي قاعد يتحكي اللي هو المعمل هذا مش ناوي كان يعمل في منزل بوزلفة دونك باش يعمل عدة فروع دونك اختار ولاية نابل ما فهمتش انا علاش ولاية نابل ديما في الانشطة هذوما فاسيلمون ياخذوا تراخيص ودونك ما فهمش المتابعة لا مراقبة هذا سؤال يتسأل راه مش انيس خلفاو يسألوا مواطني ولاية نابل
3: دونك نحب ناكد في نفس السؤال معناها المعمل هذايا خذيت الترخيص نتاعو 2019 احنا توا 2026 سنين يزيد يترخص له باش يحل فرع اخر في منزل بوزالفة. انا ذي النقطة اللي نحب نفهمها، معناها تقريبا 6-7 سنوات من النشاط في غرومبيليا، والاهالي في غرومبيليا يمكن خاطر في غرومبيليا البرة شوية دونك قاعد
5: يدور، لا مش البرة سامحني، راه بيت 500 متر على المنطقة العمرانية
3: في غرومبيليا،
5: يعني مجاور كما نقولوا.
3: خاطر انا سمعت مثلا بعض لا. الشهادات اللي تحكي انه الماء ذاك ولا ملوث، ما عادش نجم يستعملوه للفلاحه، ما عادش نجم يعطيوه للحيوانات نتاعهم ولا يسقيو به ولا.
5: انا باش نفسر النقطه هذه دونك اللي هو فما بيبينير مجاوره للمصنع هذا، اللي هي كانت بيبينير تعملت قبل ما يكون المصنع موجود، قديمه ياسر، باش نسمي مولا البيبينير ما فما حتى مشكل. دونك اللي هو قال حتى للمجلس امانات، قال لي سمي لي اسمي وانا مستعد حق الرد، زاد ما عندي حتى مشكل. حتى زاد احنا من المنبر هذايا زاد الممثلين نتاع المعمل هذايا والمصنع نقول لهم
3: مش الجمعه اللي فاتت احنا قلنا
5: لهم،
3: مش الجمعه اللي فاتت وجهنا لهم
5: الدعوه،
3: وجهنا لهم الدعوه بالعكس.
5: احنا رانا كما نقولوا دورنا نقاش ونتبادلوا الاراء، وكان فما يعني قرارات دونك ناخذوها مع بعضنا، يعني نقبلوا كما نقولوا صوت الراي والراي المخالف، يعني ما عنديش حتى اشكاليه.
3: احكي كمل على البيبينير.
5: البيبينير هذه كانت تنتج في نباتات طيلة عدد سنوات، اليوم بعد 7 سنين تحس، مشيت انا حتى البيبينير وعملت معاينه حتى نباتات، ولات النمو نتاعها بطيء وبطيء جدا. في بلاست كما نقولوا في عام تحس ثم برودكسيون، دونك في بلاست عام ولا بعد 3 سنين مش تحس ثم تقدم كبير ياسر. الحاجه اللي جراف على الاخر اللي مولى البيبينير سعاد زعينين مشى لمعهد باستور وعمل معاينه للبئر نتاعو اللي موجود في البيبينير، وابار هو عنده بيبينير هو ديجا يسكن كمواطن،
3: يسكن غادي
5: غادي دارو غادي يعني. دونك والماء هذايا اللي نتاع البير ماهوش كان يسقي به النباتات والحيوانات اللي عنده
3: منه.
5: دونك يشرب منه ويغسلوا به وجوههم، يعني يستعمل فيه استعمال يوم. حتى كان عنده دونك كونتور تبع سونات سكروا بحكم عنده بير، دونك ما يستحقش
3: يستعمل في
5: البئر نتاعو، والبئر قاعد يعمل في الاناليز نتاعو شكوى اني. دونك السنة الملفت واللي لاحظناها احنا دونك بعد التحاليل والاناليز الكونكليزيون في الاخر اللي البير هذا غير صالح للاستعمال كيك سوا للشرب ولا حتى اللافاج، كيك سوا بشخص لوجهك باش تستعمله الاستعمال العادي للشرب ولا للغسلين الوجه ولا حتى للتدويش. دونك ولا مضر، وحاجه اخرى اللي هو ولا فيه دي بكتيري. علاش باش نقولوا علاش؟ دونك الاراضي اللي محيطه في الشيره هذيك بحكم المعمل عنده فوس اوبتيك، دونك الناب دو اللي في الشيره هذيك كلها تضربت.
3: سي تري غاف، الحق نتاع ربي معناها.
5: هذه بشهاده مش يعني
3: معناها بالحق رانا قاعدين نحكيو في ملف خطير جدا، راهو نحكيو على مائده مائيه، في منطقه حيويه على مستوى الفلاحي، نحكيو على غرومبيليا، نحكيو على منزل بوزالفة، نحكيو على جهه الوطن القبلي اللي هي معناها قلب نابض للفلاحه في تونس وللزراعات السقويه وكل شيء. دونك انك تتمثل
5: حتى الزراعات الورقيه، الزراعات الورقيه اللي موجوده على مستوى غرومبيليا كيك سوا في ثنيت بني خالد ولا حتى ما بين غرومبيليا وسليمان، دونك انعدمت، ماعادش موجوده. دونك الزراعات الورقيه اليوميه اللي نستعمل في كيك سوا سلق معدنوس الخص هذوما كل ماعادش موجودين. دونك المنطقه هذه مشهوره بالزراعات هذوما، دونك ضربوا لازي عنا معمل هذايا اللي هو نتاع الذباب الاسود. دونك عنا زاده في غرومبيليا اللي هي مشيت ما بين سليمان وغرومبيليا، ما بين سليمان وغرومبيليا مشيت هذيك، عنا معامل اخرين برودوي شيميك دونك يصبوا في الواد، واد الطاحونه معروف، وكان سيد رئيس الجمهوريه 20 جان في 2026 كان عمل معاينه، وكنت انا تبعت المعاينه نتاع سيد رئيس الجمهوريه واعطى اوامر باش

0: هذا يوم مؤكد هذا يعني انا نقول مؤكد
1: انا لاحظت بطبيعتك معليك رئيس المجلس الاقليمي الثاني معني
0: نقلت وهذا مؤكد ومؤكد جدا اللي لهواء الاكسجين في الزون هذيك فيه غاز دامونياك وانتم ما تعرفوش معناتها غاز دامونياك هذا انت المصايل للدموع خاصة في الوقفة الاحتجاجية يستعملوه
1: واضح بي خليك معي سي أنيس مزيد وزوز أسئلة نرجع لك بعد الإشهار
2: خليك قريب فيم ورجعين
3: أونور والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران ينعم دو زيكران ليكران غير تاع الأونور بلاي فانسي إكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات أخرين باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي أونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريان un seul téléphone.
2: D1 FM. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على D1 FM.
1: مشروع الذباب الأسود بولاية نابل يثير موجة من الاحتجاجات والمخاوف البيئية. احنا مواصلين الحوار مع السيد أنيس الخلفاوي رئيس المجلس الإقليمي الثاني. مرحبا من جديد سي أنيس. دونك حكينا وقفنا على برشا نقاط في علاقة بهالمشروع هذا اللي بدأ في غرومبيليا في 2019 وحل فرع جديد مع وكبير معمل كبير في منزل بوزلفة وناوي
0: يتفرع. دونك حاجة أخرى إذا إضافة للسادة المشاهدين اللي تذكروا اللي بوبيل بلغة العامية الزبلة حشاك متاع إيطاليا اللي جات لتونس. دونك أنا نتصور المعامل هذوما زون هذوما في السنوات القادمة دونك الزبلة متاع أوروبا الكل باش تجي لتونس مادام هو السيد هذا عنده ترخيص اللي هو في اليوم
1: يدخل 200 تورناتا
0: يدخل 31 تورناتا في اليوم
1: والله يحسب ما قالوا لنا في
0: عندنا تقرير رسمي ما يعادل 250 ألف تورناتا سنويا
1: ايوه
0: في العام يعني انت دونك اللي حتى اللي الزبله نتاعنا دونك ما عادش تكفي المعامله هذوما خاطر مازال يتفرع ويتفرع على مستوى كامل الجمهوريه ما صاوش كان في نابل دونك نصاوب زيد يحل في بلايص اخرى.
1: احنا حابين نوصلوا صوت الناس كل اليوم معناها ومن خلالك انت وانت مشيت وعينت وشفت سير بلاس
0: من المواطنين قال لك نتصوروا حسب ترخيص لخذاه اللي هو مرخص له باش يستقطب 250 ألف طن من ليبوبيل دونك في السنوات القادمه فصيل ما يولي يجيب ليبوبيل من اوروبا اون جينيرال.
1: باهي بصفتكم على راس المجلس الاقليمي الثاني شنو الدور الرقابي والنيابي اللي تنجموا تقوموا به ولا تلعبوا انتوما للتوفيق ما بين تشجيع الاستثمار وتثمين النفايات لانه رانا حكينا عليهم احنا تثمين النفايات اللي هي كي تتعمل قواعد علمية حاجة ممتازة ودخل برشا فلوس لتونس وعملية التدوير وزادة كيف حتى على مستوى الاستدامة والبيئة
0: مهم ياسر وانتم تعرفوا الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة دوك مصطلحات جدد هذوما على تونس وطنك ثم إيزو ديزي نورم كبار برشا باش تنجم توصل انت تحقق النتائج هذوما. احنا في تونس نسمع بالأسامي الكبار هذوما اما في الدور الرقابي والمتابعة والمعاينة ما فما شيء. دونك انت كيفاش تحب توصل نيفو معين نتاع التنميه مستدامه وانت القواعد والاطر القانونيه اللي لازمك انت تراقبهم وتتبعهم وتحينهم ماهوش موجودين على الارض الواقع. اول حاجه انا من المنبر هذايا نطلب من مجلس نواب الشعب باش يعمل لنا تشريعات في المشاريع هذوما خاصه في تربيه الذباب الأسود والفئران والليزانساكت وكل شيء.
1: أنا اللي نعرف راه فما مطارات تمنع وتبدأ تعس حتى على حشرة تتعدى ولا ذبابة تتعدى من بلاد لبلاد هذا اللي نعرف.
0: انتم تعرفوا ليبولا شنو صار في افريقيا تنجم تكون حتى الحشرة هذه نشوف المصدر الاستقطاب نتاعها ما نعرفوش من افريقيا من امريكا من اوروبا
1: وتسربوا لو حسب الشهادات الاهالي في منزل بوزلفة تسرب الذباب للديار
0: نتاعها. تنجم تكون الذبابة هذه عندها مرض ولا عندها بكتيري تنجم تكون حتى مرض ليبولا تصور انت كانت تسرب الذبابة هذه شنو تنجم تعمل من اضرار على صحة المواطن وتنجم تقتل حتى الانسان.
1: سيانيس يلا خلينا نلخصوا لانه ما عادش عندي وقت. دونك اليوم شنو هو الخطوة الموالية اللي باش تقوموا بها حتى الاهالي يعرفوا وين ماشيين فما برشا احتجاجات.

0: في غرومبيليا في مازبوزال، فمتواصل الاحتجاجات هذه.
1: لليوم
0: شنو هو الخطوات القادمه سي انيس الخلفي رئيس المجلس الاقليمي الثاني؟
1: دونك احنا من الموقع نتاعنا كرئيس مجلس الاقليمي الثاني فمواقف احتجاجيه اليوم مع نص النهار في منزل بوزالفا. احنا باش نتابعوا الوقفه هذه ودونك بالتنسيق مع المجتمع المدني ومع الناس اللي عندها امباكت كبير ياسر، خاصة محامين نشطاء ديزكسبير في البيئة. احنا باش نعملوا جلسة في الإطار هذية وسيفون جلسة هذية باش ناخذوا قرارات، وكان لازمه باش نعملوا مراسلات رئيس الجمهورية احنا رانا باش نعملوا مراسلة رئيس الجمهورية، خاطر ما عادش عنا ثقة في مؤسسات الدولة. الثقة الوحيدة تاو المواطن يقول لك حتى في الشارع راهو عنا ثقة كان في سيادة رئيس الجمهورية.
0: هذا يعني
1: عملت
0: كان نجم نقول عملت كود جول، قلت بالله سايبوه شويه معلي. يا اخي بالحق بصفه عامه كو سوا رئيس الجمهوريه السيد قيس سعيد ولا غيره من الرؤساء في اي دوله من الدول، يا اخي ما عنده حكومه، ما عنده وزراء، ما عنده مسؤولين، عليه ما يقوموش بواجبهم معناه نورمالمون. فما تدرج، فما وزارات، فما مسؤولين، هذا اللي نورمالمون يتحركوا. تو هاي مثارة القضية على جميع المستويات،
1: قضية وطنية نستناو
0: باش يتحركوا معني
1: ما عرفش انا يعني كان كي نشوف يعني أزمة كبيرة يعني باش تموت عباد ديجا
0: الأهالي يحكيوا على جابس اثنين معني
1: هذه هي يعني بروجي جديد نتاع مجمع كيميائي جديد في ولاية نابل.
0: شكرا جزيلا السيد انيس الخلفي رئيس المجلس الاقليمي الثاني، وان شاء الله باش نكملوا مع بعضنا في متابعه هذا الملف وغيره من الملفات اكيد على امتداد الموسم. كان معنا في وقته التحق بي حاتم قزبار، اهلا وسهلا.
2: صباح النور، ركزين على صباح عليك. والله صباح ما مش صباح برشا الحقيقه.
0: شبيك بابا شبيك،
2: تو نحكي لك بعد. أيوة. دونك تو نحكي لك بعد خاطر عندنا شويه اخبار الحقيقه. انت تقوم الصباح
0: لينا بيت فرحان؟
2: صح عليك والله، حتى انا بيت فرحان. تقوم الصباح الكارت بونكير نتاعك تتبلح على الديستريبيوتور، معناها ما سبت واحد كيفاش نعمل مشكله.
0: مشكله يا رب، انا الديستريبيوتور له ثاني
2: هذاك. لا ما نقلوش
0: حتى هذاك ما نحطوش فيه.
2: تقربوش
0: عمره 100 سنه هذاك معناها كي تحطه انت واللي ريسك نتاعك.
2: تتعداش من قدامه. مرحبا بك عفاف. دونك بدينا اليوم ان شاء الله نهايه اسبوع موفق للجميع ومحلاه. ان شاء الله اخويا ما نحبكمش تبداو بالموجات السلبيه
0: ابدا، احنا موجات ايجابيه، طاقه ايجابيه رغم كل شيء.
2: عندنا اخويا ان شاء الله ربي يسهل باذن الله تكون الامور كلها لاباس. على كل عندنا اليوم اخبار نحكي بعد شويه على كريستيانو رونالدو، 20 هدف تفصله عن الالف الهدف في مسيرته. نحكي على اسماء شهيره وشهادات مشبوعة. تحقيق يكشف فضيحه رخص التدريب في امريكا الجنوبيه، ولاول مره الكاف يقرر تطبيق تقنيه الفار في مجموعات دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه.
0: هذا كل باش نحكيه فيه توت سويت في توب 3.
2: توب 3 مين نبداو بكريستيانو ولا بالاسماء الشهيره ولا الكاف؟
0: هات كريستيانو.
2: كريستيانو نعرفك حتى انا باش نبدا كان بكريستيانو رونالدو اللي واصل كتابه الارقام القياسيه في وقت بعد اعتزال الدولي لليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو في 41 سنه تصور عفاف سجل لحد الان 980 بونتو منذ بدا في مسيرته الكروية. هو ديجا حتى مع فريق النصر السعودي سجل لحد الآن 105 أهداف في المسابقة بقميص النادي، ويعزز رقمه كأفضل هداف في تاريخ الفريق بالدوري السعودي. رونالدو سجل 833 هدف مع الأندية و146 هدف مع منتخب البرتغال اللي خاض معاه 234 مباراة دولية. النجم البالغ 41 عام إطارة الإنجاز التاريخي أكد أنه بلوغه يبقى هدف أساسي إلا في حالة واحدة ما لم تعقه الإصابات. هو ديجا يحضره في فيلم كبير تاريخي أسطوري على كريستيانو رونالدو. تصور أنت عفيف واحد سجل 1000 بونتو عنده مش يعملوا فيلم معناه مش يتعدى فيلم
0: فيه كائن فضائي نحس
2: أي كائن فضائي كائن شوف فما مخلوق فما معناها ملعبية وتعديوا في التاريخ راهو معناها حاجه معناها في الميموار يبقاو ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو هذوما اللي يقول واحد اموا خلط على الحمد لله خلطنا في الوقت اللي شفنا فيه كريستيانو وليو في اول مقابله لهم وخلطنا على اعتزال ليونيل ميسي ومازال رونالدو يكور لحد الان. لكن الحاجه اللي نستناها بطبيعه انه بعد بلوغه للالف هدف باش يكون فما فيلم مصور لكريستيانو رونالدو فيه الألف بونتو نتاعو. ألف بونتو باش يكونوا هاي موثقين،
0: كله موثقين،
2: باش تعرف لامبورتونس. والله لهنا عفيف انا بارفوا نقول حتى للي بارون معناها اللي عندهم ولادهم يكوروا في ليزاكاديمي والا في لي جون، حاولوا ديما توثقوا. بون هي صعيبه الحكايه، ولكن حاولوا ديما توثقوا لي مومون كيما هذوما، خاطر ما تعرفش عليه يكون ملاعب يتخلق معنا عند ربي موهبه، النجم يكون مره اخرى يكون اسطوره. فما حاجات صحيح
0: والله ان شاء الله تعرف قبل التوثيق كان واحد يستحفظ عليه، على خاطر لو سيستيم اللي كان قبل كو سوا سور اون باند والا على كاسيت والا على
2: نتصور اسهل عفيف نو
0: اسهل، اما تنجم ما تلقى حتى شيء وتضيع. يقبل كنا تصور نعملهم ديزالبوم ولا بعد صبوم على سي دي ولا حاجه يقعدوا لنا، يعني عندي ديزالبوم هكا في الدار معني نتاع وين صغيره ونتاع الاولاد وما صغار، توا كل شيء تصور بالتليفون ويمشي ومن بعد يتعب التليفون فسخ كله بعد، فهمت سي ان بو
2: قداش باش تبقى تاخذ في الميموار وقداش تبقى كل شهر تاخذ في الميموار بالحق اللي باش تصور تاع فيديوهات راهو باش يضيعوا. لكن هذه وصايه ميساج لي بارون انه فما لحظات في البدايات نتاعهم قوم، لانه انت عرفش على الدنيا وانت نجم تهزك بأسوار نجم اخرى تكون بالضبط. اسطوره حتى انت شعر على الاسلام يجيش نهار ويكون عنا اسطوره حتى احنا نبدا نحكيوا عليه. دونك نحكيوا ايضا على اسماء شهيره وشهادات مشبوهه. فما تحقيق عفاف هزت اوساط كره القدم في امريكا الجنوبيه وفين كان في اسماء بارزه على راسها زوز نجوم برازيليين اللي هم يعرفون برشا، تياغو سيلفا وفيليبي ميلو. اتهامات تطال الارجنتيني اليخاندرو مانكوسو، هذا كان المساعد السابق للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. شنو يعمل؟ مخطط احتيالي يمنح على إثره رخصة تدريب بطرق غير قانونية، بمعنى أنه وسيلة الإعلام البرازيلية يو أل كانت قالت شبكة توفر مؤهلات تدريبية سريعة المسار خلال 10 أيام فقط مقابل نحو 100,000 ريال برازيلي تقريبا 20,000 دولار، وتجاوز فيها القنوات والقواعد الرسمية الإلزامية للحصول على الشهادة. تسجيلات صوتية مسربة، منكوسو كان يبرر تسجيلة هذه بالقول أنه نجوم اللعبة اللي عداوا حياتهم في الملاعب ما يحتاجوش إلى دورات عبر الإنترنت تستغرق 3 سنوات، لأنه اليوم مثلا أنت ملاعب كبير، راه مش بالضرورة أنك تكون ملاعب كبير تكون أيضا مدرب كبير، وياما ملاعبية كبار عملوا كارير كبير في كرة القدم صحيح. لكن ما شفناهم مش معنا دي ستار على مع في التدريب. دونك اليوم هذه فضيحة كبيرة، ودونك لازمنا نفيقوا، لأنه شوف الحاجة هذه علاش ناخذوا احنا ما نحبوش ناخذوا الإكزامبل منها، ولكن راهي موجودة
0: ردوا بينا
2: موجودة.
0: فكرتني في فازة والله
2: فاز.
0: انه مش شرط زيدا وانك انت كنت جوار كبير مش تولي كرونيكر به ولا محلل به، معني
2: مش تقصد
0: ما نقصد في حتى حد، ولكن نحكي بصفة عامة.
2: اي بالطبيعة مش بشرطي
0: مش بشرط، خاطر كنت ملاعبي هكا وعندك اسم نحترمه الكارير
2: الميكرو التحليل عندك،
0: ولكن التحليل صحيح التحليل عنده
2: ومش بالضرورة كما قلت أنت زادة تكون ملاعب كبير مش تكون محلل فني كما برشا زادة نوك مدربين كبار، والحقيقة حتى في التحليل الفني يكون مدربين بالضبط. لكن كي تشوفوا احنا توا حتى على الساحة فمش برشا عديد رأى فمش برشا فمش المحللين. دونك اليوم صحيح. تختلف الروايات تختلف طريقة التحليل ما بين ياخذ ما هو وطني ما بين ياخذ ما هو عالمي، لكن تبقى ديما نبروا لبعضنا شوي ما فيها حتى إشكالية. على كل كما قلنا هذا مسار آخر. دونك اليوم الفضيحة هذه تهدد بسحب التراخيص والشارات المهنية من المدربين المشمولين في التحقيقات، ويضع عراقيل إدارية جسيمة قدام الخطط المستقبلية متاعهم للتحول إلى عالم التدريب بعد الاعتزال. لازم يردوا بالهم شوية لأن برشا ديجا مش شويه، لانه كما قلت لك راهي حاجه هذه موجوده عندنا في تونس يعمل الكاف سي والكاف بي والكاف ا، واحنا توا ديجا مده جماعه التالي عفيف تعرف من 2015 هذه عند الاداره الفنيه التونسيه كره القدم. تعرف قداش عندنا من مدرب عنده كاف ا تونسي معناه موثق مش بخلاف مش موثقين، عندنا اكثر من 550 مدرب تونسي عنده شهادات كاف 550. كي تشوف انت اليوم مثلا هذوما في تونس احنا لهنا
0: قداش يخدموا هذوما
2: اكزاكتومون صحيح، معناها اليوم ريت القطاع نتاع المدربين نتاعنا والشهادات يلزم راهو اليوم يعتمدوا على قوانين موجوده باش الناس كل تخدم والاكثر كفاءه يخدم، مش معنى انت عملت شهر وشهرين وتعمل لي في ديفورماسيون وغيره باش يجي في الاخر
0: صحيح حق تكوين من تكوين، معناها انت تعرف مليح حاتم وانه في العالم الكره راهي زيده مش تجربه فقط، ترى والكره علم ويدرس وفما معناها التكوين تكوين كبير يتعمل على امتداد فترة طويلة برشا، مش مجرد تكوين صوري باش تاخذ به ورقة معني.
2: بالضبط
0: قراية قراية
2: قراية، لا هي مراحل التدريب ومراحل التكوين ومراحل التعليم على مستوى شهادة مدرب، تبدا من الكاف تي الكاف سي الكاف بي الكاف
0: وفي كل الرياضات معناها مش كان كرة قدم
2: بالطبيعة في كل الرياضات. وتول حاجة انه فما الكاف برو اللي هي سيسيون تحلت مرتين في تونس، وعندنا تو تقريبا 50 مدرب والاكثر شوية من 50 مدرب عندهم الكاف برو. رانا نحكي على موضوع كمان هذا انه باش يوصل النهار باش نوصل ل 100 مدرب عندهم الكاف برو وقتها اللي هما باش يدرب.
0: هما قاعدين في الدار.
2: هما قاعدين في
0: الدار. وعندنا 10 اسامي هذوكم هما يدوروا على الجمعيات.
2: هذوكم هما صحيح.
0: هذوكم هما. توش دخلك يا عفيف في الكورة.
2: لا تفهم كورة ما شاء الله عليك تبارك الله، أنا ماكش ناقص عملت كوفرتير كوب دي موند باش تفهمش كورة.
0: لا لا كوفرتير لايف ستايل بتاع المونديال.
2: شيخ استحقينك شوية وقتها من بعض المراسلين.
0: شوية.
2: نختم الخبر هذا أنه اليوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن تطبيق تقنية الفار في دوري المجموعات من الشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الأفريقية، في خطوة جديدة لتطوير التحكيم وتقليل الأخطاء المؤثرة في المباريات خلال هذا الدور. تعرف أنه أنديتنا التونسية تلعب الدور التمهيدي الأخير، النادي الإفريقي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وأيضا النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي يلعبوا في كأس الكونفدرالية. تمنياتنا بطبيعة لأنديتنا الأربعة أنه الأسبوع القادم إن شاء الله يدخلوا ويخوضوا غمار المسابقات الإفريقية، إن شاء الله أكيد ديسكور باهين خلينا نشوفوا الأندية متاعنا موجودين الأربعة في الفاز دي بولو. ديجا باش نبداو نلقاو بطبيعة تقنية الفار، ونذكروا أنه في مواسم سابقة كنا ضرينا برشا الحقيقة في الموضوع هذا في تقنية الفار على مستوى دوري المجموعات. مرة ذي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقرر الاعتماد على تقنية الفار في دوري مجموعات الشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. عفوف
0: ميرسي يعطيك صحة حاتم جاسبار، كان معنا في توب 3. توب 3 مودة حمودة، تحية لكم الناس كل اللي تابعوا فينا وأصدقائنا اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فيم لايف، جوهرة حنيشي، حمزة، سامي بالحسن، معز منوبي، أنيس، شكون آخر ما سميتوش، سلوى تسولي، جميل، تحية ليك وكل الناس. عملت ولا عمل مودة حمودة عمل ملاحظة بحليها قبل، قالك الصورة كانت عندها قيمتها، تولى كل شيء التفا كل شيء ولينا نصوروا فيه. بالحق قبل كان معناها العبيد تمشي بالذمه احيانا للمصور باش يعملوا الصوره العائليه ولا في العيد يعملوا تصويره، شيء ما يمنع راهو زيد حتى توا كيف كيف باش نعملوا حاجات كيما هكا ونجموا نوثقوهم. فما ديزالبوم ياسر محليهم ولاو موجودين نجموا نعملوهم ما يتكلفوش برشا، ونجم تحط فيهم برشا تصاور زيده باش يتوثقوا ويقعدوا عنا. خليكم في المتابعه، نرجعوا لكم بعد اخبار العشره.

0: groupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaym El Ghayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج.

0: فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة صباحا وانا فاهم عسلمة. وزارة التربية تنظم اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وأفادت الوزارة في بلاغ سابق بأن هذه المبادرة تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة تداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. عضو المجلس المحلي بمعتمدية صعيدة من ولاية سيدي بوسي مزيد عصام الخليفي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فم بالجهة بانتهاء أشغال إنجاز مشروع المنتزه الحضري بالجهة، حيث سيتم قريبا تسليمه للبلدية. وأضاف خليفي أن هذا المنتزه الحضري سيكون متنفسا جديدا للمنطقة وفضاء ترفيهيا يجمع العائلات والأطفال، مشيرا إلى أن كلفة المشروع بلغت 2.3 ملايين دينار فيما دامت الأشغال 240 يوما.
2: المنتزه العائلي بالصعيدة متنفس جديد لناسنا وأهالينا، مشروع جديد في الصعيدة باش يزيد يعطي لمسة جمالية للمنطقة ويوفر فضاء للعائلات والصغار باش يرتاحوا ويتفرهدوا ويقضوا أوقات باهية مع بعضهم. كلفة الأشغال تقريبا حوالي 2.3 مليون دينار، مدة الأشغال كانت 240 يوم. منتزه هذا باش يكون متنفس لكل أهالينا في الصعيدة وفضاء يجمع العائلات ويزيد يجمل منطقتنا.
1: جزيرة قرقنا بولاية صفاقس تحتضن غدا قافلة صحية مجانية لتقصي أمراض القلب والرئتين بمركز الصحة الأساسية بالرملة بمشاركة طاقم يضم قرابة 30 طبيبا ومختصا. وتوفر القافلة التي تتواصل من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف توفر فحوصات وكشوفات طبية مجانية للتقصي المبكر، تشمل إجراء تخطيط للقلب والفحص بالصدى وتقصي ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، وكما تشمل العيادات المبرمجة قياس وظائف التنفس لمرضى الرئتين وتقصي وتأكيد تشخيص مرض الربو والانسداد الرئوي المزمن، إلى جانب تقديم إرشادات وتوجيهات توعوية للوقاية من مخاطر أمراض القلب والجهاز التنفسي. وفي أخبار العالم، مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة يفيد باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرته غربي مدينة غزة، في حين ما يزال أكثر من 20,000 مريض وجريح ينتظرون الإجلاء للعلاج في القطاع خارج القطاع في ظل إبقاء الاحتلال المعابر مغلقة معظم الوقت والسماح بسفر أعداد محدودة لا تتناسب مع حجم الحالات الحرجة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 1344 جريحا ومريضا منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. القوات الحكومية اليمنية تعلن عن إحباط هجوم حوثي على خط وادي الضباب المدخل الجنوبي لمدينة تعز جنوبي غربي اليمن، وأجبرت الحوثيين على التراجع حسب ما أفادت به مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: يا لاخت البرمجة الشتوية على كاخت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع لاكتواليتي حتى للتسعه كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب

يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: الله الله علمك رياني. وصلنا للعشرة وثمانية دقائق. دايغ نيجي بالحاج البلاي ليست اليوم قالوا لك شنو فما الأغاني اليوم كلها حب ولوم. عملنا بلاي ليست سبيسيال اليوم دوك شاء الله تكون عجبتكم. جاورة حديثي ميرسي بوكو. ما جاورة مش فكرة بيه رايديك اللي تحكي عليها هكا في الويكاند. نحضر لكم برشا مواضيع نخدموا عليهم بالقدية كما تحبوا انتوما. مواضيع تبدأ قريبة من المواطن ونقدموهم لكم بطريقة مهنية ان شاء الله كما تحبوا انتوما. باش نحكيوا على اليوم العالمي لأمراض الروماتيزم. هذا المرض اللي رغم اللي هو موجود بكثرة ولكن ما يتحكيش عليه برشا في فقرة صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا
0: في اليوم العالمي لأمراض الروماتيزم. شنو الأعراض بتاع الإصابة وشنو كيفية العلاج منه؟ دونك اليوم العالمي للروماتيزم نحتفلوا به سنويا كل 12 أكتوبر من كل سنة. دونك بالمناسبة هذه تنظم الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم تظاهرة وطنية وتوعوية تتمحور حول أهمية النشاط البدني في الوقاية من الأمراض الروماتيزمية والمحافظة على صحة المفاصل وتحسين جودة الحياة. دونك التظاهرة هذه تصير بالتزامن في 3 مدن تونسية، في تونس العاصمة والمنستير وصفاقس. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا السيدة كوثر عبد الغني نائبة رئيس الرابطة التونسية لمكافحة الروماتيزم. صباح الخير ونهارك زين مدام.
2: عسلامة لله. عسلامة مدام. عسلامة
0: شهر. الحمد لله. يعيشك دكتورة.
2: Oui.
0: دكتورة كوثر عبد الغني أهلا وسهلا بيك. ألوغ دكتورة، برشا ناس يستخفوا بألم المفاصل ويراوها مجرد دي سمبتوم، عوارض متاع تقدم في السن، حاجة عادية، ياخذ باراسيتامول وديما يمشي ولا يقولك أتو نرتاح شوية وكهو. قول لنا دكتورة ساعة قبل ما نحكيه على التظاهرة، شنو الشرارة الأولى أو الأعراض المفصلية اللي تحتم على الشخص وأنه يمشي لعيادة الطبيب يزمو يمشي عادي؟
2: احنا عملنا التظاهره هذية، تحب نحكي عليها من بعد مثال جامع
0: مثال
2: الوعي والعباد باش هو كيف ما يوم تحسيسي باش يفهموا اللي امراض الروماتيزم ما تجيش كيف ما قلت انت عند الكبار في السن. فما التهابات، هي النوع هذية هي الالتهابات المزمنه في المفاصل حتى عند الصغار،
0: عند الأطفال
2: عند اللي عمرهم 40 سنه، كيف ما اللي عند عمرهم 60 سنه، الأكثرية تبدا في 40 سنه. هي برشا أنواع، راهي مش نوع بركة. نسخيبوها حالة شاذنة، راهي موجودة معناتها احنا في العيادات نتاعنا نشوفوها كل يوم. الالتهابات المزمنة هذه شنو تعطينا؟ وجيع في المفاصل وانتفاخ في المفاصل. هالوجيع الأخصائية نتاعهم اللي تجينا في الليل أكثر وفي الصباح، وتصاحبها بعكشة في الصباح، ما تجمش تغسل وجهها، ما تجمش تحل السبالة، ما تجمش، خاطر أنا أقول هي على خاطر دي عند النساء، معناتها الأكثر نوع دي عند النساء،
0: عند المرأة أكثر من الرجل.
2: عند المرأة أكثر من الرجل. وقد ما يكون التشخيص على بكري والعلاج على بكري، قد ما يكون الحالة بتاعها خير، معناتها تتحسن بالقداء. العلاجات راهو ديما في أثناء العلاج، هو كيف ما قلت أنت باراسيتامول وتنحي الوجاع بركة، لا راهو فما علاجات خاصة لهم الالتهابات المزمنة هذه نتاع المفاصل، هي تنجم تمس المفاصل كيف ما تنجم تمس العمود الفقري.
0: اي فما بروتوكول كامل معناها دكتورة.
2: اي فما توصيات عالمية نتبعوها، وعندنا دويات في تونس موجودين، فما دويات الخاصة، فما دويات الهوالين، فما دويات اللي نستنيوهم من الفنام، لا موجود العلاج موجود، معناتها كي يبدا يكون المريض يتبع بالكدا في المواعيد نتاعو ويعمل تحاليل المطلوبين، العلاج معناتها يكون ناجع. على ذلك نأكدوا على المرضى في اليوم هذايا باش يمشيوا يعديوا عند طب العظام المفاصل، خاطر ساعات يخلطوا معناتها يقع الخلط ما بينات جراحة العظام المفاصل وطب العظام المفاصل. لازم نعرفوا شكون يتوجهوا معناتها باش يقع، يعني نطلبوا التحاليل اللازمة والتصاور اللازمين ويقع التشخيص ونبداو العلاج من المستحسن. معناتها فما الفونات دو بورتونيتي اللي نحكيو عليها، قد ما العلاج يبدا بكري قد ما المريض يتقدم.
0: بالضبط. بلي دكتوره ذكرتني في في في حالات نحب ناخذ رايك. فما حكينا على الاطفال اللي نجموا يمرضوا بالروماتيزم، روماتيزم باغ اكزومبل ارتيكولير، ينجم يكون مرض به في الطفوله نتاعو وعمل قعد فتره يعمل في لي فاكسان ايتترا. بعد الطفل هذا مهدد أنه يمرض به أكثر من غيره في الكبرى؟
2: لا لا لا فما هذاك اللي بحكي عليها اللي يجي بعد ما يمرض بالجريش مو بانجين فما انفكسيون معينه تنجم هي قلت برشا راهي هذه الحكايه قلت معناتها ما عادش برشا خاطرها الحمد لله
0: ولا يكون عندهم اليرجي زايده ولا حاجه هكايا معها روماتيزم جو كوا
2: لا فما كل اللي يجي مع ستريبتوكوك اللي عنده انجين هذوك ومش معرض اكثر في الكبر مش معرض اكثر معناتها كان يداويها ويعالجها بالكدا ياخذ كزوريقه كل ثلاث جمعات معناتها كل واحد عنده الدواء نتاعو ما يتعرضش اكثر هو كبير ما فماش اليرجي تعمل ريماتيزم اما فما معناتها فما فريمون انواع التهابات مزمنه في المفاصل اللي يجي للصغار
0: شي اكثر الانواع انتشار في تونس دكتوره
2: الوغ الاكثر انواع انتشار اللي هي البوليارتريت روماتويد كتوفوا في تونس ولا حتى بخلاف تونس خارج من تونس اي هي اسمها بوليارتريت روماتويد تعطي الالتهابات في المفاصل اليدين الركاب الساقين تجي عند المراه اللي نهز عمرها 35-40 سنه يقع انتفاخ المفاصل نتاعها كيف ما قلت قبيله كالعكشه في الصباح ما تنجمش تحركهم بالكدا وفي وسط النهار بالحركه تتحسن معناتها الوجعيه نتاعها
0: يتسرحوا تقول
2: على عكس اللي يجي تاكل غضروف خاطر ساعات نغلطوا ما بين تاكل غضروف الاكتروز وتوسكي روماتيزم التهابات الاكتروز تاكل الغضروف اللي يجي الاكثر في الركاب اللي يجي مع تقدم السن الكارتيلاج هذيك الغضروف اللي نعيطوا لها بالعام يشيح من الزيت ولا هذيك تولي توجع كي تقف عليها كي تمشي بها كي سورتو كي فما زياده في الميزان
0: اللي هي تبدا مركزه اكثر في الركبه دكتوره
2: اكثر بلاصه اكثر مفصل هي الركبه
0: داكو
2: وهذيك اللي نعيطوا له بالعام البرد واحنا بدينا
0: كل شيء برد احنا
2: كل شيء برد احنا واحنا طبت البرد
0: والله
2: لا احنا فما برشا انواع معناتها كل نوع يلزمه الدواء نتاعو والعلاج والتشخيص نتاعو بيان سور
0: انتم اخترتوا النشاط البدني كموضوع محوري للتظاهرة السنة خلينا نزيدوا ننصحوا الناس كيفاش يحمي التمرين البدني المفاصل دون أن يتسبب في إجهادها وشنو طبيعة الرياضة اللي نجموا نعملوها التمرين اللي نجموا نعملوه
2: احنا اخترنا في التظاهرة متاعنا كيف ما قلت انتي ورشة متاع رياضة داير توا نكلم فيكم فما اقبال كبير فما كوغ دو تايتشي قاعدة تعمل بعد فما كوغ دو يوغا باش نعلموا العباد اللي راهو عندك التهابات مزمنة في المفاصل ماهوش عكس الحركة بالكل بل بالعكس على خاطر الحركات ولا خاطر الرياضة تنجم تقوي العضلات متاعنا والعضلات متاعنا كي قوي هما باش يهزوا لنا المفاصل متاعنا هذه بفاصل هكا سي سامبل الحركة وما يلزمناش زيادة في الوزن الحركة تقتلنا زيادة في الوزن لازمنا نتعلموا نمط الحياة متاعنا يكون سالم ما لازمناش الوقفة برشا لا تعب برشا لا الدروج لا مثلا قد ما نقصوا منهم قد ما خير والتمارين احسن حاجه المشي معناتها كان نخلطوا كل مريض نتاعنا نجم يعمل المشي حتى 30 دقيقه نهار غير نهار يسمى ربحنا بالقدا
0: يسمى به باهي دكتوره فما ناس تقول لك مثلا خاصه الاولياء نتاعنا الكبار في السن تقول له يلزمك تعمل مرش يقول لك انا هاني نمشي للمارشي ونروح على ساقيا هاني هذيك كيفي ولا
2: لا ما عنده حتى علاقه حتى المراه تقول لك هاني في الدار نقضي
0: بالضبط
2: هذاك اسمه تعب ما اسموش نفس بالكل وما اسموش رياضه بالكل رياضه معناتها تلبس سبيد الباهي وتخرج في تيران بلا وتعمل المارش نتاعك لهذاك مش هذا قفه وتقف شويه وتقعد وتعاود تمشي
0: هذاك مرهق معناها ماهوش رياضه
2: هذاك مرهق هذاك لازم تفداو خير معناتها
0: دكتورة شنو الخيارات العلاجية الحديثة المتاحة اليوم في تونس للسيطرة على المرض والحد من مضاعفاته
2: فما هو فما كيف ما قلت قبيله فما توصيات معناتها فما توصيات نتبعوها نبداو بدواء معين اللي هو موجود مثلا موجود يتشريوه حتى من الفارماسي ومن بعد كان ما يمشيش الدواء هذاك نتعداو لدواء اخر وهكذا دواء ليك وفما الدويات اللي اخر ليني معناتها نتاع دويات هما اسمهم لي بيولوجيك موجودين في تونس غاليين مهمش معناتها موجودين في تونس نشريهم على طريق معناتها اللي عنده الكنام هو يخول له باش ياخذ الدواء هذايا مهوش كيف ما اللي في العالم كيف ما الموجودين في تونس كل ما عندناش الانواع الكل ما عندنا الانواع الكافيه اللي تعالج المريض نتاعنا هاني قلت لك مش اللي عنده التهاب في المفاصل راهو باش ياخذ الدواء هذايا حسب الحاله نتاعو حسب الدواء الاولاني نتاعو مشى بالكدا والا لا كان ما مشاش وقت نتعداو الاخرين
0: واضح حبيت نختموا كيفاش باش يتوزع البرنامج النشاط اليوم ما بين تونس والمنستير واصفاقس والمواطنين اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يشاركوا ويستفيدوا من هالحمله التوعويه هذه
2: الوغ ماتي الناس ما فينا ينجم يمشيو فيزا فيزا على خاطر هي بدات من 9 متاع الصباح وهنايا في المنزه في الباخور دو سانتي وين انا هوني فما في مسير في ساحه الفنون وفما في سفاق في شارع هادي شاكر فما ورشات حاولنا نعملوا نفس البرنامج في الثلاثه المدن هذيا باش ما يبداش فما فارق ما بيناتنا دونك فما ورشات تثقيفيه على شنو الالتهاب المزمن في المفاصل فما طب نتاع التغذيه جاوا معانا زاد باش يحكيوا على التغذيه السليمه وفما ورشات زاد باش نحكيوا على الحركات اللي كنت نحكي عليهم قبليك شنو اللي نجمو نعملوه وشنو اللي لازمنا نتفاداوه وفما دي كور دو يوغا ودي كور دو تاي تشي
0: تري بيان ممتاز شكرا جزيلا الدكتوره كوثر عبد الغنين يعيشك رئيسة الرابطة التونسية لمكافحة الروماتيزم احنا باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد باش نرجعوا باش نحكيوا في موضوع الساعة الحقيقة وعلى قد ما نحكيوا عليه واحنا عندنا سنين رانا نحكيوا عليه ولكن ديما نواصلوا نحكيوا عليه كيف يمكن حماية التلميذ من آفة المخدرات في وسط الفضاء المدرسي بعد لحظات خليكم معنا
3: كل صبح يا سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان اف ام Festival au Star. L'émission 100% fan. Mara Oumaima Al-Ghayari, كل سبت من نص نهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان اف ام صوتكم. ويكاند على الكيف. الإميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
0: مكملين معكم في ويكاند على الكيف هو المستقبل. هو مستقبل البلاد ولابد أن نعتني بهم على جميع المستويات وحمايتهم من آفة المخدرات من أهم وأبرز الملفات هذا اللي باش نحكيوا عليه في وقته الآن
1: في وقته
0: وزارة التربية تنظم اليوم يوم توعوي مشترك حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطره وبمشاركة هيكل الوطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية ما بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة متاع اليوم معنا مباشرة عبر الهاتف سيد ريم المعروفي مدير عام للمرحلة الإعدادية بوزارة التربية أهلا وسهلا ومرحبا بك
2: تأخير مدام عفاف تأخير لكل مستمعي ديوان أفان
0: يعيشك شكرا لك دوك المبادرة هذه جت تحت شعار حياتك أغلى من مخاطره هكا بمشاركة عدة أطراف أعطيني فكرة على المبادرة هذه لو تسمح الأهداف متاحة العملية على أرض الميدان والمتوقعة من هذا اليوم التوعوي داخل مؤسسات التربوية
2: هو الحقيقة هو شعار حياتك أغلى من مخاطرة
0: من المخاطرة حتى أنا قاعدة اللوجة ذيك عليش فوالا هكا واضح
2: احنا الحقيقة هي الجهود متواصلة ما هي مبدتش اليوم هي عندها مدة من البداية العملية التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي والظواهر المستجدة بجميع أنواعها إلا أنه بحقيقة من أهم الظواهر اللي بدأت تطفو على السطح بطريقة لافتة هي آفة المخدرات أيوة. وحبينا تكون النظرة ما عادش نظرة أحادية الجانب وزارة التربية تحب تحمي الأبناء متاعها إيماننا كبير اللي المسؤولية هذه هي مسؤولية جماعية
0: طبعا
2: هي مسؤولية مشتركة هي مسؤوليتي أنا وأنت
0: هيك الدولة والعائلة زيدة والأهليم
2: أنت اليوم في استضافتك لنا هو إيمان منك بقيمة العمل هذية لازم يكون عمل متواصل واللي هو يهدف إلى حماية جيل تونس جيل الغد
0: بين قوسين مدام احنا على ذمتكم برا وريت في علاقة بهذه الحملة على امتداد العام على ذمتكم في أي حاجة تتصلوا بنا رانا موجودين معاكم
2: مشكورة ملا باش تكونوا معنا في العديد من البرامج، خاطر هذه النقطة هذه بداية نتاع العديد من البرامج اللي باش تصير على مستوى المؤسسات التربوية. خليني نقول لك اللي اليوم احنا فخورين اللي 11 من وزارة تشارك وزارة التربية العملية نتاع التوقي من مخاطر المخدرات. 11 وزارة هذوما هما وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة المرأة، وزارة الاتصال، وزارة الشؤون الدينية أيضا، وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين المهني، إن شاء الله ما نكونش نسيت حتى وزارة، هما 11 وزارة شريكة معنا في البرنامج هذايا، لأنه كل واحد منهم عنده جانب من المسؤولية.
4: بالضبط.
2: فكما نهار اليوم الأنشطة التحفيزية والتفاعلية اللي تبرمجت على مستوى وزارة التربية يشاركون فيها كل من وزارة الصحة اللي باش تكون مداخلة لطبيب مختص حول الأضرار العضوية والعقلية للمخدرات ومخاطر الإدمان السريع وسبل العلاج المبكر. حتى لنا ما يكفيش إني نوعي بيك عنا صغار ما يعرفوش اللي راو بإمكانه أنه يتعافى، خلينا نوريه سبل العلاج.
4: إذا نصور فما صغار في العمر ما همش فاقين اللي هما أدمنوا دجارة.
2: اي هو ما تعرف الصغير راهو حساس، عنده هشاشه نفسيه
4: بالضبط،
2: مرات تحس ضايع ماهوش عارف روحه هو فين نقطه وين واصل
4: على اي مستوى.
2: اي هذاك علاش احنا بدينا بكل ما هو وقائي توعوي. وزاره الداخليه باش تكون موجوده معنا ايضا باش تحكي على الابعاد القانونيه، باش تحكي على كيفيه التبليغ الامن، باش نحكيوا كيفاش نحميوا محيط المؤسسات التربويه نتاعنا، وجود الامن في محيط المؤسسه التربويه ما معناه للتلميذ هذاك باش كي راه امني تحت المؤسسه التربويه يفهم التواجد نتاعو وهو تواجد لحمايته هو كتلميذ كابن تونس. وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا مشكورة عندها مداخلة لأخصائي اجتماعي باش يحكي على دور الإحاطة العائلية، احنا الأولياء موجودين بيننا في هذا اليوم في المؤسسة التربوية، وباش نحكيو على تأثير العائلة في أنها تبني جسور التواصل مع أبنائها وتستمع ليهم، لأنه العائلة ولينا نحسوا فما البعد بين أطراف العائلة، فماذا بينا ترجع الجلسة العائلية اللي الولي يستمع فيها إلى مشاغل ابنه. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عندها تدخل حول حماية الأطفال، كيفاش نحمي الأطفال من مخاطر الإدمان. عندنا مندوبي حماية الطفولة اللي مشكورين يتدخلوا في الأوقات الكل معنا، ماذا بينا لو كان نسمعوهم في المداخلة نتاعهم هذوما. أيضا وزارة الشباب والرياضة باش تعطينا قيمة الأنشطة البديلة. أنا الوش نمشي الأنشطة هذه وقت ثم أنشطة ممكن تنفعني، ممكن تعطيني إضافة لعقلي والبدني والسلامتي.
4: نشجعوهم نشجعوهم باش ينخرطوا ديجا، لا يكفي وجود الأنشطة ولكن لازم خدمة لتشجيعهم، لأنه زاد العالم الرقمي والديجيتال فكهم راهو من الرياضة ومن الأنشطة الثقافية والفنية، دوك لازم برشا خدمة لتشجيعهم وأنهم ينخرطوا في الأنشطة الحياتية باش يعيشوا الحياة، يمشي يمارس رياضة، يعمل فن من الفنون. للأسف معناها الناس كل شدة تليفوناتها وشدة الريزو سوسيو وشدة الجيمينج اللي هو ماهوش حاجة خايبة الجيمينج معناها، ولكن لازم يكون مديري، دونك لازم برشا تشجيع زاد ليهم.
2: اي احنا ديجا راهي موجوده معنا اليوم زاد وزاره التكنولوجيات الاتصال ومعنا الوكاله الوطنيه للسلامة السيبرانيه باش تكون تحكي على مخاطر الاستدراج الرقمي.
4: اي
2: وراهو فما اقتناء نتاع مواد مشبوهه عبر الانترنت، احنا نعرفوا الدارك ويب هذاك وسائل التواصل وشنو وراها من دمغجة الأبناء التلاميذ وكل، ففرصة باش نحكيو راهو كيما تنفعك الرقمنا كيما تنجم تكون زادة سبب في أنك تمشي إلى متاهات. الحقيقة هي مؤسستنا التربوية اليوم حلت الأبواب قدامها ياكل الدولة الكل باش كلهم رانا متعدين لكل مبادرة جميلة من شأنها أنها ترتقي بأبنائنا التلاميذ. وكانت الحقيقة وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، العديد من الوزارات، 11 وزارة ذكرتها لك، الكلها مستعدة لأنها تجي لوسط المؤسسات التربوية، وكما قلت أنت وتفضلت وقلت باش تعاوننا على أن نعطيوهم أنشطة بديلة
4: أيوة.
2: على إننا نحكي معهم على إننا نحلوا باب النقاش على إننا
4: نسمعوهم زيدة مدام ريم راو مهم نسمعوهم هما خطرتو مثلا وهك شفت أنت رد فعل برشة تلمذة في علاقة بمنعهم من الخروج في الزرقاز وفي وسط الوقت ربما زيدة لو كان نخم وأنه مهم اليوم وأنه يكون في الليسي يرجعوا كل بيرمانونس يبدأوا موجودين يرجعوا المكتبات تبدأ مكتبة غنية بالكتب ولما لا يكونوا حتى فما فضاء رقمي يكون فيه ديزورديناتور فيه حاجات اللي متاع العصر هذا باش انت كي تسكر عليه ما يخرج من تمنعه باش يخرج من الكوليج ولا من الليسي عنده شنو يعمل كما كنا قبل راه قبل كان عندنا سال دو بيرمانونس وعندنا بيبليوتيك وعندنا بوفيت وريستورون في وسط الليسي هذوما نعرف بشوي بشوي نجموا نرجعوهم بمجهودات من الناس الكل
2: والله احنا توا الحقيقه راهم موجودين هما قاعد المراجعه العدد نتاعهم محتشم ماهوش على كل مؤسسات باش ما نكونوش معناها نحكيو نغلطوا فيكم أي. موجودين قاعات مراجعه في بعض الحالات يقع الاستعمال نتاعهم كقاعات تدريس واحنا اثنين نقولوا لهم
4: لا
2: خلي لي قاعه المراجعه خلي لي قاعه المراجعه نحفظ بها الصغير اللي عنده ركراز مش كاين ركراز احنا الاستاذ كيغيب علاش التلميذ هذاك نخرج برا للشارع علاش ما يبقاش الداخل ويلقى مشتا بديله هذاك علاش احنا دور الشباب المنشطين نتاعهم رام باش يوليو يجيو لوسط المؤسسات التربويه وفي السوايع هذوما اللي فيهم معناها شهور يمكنهم تاسيس حصص مع صغيرات هذوما نجمو نعملو سيني كلوب نتفرجوا في فيلم ونتناقشوا فيه وتعرف انت قيمه انك تتفرج في فيلم سورتو كي يبدا الفيلم مختار بطريقه معناها هادفه اللي تمس الصغيرات
4: ونقاش وكل طبعا
2: احنا باش نسمعوهم احنا الصغار هذوما نسمعوا فيهم ديما والحقيقه القرار راهو تاع غلق المؤسسه هو على اساس ان احنا نحبوا نحفظ الصغيرات
4: بالطبيعه يا اخي احنا كيفاش تربينا يا اخي كنا نخرجوا احنا ما كناش نخرجوا من الليسيات كان ممنوع
2: مدام عفيف انت كنت تخلي صغيرك عندي في صباح 8 انت استأمنتني عليه
4: ايه؟
2: انا دوري اني نتحفظ عليه وبما انه الشارع اصبحت فيه العديد من المخاطر اليوم انا ما نسمحش روحي كمؤسسه تربويه باش نخلي ولدي عرضه الى المخاطر هذاك علاش نحفظه ونحاول نحسن هي تجربه
4: بالضبط.
2: احنا باش نقيموها احنا باش نشوفوا زاده نحاول نوفروا ما يمكن توفيره
4: حتى مع المجتمع المدني هوني ها وين المجتمع المدني خلي يجي يساهم في هذوما بالحق معناها المجتمع المدني اليوم اللي عنده ديفون وعنده تمويلات وعنده برشا فلوس يجي يساهم بهذوما اليوم يعمل نوادي في لي كوليج وفي الليسي ويأثثهم ويجهزهم يعملوا من عرش هنا حتى نوادي على التربيه على الاعلام اللي هي حاجه مهمه واستعمال لي ريزو سوسيو بالحق معناها عندهم لي فون خلي يجيو يستغلوهم في هذا يعملوهم هوني
2: احنا نرحبوا بكل بادره كما قلت لك من شانها انها ترفع بالمستوى نتاع الوعي نتاع صغيراتنا خاطر اهم حاجه انه الصغير يعرف وقتاش يقول لا يعرف وقتاش ويعرف يختار التربيه على الاختيار هذه ما نجمش راهو يكون كان شيء بالتدريس يلزم يكون ثم أنشطة أيضا موازية اللي هي ما يسمى عنا احنا في الحياة المدرسية عنا نوادي صحيح لكن اليوم احنا ديجا حتى المذكرات نتاعنا نتاع النوادي كنا استمعوا لرغبات التلامذة حط لي ايش يحب التلميذ اني هم النوادي اللي يحبهم موجودين على مستوى المؤسسة نتاعه خاطر الحقيقة جرت العادة احنا نعمل نوادي فنية نوادي ثقافية بالك شيء مازالت ما تغطيش على حاجياته هو هيك نسمعوهم هيك نشوفوا احنا باش نبداو مع بعضنا الكل واي واحد قادر باش يقدم المساعده الى وزاره التربيه انا نسمح لنفسي نيابه عن وزاره التربيه نقول راهي ابوابها مفتوحه كل امام كل بادره من شانها انها تعاوننا على الحفاظ على ابناء تونس
4: يعطيك الصحه مدام ريم لانه بالحق اليوم لازم مجهودات من الناس الكل راهو ما نجموش نواصلوا بالطريقه هذه وانا قاعده نشوف ديجا فما ومضات بدات قاعده تتعدى ومحليهم مخدومين بطريقة ذكية برشا ولكن مازال مجهود كبير برشا دونك البرنامج هذا تشارك فيه 11 وزارة الناس الكل اليوم مجندة وإن شاء الله يا ربي مازلنا مع بعضنا على امتداد الموسم الكل ومرة أخرى نأكد لك وأنه أحنا كديوانا فاهم ولا أنا شخصيا وبرنامج ويكاند على كيف على ذمتكم في أي حاجة في علاقة بالتوعية في علاقة بحماية صغيراتنا من هذه الآفة الخطيرة وخلي لك كلمة الختام مدام ريم معروفي.

التربية. خليكم معنا في المتابعة بعد شوية باش تلتحق بنا شادلية خياتي باش نحكيو على في الثقافة في الفن، باش نحكيو على عودة فاضل شيكر.

ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبورغرام.

0: festival All Star. L'émission 100% fun. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمن ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان اف ام صوتكم. ويكاند على الكيف. الإميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11.
1: مرحبا مكملين مع فقرتنا الختاميه لتحقت بيا الصحفيه شادلي خياتي.
2: بونجور بونجور بونجور. صباح النور والفل والياسمين. صباح النور.
1: با ترو فاتيغي. عديت اسبوع جميل بالتخطيط.
2: اما متعب
1: متعب
2: اما جميل طبعا. تعرف كلمه التيران حب تيران على الاخر دونك
1: ويلبق لك
2: برشا الابنين. برشا تعب ومعه برشا حب.
1: برشا حب. البارح كنت سهره رائعه ورائقه وكان حضور رائع الحقيقه لملك عويش. انا عندي

0: بالملكة.
1: البارح كنت سهرة رائعة ورائعة جدا، كنت فيها برشة دموع فرح، برشة دموع متاع تعب. ملكة البريود هذه كانت تعبة برشة، تحذيرات دي غيبيت، هي والإكيب متاعها كانت واقفة على أدق التفاصيل معناها. وملكة ما كانتش ناسية أصدقائها حتى البارح، كيف بعد ما كملت العرض متاعها شكرتهم فردا فردا وقالت لولا أصدقائي طبعا لولا أصدقائي لما معناها ريتوا العرض هذية لما تحقق الحلم حلم الطفولة. طبعا لينا البارح أمينة فاخد زادة حاضرة تشجع في بنتها ملكة عويش، طبعا رينا سليم عرجون زادة معاها سيخسين وكان دعمها، رينا أصدقائها الكل يدعموا فيها. ملكة كانت تتصور في تغناش في فيلم معناها، ومن بعد الفيلم مشيت تعمل في الغيبات متاحة، دونك كانت أسبوع مرهق ومرهق جدا تعرضت خلاله الوعكة الصحية معناها. ولكن البرشة تعب بعد ورينا البارح حفلة رائعة ولا أروع
0: في المستوى الحقيقة
1: في المستوى.
0: الناس اللي ما تعرفش ملكة عويج، ملكة عويج ما هيش بنت أمينة فخت، لازمنا نحيوها هذيك مع تحياتنا الكبيرة الفنانة القديرة والكبيرة أمينة فخت. ملكة عويج فنانة بحد ذاتها، شخصية عملت شخصية فنية روحها من اللي هي صغيرة، اللي ما تعرفوش في ملكة أنا تنجم تقول تربيت في داري معناها، كنت روح بها من الليكول هي ولدي، وعدينا أيامات وسنوات مع بعضنا ومع أمينة ومع مميتها عزوز اللي نحييها برشا برشا، مع ولدها عطيل عويج اللي وراها. ملكة جمعت ما بين الرياضة والفن، ماخذة الرياضة وكل حضور وكل انرجي وكل طاقة اللي شفناها سيخسين إلى غيغور متاع الريبيتيسيون، هذو الكل رام عند عطيل عويج من الرياضة، خذيتهم من غادي هذيك المدرسة متاعها الأولانية. والجانب الفني طبعا ورثته على فنانة كبيرة اسمها أمينة فخت، ولكن ملكة سي ان ستيل ابار جونغ ابار، عملت الروحة حاجة تتميز بها هي، وعمرها ما ربطت اسمها باسم أمينة فخت. فبربي كي نلقاو حد عامل برشا مجهود وفنان كيما هكية وقدم عرض كيما هذا بمقاييس عالمية، وتو تشوفوها وتذكروه كلامي بعد سنوات ان شاء الله باش يكون لها مستقبل كبير على المستوى العالمي بإذن الله. ملكة عويش، نشجع ولاد بلادنا، نشجع ولاد بلادنا. شبيك بتشجعوا في فرق موسيقية اللي جاية من دول أخرى اللي معناها أنا شخصيا ما نعرفهم، مش ما يمكن عن جهل مني، وما تشجعوش بنت بلادكم، سي انجوست الحقيقة. فمبروك ملكة هذا النجاح وهذه الخطوة، راها خطوة كبيرة ولكنها هي إن شاء الله باش تكون المفتاح نحو مستقبل أكبر وأكبر اللي تستحقه، على خاطرك أنا نتبع فيها باستمرار. فماش جمعة ما تتعديش ملكة، ما هيش تترينة، ما هيش تسجل، ما هيش تغني، ما هيش تصور، ما هيش تعمل فيه كوريغرافي، عمل يعني ما ينقطعش. ولذا إنسان راو كي يخدم بالطريقة هذه ما ينجم يكون بإذن الله مصيره إلا التتويج وإلا النجاح. ألوغ راو كنت باش تحكي على فضل شاكر، قالت لي هكايا البارح يا أخي اليوم ليه ماني أنا خاطر لانسيت فضل شاكر، على خاطر الناس قاعدة تستنى في الشين يوتيوب
1: نحكي لك على فضل شاكر. تحب توا فضل شاكر ولا تحب نخليه لك
0: للآخر؟ نخمو به، نخمو به باش نخرجوا بأغنية لفضل شاكر.
1: أوكي حاضر، كل شيء موجود راو، حتى فضل موجود باش تقول مش موجود. ليه؟ طبعا موجود. ولكن احنا حكينا الموسم هذا قداش فما سينما وفرحانين برشا معناها بالكثرة متاع السينما التونسية طبعا والأفلام التونسية. وباش نحكيه على فيلم جديد للمخرجة ندى المازني أحفيد، فين محط باش تتحط. هو الفيلم الجديد البارح كانت لافون بروميير متاعه، وباش انطلق عرضه في قاعات السينما التونسية بداية من نهار 14 أكتوبر. الفيلم بطولة محمد مراد، سناء الشيخ العربي، وجيهة جندوبي، سفيان الدهش، مع مشاركة عديدة من الممثلين التوانسة كما ريم زريبي، يونس الفيلحي، فاطمة بن سعيد، فايبا، عصام عبسي، والعديد والعديد من الممثلين التوانسة.
0: لما هي لا
1: طبعا الفيلم هو فيه مغامرة جديدة معناها للمخرجة ندى المازني حفيظ اللي تخوض من خلاله أول تجربة لها في الكوميديا الرومانسية. نعرفوا قبل فاطمة نعرفوا طبعا قبل ندى والأفلام اللي خدمتهم ندى هما أفلام مختلفة كومبليتمون، كما فيلم المبين اللي خرج عام 2023، فيلم حكاية تونسية اللي خرج عام 2011، والفيلم الوثائقي في الظل اللي خرج عام 2017. دونك اليوم بشراو ندى المازني حفيظ المخرجه طبعا في ستيل جديد، حاجه جديده ما استنسناش بها معناها في الكوميديا. الفيلم فيه كوميديا وفيه زاده رومانسيه، فيه ضحكه مزيانه طبعا، وهذا جديد. وديما نقولوا انه احنا نفرحوا كي نبدا فما كثره نتاع اعمال سينمائيه. ولكن اليوم السؤال اللي يطرح نفسه اليوم عندنا الفيلم فيلم حط باش تتحط باش يكون في قاعات سينما التونسيه ابارتيغ من نهار 14 اكتوبر, وكيف كيف فيلم ذا ويكاند زيدا باش يكون موجود ابارتيغ زيدا من نهار 14 اكتوبر. هل كثره نتاع الافلام من غير تنسيق في الاوقات انهم الزوز يهبطوا في نفس اليوم
0: يظلم.
1: هل هذايا باش يظلم فيلم منهم؟ هل الجمهور اليوم قادر انه هو يمشي يقص للفيلم هذا ومن بعديك يقص للفيلم هذا, ولا باش ترسيله يختار في الفيلم؟
0: حتى كوتي امكانيات زيد, خلينا نخمو في الناس, معنا ما نجمش باش يقص يتفرج في الافلام الكل
1: على هذيك. انا تمنيت معناها انهم الكلهم تكون فما حاجه تنظم القطاع هذا, تكون فما حاجه تقول الشهر هذا للفيلم هذا, البريود هذا باغ اكزومبل 20 يوم للفيلم هذا, ومن بعديك يهبط الفيلم, يكون فما تنسيق ما بين اصحاب الاعمال. وطبعا في النهايه ديما نقولوا بالتوفيق للسينما التونسيه, وقداش نفرحوا طبعا كي يكون فما افلام وفما انتاجات للسينما التونسيه. ونذكروا انه الكونكورنس هي اللي تخلي الجوده نتاع العمل تكون افضل. دونك يبدا فما كونكورنس باش تولي تخمم على ادق التفاصيل, على خاطر فما فيلم اخر من غادي ماكش تكون تخدم مرتاح برشا معناها. وهذا يخلي انه جوده الافلام التونسيه تتطور فيلم بعد فيلم وشويه بشويه كما نقول.
0: تري بيان بي نستنى فاضل شاكر, معناها الناس كل تستنى باش تحكي لنا على فاضل شاكر.
1: طبعا
0: عندك حاجه اخرى قبل
1: ليلي نحكيوا على فاضل شيكر؟
0: باهي نخدموا فاضل شيكر. كان عندك حاجه اخرى مثالش راه
1: تحب نحكي على حاجه اخرى عنا راه
0: داكوغ نكملوها من بعد نمشيو لفاضل نسخالي كملت
1: داكوغ. باش نحكيو على مهرجان الجربه الدولي للسينما المراه والشباب. سامحني باش نحكيو على مهرجان جربة دولي لسينما المرأة والشباب. جربة تستعد لاحتضان الدورة 12 من مهرجان جربة دولي لسينما المرأة والشباب اللي باش يكون من نهار 24 إلى 27 أكتوبر. باش يشاركوا فيه 68 فيلم من 37 دولة, وباش تكون الهند هي ضيفة شرف الدورة هذه. المهرجان باش يجمع أفلام روائية وثائقية وأفلام مدارس السينما وأفلام موجهة للأطفال, وهذه حاجة بالحق احنا نقصتنا ونحبوها أن يكون فما أفلام للأطفال طبعا. وبرنامج الدورة ما يقتصرش على عروض الأفلام, لكن يضمن زيادة ماستر كلاس في كتابة السيناريو, باش يكون فما زيادة ورشات تكوينية في السينما زيادة. حفل الافتتاح البومار باش يكون نهار 24 أكتوبر, باش يكون فيها تكريمات عدد من الأسماء التونسية والعربية, باش تكون كيما درة زروق, عفيف بن محمود, والممثلة المصرية زيادة داليا مصطفى, وباش يكون زيدا الفنان التونسي والممثل التونسي محمد علي بن جمعة الرئيس الشرفي للدورة هذا. هذه طبعا مهرجان يطرح عديد والعديد من التساؤلات حول حضور المرأة في السينما.
0: باهي ياسر التام تاعو. سينو يلا جوهرة حناشي قاعدة تسأل فيك باش تحكي على فضل شيكر. سلوى تسولي كيف كيف انيس بوزكري سلموا عليك الناس كل. مهدي محب رقم واحد بكاد على كيف سلم عليك زيدا. الوغ فاضل شيكر ضجة كبيرة,
1: ضجة كبيرة فاضل شيكر,
0: منتظر ضجة كما هذه
1: طبعا. فاضل شاكر يعود إلى المسرح من بوابة موسم الرياض. عودة الغايب تشعل حماس الجمهور بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية. الفنان اللبناني فاضل شاكر يستعد للقاء الجمهور من جديد في المملكة العربية السعودية من خلال حفل بعنوان عودة الغايب ضمن فعاليات موسم الرياض. الحفل الأول مبرمج نهار 22 أكتوبر, وبعد نفاذ التذاكر نفضوا في وقت قياسي طبعا في ساعة بخيسك معناها التذاكر نفذت. الحاجة اللي خليتهم يعملوا حفلة أخرى نهار 23 أكتوبر, وكيف كيف كان إقبال كبير وكبير جدا على التذاكر معناها. فاضل شاكر كان غايب معناها طبعاً. برشا 14 سنة كان غايب ويعود يرجع الجمهور واللي هو قاعد يستنى فيه وقاعد جمهور وفيه وفيه وفي جدا. ومن الحاجات اللي عملت بوليميك برشا نصور الناس كل شافوها انه الفتاة اللي هي حجت الطائرة حجت لوتيل حجت كل شيء, ولكنها للأسف ما لقاتش تذكرة الفضل شاكر معناها. الحاجة اللي خليتها
0: علاش حاسة نظرة شميتة شدلك؟
1: لا والله لا
0: حسيت نظرة شميتة
1: فرحت لها. هاني فرحكم عشان فرحكم ليها. دونك تلمو تستنى في فضل شاكر انه يجي ما خمتش في الخدمه نتاعها اللي هي ما عندها سولت كونجي معناها ذكرتني في برشا عباد وفهمت ايمال غيسا قالت انا ماشي الفضل شاكر ماشي لكنها ما لقاتش تذاكر على هذاك قالت للي يجيب لي تذكره ولا يلقى لي تذكره ولا يتبرع لي بتذكره ارجوكم تبرعوا لي بتذكره وانا مستعده نتزوج باللي باش يتبرع لي بتذكره
0: اكثر شو ذاك
1: طبعا ولكن فضل شاكر ما هينش عليه انه يخلي حد من جمهوره متشوق باش يشوفه وهدي لها طبعا تذكره
0: الله لا شكو كيف هذيا
1: وانت قلبك مش وجعك مش ماشي فضل شاكر هكا
0: لا وجعني قلبي على غالب اش باش نعملوا ترى عندنا التزامات مهنيه كبيره لهنا وجامعيه برشا حاجات حق نتاع ربي ما جون با با مي بيرميتر كيما الاخت هذيا
1: احكي لنا انت العوده احكي لنا انت على العوده كيفاش تشوفها العوده لفضل شاكر كنت تتصور انه باش يكون الاقبال الجماهيري هذا الكل
0: ايوه شنو نتصور مع انا بالنسبه لي ينجم يعمل جمعه حفلات والناس مازالت متشوقه ليه معني وعادي جدا بعد الغياب هذا لانه راه فضل شاكر فلتجي في فتره بعد شفت النجاح الكبير نتاع سلطان طرب جورج وسوف والكوميونيتي اللي ولات نتاع جورج وسوف جيت اون فاغ نتاع فضل شاكر معناها مع احترامنا لكل الاسماء الكبيره الاخرى ولكن فما حاجه تميزه على غيره معناها دونك عادي جدا وانه بعد هذا الغياب باش تصير ضجه كيما هكا
1: شوف هو عادي ومش عادي على خاطر نعرفوا انه اي فنان كيف يمر بمشاكل معناها مشاكل يولي فما جزء من جمهوره
0: مشاكل يفقدوا مشاكل في مخك وفي مخ البعض الجمهور يستنى فيه بالدقيقة والدرس
1: خليني بالملايين خليني قمع هذا قمع للأفكار دونك العادي أنه أي فنان كي يتعرض المشاكل معناها يفقد جمهور يفقد البعض من جمهوره كان ما يفقدوش الكل ولكن فضل شاكر رغم هذا مريناش فقدين كبير يظهر للجمهور والدليل على هذا
0: الجمهور ضعف
1: والدليل على هذا أنه التذاكر فضل شاكر في ساعة كاملة معناها
0: Merci beaucoup Chadleya, Kennedy, le rendez-vous. Rendez-vous. أنا زميلنا محمد علي جرادة يحب يعمل ديديكاس الخطيب تونسرين بمناسبة عيد ميلاده نقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير جويوز انيفرسير
1: جويوز إن شاء الله كل عام وانت حي بخير
0: ربي فضلكم لبعضكم يا ربي هكا نكونوا احنا وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا ميرسي بوكو اللي تبعتونا نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من 6 ل 11 على ديوان فام شكرا لكل متابعينا الاوفياء على شان يوتيوب ديوان فام لايف على الباج فيسبوك ولا اللي يسمعوا فينا في راديو في اي بلاصه في كرهبهم في ديارهم ولا وين ما كانوا في تونس ولا خارج تونس ميرسي ناديه بالحاج كانت معنا في الاخراج ايمن شابي كانت معنا في الاخراج الرقمي وحيده قادر كانت معنا في الاعداد وطبعا بعد شوية يجيكم كامل فريق البرهين مع سيف الدين الكوكي وعبورة أكيد مواضيع مهمة كما عودنا برنامج البرهين وتسويت أبخيل موعد مع أميمة العياري وضيوفها في برنامج أستار متابعة طيبة لكل برامج ديوان أفام ونقعد مع فضل شاكر وأغنية يا غايب

0: معي، وهذا شرف لي بالنسبة لي أنا، لأني مارست الخدمة الاجتماعية تطبيقا وممارسة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد ذلك مشيت إلى البحث العلمي الماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع. طلبتي تحية ليهم، مش ندافع عليهم، هما يوم يعرفوا موقفي. ما ندافعش على الطلبة وما ندافعش على العاطلين على العمل، أنا ندافع على الحق. شو معناها الحق؟ أنا ندافع على حقوق التونسيين في الحماية الاجتماعية. أنا ندافع على حقوق الأطفال باش ما يدخلوش في المخدرات. أنا ندافع على الناس باش ما تقعدش بطالة بالتوجيه، باش منعاون الناس باش إنها تفهم بأن هؤلاء ما همش منا باش تعطيهم مزية، مش مزية. هما يقراوا اختصاص اسمه الخدمة الاجتماعية، وتحديدا يقراوا برشا فروع فيها، برشا ناس ما تعرفهاش. هي جانب علمي نظري تطبيقي يخدم على العديد من المشكلات الاجتماعية، مش كان بالتصور البحثي فقط. زملائنا وأصدقائنا في علم الاجتماع، وأنا دكتور في علم الاجتماع، يعملوا الدراسات السوسيولوجية وما أحوجنا باش نعرفوا حقيقة الواقع. كما بعد باش نركزوا على هجرة الكفاءات، مش نية هالجبل هذا الايسبرغ، هذا الجبل هذا نتاع الثلج، شنو ظاهر منه، شو خايف منه، وشنية هالسكيزوفرينية، هالمرض النفسي الاجتماعي عند التوانسة.
1: أنا جايين دكتور، أنا ادخل ديريكت الدكتور نعرفه الزدام، فهمتني ولا؟ ولكن راو الطلبة هذوما دكتور،
0: عندي ملاحظة صح.
1: تفضل.
0: أني أول حاجة
1: دخلت
0: الشيخ سيف، يعني بعد إذنك كنت قاعد على اليسار، تم استقطابي نحو جهة اليمنى، وإن شاء الله كان حصة أخرى نرجع لليسار مقادي.
1: مش لذا جماعات أخرين نقاك في منبر من منازل.
0: هذا شرف لي.
1: ربي يحفظك يا سيدي خويا، وربي يبارك فيك، وربي يجزيك كل خير، ونحن سعداء جدا بوجودك معنا، لأنك تقدم إضافة كبيرة. تعرف من بين الأسباب اللي تكون أنت شخصيا دكتور للأمانة ولا نزكي على الله أحد، تلقائي وتتكلم بالتونسي، تتكلم تفكر تونسي وتتكلم تونسي، على الرغم أنك مختص في مجال مهم جدا اللي هو مجال علم الاجتماع، اللي نحن في حاجة ليه اليوم فيما يتعلق بالظواهر اللي موجودة في بلادنا، في المخدرات، العنف، الإرهاب. ما نجموش نعملوا مقاربة أمنية فقط، ما نجموش نعملوا مقاربة دينية فقط، لازم تكون مقاربات شاملة بما في ذلك المقاربات الاجتماعية. ولذلك أنت بيننا، فضلا عن أنك صديق قريب جدا لنا، ونحن نتشرف بذلك. عبير، نحن اليوم عنا نبض الواقع خوي الغالي،
2: احنا اليوم عنا مقاربة برهانية.
1: ايوه قل.
2: عنا مقاربة برهانية.
1: نسيت جنجلة. ربي انت خدمت.
2: نسيت.
1: هاي بار.
2: اندمجت مع دكتور العيد دونك ضيعت. عنا مقاربة برهانية مختلفة في طرح المواضيع كما عودنا الناس الكل. خلينا نبدأ بنبض الواقع ومن بعد ننطلق في المحتوى. في أول أخبارنا نحكيه على استقبال وزير الشؤون الدينية السيد أحمد البوهالي لوزير الحج والعمرة في جلسة عمل من أجل تنظيم الحج. السيد أحمد البوهالي استقبل يوم الأربعاء 7 أكتوبر بمقر الوزارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق لي بمناسبة زيارة عمل يؤديها لتونس. التأمت الجلسة من الجانب التونسي ترأسها سيد الوزير وزير الشؤون الدينية بحضور السيدة غفران الساحلي رئيسة الديوان وسي عصام الهمامي رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات والدكتور محمد السوسي المكلف بملف الحج في وزارة الصحة، فضلا عن ممثلين عن وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وزارة شؤون دينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات والخطوط التونسية. هذا الكل في إطار بدء الاستعدادات لموسم الحج. إن شاء الله ربي يبلغنا السنين، إن شاء الله ربي يطعمنا ولا يحرمنا، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع ويبلغهم مبتغاهم وأمنياتهم يا رب.
1: في علاقة بموضوعنا اليوم، مهم جدا أنه حصل المؤتمر التونسي الألماني في الطب النفسي بالشراكة مع منظمة الأطباء التونسيين بألمانيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
2: أي نعم، في علاقة بموضوعنا ومن قلب الحدث باش نحكي على الملتقى الدولي اللي باش ينتظم أيام 15 16 و17 أكتوبر بالحمامات تحت عنوان العلاج النفسي كركيزة للطب النفسي. بخلاف العنوان والمحتوى، نحب نحكي على شركاء هذا الملتقى باش نبينوا علاقتهم بهذا الموضوع. نحكي على جمعية الأطباء التونسيين بألمانيا، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دول التونسيين بالخارج، المركز الوطني للصحة النفسية، المؤسسة التونسية للتنمية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المجلس الوطني

0: لهيئة الأطباء المستشفى الجامعي الرازي الجمعية التونسية للطب النفسي والاستشفائي، الكلهم يحكيوا يلتأموا مع خبرات طبية هاجرت خارج الوطن، نحكيه على ألمانيا في الملتقى هذية ورجعت. في اتصال وتواصل مع دكتور مالك أكتاد أحكينا على الملتقى هذية والأفكار اللي حب يوصلها الملتقى. عطينا نسمعه مداخلة دكتور مالك.
1: شكرا لإذاعة ديوان أفام ولبرنامج البرهان على هذه الدعوة. المؤتمر اللي نتحدث عليه هو المؤتمر التونسي الألماني الثاني لطب النفس والعلاج النفسي، واللي ينعقد في الحمامات من 15 إلى 17 أكتوبر بمبادرة مشتركة بين جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا وجمعية متربصي طب النفس والأطباء الشبان في طب النفس جون بسي في تونس، وبمساندة ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. والمؤتمر هذا هو قبل كل شيء تعبير عن رغبة في بناء علاقات تعاون وشراكة عبر القارات بين الأطباء التونسيين في تونس والأطباء التونسيين في ألمانيا. بدينا بطب النفس وهو مجرد بداية، معناها إن شاء الله باش نعمو التجربة هذه على اختصاصات أخرى، وهدفنا هو أنه طبتنا اللي خرجوا لألمانيا واللي عددهم حاليا يقارب حسب التقديرات 2000 طبيب يشكلوا قبل كل شيء عين محلولة لبلادهم على واقع جديد.
2: طيب دكتور قولي عبيد،
0: مازال عنا جزء ثاني تفاعل فيه دكتور مالك كتات معنا، طبيب المختص في الطب والعلاج النفسي الخبير العدلي لدى المحاكم الألمانية والمختص في علوم الصحة العامة، تفاعل معنا مع الموضوع بطريقة ملفتة. لو كان تسمح نسمعوه في 50 ثانية.
2: ترى
1: هيت نحط الأمور في سياقها. اليوم كيف نحكيه على التوانسة المقيمين بالخارج، راهو نحكيه على رقم فعلي في الاقتصاد التونسي، نحكيه على تحويلات بلغت قرابة 8 مليار و800 مليون دينار في سنة 2025، وتمثل ركيزة أساسية للركائز اللي دخل العملة الصعبة لتونس مع التصدير والسياحة. ورا رقم هذية فما عائلات تعيش، فما صغار تقرأ، فما مصاريف علاج تتخلص، فما اقتصاد يتنفس، والمهاجر حتى كيف يغيب على صورة البلاد راهو في نهاية الأمر يبقى حاضر في دورتها الاقتصادية. ومهمتنا اليوم هو راهو أن نعود ونأكد أنه فتح مسارات التواصل والتعاون بيننا وبين زملائنا في تونس هو تأكيد لأن لأهمية أن نمر من ما يسمى بالوطنية العاطفية للمواطنة الفعلية، لأنه المحبة أنه نحب بلادنا، المحبة يجب تكون التزام، الالتزام عنده نتيجة، ما هوش فقط يعني خطاب جياش أو خطاب حماسي، ولكن فعل، الفعل مقترن بنتائج. وعنوان السكن في النهاية ما يكفيش، راهو باش نحكم على قيمة الانتماء، لأنه التونسي نجم يكون بعيد على أرض بلاده وقريب برشا من مستقبلها. ومسؤوليتنا كجمعية أطباء تونسيين في ألمانيا هو أن نعطيه للقرب هذا شكل عملي وشكل فعلي، وإن شاء الله ربي يوفقنا.
2: الدكتور مالك قطاط طبيب مختص في الطب والعلاج النفسي خبير عدلي لدى المحاكم الألمانية ومختص في علوم الصحة العامة كان معنا في الصوتية هذه. عبير
0: نحكيه على كفاءة تونسية مهاجرة تشوف الهجرة من منظور تفعيل الانتماء. أنا كلمة لمستني قال ما هيش الجغرافيا التي تحدد الوطنية والانتماء، احنا اليوم لحنا باش ندافعوا على الرحيل ولحنا باش ندينوا البقاء في الوطن، احنا اليوم نحكيه على تجربة الهجرة من منظور آخر. ويظهر لي ما خيرش من دكتور العيدة ولد عبدالله باش يكون موجود ويفصل معنا مفاصل هذا الموضوع.
2: تجربة الهجرة من منظور اجتماعي بإذن الله مع ضيفنا. ضيفنا الدكتور العيد ولاد عبد الله الأستاذ في علم الاجتماع، باش نتحدثوا دكتور كيما كنت تسمع واخذينا هالعين هذه لتونسي ناجح خارج الديار. ولا ندري دكتور كيف يمكن لنا أن نتحدث اليوم بعد الستاتيو اللي هبط اللي شافوه الناس الكل، التونسي كتب ستاتيو وغادر البلاد، منهم من خونه ومنهم من ربما الوطنية زادت عنده إلى حد أنه ولا قريب يبيع، ومنهم من قال عنده الحق، فانقسم الناس، وهذا يعني طبيعي أن الناس تختلف في رأي من الآراء، ولكن احنا حبينا ناخذها من منظور اجتماعي. بداية نحب نبدأ بآية قرآنية، وانتي من أهل اليمين. ربي ايش قال يا سيدي؟ ربي قال يا عبادي، ساعة الخطاب موجه لكل العباد ومش فئة دون الأخرى، قال يا عباد، أيوة، لا قال، قال يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وهذه في دعوة صريحة من الله عز وجل إلى أنه أي إنسان حرية التنقل مكفولة لأي إنسان، عنده الحرية نجم يعيش في بلاده، نجم يعيش خارج الديار. وراه لما نتحدثوا على مغادرة البلاد، علاش يصبح الأمر ويتحول إلى تخوين؟ بداية قبل ما ندخل في التفاصيل هذه الكل، كيفاش يفسر علم الاجتماع ظاهرة هجرة الكفاءات عموما دكتورا؟
3: هي علميا كانت مشكلة اجتماعية تحولت إلى ظاهرة سوسيولوجية. وهنا تحية للدكتور مالك، وما أكثر سمالك برشا، سواء قابلتهم في الخارج وإلا في تونس في ملتقيات، وأحيانا الناس اللي توزع في الوطنية يقرأوا شوية الوطنية من عند هؤلاء، لأن هذا المعطى الأول. زمنا نتفقوا مليح هذه المسألة، الناس تتعلم شوية الوطنية من الناس. نعطيك حادثة، في مدريد كنت، الطقس كان بارد، كنت لابس كابوت، ولكن لابس كابوس أحمر من فوق راسي، فما عادش نقول لك اللي كمية التوانسة وحبهم لله، ومش كان التوانسة بركة كالشعار الوطني اللي هو الكابوس التونسي، اللي برشا من الناس تسلم تزيرية مغاربة وخاصة التوانسة وحبهم للبلاد هذية. روى سافر لسبب من الأسباب تو نحكو بعد كنه علميا، ولكن رغم ما سيبش الجنسية متاعه، وما هي الأسباب الكامنة وراء رحيله. ثم نعطيك معطيات علمية، وهنا بعض الناس حتى كنقرأ شوية في الكومنتير يقولوا ساعات ما هوش تحليل علمي، لازم نفهمه مليح، رانا ماش في منبر أكاديمي بحت، رعانا ناس بمستويات مختلفة، وذاك علاش سمى حاجة اسمها لا فولغاريزاسيون، هي تبسيط المعلوم. وثم علم اسمه نوندراغوجي، سي لا فورماسيون دي زادولت، كتاب لناس كبار، دونك نبسطوا المعلومة للخ، أما دون التجني على أي شخص. هنا بمعنى هو اختيار شخصي يعود لأسباب عديدة ومتعددة. وينجي واحد يكتب الكومنتير توا، شبيك أنت دكتور ما مشيتش كبار؟ شبيك ما جاتكش حتى فرصة، تعجتك عقود؟ جاني عقد عمل في دولة من دول الخليج 4 مرات العجر اللي أنا نتقاذى فيه، ولكن الإجابة كانت ما استغرتش 4 دقائق، جزاك الله خيرا، لأن السيد هذا صديق وعميد في كلية، قلت أنا راني كبرت تو وعندي العديد من العوامل ما عادش تخليني نمشي، دونك أنا من المستحسن نقعد هنا. السؤال اللي تسألها أنا نصور فيهم، الجواب قطعا لا. إذن بمعنى أنه رأي الناس هذيك قبل ما تخوضوا في تجريمهم أو تأييدهم، افهموا العملية صحة مليح، شنية الأسباب، شنية الدوافع الذاتية، شنية الدوافع الموضوعية، شنية الدوافع المالية، شنو الدوافع المعنوية. وقت اللي يمشي دكتور دولة أو مهندس عام يقعد قدام البنكة باش يصح يكون يخرج في الروج، ما نجيش نمشي أكثر من هكاك، لأن الواقع أحيانا إذا كان مشخصوش وتشخيص علمي موضوعي نولوا من المنافقين، وانت تعرف ربي يشغير على المنافقين.
2: واضح دكتور، انا شدتني كلمة قلتها سيادتك، قلت الناس التوانسة اللي يعيشوا البرة، الجزء كبير منهم ربما يعلموا البعض منا اللي موجودين حتى شيء من الوطنية. وخليني نقول لك، انا نحكي على الانتوراج متاعي حتى من العائلة، تلقاهم تتغير نظرتهم وعلاقتهم بالبلاد بمجرد مغادرة. نحن حتى كيف نشيو نسافروا حتى جمعتين ثلاثة حتى في عمرة، تولي تونس فيها العسل، وماكلة تونس ما فماش كيفها، والنشيد الوطني يولي تسمعه كأنك ما عمرك ما سمعته، والدراب وقت اللي تشوفه كأنك ما عمرك ما شفته، والماكلة التونسية تولي كطيبها البرة كأنك ما عمرك ما طيبتها في تونس. فبالتالي سبحان الله، يعني علاش دكتور وقت اللي تونسي صاحب كفاءة من الكفاءات يمشي يمثل تونس خارج الديار من أجل أنه يرجع كما قال الدكتور

0: دكتور مالك أنه يرجع بالنفع للبلاد في نهاية الأمر، فضلا عن الصورة اللي يعطيها للبلاد، فضلا عن العائدات الدوفيز اللي ترجع للبلاد. برشا أشياء أذكرها الدكتور مالك في الاتصال أكيد. وأنت تو تزيدنا أكثر، راهو ما عمره علاش نمشيه ديريكت ومباشرة للتخوين؟ وعلاش
1: لا؟ هو ثم الرؤية رؤية هؤلاء، أني أنا نقول لهم راجعوا أنفسكم، لأنك ما تنجمش تخون حتى واحد، ما تنجمش تجرم حتى واحد، حتى تعرف الحكاية صح، حتى تفهم المعطيات
0: وكاباركاز
1: إيه ولا بالطبيعة. وهنا يزمنا نفهم مليح الكفاءات التونسية، وبرشا ناس استغلت مليح. سيدي نعطيكم وسبق، أنا إعلامي وبحثي
0: بيه؟
1: الدولة التونسية لها العديد من المؤسسات تشجع على الهجرة وهجرة الكفاءات. نعطيك حاجة
2: بمعنى
1: أنه عندنا لانيتي انترناسيونال،

0: شو بشكل غير قانوني. لا كي نقول الإدارة العامة للتوظيف بالخارج للناس لازمها تعرف من بين مهامها بالنص المصادقة على العقود. في بالك سي سيف انه ثم ناس مشت الى الشركات وخرجت وسافرت لبرا رجعت في نفس الطيارة بان هذه العقود هي عقود وهمية.
1: صحيح.
0: في بالك انه ثم ناس تحايلوا عليها ناس نسموهم اللي شارلاتون. عندك تراخيص مكاتب يسموهم قائمة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج. شو معناها للتوظيف بالخارج؟ وهنا ملاحظة أخرى، ادخل وثبت في موقع وزارة التكوين والتشغيل ثم القائمات كما الرياض الأطفال، يعني ما تحطش ولدك ولا بنتك في أي روضة مش معتمدة من قبل الدولة.
1: نعم.
0: ادخل إلى مكاتب التوظيف بالخارج باش تأخذ أمورك على المستوى القانوني والحقوقي. عنا والوكالة الوكالة التونسية للتعاون الفني لا تي سي تي، الوكالة التونسية للتعاون الفني، انت تنجم تحط السي في نتاعك وتعمل له وقت حل كونت وتعمل فيه الاكتواليزاسيون وتسيتيرا كل شيء. ما نشكون نشجعوا اي بمعنى، هي تؤطر وهي منفتحه على المجتمعات الاخرى التي هي في حاجه الى الكفاءات التونسية. دونك لازم نفهموا عندنا مهندسين في افريقيا، عندنا مهندسين في اوروبا، عندك انت سيمالك احكي لك على 2000 طبيب في المانيا. انا نعطيك انا بعض الارقام، عندك حوالي 2 ملايين توانسه بالخارج والمعطيات احيانا متضاربه، فيهم 85.7% بأوروبا وفيهم 55.8% في فرنسا. في فرنسا الناس اللي ما تعرفش مليح خوينا خلينا نفسر مليح، راه انت ما زلت ما تفرحش بكرسي تاع الطياره ويقول لك انا هبطنا. يعني المسافه الفاصله بين تونس العاصمه والجنوب التونسي تنجم تستغرق 6-7 سوايع وانت ماشي في الديبلاسمون. راه ينجم يكون تونسي طبيب مقيم في فرنسا في مارسي وما أكثرهم من الكفاءات، وعنا أطباء كفاءات تونسية تمشي إلى فرنسا وتمشي إلى أوروبا وتعمل عمليات جراحية الغادي وتروح. دونك هنا لازمنا نفهم وإحنا مليح الملف هذا ما ناخذوش بجانب تخوين ولا وطنية. شكون قال اللي السيد ذاك لا وطني؟ أنا ذكر حادثة صارت بعد الثورة في الانتخابات. كان خبيرا تونسيا يعني في مكانة علمية كبيرة جدا أصله من الأرياف القصرين، عاد إلى تونس باش يشارك في العملية الانتخابية. بمعنى أني يزم نفهم وإحنا مليح راهو عندهم الحق في الانتخاب وعندهم الحق في اختيار النواب الشعب متاعنا وراهم يقعدوا توانسة. ويعني وهذايا مسألة التخوين راهو ما يزمش تسرقك واقع مريض. نعطيك بعض المؤشرات كانت حب بالنسبة لهذه الكفاءات. كان أعطيك على سبيل المثال مقارنة أرسيت هنا شوية بين معدل راتب المهندس. قديش من مهندس يقدروا في العام تصريحات العمادة تاع المهندسي؟ ثم على الأقل 36 ألف مهندس غادر البلاد التونسية.
1: بالله دكتور نحب نتفاعل معك.
0: تفضل.
1: علاش هو جميل جدا أنه نحن في نهاية الأمر نحب نأخذ هالمقاربة هذه من منظور اجتماعي. من بين المناظير اللي نجم نأخذها زيادة أيضا أنه المنح الإيجابي لو لم تكن معناتها الكفاءات التونسية ذات كفاءات عالية سواء في الهندسة أو في الطب أو في العديد من المجالات الأخرى، ربما الدول الأخرى التي تستقطب هؤلاء الكفاءات راهي في نهاية الأمر مش على خاطر ضربوه تونسي خذاته، على خاطر راهو صاحب كفاءة وكفء. وهذا يرجع طبعا للتكوين في حد ذاته ويرجع لحسن التكوين، ونحن نعرف أن تونس عندها تاريخ فيما يتعلق بالتعليم والتكوين وغيره. علاش ما نحكيوش على المنحة هذا أيضا اللي هو مهم؟ هذا لا ينفي الجانب السلبي اللي نحن ربما نحذر منه أحيانا واللي أنت تفهم منه تفهم فيه أكثر منا نحن، ولكن علاش المنظور هذا الإيجابي اللي التونسي راهو كفء والتونسي فرض روحه مش في تونس فقط وفي العالم أجمع دكتور؟
0: العالم لم يعد تلك القرية المغلقة. العالم ما هوش قرية مغلقة تو، يعني سامحني عنا توانسة كفاءات مهاجرين على في أرض الوطن. تعرفش معناه مهاجرين على أرض الوطن؟ يخدم في دار وتيلي ترافاي وعنده دي كونترات فريلانس مع شركات أجنبية.
2: لهنا نحب نتفاعل مع الدكتور. عندنا زاد حتى الهجرة الذهنية أو الفكرية اللي تلقاه قاعد هوني وهو تفكيره الكل البرة، ما هوش قاعد يستثمر في حد شيء في البلاد، قاعد كل همه في فترة بقائه في البلاد كيفاش يخرج. فمش الحضور ما هوش حضور جغرافي أو حضور مادي، فما حضور عملي، وهذا راه وقت اللي نحسبوه إذا كان عنا طريقة باش نحسبوه راه يأثر حتى على مؤشرات النمو.
0: هما في الدراسات ثمنوا كلامك سليم 100%، وهذا اللي يخلي ثم شكل من أشكال لوبسيسيون.

0: اللي هي نوعا ما شادوه حارق 12 مرة، وقالوا ليه الأخصائيين الاجتماعيين يخدموا مع الهجرة على إعادة إدماجه في مشروع في إحدى مراكز الدفاع الاجتماعي. قال له شنو تحب؟ قال له عاونين زيد نحرق مرة أخرى. دوك احنا سامحني خلي اذا كنت باش تعطوه لي المشروع، ثم شكون عطاوه مشروع في اطار اعاده ادماج العائدين من برا اللي هما في وضعيات غير قانونيه، باع المشروع وحاول يحرق بها مره اخرى.
1: ثم نحكي مش كان على قله امكانيات او قله فرص، نحكي وزيدا على ضروره تربيه التنشئه، نخليه المعادله بين توفير فرص.
2: كلامك كلامها صحيح دكتور. اليوم نحن توا الحلقه متاعنا اليوم نحكيه على هجره الكفاءات بين التمثيل، تمثيل البلاد، وبين التخوين من جهه اخرى. اليوم رانا نحكيه على زيدا، راهو فما تلام ثم زيدا تقرا في الليسي، راهو جي تحكي معي يقول لك شنو، تقول له شنو برنامجك، يقول لك نحب البر
1: خارج البر
2: هذاك قاعد فكره، وهو ما عنده حتى اصلا حتى شهاده.
0: هو ما قلنا نحن ثم
2: وضعيته الاجتماعيه راهو في دار ولاباس.
0: لا
2: ماشي، ما انت مش مربطوش.
0: ثم دراسه تقول حوالي 97% من المبحوثين عندهم نيه الهجره، ولو كان نعملوا أكثر الدراسة ونتعمقوا فيها ونعملوها صبر آراء عن طريق منت في البرنامج، تو نعرفوا نوايا التونسيين بالهجرة. رايش نية الدوافع الرئيسية للهجرة؟ خلينا نستفهم مليح. راك تبدأ مرتاح مش ماليا فقط، تمشوش تصوروا سيارتي بخمسين مليار، رانا نعيشوا عادي كما التوانسة كل
2: مليار.
0: لا
2: مش خمسين
0: تراسيلك كاميرات وخش تصور فيها. لا، يعني لازم نفهم واحنا

0: وهنا ملاحظة برك، ورا متوانسة دوك، أنا مشيت في المرسي وقابلت تونسي في الشارع كاتب بلاكة مكتوب عليها سيلفو بلي دي با، نتذكرها كيما تو، كاتب بلاكة يطلب يتسول، يعني كي الملامح نتاعو كي حكيت معاه ما تتصورش حاجة واحدة، إنه قداش فرح اللي أنا تونسي. قعدت نحكي أنا وياه، يعني سيتي يعني التجربة نتاع إدماج اجتماعي في مركز نتاع واحد، على أساس كنتو إيجا للمركز وإيجا خل نحكو خل نشوفو إتسيتر، يقول له ترجع، يقول لك أنا ما نرجعش، علاش؟ لأني باش نرجع نجر معايا أذيال الخايبة. بالنسبة هذيا ممكن نعملوا لها حصة أخرى، شنية تسيطر عليه؟ الإعلامي يساهم، المسلسلات والأفلام تساهم، لما يمشي ويجيب بنيولا يجيب كريهبة وبعد يسوي وضعيته متزوج بأجنبية على الوراق حتى هم تشدوا ثاني، وراو ماكش انت وحدك في العالم هذا يا سي سيف، راك ماكش وحدك، راو ثم عالم آخر، انت توخر التالي تقول انا معاش نبعث المهندسين ومعاش نبعث، كاين تونس لم تعد ولادة، تونس دائما ولادة، كما في السبور يحب يجنسوا بعض الناس، اللي يحب يأخذ الجنسية التونسية في تونس مش نعطيها له خطر حاجتنا به باش يكور، لا لازم يكون هو عنده الرغبة وعنده حب للبلاد هذية يخليه انه يكون تونسي، مرحبا به وفق الضوابط القانونية. نحن وصلنا نقولوا لا سي، يعني بين قوسين باللغة العامية نقولوا تونس عقرت، يعني معاش نجم تجيب، ما زالت عندنا جامعات قادرة، وإذا كانت تحب تشد وانت لهنا ادرس أسباب انه الخروج متاعه. لما تحكي عمادة المهندسين وعمادة الأطباء، وبلغني وإن شاء الله ما أكون غلط، بلغتني البارح معلومة أن أستاذة جامعية خلطت مع رجلها في كندا وبعثت الاستقالة نتاعها، إذن بمعنى أنه هذا وصلنا مساعد فرع نتاع بانكا يخرج فواياج توريستيك ويقعد الغادي. دونك أنا ماذا بيا ندرس الأسباب الحقيقية، عندنا مشكل في سيف الأجر، ولا وجود لعدالة في الأجر في تونس، ولا وهذا معطى رئيسي. تحب تشد شخص، سامحني في الكلمة، لما يجي عرض يعني باش انه يمشي يخدم ويجي، ونعاود ناكد حاجه واحده، العطله نتاعو يعديها لنا والاستثمار يعديه لنا. وهنا حتى جماعه تونسيين بالخارج تحيه لهم، انا خدمت معهم برشا، وخدمت مستشار في العديد من البرامج هذوما، خدمت على سبالت ولد عسكري في سيدي بوزيد، وخدمت على مساكن في سوسه، وخدمنا على مدنين، وتو نخدموا على كيف ونخدموا على المستير في العديد من الولايات. راه يقول لك حاجه، نحن لسنا ارقاما ماليه، رامي توانسه ساعات وقالها حتى السيد رئيس الجمهوري، ومانيش نعمل في السياسة، هذا هو أعلى رمز للسلطة، قال أن التونسيين بالخارج مش بتقابلهم بجمل وزكرة ومشموم وغيره، ده بمعنى أنه راو تونسي هذاك مشى سافر لسبب هو أدرى به لواقع أنت ما غيرتوش. وقت اللي يمشي سامحني في الكلمة وما يعنيش أني حاجة أخرى، وعنا فهم خاطئ للكفاءة، الكفاءة راه مش كان اللي يقرا مهندس وطب واحد، عندنا كفاءات أخرى في اختصاصات متعددة. كيف يمكن لكفاءة تونسية أنه يمون يعطي الخبز لقصر الإليزي تحيري من الجنوب التونسي، قداش من مرة يفوز هو بالصفقة أنه يوفر الخبز للقصر الإليزي بفرنسا. ساعات الدور التونس كامل ما تلقاش كواش به، مع كامل احترامات إليه، ساعات قال له احنا البنايه قعدنا حويره بركه في بعض في مسلسل سلسله تونسيه، قالوا قعدنا حويره بركه، اذا بمعنى ما عادش تلقى البلومبيل به، ما عادش تلقى الكتريسيان به، ما عادش تلقى شكون يصلح لك السيارات اللي هي هذه الالكتريك والبواتوتو وتسيتيرا. دونك احنا عندنا الكفاءات قادرين على ان احنا نغطوا الفراغ هذاك، ولكن ما نخونوهمش، ما نرضلوهمش، ماناش نشجعوا في التوانسة باش انها هي تغادر البلاد، ولكن نشجع المسؤولين اللي يتحدثوا، واحيانا المسؤولية الصدفة.
1: واضح،
0: انا قلت كلمة اللي خليني نبردها، وهي بعد هي قابضة هي قابضة. انا قلت بعد الثورة ثم ناس لم تتوقع يوما ان تهز شي بلاستيك، مش حقيبة وزاري، واكتفي بذلك.
1: واضح باهي دكتور. نعرف اللي انت كتشنج شويه، وهذا غيره على البلاد،
0: قلبي وجع.
1: اي نعرف قلبك واجعك، غيره على البلاد وغيره على شبابنا وكذا، لكن تاكدت من كلمه انت قلتها وقت اللي قلت راهو التونسي، الكفاءه التونسيه راهو وقت اللي تغادر البلاد وتمثل البلاد في مجال من المجالات، راهو من العيب انه يقع تخوينها، من العيب انه نتهموه ربما بانه تخلى على البلاد. لا، هو في نهايه الامر ربما قد يصبح او هو نفسه اكثر وطنيه من غيره، وربما يدافع على البلاد اكثر من غيره، وربما يرجع الخير نتاعه والنفع نتاعه. انت قلت يرجع يصيف في بلاده، يرجع يجيب العمله الصعبه لبلاده، ويجيب صغاره لبلاده.

0: يجيبوا مستثمرين لهنا.
1: يجيب مستثمرين ولكن مناش نحكيه على حالة أو اثنين دكتور، نحكيه اليوم. خليني نسألك أنت، أنت المختص في علم الاجتماع، وقتش تتحول الهجرة من اختيار فردي أو حالات إلى ظاهرة اجتماعية؟ شنو الحد الفاصل علميا نحكيه؟ وقتش نحكيه على ظاهرة اجتماعية؟ وقتها نحكيه على أرقام، مجرد أرقام، أو نحكيه على ربما كما قلت أنت ما عادش نلقى شكون إلكتريسيان، ما عادش وقتش تتحول إلى ظاهرة؟ وقتش أكدكلون شنو يصير ما بين حالات مشات أو توانسة مثل تونس في مجالات مختلفة، وإلا تولي ظاهرة اجتماعية في حد ذاتها؟
0: وقت تسيطر هذا الهاجس، يسيطر على أغلب فئات المجتمع، وخاصة الثروة البشرية متاعك. وقالها الرئيس الراحل بورقيبة رحمه الله، قال المادة الشخمة، تونس قوتها في المادة الشخمة. ما عندكش ثروة طبيعية كبيرة، وحتى كان عندك ثروة طبيعية منهوبة، هذا كموضوع آخر نجبدوه مرة أخرى. إذن بمعنى أنه عندك واقع صعب، وعندك أجور متدنية، وعندك بطالة مستمرة تجاوزت 15 الطلبة اللي حكيت عليها مسيرتك، هذوما هما وغيرهم. وأنا البارح بركة من منبر ترفزي تحدثت على بالآلاف الآلاف اللي الناس موجودين بطالة الدولة اللي هي ساهمت في إنتاجهم. يعني قطوا برا مشي أقرأ فلاحة، وبرا أقرأ شو خدمة اجتماعية، وأقرأ علم اجتماع، وأقرأ سبور، باش نعينك تمشي تأطر الشباب باش ميمشوش للمخدرات وكذا كذا كذا. وبعد قطوا ما عنديش فلوس، وهو يتلفت يلقى كورتيج متاع وزير فيه 37 ألف كهرباء، ويشوف في عائدات ورفقات تمشي معينة مشاو بناو فرنسا. يعني باش الناس لازم تعرف ثاني، بناو فرنسا وبناو اقتصاديات. وأنا قابلت العديد من الوزراء والباحثين الأوروبيين يقولوا إنهم راوا حتى بالنسبة للهجرة غير النظامية، ويطالبون بتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين اللي هم غير النظاميين، اللي يبنوا في الاقتصاد، اللي يخدموا في الكوجينة من تالي، واللي يخدم في الرستوران، ويبات يخدم في كورونا يوصف الخبز للناس تتلك شيء، إذا كمهاجر جاء بطريقة غير نظامية. أسيدي نبشركم إن هناك أجانب وأساتذة ووزراء سابقين وبرلمانيين أوروبيين في البرلمان الأوروبي ينادون بتسوية وضعية هؤلاء. إذن ثم عندك واقع، وقت تولي الناس كل يسيطر على الهاجس على الهجرة، كفاءات تونسية يولي فادت، نتكلموا بالعامية مليح، يمشي ماهوش موتيفي، يمشي باش يقري متثاقل الخطوات، يمشي يمشي مهندس باش شو معناها مهندس؟ يبدع. اذا كان باش يرجعها كل، انا حتى من الهندسه المعماريين لانك نبدا نحوس بسيارتي نشوفها كلها باكوات واقفه صناديق صناديق ما فيها حتى دلاله نتاع الزينه، سافرت ومشيت وشفت. دونك بمعنى انه هذا المهندس المبدع زعما ينجم يشتري لحم العلوش ب 83000 ولا ب 60000 ولا ب 70000. قال له قاطع اللحم معايا أستاذ صديقي تحية ليه، قال لي نحن مقاطعين وعندنا 6 شهور 7 شهور. إذن بمعنى الواقع صعب، نعم يجب نسعى إلى تغييره، يجب نحترم الناس هذوما حتى كي تعين واحد. تعرف كي يجيك إنسان من برا وهو دكتوراه ولا باحث ولا مهندس في شركة تاع بترول ولا في شركة تاع واحد، خل نعطي حالتي. حالة الأولى هي حالة سلبية، قال لي مني نطلع معاش نرجع لها، وهذا يؤسفني باش نقول، قال لي والله لا عاد نرجع لها. علاش؟ لأنهم نكلوا به في الإدارة في حصوله على ورق بتاعه، يعني أموانزان جيه ريزيلياسيون دو كونترا كوم كوا. علاش؟ حسد.
1: والحالة الثانية؟
0: الحالة الثانية العكس تماما، أنه السيد قال لك أنا مستعد نستثمر في تونس، وهناك شخصية تونسية في دولة عظمى منه إلى رئيس الدولة هذه، ومن التوانسة الكفاءات التونسي، وعنا في من أكبر الأطباء توا قالها في كورونا، طبيب كبير رئيس قسم أو حاجة رئيس متاع مستشفى جامعي بي فرنسا، قال الكفاءات التونسية متميزة جدا. إذن بمعنى احنا فعود نخدم على تسويق هذه الصورة، نعم، ونطور ونعلم الإنجليزية والفرنسوية وتترك شيء، ونحل مجالات قانونية. أنا نحكي مجالات قانونية وتأطرها الدولة، في نفس الوقت نشجع على الانتماء للبلاد هذه، نشجع الناس باش تخدم، نحللهم آفاق للتشغيل، بعث المشاريع وغيره.
2: دكتور العيد أولاد عبد الله،
0: العيد أولاد عبد الله، رمع جاني جتني ورقة صفرة من دارنا قالوا اسمك بالعيد مش العيد
2: بالعيد
0: بالعيد تحبوا يسحبوا مني الجنسية
1: فلسطيني مهاجر. أراني قلت له اسمه بالعيد اسمه بالعيد مش العيد، راو بالعيد
0: والله والله كافيه اسمه من الجنسية.

0: دكتورنا الفاضل أشارت إلى نقطة مهمة جدا اللي هي نقطة المسؤولية الوطنية اللي ما طلبش المواطن بالبقاء فقط وإنما زادت وفر له الظروف الملائمة لهذا البقاء حتى يتحول من مجرد حضور جغرافي إلى بناء مؤسساتي. أنا نحب نحكي النقطة أخرى في المثالين اللي ضربتهم, المهاجر كيف يكون سفير وطنه في بلاد المهجر, المهاجر كيفاش يخلق دبلوماسية ثقافية ويخلق صورة أخرى للبلاد هذه التي تدفع للاستثمار, اللي تشجع الأجنبي أنه يجي لتونس, أنه توري في, في, في تونس حاجات راهو ما يوريهاش لا السبوت بيبليسيتير لا الصفحات لا الفعاليات الرسمية. فما حاجات تكون في المعاملات, فما حاجات تكون في هالانتماء اللي ياخذوا المهاجر ويحمله معه حيث ما ذهب. أنا نحكي من حكم حتى تجربة في العائلة, أنا أخواتي الاثنين مهاجرين والاثنين هازين تونس معاهم وين ما مشاو, والاثنين هاجسهم أحيانا حتى في تصرفاتهم. فما رقابة اسمها رقابة الوطنية القيمية, يقولك أنا صورة بلادي فمش مسموح لأني نعمل كذا وإلا أني نتجاوز كذا, لأنه في الأخر هذيك الصورة اللي باش تتعطى لتونس. احنا ما نجموش نخونوا المهاجر لمجرد أنه هاجر, ولو كان الحديث صحيح لكنا حكينا على الفلسطينيين المهاجرين مثلا, هل أنه التغى انتمائهم, هل أنه التغت جنسيتهم, هما هاجروا من أجل التعريف بالقضية. وهذا يرجعنا حتى في التاريخ, الحركة الوطنية اللي بنات الاستقلال في البلاد التونسية, فما نخبة من المثقفين اللي هاجروا باش عرفوا بتونس, باش انضم تونس إلى الأمم المتحدة, باش تخلط تونس إلى جامعة الدول العربية من خلال بورقيبة والوفد الدبلوماسي المصاحب. فما شكون من المهجر عرف بالقضية التونسية وتونس خذت الاستقلال. ما نجموش نختصروا الهجرة في مجرد انسلاخ وطني, راهي عندها برشة أبعاد أعمق وأشمل وأكبر من هذا المفهوم الضيق.
1: هذا أنا نأيده 100%. باش نزيد عليه معلومة فقط, المعلومة بسيطة جدا, أنه في مرحلة من المراحل, وأنا دائما بسط ونعطي أسلوب عني باش نستفهم مليح, شد وزير من وزراء بعد الثورة على وزارة التعليم العالي, فتقدم لي شخص قالوا جاني عرض من دولة في الخليج أن أكون عميدا, عميد كلية, أي بإمكانه أن يتعاقد ويجيب كفاءات تونسية ويحل مجال اللي أنت عندك 6000 أو 8000 دكتور موجود لهنا. عارف قلت لك المعادلة صعيبة, ما بينك أنت منش نطرق الباب باش ناس كلها تخرج بقدر ما أن نأطرها ونخدم معاهم وتو نجيك بعد كني الهوية التونسية والدفاع عليها. به قال له أنا راني أخذيها هبط بلاغ واخذيت قرار يمنع منعا باتا أنه الجامعين يلتحقوا بالبرة, لأن فترة زمنية معينة 40 أو 60% قد مترشحات متاحب باش يمشوا يقروا في دول, خاصة في دول الخليج, للراتب للوضع المهني للاحترام لبرشا وضعية أخرى فسرناها بالأساس. قال له راني القرار هذايا ما نجمش نلغيه تو, وبالتالي كمل هذه السنوات وبعد في فترة أخرى ممكنة. هذا الشخص, هذا الأستاذ الجامعي الكبير في فاندو كارير متاعه اللي قلتها حتى البارح, اللي ثم شكون أستاذ جامعيين من 88 جايب كهرباء من فرنسا لتوهي مازالت بيده يحلها كونتاكت بالمفتاح وساعات بالدينار لأنه هو ما ينجمش يشري كهرباء جديد. واضح السيد هذا قدم استقالة متاعه والتحق بالمنصب متاعه عميد كلي, وهنا رو نفهموا حاجة, لا سلطان عليك, ما عندكش حتى سلطان, يسامحني فكر جي كونترا مع شركة ألمانية يقول لك نحب نمشي, يمشي وانا نقول واي نعاونك ونقعد نويكم كونتاكت هنا وغادي ونكبر بيك وكان عائلتك هنا موجودة على الرأس والعين, احنا ندخله في اي وضع معين, وقال ياخذ الفيزا متاعه, الفيزا متعطيهاش انت, الفيزا تعطيها الدولة المعنية. والغريب في الامر سي سيف سيدنا الشيخ روى السيد الوزير عندما اقيل شد هو مدير عام شركة جامعة فرنسية. إذن بمعنى لازم نفهمه مليح, راهو برشا ناس زعما بعض المسؤولين كان يجي عرض به زعما يمشي ولا ما يمشيش, هسه ما شوف كان تحب تكون
2: انسان في
1: لا, لا لا لا تنافق إذن بمعنى سامحني, اذا كان هو يكون انسان بين قوسين انا ضد تخوين اي واحد وضد اللي انا نقول تجريم اي شخص, التجريم عند القضاء والتخوين ايضا عند القضاء, مثلا انه اشخاص انه جاء عرض مزيان عرض به باش يمشي يخدم على روحه, انا ما نجمش لست وصيا عليه, لكن حاجة واحدة نغير العوامل اللي خلته يمشي صح. أول حاجة العوامل المادية، العوامل المعنوية، العوامل النفسية.
2: أنت شبت على عوامل دكتور.
1: نعم.
2: فما عامل ربما خليني أنا نشير له مثالش ناخذ ال نعم إشارة إلى كل العوامل، وأنت أشرت إلى أكثر من عامل اقتصادي اجتماعي غيره، ولكن فما عامل أنا نعتبره مهم جدا اللي هو تراجع الانتماء الوطني اليوم. فما نسبة لبس بها. أنا نعطيك مثال النشيد الوطني اللي وقت اللي تبدأ فما مباراة نتاع مباراة كرة قدم يلعب فيها الفريق الوطني. كي نشوف أنا بقية مثالش دكتور نعطيك حالة
1: أيه.
2: نشوف أنا العالم الكل كيفاش يتعامل مع النشيد الوطني متاع بلاده على المدارش، ونشوف في أسيدي قليلة جدا، أسيدي قليلة وقليلة جدا كيف تتعامل أثناء النشيد الوطني. هذا مثال تقول ناس تزفر ناس تغني ناس مش لهنا، يعني هذا قد يكون من بين الأسباب اللي يخلي الإنسان في السنة الثانية الثانوي وأولى الثانوي يقول لك أنا أخويا شنو برنامجك ولدي الغالي أنا راني كذا.
0: أنت مشيت المباراة وطنية، أنا نحب نحكي على تحية العلم في المدارس الابتدائية
2: مثلا.
0: ما زال صغير اليوم يحترم العلم في المدرسة خلال تحية العلم بنفس الانضباط، تحسه كأنه صغار ولو يتعاملوا معاه كمرحلة زمنية يلزموا يكملها باش يدخل للفصل. فالهوية والانتماء عند الصغار يظهر لي ناقص شوية تقصير
2: دكتور.
1: لا لا لا
2: لا
1: لا
2: لا تقصير.
1: لا لا لا
2: خذ حتى بنسبة صفر فاصل صفر
1: واحد. لا والله مش نقصه.
2: عرفتك ماني أنا لحلحت بيك.
1: لا
2: لا لحلحت
1: بيك. لا صحيح ضيفتي وعطيتني على اليمين. لا لا لا اللي تحكي عليه ليس عامل بقدر ما هو نتيجة. هذه نتيجة بروسيس كامل، مسار كامل. نذكرك بركة راي 2011 كانت ثورة اسمها ثورة العدالة والكرامة. ها؟ هو اللي خرج باش يجري على بطالة ما زال بطالة لتو. إذا لازم نفهموا حاجة، رأي الوطنية رأي ما تتعطاش في ماشي شهادة تتعطى. الوطنية خذا دكتوراه في الوطنية، لا لا لا ماشي شهادة. ينجم شيخ كبير ما أمي موش قاري يعلمنا الوطنية. لازمنا نفهموا احنا مليح. هذا بروسيس كامل، مسار كامل لتكوين النشأة في تونس. هو نعطيك مثال بسيط. كي لعبت تونس وكندا في تونس في كندا ماتش ودي برك. يعني توانسة
2: ما نرجع ونحن للسبب الأولاني اللي قلناه قبيلة، أنه التونسي خارج الديار يولي عنده شوق وتوق إلى البلاد أكثر من اللي التونسي اللي عايش في البلاد.
1: علاش
2: ما تربطهاش بالجانب المادي فقط؟ لا لا أو الجانب الأريحية.
1: لا لا لا لا أنا, لا. أنا واحد من الناس مست ضد الجانب المادي ولست ضد الجانب المعنوي والذاتي والتقييم. أخي تمشي حطولك ورقة الدكتور فلان الفلاني وبعد كده يجي لهنا يوقفني تفتيش.
2: شوف دكتور انت راك تقول انت كمختص في علم الاجتماع انت اللي تجاوبني على النقطة ذي، لاني انا منيش مختص في هذا المجال. علاش التونسي في ماتش كندا وقت اللي لعب التونسي في كندا وشفنا التوانسة كيفاش تتحول بأعداد كبيرة برشا وما تحصرها ليش في الجانب المادي والوضعي
1: الاجتماعي؟
2: نحكي لك انا شفت اصحابي نعرفهم عاشوا معايا وتربينا مع بعضنا وبعد سافر وتعبين حتى غادي ما همشي
1: تعبين ما همشي كلهم عايشين.
2: حكيت على السيد اللي يطلب في الخبز ما همشي
1: كلهم الوضعيات كلها موجودة.
2: الديار اللي تتكره معناتها في فرنسا وغيره مترو على مترو فهمتني
1: حتى في الخليج ثاني ثم شكون اللي عايش في وضعيات صعبة
2: ومع ذلك تلقاه عنده توق وشوق ومعنتها ارتباط وانتماء وطني البلاد. لا أدري هل هي نفسية الحكاية أكثر منها اجتماعية، هل شوف. هي دينية ربما فما هكا حاجة من داخل.
1: أنا كي قلت لك راني نتفق معاك أما هناك اختلاف بسيط. أنت تعتبرها ومدام عبير تعتبرها عامل، نعتبرها نتيجة لمسار معين. اللي زفر لما كسبتنا العنف في الملاعب المرة فات شفت السوسيولوج في بلاتون تاع رياض
2: ما شفت كان دكتور بالعيد ولاد عبد الله في برنامج البرهان على إذاعة الديوان
1: ولا مع نقابة الصحفيين لما شافوا البرنامج غادي تحية لهم أصدقائنا في إذاعة المونستير وعملنا معاهم محاضرات الغادي على العنف الملأ. سيدي اللي زفروا ذاكم هم جمهور فرق مش جمهور المنتخب الوطني.
2: أي والله صحيح
1: لا لا لا هل
2: يغني
1: هاول الجامعة التونسية لكرة القدم
2: في ماتش متاع الفريق الوطني يغني على جمعيته
1: ولا بستونين تاع جمعيته.
2: أيوة.
1: من كرس هذا السلوك
2: برا دو حلقة.
1: لا لا
2: هذه حلقة
1: أنا
2: حصرتك في حلقة.
1: يعني بمعنى أنك أنت تجي النتيجة الشاب يعني معمر ببرشة هموم معما بواقع معين يمشي الغادي مازال تو البطولة رهينة عند شكون وكيفاش وبيعان وشريان وكلام منه ومنه ومنه. إذن بمعنى احنا شنجنا الواقع الاجتماعي. أنت كتتفرج في الناس حتى في مقابلة تاع كرة قدم في الخارج مقابلة كرة قدم هنا في تونس تشوف أنه الناس سمحني جات هنا في نال فرنسا في نال فرنسا أنا دخلت له كوب دو فرنسا صار في تونس مرة نذكرش معنا التاريخ بالضبط زوز جمعيات فرنسية الأب والأم والأبناء يختلفوا هذا يشجع في الجمعية هذا الجمعية أخي سامحني في الكلمة الفرق التونسية تي في العائلة تلقى عندك نفس شكون يشجع السياسات شكون يشجع الترجي شكون يشجع الإفريقي شكون يشجع والنجم الرياضي الساحلي باش ما يتغشش علينا نسابي دونك يعني يلزمنا باش نسلك
2: وانت شنو لولا بالباجي في بالي
1: لا لا أنا عندي ولدي في كندا يحب الترجي
2: ايوه ولده في كندا
1: ولدي في كندا
2: تحيه
1: في كندا
2: كفاءه من الكفاءات
1: ربي يعاون
2: ربي يبقى عليه الستر
1: والطفل الوحيد
2: او ما شاء الله ربي
1: واحد اللي يجيك ولدك يقول لك انا نحب نمشي ونشوف الواحد نتاعي ماهيش عمليه سهله
2: لا مش عمليه سهله
1: تدرسها مليح ولم اخونه ولن اخونه له ولا غيره بعثني مرة فاتت قال لي
2: يعني من صلب الأفار أنه علم في العلم الاجتماع هو حالة
1: لا لا لا
2: يعني أنت شاهد
1: أنا شاهد على واقع معين نعيش فيه التو
2: واضح
1: وقت اللي بعث لي ولدي فيديو يقول لي اشتري لي مريول الأولمبيك كيف وهو يحب الطرج لأن أصل أسير من الأولمبيك كيف مرتي ساحلية وتحب لي طوال وأنا كليبي استحب نادي أفريقي
2: أكم الرابطة الوطنية في
1: لا أقول أعطيك حاجة
2: الرابطة الوطنية في الدار
1: في التنشة الاجتماعية هنا سألت الأستاذة عبيرة على التنشة الاجتماعية والصورة في التنشة الاجتماعية حتى في الحومة في السكرة كنت نسكن كانوا يعرفوا مليح نهارة الدربية بين الترجي الأفريقي اللي أنت السر يزم الأخر يحتفل معه نانسوك في السيارة ولدي بخارج الدراب ويحتفل أروح ولم أقمحه يوما لا أنا ولا زوجتي بمعنى نشتري له حتى البرودوي من هنا من المحلات
2: انت معناتها سامحني باش ناخذك خذني على قد
1: عقلك
2: باش استفاد ليك معناتها انت تحب النادي الافريقي وتمشي تشري له البرودوي نتاع الترجي
1: والله العظيم نشتري له بفلوس وندخل انا وزوجتي وبعض بعض البوتيك نتاع الترجي ستوري يعرفوني برشا اصدقاء ولاد حوم ونعرف
2: يا سيدي
1: ولي ماني نمول فيك ونشري للروحي بتبيع البرودوي نتاع النادي الافريقي
2: ان شاء الله توانسه الكل كيف
1: لا
2: وقت اول خطوه باش نقضيه على العنف في الملاعب
1: الحاجه الوحيده
0: على الجهويات وقت اللي سمحني دكتور حكينا على الجهويات في نقطه الحديث على الدربي وقتها

0: يا رب. اللي شدني في المساحة خاصة في الريسبسيون أنه على الأقل لقيت 5-6 جنسيات، رأي نحكيه على عدد لباس به في مساحة خاصة في تونس. استبشرت للأمانة، استبشرت قلت الحمد لله، معناتها بالرغم الكفاءات التونسية قاعدة تخرج، بالرغم العديد من لكن تونس كما قلت أنت في البداية تونس ولادة. اليوم الناس هذوما مش على خاطر درابو أحمر وفيه هلال ونجمة، على خاطر فما كفاءات جاو،
1: خاطر شافوا الكفاءات،
0: شافوا الكفاءات، يعني خلاو بلدانهم وخلاو ديارهم اللي أنا متأكد اللي بلدانهم فيها أطباء وفيها جامعات متاع طب وفيها
2: أكيد
0: اختصاصات، ومع ذلك جاو لتونس. هذا ما علاش ما نحكيوش عليه زادة، مثالش أنا نحب نعمل إكليبر وكهو، علاش ما نحكيوش اللي راهي تونس تزخر بالكفاءات، وتونس بالرغم أنه الكفاءات قاعدة تغادر وفما ناس قاعدة تغادر، إلا أنه لا زالت بفضل الله تزخر بالكفاءات.
2: أروى الكفاءات إذا كان هاجرت، احنا قلنا أن تونس ولادة، هذا واحد. اثنين، ماذا بينا كفاءاتنا تقعد عنا؟ تونس الجامعة التونسية قادرة أن تستمر، ربط الصلة بهؤلاء. أخي لما الجامعة تفتح محاضرة يجي حاضر ويجي للجامعة التونسية وهو يقري في ألمانيا، في الدكتور مالك ينجم يجي يعمل محاضرات للطلبة هنا التونس، باش يقول لا زعم مش يشرط عليهم، خلاص أنا أكد لك اللي يجيب ليش.
1: لا
0: ما نعرفش،
2: لا أنا متأكد لك. سامحني، احنا كفاءات تونسية في تونس نمشي ونعمل محاضرات وبصفة مجانية.
1: صحيح.
2: إذن بمعنى السيد هذا سي مالك ولا غير سي مالك، ثم برشا إمكانيات ينجموا يجوا ويساهموا في تونس.
0: آخر سؤال، آخر سؤال.
2: أنت
0: توا حاسس اللي أنت في برنامج بين ظفرين ديني؟ هذه قوة البرهان على إذاعة الديوان، هذه قوة البرهان على إذاعة الديوان. ربي يحفظكم وربي يجازيكم كل خير. شكرا دكتور بلعيد ولاد عبد الله، ونحن سعداء جدا وحلقة ممتعة جدا، ونعرفك تحب المساحة وخذيت المساحة والباب مفتوح، ربي يحفظك. شكرا عبير على الأعداد، شكرا فاروق في الإخراج، وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي. غدوة إن شاء الله بإذن الله تعالى نتلقاه في حلقة أخرى من برنامج البرهان على إذاعة الديوان. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: أنتم تسمعون في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. ديوان FM على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار، ديوان FM عسلمة. عميد المحامين مبكر بالثابت يدعو إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين وإيقاف التتبعات المتعلقة بقضايا رأي، معلنا عن برمجة مسيرة وطنية يوم 17 أكتوبر الجري للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، حسب ما صرح به في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
4: نشهده اليوم يشكل تراجعا على كل المستويات، تراجع المساحة الحرة للصحافة الحرة المستقلة، تراجع في احترام الطرق القانونية، احترام حق وواجب الصحفي في القيام بواجبه في إطار منفتح ومفتوح يمكن المواطن من المعلومة الصحيحة من جهة مسؤولة هي الجهة المحترفة والحرفية. هذه الوقفة نعبر عنها في إطار تنسيق ضم منظمات وطنية شاركت فيه نقابة الصحفيين بكل الدفاع، وسيكون لنا موعد أول في التعبير عما نقوله بصوت عالي يوم 17 أكتوبر في مسيرة وطنية.
1: رئيس مجلس الإقليم الثاني نيسا الخلفاوي يقول لدى حضوره ببرنامج ويكاند على الكيف على ديوان FM إنه سيتم عقد جلسة مع المجتمع المدني ومحامين وخبراء في البيئة بخصوص مشروع تربية يرقات الذباب الأسود الذي يثير احتجاج الأهالي بمنزل بوزلفة من ولاية نابل للنظر فيما يمكن اتخاذه من قرارات.
5: المعمل هذا بحكم حل في جرومبي 2019 موجود لليوم 2026، دونك حقق أرباح كبيرة وكبيرة ياسر بحكم دور رقابي موش موجود. احنا كمجلس إقليمي ثاني كنا خلينا الدوسي، قاعدين توا باش نتصلوا بالسلطات الجهوية باش ناخذوا التراخيص الكل، باش خذوا الرخصة. كان ثم مراسلة من رئيس الحكومة طالبوا بالدوسي الكل تاع معمل ذباب الأسود في منزل بوزلف. أنا نطالب اليوم من رئيس الحكومة داو ساعة من جرومبالي خذ معمل

0: مركز الصحة الأساسية الرسالة بمرنينك يستأنف أمس نشاطه إثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة بكلفة جملية نهزت 86,000 دينار، وسيسهل المركز النفاذ إلى الخدمة الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين في أفضل الظروف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية للمؤسسة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المزدادة. وفي أخبار العالم، رئيس الروسي فلاديمير بوتين ينقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للصراع في الشرق الأوسط بدعم من الرئيس الإيراني حسب ما نقلته وكالة الأنباء عن الكرملين. الحكومة اليمنية تقول في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أن استهداف مطار عدن يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على المرفق المدني، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة، ودعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى جماعة الحوثيين تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 ديوان اف ام. ديوان اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 تسمو أستار كونار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
2: نص نهار وخمساش دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بلي سمع فينا وين ما كانوا، تحية كبيرة ليكم، شكرا على اختياركم دي وانا فهم كالعادة لقيت هذا نص نهار المساعتين. نجيكم أنا أميمة عياري في أستار، نحكيو فن ثقافة إعلام زادة كيف كيف، دونك باش نحكيو في دوم الكل تيلة ساعتين من زمان. مانيش وحدي، معايا فرح مرواني في الإعداد، فاروق في الإخراج، حسام يحيى نسلموا عليه، حسام إيمان في الإخراج الرقمي، ومرام زادة كيف كيف معنا نسلموا عليها برشا برشا. شكرا لكم انتم اللي تتفاعلوا معنا على نوتخ شين يوتيوب دي وانا فهم ولا نوتخ باش فيسبوك دي وانا فهم. مرحبا يا أستار من نص نهار الماضي ساعتين.
0: أستار مع أميمة العياري،
2: اليوم حلقة إعلامية 100%، والضيوف اللي معايا تجمعهم برشا ذكريات، صديقة تو عندها 25 سنة، زميلة زادة كيف كيف عندها 25 سنة.

0: فيش وحدك اليوم
1: فيش
0: وحدك مع
1: أي
0: العيلة
1: ريم بالدار
0: سلم على ريم برشا برشا برشا تحية كبيرة لها على قريب عودة مع بعضكم دونك بالتوفيق لكم وين نقدم فيكم قلت زميلة وصديقة عندها توا 25 سنة من 2004
1: 25 سنة وهلا دوادي في شرتي نتمهد نخاف لا تصير كارثة في اللقاء اللي بيني وبينك معناتها
0: علاش تربط فيها بالكارثة يعني
1: هلا وين تقابل انا تصير مصيبة
2: يلا نسافروا مع بعضنا
1: ما اي مشيت معايا نيس انت
0: في نيس وقت اللي صارت الاتونتا
1: احنا قدام الكاميونة اللي ضربت العبيد
2: يلا الدهس عملية الدهس
1: عملية الدهس قدامنا وهي تجري تدحدح تجري في
2: كورونا انا راني نعشك وقتها مازلت كفيت لي الوحده اللي قاعدين نصوروا مازلت كفيت عرفت هبطت في الهبطه نتاعي الحاسب
0: انا كنت تتلموا مع بعض لطف عليك لطف عليك لطف عليك
1: قدر الله عليها ايران هيك ها وعاد المره الاولى تتعدى المره الثانيه
0: مازلت
1: الثالثة ما تتعديش
0: مازلت الثالثة يقول لك جامي دو سونتفا
2: ما لازمناش نسافروا مع بعضنا
1: ليه مستحيل
2: عليه موجود ليه هنا مش موجوده لازم
1: مستحيل
2: مشيت وحدك وصارت كارثة
1: وين مشيت؟
2: مش مشيت ندرى فين
1: مش
2: مشيت بعد
1: لا ما صارت حتى شيء
2: تمام
1: طلع سمير الوافي هذيك تطلعهم على

0: عربي
1: شو انا من منش بي هذا تم تطير ولا لا تصادف تصادف احنا ندفع عليه وغرق في روحه
2: هو هو مو شيء كيجي ورا بعضه معناه مخه يبدا يدور عرفت
1: وفما حاجه اخرى لو زاد طاقه يعني انرجي أيوة. معني انسان يركز على الحاجه ليه بك انت مركبها روحك
0: قضيت البلدين
1: اللي يحب يدمر بلاد لطفي عايط لعلي الشيب
2: في تونس سلامات راه فما حد شيء
1: الحمد لله لاباس ما خاطر موجود فيها
2: مليت لا لا بسالش ليك الطاقه نقول لك الطاقه برا كبعيد علينا مش مشكل
1: بخلنا نرجع لكم وقت اللي كنتوا مع بعضكم في إيران حكيتوا فيها الحكاية وحكيتوا تفاصيل سوى علي وريهام وقتها في وحش بروماكس وانتي زيدا هيلا كنت حاضرة بحثية ما بينتكم الاثنين شنو الطرائف اللي صاروا أكيد مع الخوف والفجعة فما ذكرياتها كتجمعكم تضحككم ها وضحك من قبل ما تحكي
2: أنا من الأول ريقدم في بيلي بحتى سيدي مريقدة و لبيل علي عرفت نسمع كان في البيبي طربق تفجعت قلت علي صارت له كارثة بالحق خاطر قلت بتاتر من عش عليه مرض صارت له غلبة نسمع كان في البيبي دقدق ما جي البيلي كان علي وقت البيبي دقدق قلت با صارت كارثة ونحل الباب نلقى قدام يريها قلت ساي علي صارت له كارثة إذا يا لين يقاش فيه فهمت قالت لي هلا اجري راي الدنيا خايضة وساي يا لطيف تلطف قلت كيف علي لباس أول حاجة جي البيلي علي قلت علي لباس علي قالت لي لباس مرعوبة ريهام مرعوبة جيتني مرعوبة نركحوا فيها أنا وعلي بدز معنى فهمت يا بنتي هديك تقول ولدي ولدي
1: ما يخاف
2: على ولدي مش ولدي مش تبعني ما ولدي حتى أنا
1: بيزغمو علي ما خافش وقتها حسب ما حكيت لي أنت
2: أنا ما حسيت ما وريتش
0: خايف ما كنتش الحق نظهر لهم
1: عكس شخصيتك أنت علي توري
2: أما إكزامبل أثنية كاملة أثنية كاملة في البر علي عينيه ما تسكروش
0: ما تسكروا ليس كلها رقدت كان
2: توتولون في البر علي ما رقدش احنا ساعة ساعة تزن عينا علي لي علي توتولون ما رقدش من عشي
0: 1400 كيلومتر
2: ما رقدش ما رقدش ما رقدش بالكل
1: اي الخوف الخوف الحمد لله عليكم
0: حتى كي شقينا تركيا كل
2: اي اي اي لا لا ما رقدش عليها
1: شنية الحاجة اللي هكا تذكرها هكا طرفة علي خاطر انت انا قلت احكي لي على ذكرية طريفة قمت تضحك بك شي انت تستحضر حاجة
0: لا لا لا نفكر في هذا انا عملت عمايل هلا عملت عمايل في هذا انا وفي في هذه ليلتي
2: الخدمه الاخرى الخدمه معناها الخدمه الاخرى مش ايران
0: مثلا
2: ليه معناها في الخدمة مش في ايران اللي صار
1: اي هذا انا
0: حنا بعض خدمنا مع بعضنا
2: لا علي ذاك اول ما قالوا له ما كناش نخدموا مع بعضنا كلمته مع مدام نجوى قالت له راهو بتخدم معك هلا في فرح قلبك
1: تفجع
2: قالها لي انتيباتيك
0: هكا
2: طول انتيباتيك
1: اي خاطر كنتي تعطي لامبرسيون ديكا هيلا
2: حاشيك انتيباتيك انتيباتيك يا سيدي مش لازم مش لازمنا بعديك ولا معناها بالحق انسجام غريب بيني وبين علي
1: مساعات ساعات فما ناس نحكموا عليهم من الشكل والا من شنو قالوا عليهم غير ما تعطي امبرسيون تقول لي وهي هيلا راهي اصلا ما فما في قلبها راهو بيبي بالحق انا نعرفك وشفتك وحكيت معناها عكس اللي انت تروج فيها الصورة هذه
2: هلا
1: انت شوية تروج فيها تحب زعما انت
2: لا الناس تقول لي انا صعيبة سي با فري مو صحيح انا ما نجمش اكزامبل حد يمسني ونسكت لا انا تمسني تسمح حسي عرفت اما مش وحدي اما دون تشورك المرايضة عاقلة معناها ما عنديش هذا الكل فهمت اما كي نتحط في موقف اني لازمني ناخذ حقي ونجاوب
1: تاخو حقك
2: تلقاني جاهزة حاضرة قدامك فهمت
1: كيفاش قبلت هلا باش تخدم معك تو ملول كنت رافض
0: هلا ذكي الحق نتاع ربي معناتها في الاعداد وفي اداره برنامج معناتها لون دي ميور في تونس الحق من نحكي لك من 2005 معناتها المراه متكونه وعندها القدره على اداره برنامج واداره منشط زاد زاد المعدرة يدير منشط في الحصة كلها دونك هلا ذكية خدامة تفهم في المونتاج تفهم في التكنيك تفهم في الأعداد دونك الحق نتاع ربي سيتي كول كانت تشد كل شيء كل شيء وحدها جدي بيان وحدها ما عنديش اسيستون كانت تشد كل شيء ثلاثة ولا أربع برامج تشدهم على مدار أربع خمسة سنين وتخدم دي جوردية خدامة الحق معناتها ما عندي مقول
1: فيه يعني تبدلت نظرتك
0: هيلا تحيي لك انها انتيباتيك من الاول تبدا كي تحكي معاك هيلا تحب تظهر لك اللي هي ماهيش هيلا
1: فوالا
0: هيلا صحيحه وقت اللي تتعامل معها وتعرفها هذيك علاش ديما الناس ياخذوا عليها فكره غلطه ولا فكره ماهيش صحيحه دونك عندها زوج شخصيات شخصيه اساسيه وشخصيه ثانويه
1: شخصيه شخصيه للعموم وشخصيه للناس اللي
0: تتعرف عليها تكتشف شخص

0: ممتازة.
1: مش غلط في بالك، ماهوش غلط هذا انك انت علاقتك المهنيه تكون بروفيسيونيل اكثر.
0: أيه.
1: ماهوش غلط. بعد يدخل الجانب الانساني بالعشره بالاحتكاك بانك انت تخدم على الشخص هذاك برشا، اما في الاول اي شخص لازم ياخذ حذره. هلا
2: خدمنا برشا برامج مع بعضنا، فارق قلبك، هذه ليلتي، سهريه،
0: باباراتزي،
2: معناها برامج بصراحه كانت ناجحه جدا في قناه حنا بعض
0: معناها
2: مسامح كاري
0: شدتهم هلا
2: هذوما الكل خدمناهم مع بعضنا معناها. وهذا انا برامج معناها بالحق ما شاء الله كوقت تبارك الله ما شاء الله.
1: وكي قالوا لك انت باش تخدم معاه شنو كانت نظرتك عليه في الاول؟
2: عليه قبل نعرفه من معناه نعرفه من
1: التلفزه
0: من الوطنيه وقناه 11
2: نعرفه معناه فهمت. قالوا يخدم عليه، قلت له ما يبيهي
1: ما يقلقك
2: ما عندي حتى شيء فهمت.
1: آه.
2: الا بعد قالوا عليه قال هي لا انتي بات

0: حققت نجاح كبير. هلا
1: عملت ثورة في المشهد الإعلامي.
0: ثورة على قناة سبعة على الإعلام العمومي. كانت قناة حنبال هي الإعلام البديل الخاص اللي طور في المشهد الإعلامي. صار ما بحق كراتة وحنبال نقول علاش ما ترجعش كما كنت.
1: وتنجم زعما ترجع كي تشوفوا هكا الإعلام بصفة عامة. خلينا نكونوا صريحين.
2: ما عادش
1: لحظة برك نكمل لك. معناه ما عادش ما نعرفش كان موجود هذا. ترى فما عندك طموح في المشهد الإعلامي؟ مازلت عندك هكا ترى إنه مازال فما أكل الكونديشن اللي خليوك تخدم وانت فرحان؟ البرامج اللي تنجم تكون متنوعة، البرامج اللي انت تغذيك معناها من الداخل كمعلمي تقول اي هذا البرنامج اللي نحب نقدمه في التلفزة.
2: انا كي نقول يا حسره، نقول يا حسره على الاعلام ككل. نقول كل في قلب بعضه، معناها العبيد ماشيه وتقدم، احنا ماشيين قاعدين ماشيين ونوخروا راهو. معناها الحق قبل كان خير برشا دلوان زيدا توسي كعور وعتي للعور بصراحه. معناها
0: زمان نتغير
2: سي تغو كعور وعتي للعور، عرفت؟
1: انا ما نوافقكش، ما نوافقكش الزمن تغير. خاطر كي نشوف المشهد الاعلامي في العالم سوى فرنسا مصر تخدم على روحها.
0: هنقول لك شنو اللي تغير في الزمن التلفزي لهنا. الور تعدد القنوات، فتنا فوق العشرة 15 قناة في 10 ملايين، في 12 مليون. يعني العرض عرض كبير معناتها، فهمت؟ والمنتمين للقطاع الاعلامي معناتها باستثناء الصحفيين اللي درسوا في معهد الصحافه وعلوم الاخبار، جاءوا ناس اخرين من خارج معهد الصحافه وعلوم الاخبار. انا مانيش ضد، لكن مع انه التجارب تتنوع وفما ناس تدخل للقطاع هذاك. دونك اللي صار انه تخمه كبيره نتاع التلفزيون ونتاع برامج، الافكار قليله تفهم فيها، والميدان اختلط. فالنتيجة باش تكون بطبيعة الحال تراجع.
1: ما تراش انه زاد المشهد الإعلامي صورته تمست بعد الثورة؟ فما برامج قلقت المشاهد، فما برامج خليت المشاهد ما عادش يتفرج. اما يسبك يتفرج فيك، تعمل نسبة مشاهدة كبيرة، اما يعلق عليك تعليق سلبي. اذاك علاش خرجت الكلمة إعلام العار؟
2: انا ديما نقول الجري على الفيوز والجري على المشاهدات ونسب المشاهدة هلك القنوات وهلك الإعلام. العبيد ولي تخمم كان في هذاك، أي قديبش نجيب فيوز، أي قديبش نجيب مشاهدات، قديبش تطلع النسبة، قديبش نخاوب.
1: هو ما هوش غالط،
2: إيه أما يخدم
1: ذاك حاجة ما هوش غالط.
2: يعني ولينا معك
0: يا هيلة خلي نخدم باش ما يتفرجوش فيها العبيد.
2: في بالي أما ولينا نخمو نجيبو كان اللي يعمل فيوز. معناه فما واحد ساعات يخدم لبس عليه، عنده خدمة مزيانة ما تجيبوش، خاطر هذا تقول شنو باش يجيب لي حكاية فارغة، ما عندي ما نعمل بيه، ما عندي ما نخدم بيهم فان كونت، فهمت؟ اللي هي ولات، فهمت؟ والكلنا مشينا غاديكا، الكل التوجه العام اون جينيرال مشى لغاديكا. اي قداش قداه هاي اليوم، قداش
1: تعمل في قداش باش تعمل بزبل
2: بصراحه.
1: اللي هو ماهوش غلط راه هذاك يمشي في صلب خدمتنا، انك انت تعمل، انا كي نعمل برنامج ما يتفرج عليا حتى حد. انا بالنسبه لي مانيش ناجحه، لكن انت شنو الحاجه اللي تبيعها للناس باش تعمل فيوز؟ فما بوز ماهوش بوز تشيب، خلينا نقولوا احنا حاجه فما تشيب.
2: ما كانش قبل تخرج تعمل على الشارع، معناها تشوف انت الفيوز في الشارع في عينين العبيد، ما تلقاش هكاك مكتوب قدامك يا مليون يا زوز ملايين يا ثلاث ملايين. ليه
1: يتبدل توا؟ تبدلت الدنيا
2: ساعات تويكا، تلقى ساعات زوز ملايين وثلاث ملايين ولا اربع ملايين، وكي تخرج للشارع ما تلقى حتى شيء.
1: اش معناها؟
2: معناها معناها العباد فما فيك في الشارع، سامحني، فما برشا فيك. ليه برشا فيك؟
0: اي برشا
2: برشا فيك،
1: فما فيوز فيك،
2: برشا نسب غلطه راهو، برشا نسب ما عندها حتى علاقه بالواقع. انت ساعات تلقى دي باج سيدي عندهم من عشان 5 ملايين تمشي طل على اللي هبطوا فيه، تفك عبتين وكعب كومنتيريت
0: تايوان ومصي
2: تشايشة فيوس معني شوية،
1: والله يبدو ما عنده
2: حتى عليها بك الأربعة ملايين والخمسة ملايين.
1: اللي يفهم والله يفق بهم، معني كيما تقى ساعات فيوز ومتقى شدي كومنتيريت
2: مش قضية، فهمت؟ أما تتعدى علي ما يعرفش معني في الأخر بالكم.
1: الشغف مازال موجود عليه
0: بالنسبة لي أنا بعد قديش بعد 32 سنة وكيما البارح عندي، معناتها تمام ما عادش نحب نتعب كيما قبل صرمان، ولا نضحي كيما قبل من أجل التلفزة ولا المشاهد، وإلا معناتها فما برشة تعب. هلا وانتي تعرف هذه مش عارف مازال خطر ما نجمش نخدم خدمة غير الخدمة هذه. تصورني أنا شيف داجونس في بانكا مثلا مع احترامي، تصورني أنا عندي شركة معناتها، تصورني أنا نخدم موظف في البريد ولا في بلدية، ما نجمش امبوسيبل. دونك خدمتي يعني نحكي مع الناس.
1: كيف نجمت انك تحافظ على الشغف هذا؟ نعرف

0: كيدرك تعديت بصعوبه ترى ودي ويدي با
1: الشغف اولا اني ما نجمش نمتهن مهنه غير المهنه هذه واحد اثنين عندي نحس انه عندي هكا قدره على اني نجم نحكي مع الناس اني نواجه العباد الله غالب ما نعرفش ممكن موهبه ممكن انا غلط راه وممكن فما ناس ما يحبونيش كيما فما ناس يحبوني اما شو نقول نقول انه معناتها خدمتي اداره حوار نضيف ناس نقدم محتوى اترافير ناس نستضيفهم في البرنامج هذا هو شغف ما عنديش شو نقول لك المهنه هذه نحبها بيان سور نحبها مقلقتني بيان سور مقلقتني لكن ما نجمش نخدم خدمه غير الخدمه هذه بالبساطه هذه يا رب خذني على قطعه العقل
0: هايله كيف منعرف ساعة قبل شغف مازال موجود؟
2: اي شغف عمره ما يتنحى الحق معناها في الميديا في ميدان الاعلام لا ما يتنحاش خاطر تخدم في حاجه تحبها معناها انا كان حاجه ما نحبهاش راني ما نخدمش فيها راني مشيت لثنية اخرى راني بدلت طريق اخر
0: عمرها ما جيتك انك هكا توقف
2: خدمت قبل خدمت قبل على يمين وعلى يسار اما عمري ما ركحت في خدمه خاطر انا ما نحبش الروتين بطبيعتي ما نحبش حاجه نلصق فيها نموت غادي ونعيش لا في الميديا لي كل مره مواضيع جديده كل مره حكايه جديده كل مره ايميسيون جديده فهمت ما تقلقش ما عندكش الفرصه باش تقلق ونحب خدمتي قلت لك انا مغرومه بخدمتي نموت على خدمتي انا بالنسبه ليا سي تون بريوريتي اهم حاجه وبعد ياتي ما بعده
0: قلبكم ما يجعكمش كي تشوفوا الاعلاميين مثلا برا نعرف الماكينه غير الماكينه في مصر ولا في العالم العربي عندهم ليفل معين في العيشه في الفلوس خاطر خدمتنا ما تنجمش ساعات ما تدومش سنه وساعات عندك عمر معين ساعات يكون اصغر كل كوارج يقول لك علاش قول كوارج لازم يضرب ضرب
1: ما مش كل كوارج برشا
0: اكثر شويه في العمر
1: كوارج 35 سنه وهذا العمر اللي تشوف في التلفزيونات الاجنبيه اما ميشيل دركر وقت شدي تيغيير ديسون وقت شدي كل بداو فوق 45 50 ونجحوا هما في 70 شو ميشيل دركر معناتها 80 85
0: في تونس ما يقبلوهاش نحس في تونس يقول لك كبرتك ها وشد الدار في البركه
1: في تونس عندنا قواعد خاصه لكل شيء
0: اعطي للشباب خلي يخدم هذا الكلام اللي يتقال صحيح ولا انا غلط
2: يقول لك في وقتك
1: لا لا
2: تاخذ وقتك وقتك
1: لا لا لا لا ما نجي وتوا كيما اللي كانوا يكتبوا في الصحافه المكتوبه نجيب الخوي اللي وحسن بن احمد
2: الكبارات معناها
1: نقولوا الكبارات اللي كانوا يكتبوا ارتيكل الدنيا تتهز باش تشري جريده الاخبار ولا البيان ولا المصور ولا الشروق ويكتب عليك مالوريزمون قلنا راهم كبروا الناس هذوما وانتهت الصحافه المكتوبه معناتها مي سي با نورمال لو مون تتباع في فرنسا كيما كي تقول قهوه كاينك تشري في قهوه الجرائد العالميه الكل تتباع كان عندنا احنا عندنا قواعد غريبه صارت في مجال الاعلام الصحافه المكتوبه بريسك انتهيت حتى كي تحولت الى الكترونيه صعيب الناس باش تولي تقرا على التليفون مالوريزمون تلفز على باب قوسين من النهايه معناتها راهو كان عندنا احنا شوف الجزائر او بجنبنا شوف ليبيا شوف المغرب شوف المشرق العربي كيف تخدم ولا
0: تخدم يتفرجوا لابس عليهم
1: يبدو لي ثوره التكنولوجيا الجديده هاد الديجيتال هذا اللي يدور لي في تونس كان احنا فهمناه انا في باج فيسبوك حاجه غريبه عندنا 12 مليون نعمل في 70 مليون مشاهده منين كيفاش مستحيل ها نوريك مستحيل العمليه حسابيا مستحيل
0: مش شويه من الجزائر زاد يتفرج
1: لا لا لا نحكي الغالي

0: باش نمشيو للي تلفزه وللي راديو يظهر لي
1: الراديو لي نوقفك راديو مازال ما يخو بلاصه
0: نحكي لك يظهر لي قريبا هذا الكل سينتهي يظهر لي
2: كيف في تونس روى
0: في تونس نحكي في تونس قريبا هذا الكل سينتهي بالحق
1: على خاطر ما فماش اراده سامحني هيلا ما فماش اراده من صناع القرار ولا يخدموا في الاعلام انهم يرجعوا الاعلام لمكانته كيما قالك شبيه في الجزائر يخدموا لاباس عليهم
0: سامحني باش العلم ماكل على مخه عاد قدر عنده معناها تلاف معناها المكثر هم فميش الكل كي بعضه انت قبل حكيت على حنا بعل الكل كي بعضها راه غير حنا بعل حالة ما كشوفه كاو أما الكل كي بعضه الكل يتعاني الكل عراقيل وصعوبات وما فهميش فلوس وباش تعمل برنامج يجيب سبونسور اليوم تنجم فتاة ليلة تجيب سبونسور كبير تدخل تعمل برنامج في تلفزة
1: موجودة هذا
0: تنجم كان باش تعمل على سبونسور جيب سبونسور ويجا يجيب لي هو تجيب سبونسور ويمد كشخته في التلفزه معنى هذا الفيلم فيلم ماشي ليا
1: هذاك علاش ماشي ليا
0: معظم امكانيات متاحه اليوم باش تعمل برامج كبرى ولا باش تعمل ديكور ضخم هذا الكل ساعات تسمع لو تقول لك والله احنا راجعين بديكور ضخم ديكور اندرش فمش من نورا تحل تلقى شيء هو بيدو ما يتبدل حتى شيء
1: انت فكر عبد الرزاق وصل بكيم يعني قال كيفاش انا ما خدمتش في ديكور كيما انا نحلم
2: بيه عمليه طبيعيه في التلفزه لازم تسحر ناس لازم تقدم لهم ديكور ضخم انت كلمه وتتقال على ارض الواقع ما تنجمش معناتها انا جو بونس النموذج التونسي في مجال الاعلام والا الصحافه يبدو نموذج فريد من نوعه فيه قواعد خاصه فيه منطق ولوجيك خاص كاين بينا احنا في تونس سانسيرمون لانه احنا عكس بقيه الدول العربيه والدول العالم مجال الاعلام السمعي البصري ينهار انهيار شبه معناتها شبه فينومينال معناتها والاسباب تبدو خاصه كاين بينا احنا سانسيرمون معناتها
1: كان الرالي هاني قلت لك نرجع لك للي قلته من الاول عليه فما منه أنه المشاهد التونسي فقد الثقة في الإعلام بعد الثورة صارت حاجة خليت ثقته تهتز صار أنه يقول علي الإعلام العربي وقتش تخلقت
2: أي بعد
1: الثورة معناها
0: أنت ما يا أميمة ما تصدقش كل كلام يتقال يقولوا إعلام العرب تقول معهم إعلام العرب فأغلب يقولوا إعلام العرب ليه الناس اللي ما تفهمش
1: حط أنت وجي أنا في صفحة من الصفحات
0: إيه
1: تبقى لا يعرف إيه يتبع فيها حطي إعلام العرب
0: أنت علاش تعدل عليهم
1: أنا ما نعدلش نحكي لك نحكي أون جنرال
0: ما بان أغزر
1: ما زيدا نقفوا عليه هذا نقولوا عليه فما إشكال شنو اللي لازم يتبدل أنت شكون تقدم برامجك
0: هذا مهبول يبدا يحكم بدا نتبع فيه هنا
1: مش
0: ولا عنده إكرام ولا عنده إكرام يخنتب عليه
1: مش
0: تبع فيها
1: ما هو ما يتفرجوش تهانا نحكي وإحنا على إشكال إنه ما يتفرجوا فيك في الديجيتال
2: يتفرجوا اسمع ولات القاعدة إنه كيف ما تتسبش تفهم فيها أراك ما نجحتش

0: بتوصل السيدة. بتوصل نهار اللي ما تسبش تتقلق مش بيوم ما سبونيش
1: بالحق
0: يا ربي سبوني اي وينكم سبوني وينكم
1: انت وصلت هكا وصلت معناها تقولي
0: انا مع على باليش انا ما نقراش لي كومونتي معناها يوصلك ال 400 وال 500 وال 1000 وال 2000 عندي بلوسه باش نقراهم في بالك نخليهم يوسعوا بالهم يسكتوا يحكي ويحكي ويحكي ويدندنوا يدندنوا يدندنوا وما يقولوا السلام عليكم
2: اسمعوا ما مش قضية رداء مش قضية رداء أو جودة راو لا لا كان جات المسألة في إعلامنا التونسي مسألة جودة ورداء الناس تمشي مع الجودة ها يعملوا نعملوا الجودة نعملوا الجودة بمقياس الناس اللي يقولوا فيه خاطر شنو هي الجودة اللي تحكي عليه تو كيما ايميسيون كيما هكا تلقى تعليقات ولا تلقى يقولك شنو هذه فيش قاعدين يخرفوا هذو ما وش الكلام اللي تقولوا فيه وكيما فما ناس تشكرك دونك مقياس الجودة ومقياس الرداء والناس اللي تنادي أنها ضد الرداء مش هذا الكلام لا لا لا أبدا ما عنده حتى علاقة
1: موافقتك في هذا فما جانب منه أي يعني ساعات أنا بدي أطرح السؤال نلقى بار إكزامبل بوليميك صايرة على انفيتي معين كان حاضر في برنامج معين الناس الكل كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش وتلقى السيد أو السيدة الضيف عامل عدد مشاهدات مهولة معناها الناس متفرجة بارتاج عدد كبير ونلقاه الشخص الضيف المحترم اللي الناس كل متفق عليه أنه هو شخص محترم ويعطي الإضافة ما يتفرج عليه حد وزادة هوني فما سكيزوفريني أنا هوني أنت وين تحبني نمشي أنا زادة كيما نيش باش نبيع ونيش نعمل فيوز راني باش نطارد ما نيش باش نكمل نخدم راهو البرنامج باش يتسكر
2: لا هو تعمل فيوز ولا ما تعملش الأمور تعبة
0: يا بنتي قد يا بنتي قد
2: هذه قاعدة أخرى زادة من القواعد اعمل فيوز واعمل اللي تحب الأمور تابعة للخير
0: وبينما قد ما يسبوك قد ما تعمل فيوز قد ما يكثروا من السبين قد ما يطلع الفيوز
2: منطق غالب
0: معروفة الحكاية تيك نهارها بتحكي فارغة أي سيدي كيك قلت هاي شكون أزين مني ها ها ها هكا لي كومنتير مكلا بعض هكيك ما نقراهمش زي ألف وعند رقديش نو سعبيل
1: جواب مساعد هيلا
0: سليلي خلي يجوا اسحوا بيلهم كيف في بالك العدل
1: والله ساعات تعدل انت هيلا ساعات جوابهم تعم فيديو كاملة بالذمة تجوب
0: معاني ليه ما نرى في الفعل على حاجة معينة وبعدها يزيدوا يسب نفس الحكاية ماشي فهمت نفس الخرافة أبوك ولا تقول حاجة معناها اكزامبل تقول ولا تبارك الله عليا لا قبلي لا بعدي
2: أي ما شكون اللي يسبوا رم الناس اللي تعلق على ديجيتال فلا
0: يسبوا
2: هذه العلاقة ليه ليه مش الناس اللي تتفرج اللي ما تنجمش تعلق على غير التليفون راي فما مشكلة
0: ليه
2: فهمت
1: انا متاكده اللي في الشارع سامحني
0: في الشارع ما عندهم حتى علاقه
2: سليمه موجود على الواحد هذه سكيزوفرينيه الحقيقيه
1: اما فما منه زاد فما ناس موجودين في المشهد هي في الحكي يتسبوا يشيخوا كي يتسبوا بالنسبه ليهم كما حكيت انت هاله وكما حكيت كما حكي علي نجاح بالنسبه ليهم السبق ويلوجوا حتى على استفزاز الناس باش يصير سبين باش اسمه يتذكر باش يولي ترند مش انا لا احبذ هذا الحقيقه ما نعرفش
0: برشا برشا برشا برشا ما فما كان هك اذا كان اللي فما تو ما لغزمو
2: هنا وقت اللي يختلط الحابل بالنابل وقت اللي يبعدوا اهل المهنه شنو اهل المهنه اهل المهنه الناس المختصه اللي راهو تنجم تغلط وتنجم تنجح وتنجم تخدم خدمه باهيه كيما ساعات ما تنجمش معناتها فهمت كي يختلط الحابل بالنابل مسيتو في النورمال باش تلقى
1: هذا اللي فسر انه اليوم عندي هيلا الضوادي وعلي الشابي مسيرة ما شاء الله في الإعلام وفي التلفزة اتجهت للديجيتال وكيف كيف علي الشابي اليوم نحكيه على سرك في بير اللي عرفناه في اللول في موزايك سرك في بير اليوم مشيت للمنصات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعمل البرنامج
2: اي طبعا لأنه فما جمهور هرب من التلفزة فما جمهور هرب من التلفزيون نحو الديجيتال انا كمنشط ولا كمقدم ولا كصحافي من دوري أني نتوجه للجمهور اللي هرب لي من الشاشة الكبيرة ومشي لي للتليفون إيه كيفاش باش نفارع وأنا كيفاش باش نجيبه إذا كان ما نجيبوش أنا الجمهور هذا عمليا
0: ليه عليه يدوروا له منه يدوروا له منه
2: ليه نسي نربان في عمري هذايا كنت نعتبر أن وقت اللي نحل تيك توك ولا انستغرام ولا نعمل لايف ولا نعمل كده كنت نعتبر أنه مسألة تافهة جدا معناتها وأنا مستوي مش
0: ليه يضحك قالك ما فيها حتى شيء
1: تفهم فيها
0: نعملوا جولة ولا شيء
2: يخرف من هنيه وليخر يغني وليخر يعيط وليخر يضرب في داخل ما فهمت شيء
1: فهمت الجولة عليه فهمتها الجولة خاطر شفت الفيديو اللي دارت مسكينة
2: قالوا لي راي الجولة فيها فلوس قلت لهم الذي عاملوا بليش فلوس أنا أصلا ما نلعبش جولة خطر ما عندي ما نربح معناتها فهمت لا جولة لا شيء

0: دونك الجمهور هذاك اللي هرب من التلفزه يلزم نتبعو نمشي له.
1: تبع وراك وراك
0: ياسر خدمتي. دونك يلزم نمشي له. اما باش باش نمشي له؟ نمشي له بكونسيبت نتاع التلفزه ولا نتاع الراديو.
1: حاجه تشبه.
0: بقى واحد التلفزه. وبقى واحد الراديو. لا ما نمشيش هكاك. هاكا قالت لي جو. جولي قلت لها لي لا جوله لا حتى شيء. نعمل جولات. انا راني عندي برنامج نقدم فيه. تفهم فيا جوله نحكي وايه ما جوله حط عظمه واضرب الاخر
1: على بيس
0: يعني نتاع الشيء هذيك ما نجمش معناتها دونك
1: والطريقه نتاع الخدمه في اللايف يبدا لايف تيك توك ولا كيفاش معناتها تحضر كاينك تحضر للتلفزه
0: عندي كل شيء المنشط مقاييس المنشط التلفزي والتصوير والواحد مقاييس ديجيتال ما نحبش نغلط غلطه برشا زملاء انه نقلوا شويه من التلفزه تفهم فيا انا في لي بودكاست انا في البرامج يعملك ذكر ما نحبش ننقل اللي كان في التلفزه باش نعاود ننزل الديجيتال لانه الشاشه هذيه اوكي جرون تونغل باش تاخذ لك اكس نتاع متر ونص نتاع 3 متر
1: هو انت هزيتني نفس السؤال اللي كنت نساله لك
2: سؤال حبيت نسال عليه انت البرنامج مشترك في بير هاب شو اللي شرك مكشوف وخاي
0: هو معمول البرنامج وراه سرك في بير يعملوا
2: ليه ما عاد في بير معناها
0: يعملوا فيه في
2: ولا مفتوح للعموم
0: إيه هي تسميه
1: ما عنده كان في موزايك
2: شوفوا على التيك توك
0: هي تسميه
2: على الانستغرام وعلى الفيسبوك ماشي تفضح
0: الكيبروكو معناتها
1: هزيتني للسؤال علاش ما مشيتش للبودكاست توا فما هجره للبرامج هذه لنوعيه البودكاست من قبل الاعلاميين علاش ما مشيتش الغادي
0: ما تنجمش تجيب الجمهور اللي هرب من التلفزه وقلق من التلفزه نجيب له منتوج يشبه للتلفزه البودكاست يشبه للتلفزه ضيف فيس تو فيس سؤال جواب تيك تاك نقعدوا بساعه واحنا نحكي هذوك مقاييس تلفزيون العمليه راهي العمليه معناتها بالنسبه لي انا غير ناجحه تمام انا نمشي للتفاعل المباشر
1: انت ما دراش اللي صارت تخمه هيلا وعلي في برامج البودكاست مثلا صارت
2: كانه
1: موجود بختو
2: اي شخص يعمل بودكاست
0: خلي الناس تعمل
2: يظهر الوحيده اللي ما عملتش انا مسمع ما عملتش بودكاست اما لعبت كل تعمل بودكاست
0: خلي الناس تعمل مثال
2: معناها مو حق العصر من عاش قد ايش تطول مو هذا قد ايش تقعد قد ايش تعيش من عاش الحق
0: البودكاست لانه سهل
2: اي كرسي سهل. كرسي واحكي
0: عمليه سهله معناتها تكنيكمون سهله وفي على مستوى التطبيق ما تطلبش برشا تحضير فهمت انا
1: اوكي انا اوبن مايك هي معناها ماكش انا تفرجت في انس بوخش هكا يحكي كيفاش مشي للبودكاست قالك خدم في برنامج واذا بيه هو جاته فرصه انه يعمل حوار مع سمير غانم بحكم التوقيت انه في البرامج التلفزيه عندك وقت معين محدود لقى روحه معناها متضايق خمسة دقائق يمكن عمل معاه زوز ثلاثه اسئله قعدت في قلبه قال كيفاش انا وقف قدامي سمير غانم وما نجمتش باش نعمل برنامج اوبن مايك نحكي حتى ستة سبعة سوايع ومن بعد تو نتصرف
0: هو حر ليه ولا الديجيتال يسمح للناس انها تعيش التجارب هذه ومن حقهم في التلفزه ما تنجمش تجيب واحد نجم تمنعه في التلفزه على خاطر ما يعرفش يسال ولا ما نعرفش درا شنو في الديجيتال يجي كاي واحد نجم يعمل بودكاست انا راه معقول معناتها خلي الناس تخدم والناس تفرز
2: اما لو حتى البودكاست ما يتفرجوش فيه الكل كيف ياخذوا مقاطع معينه يتفرجوا فيهم نفس الحكايه
1: والله انت والضيف راهو الضيف عنده زاده دور مهم جدا اكثر حتى ساعات من الانيماتور فالضيف يشدك
0: وميمة جابوا في التلفزه راهو
2: مش انت والضيف انت وين تحب تحوص بالضيف انت وين تهز الضيف راهو ينجم يجيك ضيف يرعب انت تسوق لك
1: كلمه قص
0: ايوه حاجه اخرى اللي غير مسموع بيه في التلفزه باش تلقاه في الديجيتال
2: لازمك انت تعرف اثنين منين تهز الضيف معناها انت راك لو مش الضيف هو اللي ينجح البرنامج في الاخر بالكل انت يتفشل البرنامج يتنجح
1: حتى ضيف عنده
2: لا ولا شفتي ما عنده حتى علاقه بالضيف نجم تجيب واحد من الشارع تعمل به ايميشن تفتق ما يعرفه حتى حد ولا عمره شافه حتى حد انت والديبا انت والديسكوشن في باش تمشي فقط ما فهمش منها ضيف ينجح البرنامج معناها انا لازمني نجيب صابر الباعي ولا لازمني نجيب دراشكون اليوم باش نجح برنامج سي با فري مو صحيح
1: شنو رايك علي كلام صحيح
0: انا شوف القضيه بالنسبه لي انا هاني قلت لك مش قضيه شكون الضيف وشكون اللي جاي وشكون اللي جاي انا في اعتقادي انه البودكاست هو التكرار للتلفزه كنت تنجم تخدم البودكاست هذا في التلفزه بامكانيات اكبر وتقنيه اكبر ومصاريف اكثر الناس التجأت للبودكاست تو سامبلومون لانه تكلفته اقل ولانه ما هو ممنوع في التلفزه ماهوش ممنوع في جدا.
1: فما حرية أكثر.
0: يعطيك صح. فما مجال نتاع حرية أكثر وما فماش لا لا سلطة تقييمية.
2: ما عندك سلطة رقابية.
0: ما عندكش حتى سلطة
1: رقابية. ما نعرفش
0: غير سلطة القضاء.
1: في تونس. دخلوا فلوسك اللي تخليك راضي على اللي تقدم فيه معناها يعني انت كيفاش تكفيك خاطر يقولوا ليه في اليوتيوب فما فلوس انا نسمع في فلوس كيف فارغه معناها
0: مش بالسهوله اللي تصورها وماهوش بالتضخيم اللي تسمع فيه
1: خاطر يضخموا شويه
0: بون فما دي سيت نتاع دي جو العاب ودرا شنو
1: ستريم
2: ولا لي رابور قاعدين يدخلوا في برشا فلوس معناها اترافير اليوتيوب سينو لي سي با فري
0: دونك ماهيش بالشكل اللي تصوروا الحق تاع ربي انا شفت نعرف بعض الزملاء ونعرف كذا الحق تعبين زاد حتى في الديجيتال مازال فيهم اللي نجح وفيهم اللي صبا وفيهم المتوسط وفيهم اللي مزيل معناتها ملقاش روحه وهذا عادي طبيعي معناتها تتطلب وقت
1: تتطلب صعوبات وين تمشي راهو في المشهد التلفزي برتو. ولا في الديجيتال ذاك علاش فما برشا تجول اللايف ويت والجوالات
0: اي الجوالات فوالا
1: الجوالات دخل فلوس
2: بالضبط سي دو نيمبورت كوا سامحني
0: لا ما راحش هذا عاد مش مجال اعلامي
2: سي با سا معناها
0: واحد باش يربح فلوس باش يلعب باش يحكي باش يعمل مسابقات ويعمل اطراح وكذا هذاك موضوع اخر
1: هلا انت زاده موجوده في الديجيتال من خلال فيديوهاتك اللي تصورهم كي تبدا موجوده في حفلات في ندوات صحفيه كنت تخطيط تقوم بهم من خلال المهرجانات
2: اما مانيش عامله
1: مازلت ترفع بطاقة الصحفية لكن بطريقة عصرية
2: ايه طبعا بطاقة صحفية عمري ما تنحى ومش الناس الكل تنجم تقدوا الديجيتال راهو مش حك راسك اعمل ديجيتال معنى مش الناس الكل تنجم تقد الديجيتال وتنجح في الديجيتال مش صحيحة معنى مش اي واحد يحط ديجيتال ولا خلنا نعمل خلنا ننجح لازم تعرف تخدمه مليح لازم تعرف تخدمه بذكي
1: يستسهلوها يعني
2: لازم تعرف من أين تأكل الكتف باش نجم تخدم في الديجيتال سينو ما عادك تعمل حتى غيرها
1: يعني تخطط شنو باش تعمل ولا تخليها للعفوية متاعك
2: فما منه ومنه فمش عفوية مطلقة راهي فمش كتلقائية كل يعني كمغمضة ولا يذك هو لا فما تخدم مخ في الحكاية فمش كتلقائية كل يعني سبونتاني ولا هي محليها سبونتان لا فما منه ومنه
1: شو أكثر الفيديوهات اللي كنت مخطط إنهم يضربوا ووصلت اللي تحب عليه ضربوا معناها في الحفلات ولا في الندوات ولا في الأسئلة اللي أنت قدمتهم
2: نعش ما عنديش حاجات معينة ساعات حاجة تضرب بيزار معناها نقول واه كيفاش معناها ساعات نقول جو نيمبورت كوا راني حكاية فارغة بعام قطع في الفلخرة تلقاها عاملة مشاهدات عالية منين الله ورسوله أعلم
1: معناها الناس عامل الصدفة يعني
2: الناس مغرومة ساعات أحيانا بالغباء لازم تسوق لهم شويه غبي يفرحوا بيه شيخوا بيه
1: وعليك يا هلا وعليك
2: يعمل برشا مشاهدات السلام عليكم
1: وعليك يا هلا بعد وعليا. انا لا اتحمل
2: شو عليا خلي يحكيوا يا بنتي انا من عدالش الفرق انا بيني وبين العباد اللي انا من عدالش
0: انت مالك في بالها بحاجه
2: لست هنا ما على باليش بالطقس خلي يقولوا اللي يقولوا يوسعوا بالهم لهم مطلق الحرية أصلا
1: وصلت للمرحلة هذه علي معناها لا توصل المرحلة لا يعنيها كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر
0: لا لا لا أنا هنا ما نتفقش معايا لا كومبليتمون معناتها ما نمشيش في أنه قول اللي تحبه وما تحرك لي حتى شعرة ونسوق لك الحاجة اللي بتتري يحب عليها المشاهد ولا كذا لا لا لا لا أنا معتدل شوية لهنا في كيفاش يقولوها في شوف العلاقة بين البيت والمتقبل علاقة معناتها وطيدة معناتها فيها صدى وفيها رجع صدى هذا اللي قريناه في الصحافة اللي قريته هي
2: لبسها
0: هذا درسناه
2: اي طبعا
0: كيفاش نصنع اخبار كيفاش نقدوه كيفاش نتقاور الدفال كيفاش يرجع الصدى معناتها عملية واضحة
2: اي ما هذا كل تو معك
0: وعنا لي سانك كيستيون جورناليستيك كي كوا كوكم نطبقهم في أي خبر في أي تفدليكة في أي موضوع هذا من القواعد العامة تفهم فيه أنت وين فانا بلاصة مع شكون فاش قاعد تعمل وعملت فيديو فهمت أنا قلت كلمة كذا ولا عطيت معلومة نستنى في رد فعل كذا سهلة العملية بالبساطة هذه الكل إذا كان القواعد هذو موجودين ما نجمش نتملح هلا من رد فعل الناس معناتها خلي يقولوا شي يهمني فيهم ولا قد ما يقولوا عليا كلام مش باهي ولا كذا
2: انا لا اهتم
0: اي والله هذا رايك
2: لا اهتم
0: انا عكسك تماما
2: اصلا ما نقراش يفوت 30 كومنتير ما عادش نقرا
0: ما عادش نقرا
1: ما عندكش حتى الفضول
2: وبرشا يقولوا يا اخي ما ايش قاعده تقرا في لي كومنتير مانيش قاعده نقرا في لي كومنتير
0: انا
2: ساعات يجوني صحابي يقولوا يا اخي هما يدخلوا قلت لهم واش عبالكم تدخلوا تقراوا لهالدرجة بالكم واسعة ساعات برك هكا يبدأ بلي واسع هكا نعم طلع يجيني كومنتير بيزار جاوب عليه
1: جاوب معنى
2: ساعات مرة في ندرة قديش وندخل نجاوب اكزامبل قولي ساعات ندرة شنية قولوا لي
1: كي يجيك تعليق معنى نقدي مش تعليق معنى فخاطر نعرف اللي فما زيدة نزيف متاع تعليق سلبية في المواقع
2: يجيني مساج على البريفي نقدي كوريكت أتعامل معه معنى يجيني في ميساج بريفي ما عندي حتى مشكله نجاوب فهمت اما التفاهات ما عادش نجاوب عليها
1: يعني تقرا انت
2: ما نحبش نضيع وقتي في التفاهات
0: نقرا مش بالحق مش برشا ما ينتبهناش قاعدين يقولوا نفهم الجو العام نعرف شكون اللي متخفي على الاكرون ورا الاكرون ويبدا الفيديو مازال كهبط وهو سب مازال ما فرش
2: مازال
0: يعني ديوري نتاع الفيديو 15 مينوت هو في السبع سكوندات يلي بيك يعني ما انت من هذوك ما نقراهمش به لشكو شكون نقرا سعد سعد كي يبدا النقد مبني على قواعد صحيحه
2: كوريكت
0: نجم نجاوبك ونجم نقرا ونتفاعل انا وياك وما فماش حتى مشكله اما بالنسبه للي جاي عنده ضغينه شخصيه معاك شخصيه هو ما يعرفكش على اساس شنو على اساس انه هو شاد التليفون عنده شويه انترنت في التليفون وانت وجه معروف انهينه ونسبه ونوتر له اعصابه عادي بالنسبه لي انا شو نقول انت اخترت المهنه هذه واخترت انك تواجه الناس فيزمك تقبل اللعبه مش مشكله
1: خدمت في زوز عصور العصر ما قبل المواقع التواصل الاجتماعي والعصر اللي فيه مواقع التواصل الاجتماعي انا والافضل بالنسبه ليك
0: الافضل العصر ما قبل وسائل التواصل الاجتماعي صار مال لانه كان ارتيكل في جريده يهز تونس كامله لأنه كان النقد بناء وكانت الناس اللي تنتقد صحفيين متمرسين عندهم 30 و40 سنة في الصحافة وكانت الصحافة المكتوبة عندها القيمة متاحة وعندها الفالور متاحة مكشد التليفون وصاب بدينار لايت بشتهين شخص وإلا تسب شخص وإلا تنتهك مثلا خصوصيته في حين كي تمشي تشتري جريدة ب500 ولا ب700 وتاخو وقتك باش تقرأ وتعرف السيد اللي كتب شكونه تعرف كمان التقييم الصحيح والمنطقي واللوجيك أنا نتصور عصر ما قبل الديجيتال أفضل برشا
1: بالنسبة ليك هيلا
2: بتنشع لك هاني في الديريكت هاني دخلت لي كومنتير
0: ما تعتلي ما تكتقون
2: سنة ليه ما مشغل الاسم شيء تصوير يحكي فيها قلت تكون أزين مني هاي دخل واحد ايش قال لي لو كنت استرتي روحك تكوني أزين
0: هاي مسالش
2: ولا مستورة
0: مسالش
1: مانيش عريانة أخرى ذي متعالي
2: يا بنتي مانيش عريانة مستورة عادي
0: هما نوعية من
2: التعالي لا تحويجي
1: نوعية أخرى احنا نحكي ولا
0: عادي
2: اكزامبل نحكي لك هاني
1: هلا انت تحكي على نوعية التعليق اللي فيه مس من شخص غالبية
0: يا أميمة هكا
1: نعرف
0: غالبية هكا زادة كلامالة صحيحة
1: انا نحكي لي علي بار اكزامبل يتفرج على برنامج مثلا يقول لك والله وصارت معاك علي يقول لك علي انت قيمتك اعلامي وكيفاش تستضيف الشخص هذا ولا كيفاش يكون موجود في بلاتوك صار هذا وحكينا فيه عمنا والمعارهم فما ناس تتفاعل معاك على خدمتك مش على شخصك انا مانيش نحكي على شخصك
2: نحكي لك الان جينيرال مكثرهم
1: موجود احنا هذه معاناه في العرب الكل مش في توسكا
2: يمشيوا لك الناس الحكايه نفس الخرافه الكلهم راه مكثرهم تقريبا
1: ارجع لي خاطر عندي وقت الاخبار خلينا نسكروا ما قبل مواقع التواصل الاجتماعي او ما بعد
2: ما قبل دول وين كنا وين صبحنا ايه كنا محلينا ولينا مخيبنا توكو
1: لهالدرجه
2: هاني قلت لك توكو كنا محلينا ولينا مخيبنا
1: لا بيلي بوك الحقيقة أنا هاني ما بعد المواقع التواصل ليه لا بيلي بوك البرامج نتصور كانت فما الشيخة فما ضيوف كلي تتعب باش توصل لهم يجيوك فما شيخة الإعلامي أنه هو يكتشف صوت معين وبعد الصوت ذاك ينجح دونك أنت بالنسبة لي كذلك نيشان فخر وتفرح أنك أنت كنت سبب من الأسباب أنك أنت
2: توا سهلة الحكاية أنت جيت في الشيء هذا
1: أي نعرف
2: أنا فهمت دونك
1: معك مازلنا مواصلين معك مازلتوا ما تحبوا تقعدوا مازلتوا تحبوا تقعدوا
2: أنا
1: أخبار وراجعين مع هلا ذوادي وعلى الشبي أستار
3: مع أميمة العياري.
4: خليك قريب فيب وراجعين.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك أورانج.
8: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
9: L'essentiel de l'info. Flash News.
10: موجز الواحدة ديون فهم مع سلمة. انطلاق فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتوصل إلى غاية يوم غد، وسيتم خلاله انتخاب المكتب التنفيذي الجديد. من جهتي طلب نقيب الصحفيين التونسيين زياد بار بالإطلاق الفوري لسراح الصحفيين المسجونين وإنهاء التتبعات والمحاكمات التي تطال عشرات العاملين في القطاع الإعلامي، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها خلال فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
11: ولا يمكننا اليوم أن نتحدث عن واقع الصحافة دون الوقوف عند المحاكمات والتتبعات التي طالت عشرات الصحفيين والصحفيات، ومن بينهم من يقطعون في السجون ومن يواجهون تتبعات وأحكاما قضائية ومن اضطر غير باغ لمغادرة البلاد. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الإطلاق الفوري لسراح الزميل مراد الزغيف، الزميل زياد الهادي، والزميل محمد الوسفي، والمناشط برهان السيس، وإنهاء التتبعات في حق عديد الزميلات والزملاء بسبب عملهم الصحفي وممارستهم لحقهم في التعبير.
10: الأمطار والغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس معتمدية سبيبة وصبيتلة من ولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على إصابة الموسم الحالي، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد الحسن لزهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بزريبة من ولاية زغوان يحذر من تراجع الموارد المائية بالجهة بنسبة 60%، مؤكدا أن الفلاحين والمتساكنين باتوا يعانون من نقص المياه خاصة خلال فصل الصيف، وفق ما صرح به لديوان فم.
12: زغوان مشهور على الماء، زغوان الماء صيف كامل عبادة تعاني مقصر الماء الناس كل تعاني، والله يكون 60% نقص في المياه بالمياه في زغوان، نقص كبير في زغوان المياه. حكم مع المعامل اللي حلت في جبل زغوان، معامل كبيرة برش تعمل، هي أثت على الماء، تأثير كبير برش على الماء، تأثير كبير برش.
10: إلى شان دول، مقتل شخص وإصابة العشرات جراء غارات وهجمات روسية استهدفت مدنا وبلدات أوكرانية عدة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 560 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية كانت تحلق فوق مناطق عدة من روسيا.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. ضربة جزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبورغرام. تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: جانا لكم من جديد، ماضي ساعة وعشرة دقائق كنا نحكيو في الكواليس وغدرنا سي فاروق نحكيو الكواليس.
2: يحكيهم كل
1: كواليس هذوما ضالي يقعدوا في الأوف.
2: ما تنكرش أحكي كلهم.
1: أحكي كنا نحكيو في كواليس بالحق والله، كان تتصور وتتحدى محليهم. أنا نحب التوارخ والحكايات والحاجات القديمة، نحسهم ساعات مهم.
3: أنهم مش عبد الرزاق يتغشش، صليوا عن بي.
2: كنا نحكيو على عبد الرزاق.
3: صليوا عن بي.
1: قال نحكي
3: تعطيوني
1: الأوكي. قالت هيلا نرتاح أكثر في الخدمة، خاطر خدمة هيلا ذوادي مع عبد الرزاق شبلي نحييه برشا برشا رزوقة، واللي عنده عودة في المستقبل القريب برنامج المسامح كريم على تلفزة تي في هكا ولا
2: مش غلط. لا على في قناة، يظهر لي في قناة التاسعة عبد الرزاق.
1: صارت الهجرة التلفزية.
2: ما نعرفش والله، ما
1: أول مرة
2: قريته وما كلمتوش.
1: دوكا احنا المعلومة اللي عندي اللي هو في تلفزة تي في، بتدخل مع البرمجة الجديدة مع قناة التاسعة يمكن باش ينضم لها عبد الرزاق الشابي اللي نحيو. قلت انك انت ترتاح اكثر في العمل معه على الشابي اكثر، خاطر خدمت معه عبد الرزاق في مسامح كريم.
3: ديما نقولوا نحب خوك اكثر منك، نكذب انا؟
2: لا ما تقالش كلمة هذه.
3: تشني يا اخي
2: ما تقال
3: الخو المزاج
2: تقول انا نحب خوك اكثر منك.
3: وعليش فيها عيب
2: يا بنتي؟ ما تقولهاش
3: هكا، تقول عليها انتباتيك وكنت سعيده بالحكايه
2: فتره من الفترات. اش نقولوا؟ نقولوا نرتاح مع علامه.
3: لا هو لا انا ما نقولش هكيك. تو انا نحب عبد الرزاق،
2: انا نحب رقبتك وهو اللي مسبب لك متاعب يا هاني. والله
3: انا ما نكذبش.
1: هي تقصد معناها مش محبه يا
2: اخي؟ اي نعم،
1: مش كراهيه معناها، مش كراهيه يعني ترتاح مع علي اكثر من عبد الرزاق.
3: حنين عبد الرزاق واللي تحب انت، اما كيف
1: هو ما يحملش فيه والله.
2: حليت بينا هي
1: تعرف الحاجه عديلها. الحاجه الباهيه الجانب الطفولي، خاطر الاخوه يقعدوا اخوه حتى كي يكبروا في العمر ما يحملوش في بعضهم. هذه حاجه الحاجه موجوده، خاطر نعرفها. انا يجيني مثلا واحد يقول لي والله انت خير من اختك، ما نحملش انا
2: أي.
1: ما نفرحش معناها، ما نحبش حد يقول لي راك خير من اختي، اختي نحبها خير مني انا. ربي
2: لا لو كان قربت لعبد الرزاق أكثر كنت اكتشف.
3: لا وكان كان نعمل تليفون يقول خوك خوك خوك، يقول لي هذك هو عبد الرزاق، اقلوا كما هو
2: أرزوقة هذك هو
3: هذك هو. قال لي
2: العفوية هذيك والطبيعة هذيك دونك تتعود بيه تفهمه. أنت ما تعودش بيه، ما أنت خدمت معايا سنين يا هاني. وعبد الرزاق عامين ولا عام شوية دونك مش تفهمه بالقدية الحق.
1: تحياتي عبد الرزاق الشبي. لا
3: تتغشش.
1: لا ما يتغشش، ما يتغشش. ما يتغشش علينا عبد الرزاق، نحييه برشا ونتمنوا له التوفيق في تجربته الجديده. انا والمدام زاد لها عوده في قناه تونسنا كالعاده الموسم الرابع،
2: الموسم
1: الثالث
2: دونك لو 29 اكتوبر ان شاء الله لو برومي ديريكت يبدا دونك مباشر كالعاده انا والمدام على قناه تونسنا. دونك
1: فما تغييرات ولا نفس الكونسيبت؟
2: تغييرات في الديكور شويه في الكونسيبت شويه. دونك ننطلقوا ان شاء الله يوم 29 اكتوبر ونبداو موسم تلفزي على بكري سنة مش كيما عملناه في فيفري. دونك فوالا التلفزة تقعد بطبيعتها وتجربة الديجيتال سرك في بيه.
1: كانت مغامرة في اللول
2: اللي هي
1: انك انت والمدى ما كانش الناس، حتى الناس ما كانوش قابلين الفكرة ومرتو اليوم تعتبر انه تجربة كانت ناجحة عليه؟
2: مقاييس تلفزيون توي علاش لا. انا شوف الهدف من انا والمدى ستي أول تجربة في تونس منشط وزوجته بالبساطة هذه خليتها العملية.
3: ليه وسامباتيك الفازة معناها؟
2: ستي سامباتيك أنا وريهان كيما في الدار كيما في التلفزة نقدموا فنانين ونحكي ونجيبوا من الريزو سوسيو ونحكي في اللي قاعد صاير معناتها في الأكتواليتي الأسبوع هذك ودق في الحكاية غادي. طبعا ريهام خدمت في قناة الجنوبية عندها سنين وعملت دي ديريكت، خدمت برامج سياسية، خدمت برامج اجتماعية، خدمت معايا في عندي ما نقول لك هكا ولا مواسم ستة ولا سبعة مواسم. معناتها ما جيتش البارح باش تتحدى في التلفزة ولا خطر أنا جبتها، لا ما جبتها
1: بنت ميدان
2: إجازة في الصحافة والأخبار ونشطت في دونك لبوليميك خلقاني من بوليميك بين رجل ومرته عملية فيش لما ما نتصورش بين زميل وزميلته سابو اريفي هكا بين رجل ومرته.
1: ديما في الاغلب خلينا نقولوا لا ماجوريتي ديما الثنائيات ما تكونش ناجحه, ديما يصيروا مشاكل, هذا يجبد هذا والاخر يجبد هذا وهذا تكلم اكثر مني دونك العامل انه انتم ازواج يمكن انت ولد جينيرو حتى اكثر, يمكن علي تحب تعطي الريهام اكثر مساحه.
2: ما نحسبوش شنو شكون باش يقدم وشكون يعطي اكثر
1: ولا على قلبك العسل كيما نقول.
2: احنا في فاريتي نشطوا
3: علي راهو معني نعرفو مليح علي ديما يحط اون فالور الناس اللي تخدم معاه حتى ليكيب حتى ليكيب جورناليستيك لي تكنيسيان بالحق اكثر واحد يحط اون فالور جماعته
2: وعليه جماعته
3: يقول لك جماعتي هذوكم اللي يخدموا معايا
2: مش مزيه
3: يحطهم ياسر اون فالور بصراحه مش من مش مش مش من النوع اللي يقول لك خلوا ظهر انا
2: لا لا لا
3: والنكرازي الاخرين لا لا
2: 32 سنه وانا نظرني مفدي خلي نسمح للناس حتى التقنيين يالا أنا تكنيسي أنا نصوره ما عنديش مشكلة نعديه في التلفزيون لأنه بذل مجهود فهمت. صحافي عندك فقرة تحب تعملها تفضل مرحبا إيجا ما عنديش
3: معناه مش من نوع المناشط اللي يجبد روحه يقول لك أنا واللي بعد على برا
2: الثنائيات ما نشحتش للسبب اللي قلته أمي
1: أوكي
2: حاضرة فما ثنائيات فاتن تعاريت ونصفر يا حيوي مثلا صحيح. أما راجل ومرأة كانت عملية صعبة في تاريخ التلفزة التونسية ما تواصلتش. علاش ما تواصلتش؟ لأنها ما كملتش فهمت دونك ما نجحتش. دونك بالنسبة لي أنا الثنائيات كي تبدأ مع زوجتك سي معناتها سهلة العملية تقبل عندك أنت وفما برشا الحكاية زادة فيها برشا نكران ذات خطر فكني وفكلك في وقت نحكي لك في التسعينات فما ديديو وتعاملوا هاي للركبي ونجيب الخطاب قبل فما ديديو معناتها فك لي ونفك لك وكذا يتجاوز الزمن تو ما عادش معناتها هذيك علاش ما تلقاش ثنائيات في العالم فما الثنائيات فما موجودين كيف في تونس
1: وفما زادة جانب العفوي اللي يكون موجود بينك وبين ريهام ساعات تخرجوا عن على الموضوع خلينا نقولوا تقولوا حاجات دي ديتاي بيرسونيل
2: اللي ماهمش محضرين راهو ما يتقالوا
1: عليهم الناس
2: ومعناتها فهمت تي رجلو
3: مرتبه علي علي انت اون جينيرال ما تخدمش برشا بورقه وستيل وراهو
2: لا ما نخدمش نخدم بلوريات انا
3: علي مش ماركه ورقه وستيل
2: نخدم بلوريات نخدم نؤمن برشا بلوريات نؤمن برشا انه معد وجهه منشط شو مناشط حكي وحرير يخدم كل شيء. أنا من الأول ضحكوا علي وقت اللي في عندي ما نقول لك مع في الحوار التونسي 2008 كنت أنا وسامي بلوريت قال لك بابا غايو هذا أنا بابا غايو أنت في بالك ما عنديش أنا القدرة على أني نسير برنامج وحدي ونتكلم وحدي لا يا سيدي في العالم وفي التلفزيونات المتقدمة
3: الناس كلها تخدم بلوريت
2: الناس كلها تخدم بلوريت تيليبرومبتور بالنسبة اللي يقرأ الأخبار أوريات اللي يعمل فاريتي أوريات اللي يعمل في السوسيال معناتها هذه طبيعة العمل للتلفزيون معناتها أوريات معناتها الأسئلة يا أما يتقالوا لك متمو هو إلا يتقالوا لك متمو وأنت بتصرف وإلا ما يتقال لك حد شيء لازم يتقال لك حد شيء
3: ليه ولا ساعات المناشط زاد في البلاتو لازم انت هكا من الكوليس
1: معناتها
3: كبتي بحاجه
1: خاطر المناشط ما ينجمش يكون كونسنتري ساعات يبدا يسال فما منه نعرفوا تبدا انت تسال تبدا تحكي ونبدا نخمم لك نفس السؤال اللي بعده دونك تفوتك حاجات دونك مهمه المعد انه هو يفيقك يقول لك راه قالك الحاجه قالك الكلمه
2: مهمتي مش الاعداد مهمتي التقديم فإذا كان المعد اللي حضر الخدمة هو تفهم فيها وعنده المنشط اللي عنده تليباتي معاه فبطبيعته يسمى يحكي معاه ويقول له كل شيء حاجة أخرى أنت تعرفني هلا أنا نطلب لوردر كل اللي في الرجيرة نسمع الناس كرة لا نسمع الناس الكل
1: شو معنى نسمع الناس الكل
2: نسمع المخرج نسمع التكنيسيان
3: المخرج التكنيسيان كل شيء
2: فما منشطين يقول لك لا ما نجمش يركز أنا نسمع لي بيست الكل أعطيني أخوي اللي عندك في الواحد المعد والثلاثين واحد اللي موجودين في الرجي أنا طلبتي هيك كده
3: وميمة
2: هيك بش نبدأ على كله
3: عليه مرة في حنا بعد طرد ضيف عربي ما عجبوش التقديم علي ما يقابلش الانفيتي بكل ما يقابلش الضيوف جملة
1: ما غير ما نذكره الاسم ما
2: غير ما تذكر
1: يحضر فيه
2: والله جانا خصيصا وقتها
3: ضيف عربي وقتها جانا تقابلت
2: تقابلت
3: انا وياه في الكوليس ما عجبتوش البريزونطاسيون
2: جاء طلب مني بكل معناتها بشكل فظ معناتها بشكل غير لايق
1: اوردر معناها
2: اوردر اي شبيك قدمتني هكا ومش معقول وكذا وكذا وكذا قلت له شبيك شنو معناتها واصل في التصعيد معايا قلت له شبيك انت طب احنا جايبين وظيف وكذا قل الادب ومعايا اخرج برا قلت بروح ارجع منين جيت
3: قالوا ما عجبكش
2: برا روح
1: شنو صار من بعد
2: رجعوا

0: جيت مخر.
1: وساعات عنك الاتهامات متاع بعض الفنانين التوانسه يقول لك تضيو كان على البراني، ها نجم عربي ما قبلش انه يدخل على خاطر سار مالونتوندو، برغم اللي هو ضيف زيد
0: هذا ضيف، لكن نكرموه احنا مضيفينك يا سيدي، ضيفك الداري كل ادبك معايا
2: يا سيدي. ضيف يحترم قواعد الضيافه، انت ماشي ضيف احترم قواعد الضيافه.
0: عندك حاجات سبيسيال معناتها سبيسيال تحب في التقديم اعطيني قل لي وانا نتفضل مرحبا. ما عنديش
1: انا عندي ضيفه عربيه زيد كيف كيف، اما ما جيتش ما صار حتى ما لونطونجو. علاش ما جيتش؟ خاطر احنا متفاهمين وليه باش تجي، وجينا باش نصوروا معناها نسجلوا معاها. رغم اني انا مش ياسر اوكي انه هي تجي، لكن يا برا ما يسالش. مش تعمل بوتوكس معناها يظهر لها باش تعمل بوتوكس ومش شايفها يتنفخوا وقت كان وقت اللي باش هي تجي تصور الحلقه بدون ذكر اسماء.
0: تذكرت اسمها سي
1: ما ذكرتش هنا بدون ذكر اسماء
0: اسمها
1: هي. لا ما تقولش هذا، لا نقول اسم الفنان. لا ما جيتش
2: ما جيتش
1: ما جيتش لا
2: ما جيتش،
1: سينو نقول اسم الفنان اللي انت زاد طردته واللي تهديدك
0: والله.
1: هيلا يا اخي، ما زلت تخدم في قناه حنا بعل؟ موجوده ما زلت معناها تخدم؟
2: علاش
1: مش تخدم اون باراليل في قنوات اخرى؟
2: اون باراليل ما عنديش الحق.
1: لا
2: يطردوني
1: بالحق.
0: انت ما زلت في حنا بعل؟ هيلا يا اخي
2: اي طبعا. شو معناها اون باراليل؟ نخدم في الديجيتال مش اون باراليل في قنوات اخرى، مش قناه
1: لا معلوماتي غلطه.
2: لا نخدم في الديجيتال اما مش في قنوات اخرى، ما عنديش حق نخدم في قنوات اخرى اصلا. معناها اليوم نخدم في تلفزه ونخدم في تلفزه اخرى، ما عنديش الحق.
0: وبرها صباح انا بعد ماشي صباح شاده روحها.
2: ربي قدر الخير ان شاء الله. لاباس ان شاء الله.
1: صار لك اشكال دغنيغ مع مدير المدرسه
2: في العوده المدرسيه؟
1: في العوده المدرسيه وقال باش يقدم شكايه بيك وبالعام اللي صارت شكايه ولا تفضل؟ تفضل اشكال؟
2: ما عندي حتى فكره، يجيني حتى شيء متاع شكي. وعلاش مش شكي بيه هو؟
1: خطا تصورته واحد
2: صورته وصورت في الشارع
1: خالف مدرسة وعلى ما فماش صور
2: كان مدرسة في الشارع بنت فميش مدرسة
1: يتغشش هو
2: ما في الشارع. أنا في الشارع قال لي يخرج، قلت له نخرج للشارع هاني فيه ديجا موجودة فيه
1: ما خطر ما فماش صور
2: فميش مسيبة في الهواء الطلق هكيك معناها هكيك.
1: طبع فيه هيلا في البرامج الاجتماعيه القفه،
0: طبع فيها
1: العيد الكبير زاد تعمل هكا مبادرات مزيانه
0: باللي مويان دو بور اللي موجودين هلا تعمل في مجهود كبير صار برنامج القفه من البرامج اللي نفرش فيهم سيرتو في رمضان هكا
2: في رمضان
1: في رمضان
0: هلا قال معناتها المام هي هلا معناتها تبارك الله عليها فايقه ذكيه وخدامه ومش نشكر فيها راهو عندها غلط راهو بصراحه عندها تبلبيس عندها
1: كيما الناس الكل
0: كيما الناس الكل
1: كلنا نعرفوا
0: في مجمل تكوينها الاعلامي والصحفي اللي كوريكت معناتها كمان سيت اون جورناليست.
1: تفكر هيلا مانيش غلطه قلت لي اثروا في البرامج الاجتماعيه هكا ولا
2: لا مرضوني
1: مرضوك نفس الشيء بالنسبه لي
2: يمرض
0: تو ها ونقرا في ميساجات واحد عنده مشكله باش انا نحلل وانا غدرت البرامج الاجتماعيه عندي 6 سنين معناتها
1: هكا رجعت توصلك في بي
0: اي ما مش كيما عندي ما نقولك سي با باري
2: على السرك في بيري نجم يكون اشكال نفسي
0: مطالب بالمتابعه فهمت في سرك في بير لا مانيش مطالب بالمتابعه اوبن ميكرو محلول كيما موجود في الاذاعات في العالم
1: يفرغوا قلوبهم
0: اي جا تكلم عندك مشكله تكذب ما تكذبش تقول في الصحيح ما تقولش في الصحيح
2: علي ما تخافش اللي يزرفوا
0: شنو يزرف
1: اللايف ديجيتال ما يهموش
0: في الديجيتال لا اللي ما يشارك الا ما يبعث فوكال الساعة ورقم الهاتف
1: ما نجم يغدرك
2: ليه بعد كي يحكي يزرفش بكلمة طايشة
0: شنو
2: كيفاش نمش تعمل
0: اللي قاعد في الريزو سوسيو كله كلام طايش راه جيت توا في هنا شنو توا
2: ليه خايف عليك
0: لا منظم يا بنتي ما عنديش لا نعلق عليه أي إنسان يتجاوز حدوده ونعلق عليه ذا كلام مش في بلاصته ولا تطيح قدرك اللغة لا
1: في موزاي كنت لايف
0: اي كنت
1: ولا كنت تسجل
0: لايف لا
1: خاطر سي ريسكي بالحق
0: لايف اي
1: سي ريسكي
0: هذاك هو الاوبن ميكرو الميكروفون المفتوح في الراديوات في العالم الكل هذاك هو سي ان كونسيبت هو موجود كيما عندي ما نقول لك برنامج اجتماعي
2: مسجل لو تعمل
1: عملت فرق قلبك وعندي ما نقول لك وسرك في بير ثلاثه
0: سرك في بير والمسامح
1: كيري اربع برامج اجتماعيه اليوم بريت من المشاكل وال
0: لا مازال
1: حاجات يمكن اللي سمعتهم اثروا على نفسيتك
0: ما عادش نحب نسمع ما عادش نحب نسمع مشكله سيرتو نتبعها نسمعها اوكي نجم نتجاوز، اما نتبعها شغل اخر وخدمة.

0: أخرى وإمكانيات أخرى.
1: شنو اللي فسر علينا في وقت ما البرامج الاجتماعية وصلت للبيك متاعها متاع المتابعة والناس تتابع وتتفرج وشيخة وتحب تتفرج؟ عندي ما نقولك كل يوم حتى عندي ما نقولك في في في فرنسا موجود.
0: موجود
2: يعني ياك لا حاجة الناس تحب تشوف مشاكل الناس باش تنسى مشاكلها.
1: هي ما
2: باش تقول يا سيدي هاو أكثر مني هاني أنا خفيف نتسمى ها والحمد لله يا ربي. دونك الناس تموت على الاطلاع على مشاكل الناس الآخرين. مش تبرر روحها بس كذب الناس مع روحها تقول والله الحمد لله نايبة هاجت باللطف الحمد لله بارابول ذاك أنا وين فما برشا الحكاية
1: فما من يقول لك اليوم البرامج هذه ما تجيبش فلوس عليه
0: أو تطلب إمكانيات كبيرة. شوف مقاييس عندي ما نقول لك ساعة نتفق راهو برنامج بمقاييس محترمة جدا جدا مقاييس تلفزيات محترمة في العالم
1: جدا
0: واضحين. احنا لي دروا مشريين شرينا حقوق البث والتأليف متاعها العملية مضبوطة من الأول انفستيسمون كبير تحط في الديكور وتحط في الضوء دونك خدمنا خدمة في مستوى معناتها جودة كما موجود في التلفزيون العالمي. البرامج هذيك بعد المخاض الاجتماعي اللي صار في تونس المخاض الاجتماعي بعد الثورة وبعد كذا برامج هذيك لقات التيران مفتوح واللي تقال في عندي ما نقول لك عنده 16 سنة هاو قاعدين نكتشفوا فيه في المجتمع تو نتائج تو وقت اللي عدينا حالات الاغتصاب الناس هجت علينا
2: وزين المحارم
0: وزين المحارم كيفاش تقولوا الكلام هذا في التلفزة أستر ما استر الله تفسدوا في المجتمع وكذا وكذا وكذا وكذا وانا عانيت منه هذا محاكم وقضايا وخطايا من الهيكا
1: وقتها هيكا
0: التو نعاني وفيها حتى مسامح كريم التو قضينا وهيلا من عام 2005 التو
1: وقتها يقول لكم متجرة بألم الناس
0: والمتجرة بألم الناس وتصوروا في الفلوس بألم الناس. أوكي تقول في الكلام هذا يا سيدي نمشي معاك النتائج على أرض الواقع شنو احنا مساهمين فيها. انا وريتها لكم عندي 16 سنة قلت لكم هاو صاير
2: معنا حلو عينيكم
0: شاي. لا ما قلتش مش دوري باش نقول حلو
2: عينيكم اي زاد حلو عينيكم
0: هاو شنو اللي طلعت صاير وكليت العصا بعد 16 سنة هاك تشوف النتائج كل يوم تسمع في غريبة ولا من الغرائب اللي تعديه كلهم اللي قاعد صاير تاوي كله تعدى في عندي ما قلت عنده 16 سنة لي سوسيولوج وينه لي بسيكولوج وينه وزارة المرأة وين نحكي لك المجتمع المدني وين المختصين وين وينهم ها هي النتائج قدامك امام عينيك. دونك مانيش مبرر راهو في اللي عملناه وإلا نقول لك اللي عملناه كله صحيح في أخطاء ارتكبت في التناول التلفزي في أخطاء كما هي عمل إعلام يا رسول الله نغلطوا نجموا نغلطوا تفهم فيها. دونك البرامج هذية وفي وقتها وراني أنا اللي وقفته عندي ما قلت
1: وفي وقتها
0: سيء
1: هاو تو كنا نحكي نقوله في فرنسا موجود في
0: ممكن أنا راه بعد 3 سنين تلقاني في عندي ما أقول لك إنه طرفوا من عادي جدا بالنسبة لي أنا وقتها وفي 2020 انتهى الموضوع وراني أنا اللي أخذت القرار قلت يا سيدي مشيت للإدارة وقتها مدام هيلا قلت لها يلفو غريتي رأى ما عادش فما
2: استنزفت
0: بالحق سيء نعطيك الدليل
1: برغم اللي سمحني
0: حتى برنامج اجتماعي
1: سمحني عليه برغم اللي الحكايات ما توفيش بالعكس ما بين البرامج اللي عندك أسيد ما تيغم يعني ناس عندها ديما مشاكل وديما عندها ما تحل وديما عندها ما تحكي نورمالمون ما توفيش
0: باهي شوليت الحكايات بعد الثورة مو الناس كل واحد شيطانوا في جيبه ولا ويألفوا في الحكايات ويعملوا في مسرحيات قدام الناس. أنا فقت وقتها قلت لا
1: جوك ناس تمثل عليك
0: بيانسير اللي يحب على خدمة واللي يحب على فلوس واللي يحب على كذا ولاو أكثر من 60-70%
2: فما بس تمثيل في السوسيال
0: فورتي أنا قناعتي ما تسمح ليش أني نخدم الحاجات هذوك وقفت للبرنامج هذاك وقلت أيز بعدها أعطيني برنامج بالضخامة وبالمقاييس انت عندي ما نقول لك تعمل حتى برنامج وهو متاح راك
1: تعمل تفكر انت مره صرحت قلت انه عندي ما نقول لك يصرف على البرامج الاخرى اللي كانت على قناه الحوار
0: المهم دخلت الفلوس 10 سنين يصرف على البرامج اللي كانت في قناه الحوار التونسي كل كانت كان يدخل في فلوس هنا وقت الناس
1: كانت عندك ارمال دوره كنت فاكر سونيا الدهماني كانت معك
0: معني حتى من المحاميات مستشار قانوني ومستشار نفسي ومستشار اجتماعي وكل شيء معناتها فهمت. كنت طموحات هي نوايا جديدة من البرامج سي توتافي نورمال. أثر ترجع عند الناس والناس قاعدة باهتة في تصويرتها زادة. الناس قاعدة باهتة في تصويرتها. ريت السيد يحكي في عندي ما نقولك بالك بالك مش أنا ولا مش أنتي يشبهلنا راه والنتيجة هي قدامك.
1: ونفس الشيء نتفكر مثلا الوصف متاع منحرف نرجسي أول مرة خرج كان من خلال حكاية تونسية ما نعرفوش احنا منحرف نرجسي من توا أكثر حاجة قلت منحرف
2: ولا متداولة على
0: فيها إيجابيات البرامج هذيك وفيها سلبيات كيما أي برنامج راهو في المنوعات ولا في السوسيال ولا في الاقتصاد ولا في الرياضة عنده إيجابيات وعنده مساوس. هذا مجهود بشري ما أنت متنجمش.
1: هلا أنت نوعية أخرى متع برامج اجتماعية كلي تدخل في صميم الواقع التونسي اللي موجود يعني ما غير برينج برينج ما غير تزيين تدخل طول.
2: احنا كل شيء بالفرشة في القفة معنى اللي عنا الكل ومعناها البرا معنى كل شيء يصير أكا وقتها معنى ما نفركسوش اكزامبل الديار وبعد نمشي لهم لي أكا وقتها نكملوا نعملوا القفة ونبدا نفركس. اصلا التفركيس على الدار يشد لي اكثر وقت من تعبيه القفه. القفه سهله سهله معناها الحق في لحظات نعبيها ما تقلقنيش. اما التفركيس على الدار بتلقى الكا المناسبه هو المشكله. خاطر كما قال علي فما برشا تمثيل في
0: برشا
2: في السوسيال فما ياسر تحب تمثلك في الفقر فهمت. فما برشا ناس ماذا بها القفه عندها خاطر هي تحب الون بروفيت فهمت
1: من 2018
2: وين هذوما برشا القفه عندها اعوام اعوام واعوام ما شاء الله الحمد لله برنامج ناجح برنامج يشبه للناس برنامج يعاون في الناس
1: وبالرغم اللي انت قلت لي انا مرضت مواصلة
2: يمرض يمرض أما محليها القفة أنا ما نتصورش حق رمضان بلاش قفة بصراحة معناها بالحق يمرض يمرض. أنا ما كنتش هكايا معناها معناها أنا تولي سريعة التأثر اللي أنا قبل ما على بليش بتقص فهمت يتيح حيت ورايا نغزل ونعمله هكا ونعود ندور
1: وكما هو زيته مشاكل مع لايكا أنت زيدة صاروا لك مشاكل مع لايكا وتم إيقاف وبدل الاسم بدلتش الاسم انت فكر عليه بدل
0: عندي ما نقول لك رديته عندي ما نغني لك
1: عمري ما نغني لك عليه والله ما حلي
0: تطلب خلاص متاع فرقة فيها 30 عازف عشرات الملايين معناتها مية الملايين مش عشرات الملايين تلف زراي سحر لازمك تخدمها على قواعدها وهذا يتكلف.
1: وانا حبيت نعمل حاجه كيما عندي ما نغني لك
0: اي وقتها
1: وكلمتك وقلت لك وقتها شنو النصائح اللي باش تفهم اللي وقت اللي يطلبوا يعني منك يعني انك تعمل برنامج حواري نفس اللي تقدم فيه في راديو انا بالنسبه لي وين التجديد يعني نفس الضيوف باش تتعاود نفس الكلام
2: انا ما فهمتش علاش انت ماكش فتال بزلتو
0: لا هي ما تحبش
1: انا فما منه فما منه
0: سقيها ثقيل على
2: التلفزيون
1: انا مستمتعة ما فهميش على خاطر ما تعرف الظروف الجسدية فما مساهمة فما ظروف اخرى زي كيف كيف ونحب نعمل حاجة مغايرة
2: بلاستيك
1: ما نحبش نعمل مثلا برنامج حيواري
2: قلت هيلك قبل بلاستيك التلفزة ونعود هيلك
0: برشا وجوه نسائية
2: بلاستيك التلفزة
1: عايش كيلا مخسي ربي خليك. اما انا بالنسبة لي والله الراديو مستمتع خطر الراديو ولا يتشاف يتسمع موجود في الديجيتال. احنا في دوميننا نحس انه تحس اللي يقولك علاش ما تعملش تلفزة كأنه نجاحك ناقص اذا فما ناس اختارت انه هي تكون موجودة في الراديو
0: الراديو ولا في في في شكل تلفزة سيء معناتها.
2: انا اصلا عمري ما كنت نحب نعمل تلفزة في حياتي عمري ابدا معناها حبيت نعمل راديو راني لعمري نهار خممت في التلفزة معناها سيلو أزاغ معناها اللي جبني للتلفزة بصراحة معناها كوقتها ساركاستينج ومشيت على غفلة كوقتها بطالة عايشوني
1: في جوهرة مازلت ما
2: اي مازلت في جوهرة اليوم ديجا من الستة للسبعة
1: معناها طول باش تمشي
2: تعمل تنقيز للدار وبعد نمشي
1: تعمل
2: ترتيح كنت الحق مغرومة نحب نعمل راديو عمري ما كنت مغرومة بالتلفزة اليوم ما عادش نجم نعمل راديو من غير تلفزة خاطر التلفزة سيليماج في التلفزة في الراديو يسقط لك حد سيت ان بلون اللي في التلفزة تبدا يبدا ساكت وبيت تبدا عامل عليه جو عرفت مش كيف كيف معناها.
1: والله يمكن هي كل واحد وفكرته. انا بالنسبه لي مانيش ياسر نحب نخدم الحاجه اللي انا نشيخ فيها يعني فما كيف يعني كان انا حبيت التلفزة ولا نعمل بودكاست مثلا نحكيه على بودكاست سهل انا نعمل بودكاست هكا ولا على نمشي ونعمل بودكاست اعطيني فكره جديده اعطيني نوعيه اخرى اعطيني حاجه اخرى باش نعملها ضيوف باش تخرج منهم حاجات اخرى

0: كوميرسيال معناها نبيع في حوت اصلا يجري فيلم. اما سامخش معي الكوميرسيال وبالحق الكوميرسيال العكس معناها خلي السيني مسرح العكس معناها يعاوني على الاخر فهمت
1: اكيد يبداو يدوروا بساك هكا هذوكم تقدميهم ما عادش موجودين.
0: انا خدمت اسيورونس في وخدمت كل ملتي بروبريتي اللي يبيعهم يجيبوا بوكوب اللي يبداو يحكيوا معاهم تاك تاك تاك تاك في كل قاعده نبيع ما فهميش ما نقعد
2: انا فيك مع كليون
0: لا لا لا نبيع انا كي نقعد نبيع
2: فريق الكبش تكبش فيه
1: ما يخرج لما يشري
0: بالحق ما سامخش معايا على الاخر اما بعد ديك كها وقلت يزي فهمت دونك
1: يعني كنت فتره صعيبه ولا في الفتره هذيك يعني كنت اوكي تخدم ما كنت قلقه
0: انا من اول حتى مع القرا يا كنت ندبر راسي اكزومبل تي تصير انكيت في بلاصه معينه نمشي نخدم اكون ناخذ سيرتيفيكا 4 ايام نمشي نخدم ندبر 15 في العشيه 30 في الاربعه 120 نروح به
1: اي تتحرك
0: اما نحب ديما مصروفي في جيبي ديما نحب حرط نفسي الحق معناها ما نجمش نقعد بلاش فلوس في جيبي نحب انا نخدم ونجيب فلوسي نقول ديما
1: نقولوا احنا تنطر الفرنك
0: شيقي ولا محتاج نطر الفرنك
1: نطر الفرنك يعني كنت تعبي في وقتك الفارغ بالخدمه
0: ما تشبع
1: اللي هو سي تري امبورطون خاطر احنا عندنا العقليه دي فتوش نخدمش اللي يجي ما نخدمش اللي يجي
0: انا من النوع اللي كان ما نخدمش نموت
1: نطفي
0: بالحق ما نجمش
2: مريضه بالخدمه
0: نتقلق بالحق نتقلق ما نجمش
1: علي انت عشت البطاله قبل الشهره ولا بعد الشهره
2: لا في نقولوا في قمه الشهره 2001 طردوني من قناه الوطنيه من قناه 7
1: مش سهله نتصور
2: اي طردوني قعدت عامين بطال حق نتاع ربي ما نتاع بطال
1: شنو تتفكر منهم وقتها
2: شنو
1: تتفكر العامين هذوك شنو كنت تعمل
2: نتفكر الاحتياج سانسيرمون ما عنديش فلوس نتفكر الظروف قاسيه بعد ما كنت لبس وصفا وما نعرفش علاش طردوني وقتها
1: جوستمون فلسك طردو. علاش طردو
2: مش انا برك الجيل اللي بدا وقتها من 2000 ل 2002 الكل جابوا على
1: من قناه 21 يعني
2: لا من قناه 7
1: اي ما ليه ما كنت بديت في قناه 21 وبعد التحقت بقناه 7
2: دي سوار نجوم على الهواء وخدمت
1: ولم تبحث عن السبب
2: موزيكا ومنوعات موزيكا بعدها طردوني
1: ما لوشتش على السبب
2: لا نعرف السبب نتحفظ عليه
1: ليش قولي ما نعرفش علاش توا
2: لا نتحفظتي لا نتحفظ على السبب لانه فما ناس مازالوا موجودين لتوا
1: نسيت انا احترم هذا نسيت
2: جاي ما وقتها دونك قعدت بطال بعدها العربي نصر الله يرحمه
0: عليه ما كانتش قرارات سياسيه ولا تبطيلك
2: قالوا وقتها مش انا
0: لان اللي نعرف اللي فما قرارات سياسيه
1: ما يحكيش سياسه هو
0: عليه لا لا قبل كانوا ينحيوا ويحطوا صلي عندي كل شيء
1: عليه هو يعني نحكي عليه قبل كي يحاملوا
2: مثلا مش قرار سياسي
0: لا لا قبل كانوا ينحيوا ويحطوا
2: كانوا يتحكموا فيها اشخاص معينين في القصر
0: لا بيعشوا
2: هذا يتعدوا هذا لا هذا يتعدوا هذا لا هذا يتعدوا هذا لا دونك عادي معناتها فهمت
0: يعني هذا اللي نعرفه الحق معناتها
2: دونك ما غيرت فيا حتى شيء الحق الحكايه هذيك اما غيرت هي حاجة مهمة أنه اللي يعمل شر يلقاه اللي خذ قرار طردي ربي يلطف به وكاو مش معناتها كعمل لي هكاك هو توا في ظرف خايب نو نو نو أما اللي يعمل خايب يلقى الخايب هكاك بتمو معناتها فهمت
1: الفترة ذيك نتصور فما يصير الغربال فما ناس أكيد وقت اللي في قمة أنت الشهرة ومعروف أنت حد ما ينكر أنه على شيء كان اسم معروف
2: صالح وتليفونك اللي ما عادش يضرب اسمع تليفونك اللي ما عادش يضرب وما عادش ينوقز الناس المصلحجية الناس اللي تبروفيتي فيك عادي عادي
0: هو نقول لك حاجة أكبر غلطة أنك تعمل أصحاب
2: لا أصحاب معاك
0: لا أكبر أصحاب تعبي بيهم قلبك في الميدان متاعنا لا
2: لا من الميدان ما عنديش
0: لا شوية لا لا حكي في الغرة
2: كابتين وكاب
0: أنا قلت لك
1: نهارة مش أصحاب
0: نهارة اللي تبعد حد ما عادش يعبرك
2: أصحاب المصالح
0: دونك لا تعمل أصحاب لا تقعد بعد تتيتم تقول والله أنا عملت خير في ناس وما ثمرش شو لازك خليك غادي
2: صحبة المصالح والانتهازية وال كيفاش يقولوها والطمع زاده
0: وتولي تتبدل علول
2: فيك وانت ما عندك شيء
0: وكل شيء
2: تعرفش يطمع وما يطمع في حاجات تافهه نقعد بيت انت فهمتني شنو نقص يطمع في حاجات تافهه تافهه انه باش يقعد معك يشرب معك قهوه ولا يعمل معك تصوير تقول قديش ما انت غباء وقديش قديش بالحق العباد مخخه ياسر تعبه معناتها
0: نتصورهم نتصور

0: بدلت من بعد صورت بدلت من بعد
1: تبدلت
0: وليت معناها تعمل حدود ولا ما تقعد مع
1: اربع اصحاب تو با بلوس
0: نصور بخارج الميدان
1: خارج الميدان واحد لا الحق تاع ربي زوز في الميدان
0: نعرفوه
1: اي عادل بوهلال وسمير
0: عادل سلمان
1: وشكون الاخر سمير. عندي صاحبي خارج الميدان عمار وصاحبي الاخر فاخر كهو
0: يعني على قد يدين السويب على السويب على اليد ولا شنو نقول
1: يدين السويب وما نخلطش برشا ودوبي من انا الوقت اللي نعديه في الدار اكثر من نعديه لبرا
0: وانت هالة عندك اصحاب هكا مقربين حتى خارج الميدان
2: من الدومين اللي عندي اصحاب ولا نحب نعمل اصحاب معناها من
0: سكر الباب
1: لا ما تصير سكر الباب
2: لا من الدومين زايد حكايه فارغه نعرف لي حكايه فارغه في الاخر بالكل نعرف اللي هما باش يلون بروفيت وبعدك هاو فات الحكايه دونك لا نعمل اصحاب لا والو انا بعاد نخدموا مع بعضنا كل واحد على روحه والسلام عليكم صراحه الحق معناها
0: والله
2: اللي لقيتها اللي لقيتها رجله في الفنانين ومحليها هي نجله تونس
1: اي نجله برك الله
2: سلمى صاحبه صاحبها ورجلة
1: خدمت معايا
2: أنا أحبها الحق معناها وتحذر تحذر أكثر تحذر من أكثر من الناس اللي تخدم في التلفزة معنى خدمت معايا خدمنا مع بعضنا تقطيع وتريش نجلة تونسية تحذر أكثر من الناس المفروض اللي تحذر راي بالطاق والفتلة ما شاء الله عليها معناها وحريصة في خدمتها معناها عندهم العباد الحق تصويرها غلطة على الأخر صراحة
0: سلم علي نجلة التونسية نسترجع ذكريات البدايات مع الشبي حاضر الفيديو حط الكاسك عليها حط الكاسك هيلا الأخي الآخر عادة هيلا هو هذا أقرب لك هذا أقرب لك تراه سمعني فاروق
3: إذن قبل هذي نحب نحدثكم على منوعة بانوراما منوعة بانوراما هي منوعة شبابية من خلالها نحاول باش نتوغل في مشاغل الشباب أيضا نحاول أن نجسم الفعل الإبداعي لدى الشباب
4: عليكم الآن مع ركن الاستراحة وش بيع الاستراحة أنا اليوم البعض منكم يقول الشخصيات نتاعنا ربما صعبة شوية نحب نقول أنه شخص شخصي نتمنى أن نكون شخصية اليوم شخصية رقم 25 شخصية 5323 هو الرقم الفائز بجائزة مينيشان ستوديو من الروعة الرفيق من
1: الروعة الرفيق
4: وقت البرنامج ينتهي نقول لكم إلى اللقاء ومع مواعيد تلفزية أخرى في سيت لخبط
0: يا حسرة
1: معايا باش ما نحكيم يا وقتها عطا الفيديو هذا عمره 32 سنة
0: عمر إنسان
1: 94
0: بأي عين تشوف على الشبي بتاع البدايات
1: بعين الصغر معناتها الشباب
0: تتوحشوا
1: لا
0: عليه
1: لا نضحك على روحي نسمع حاجة
0: فاجئني
1: لا نضحك على روحي لا لا لا
0: علاش تضحك على روحي
1: ما تنجم النجمش بمقاييس توا نقول بدايات وكا وحاجة تحشم معناتها
0: علاش تحشم
1: علاش تحشم ليه تحشم حاجه معناتها كيفاش يقولوها معناتها مانيش انا
2: محليك كيفاش كنت ومحليك كيفاش وليت
1: ليه محلاني متفقين فيها في المطلق اما بمقاييس توا كي نتفرج في روحي ليه
0: بريء معناها ترى البراءه اما براءه معناها
1: تحسوش بتاع هو بيدو هذاك هو انا هو بيدو لا انا متبدل حتى شيء اما بمقاييس الشكل والتقديم والواحد لا لا لا
0: بدايات هذيك علاش اسمها علاش اسمها بدايات
1: معناتها مش انا مانيش انا تبدلت برشا معناتها
0: طورت
1: ايوه لا بزير
2: فما منشطين عندهم شخصيه في التقديم فما منشطين ما عندهم حتى شيء علي من نوع اللي عنده شخصيه في التقديم
1: تشكر فيا خاطر قدامك
2: لا ولا لي علي لا لا علي تعرف اللي عندي على برا وني ديما نقول فهمت لا لا بحق علي عنده شخصيه في التقديم جدا
0: عنده شخصية فريدة
2: عنده شخصية في تقديم
0: عنده صوت مزيان عندكم قاسم مشترك في بالك وعندي هوني في فرحية يا السحر
1: كابريكارن
0: لا جدي زادة
2: شنية
0: انت برجك عقرب. جدي ما عليش قال كابريكارن عقرب دونك ميلادك تعدى ولا مازال
2: لا 31 اكتوبر
0: لا نعرف
2: حضر الكادوي
0: ان شاء الله كل عام تحايفين هو لو 1 جانفي
1: انا لو 1 جانفي
0: انت كل راس عام تحتفل
1: كل راس عام نحتفل
2: دوبل
0: الويل ده فرس العام
1: والله كهو
0: شلب طول العمر. فساعة فما ستاتيو شفته حتى عزيتني الاثنية أخرى فما ستاتيو شفته قالك ما عادش باش نحتفل بعيد ميلادي العمر الرقم ولا سيريو برشا يزي في البركة. لا إله الله محمد رسول الله باش نرجع لكم. نسيتوني شكنت نحكي تعرف وبي كواليس كما البرنامج
2: كابريكون وعقل
0: القاسم المشترك أنا ليا أنا الأسد قاسم مشترك اللي أنت كنت تحب الفن غنيت ومثلت زي معناها جيت بالصدفة الخطاب على الباب نتفكر وحتى هيلة تحب التمثيل
2: حبيت عم مسرح
0: حب تكون ممثلة كنت
2: أمي يا ربي يرحمها ما حبت
1: الله يرحمها
0: توا معناها تخيل روحك كان جيت ممثلة
2: طيب
0: كنت من الوجوه اللي تخدم ولا راك كنت من الوجوه اللي ساعات يجيوني هوني نسلم عليهم برشا يقولوا راه ما عادش لاقين بلاصتنا وتم نسياننا وما عادش عيطوا لنا.
2: كي جيت ممثله راني لتو راني شاده بلاصتي.
0: راك تكبش.
2: نعرف منين نشد ثنيه.
0: وانت عالم كان جيت فنان. كان جيت فنان مش اعلامي.
1: فنان مطربه؟ لا ما تصورتش روحي الحق بتاع ربي ما تصورتش روحي خاطر نحكي لك الحادثه على علاش بطلت الغناء
0: نعرف ما هو صارت المشكله في السطح هذيك
1: هذيك فوالا فيغيرون كلينا طريحه الناس كله ضربونا بالحصان
0: من وقتها قررت
1: من وقتها ما لا ما ها من وقت معناتها من صغير و وناخذ الكار السفره باش نمشي للمرسى العرس وقتها في المرسى فهمت وكلينا طريحه وروحنا اخويا قلت لهم انا شيء ذاك ما نجموش بطلت وعندي زوز اغاني مسجلين راهو زوز اغاني منهم غنايه ملحنه لي احمد عيسى
0: وخرجوا ولا ما خرجوش
1: اي خرجوا تعداوا وعندي الفيديوهات اما على بوبينه تو على كل بوند مانيتيك
0: علاش ما جبتهمش مره الجايه كي يجي
1: بوند مانيتيك نصبها نصبها على كلي ونجيب لك الزوز
0: جبنا خلينا نسمع اغنيه حافظها ولا
1: لا نسيت
0: يا زيزي
1: لا والله نسيت لا نسيت لا لا
0: عارف تقول له غني
1: عندها 32 هذه عندها يجي 37 سنة صغيرة عمرها 14 سنة
0: واكس حافظ شاي معنا
1: لا نسيت
0: الأغنية الأولى لا ثانية
2: نذكر لا سمحني هم الفنانين يعني بتاعتها بدو يقرأوا من ورقة تقول لي تعاليت عليت حبو يتذكر بتاع 32 سنة
1: التالي كان 32 أكثر
0: لعل وعسي كنا حافظها
1: بعد بطلت
0: به نوفى بالسؤال الأخير وسؤال اللي بش يكون إيجابي لشكون تقول شكرا هالة ذوادي اليوم في العموم في المطلق
2: شكرا شكرا لأمي ربي يرحمها الله يرحمها شكرا البابا ربي يرحمه ينعمه كهو
0: كهو
2: كهو
0: في المهنة به شكون تقول شكرا
2: لي نقول شكرا لحتى حد
0: حتى حد
2: نقول شكرا لروحي هالة يعطيك صحة اللي عرفت تخدم وعرفت وين توصل عرفت وين توصل روحك هاول شكون شنو نقول شكرا نعرف شنو
0: شخصيه فريده والله شخصيه فريده من
1: بنتي مش عادي
0: شكرا لروحي يا كهو
1: مش عادي
0: فما حتى حد
2: نقول لك حاجه اهم حاجه في الدنيا روحي راهي هو لازم كل واحد اهم حاجه في الدنيا روحه خاطر اللي روحه ما تلقاش فيه الخير حتى حد ما يلقى فيه الخير دونك اهم حاجه نلقى الخير في روحي وبعد
0: هكا ولا معقول علي شكون تقول شكرا في المطلق
1: شكرا لزوجتي
0: ربي فضلي
1: على قدرتها على تحملي سانسيرمون معناتها تحمل مقدم برامج على مدار 32 سنه سي با فاسيل على تحملها لاني صحافي وانت تعرف اللي طبيعي الصحفيين وعيش الصحفي وانت تعرف اخي احنا رانا مانيش كيما الناس راهو احنا الناس نرقدوا الخمسه بتاع الصباح سته بتاع الصباح رانا نخمو اوترومون راهو عندنا دي كابريس وعندنا اهتي عندنا وعندنا معناتها عندنا شخصيه عندنا شخصيات معقده جدا جدا جدا مش سهله مش سهل انك تعيش مع جورناليست راهو
2: سي با ايفيدون
1: سي با ايفيدون فهمت دونك شكرا للمدام تاعي بطبيعه الحال على انها استحملتني فوالا
0: وفي المهنه
1: نقول شكرا برش نخاف لا ننسى اسامي برشا
0: مش للروح كيما هال
1: اه
0: مش الروح كيما
1: لا
0: هال.
1: لا ما ننساش فضل الصادق بوعبان عليا ما ننساش فضل سي فتحي الهويدي عليا ما ننساش فضل سي عبد الحفيظ الهرقام عليا ما ننساهمش هذوما ناس سي لطفي بن نصر هذوما ناس دمادم تاع التلفزه تاريخ التلفزه كل اللي مبني من التسعينات هذوما الناس اللي شالوا التلفزه واللي الاعلام كان اعلام معناتها بالحق ذهبي في زمانهم هذوما اللي اثروا فيا واللي اعطوني الفرصه واللي عاونوني الحق نتاع ربي باش انا نكون بحذاك اليوم معناتها في انترفيو
0: فما برشا ناس الحقيقه تعطي من غير مقابل وتعاون وفما ناس تم من عندهم كشيخك اللي يمن بيك ويحبك توصل ويحبك تنجح ويحبك
1: كان قبل تو ما عادش مالوريزمون والله يا هلا انت تعرف على شنو نحكي شكون اللي يزن يمد لك يد العون توا ولا يقف معاك ولا
0: لا يفهم ولا يوصل فهم فهم ديما فما الخير مازال
2: اللي توا فما شكون يحفر لك
0: والله انا نقول مازال
2: الحفره بتهبط فيه
0: فما هكا وهك
2: مش يسمى
0: اللي يعطيك وفما اللي يحبك ويعاونك
2: كعبتي مكعبه سامحني
1: شويه
2: فميش
1: ادخل التلفزه تفهم
0: ما نحبش ندخل التلفزه
1: كي تدخل التلفزه
0: تو التلفزه هلا
2: باش نفهم الحفره
0: نقول باش نختم معاك المهرجانات وانت كنت قريبه من الفنانين سواء عرب سواء توانسه نحب نعرف الكواليس نتاع الفنانين العرب باغ اكزومبل اللي يجي وخاصه من برا الصحفي واللي يكونوا موجودين يعطيوهم القيمه والحظوه اللازمه خاطر ساعات نقعد باهته مثلا يكون فنان عربي جاي يغني ويروح علاش ما يقعدش باغ اكزومبل يعمل ندوه صحفيه معناها حتى تقديرا في الناس
2: المفروض الكونترا اللي تعمل مع المهرجان يفرضوا هذايا خاطرك البلا قاعد يصير في موازين
0: مثلا
2: فاش فنان يتعدى من غير ما يعمل كونفرنس دو بريس علاش هنا يدلوا برشا من عاش دلول مقابل انه الفلوس تنقص ما فهمتش اللي هو نورمالمون كل فنان عنده ندوة صحفية
0: كما هيفا وحدي مثلا روحت هكا ولا
2: لا هيفا مش في إطار مهرجان
0: نعرف أي ما
2: هيفا هيفا سبالوكا معنى هيفا ولا نانسي ولا مش في إطار مهرجان جايين
0: نعرف
2: إن نحكي على الحاجات اللي تابعة المهرجانات اللي تابعة الدولة مانيش نحكي على البريفي فهمت ساعات في البريفي تلقى ما خير معنى ساعات في البريفي تعمل لي زانترفيو متاعك وانت مرتاح المهرجانات اللي تابعة الدولة ساعات توحل هاو ما حبش ليه ما يحبش ليه متقلق هاو البلا قاعد يعمل علاش في تونس
0: هذا هو نحب نفهم علاش نحب نفهم علاش كيما قالت عطات مثال انا حضرت في موازين ما فماش فنان ما يعملش ندوة صحفية علاش في بلادنا يجي فنان عربي يغني مش كل اكيد فما فنانين يقعدوا يعطيو قيمة
2: ويحسنون التفاوض
1: اللي دايرين بالفنان هما اللي يقولوا له ما تعملش ندوة صحفية هاني قلتك
0: شكون اللي دايرين به
1: اي فنان ما يحبش يعمل ندوه صحفيه مو هكا ولا
2: مش كلهم
1: لا لا اللي ما يحبش يعمل ندوه تلقى الامبريزاريو نتاعو تلقى يقولوا لا ما تعملش
0: اداره نتاعو معناها اداره العمل
1: الاداره نتاعو لي سبب الناس بيكون ما يعرفش يتكلم بالقديره ويجي نقول لك ولا ما يحبش وجه صحفي
2: اللي هما فما فنانين مش متحديث معناها
1: فما فنانين ما يحبوش يحكي انغام مثلا رار ما تلقاها تعمل ندوه صحفيه
2: ادم كيف ادم يغني كاورا ومش يحكي
1: لا في حنا بعض اول مره يجي تونس كان
2: شعره قوطه طويل
1: كان طويل عمل فينا
0: اي نتفكر بالحق
2: ايه ما صار فيا
0: شنو صار
2: ليه مش نحكي
1: يا بنتي لا نحكي جبنا ادم لاول مره في تومك وقتها يغني هذا انا جبناه في هذه ليلتي هذا ما حبش يروح ساعة قال نزيد هي مات زدنا هي مات تفكر وقتها او سي شكون نصر معانا وقتها حاضر مهدي نصر قال نحب نمشي نصر هزوه يسر قال نحب أماكن معينة يسر فيه قلنا له تفضل يا آدم يسر للصباح ويغني ويعمل جو ويعالم آخر عالم ليل آخر مختلف فأنا وقتا نكتشفه أول مرة أول مرة نصر فيهم البلايز ذوكم تعرفت عليهم في جرة آدم
0: دوك عذبكم مو فما من
2: انا اللي صار ما نجمش نحكيه ما تحكيش
1: شو اللي صار هلا
2: شنو تو بعدك
1: لا لا
2: شو صار ما في بالك ما عملت التليفون ما نجمش
0: ما يختلش الميكرو ولا ما تحبش تحفظ
1: انا بجهر
2: ليك وقت علي ما نجمش نحكي شو صار
1: لا لا
2: بعثوا لي على
1: الاساس بعثي مساج
2: ليه ما نجمش
1: بعثي مساج تو
2: كيفاش نكتب ونحكي
1: ها ونمر
2: بعثوا لي باش نعمل ريبورتاج وقت علي الاساس عندي ريبورتاج معاه في الاوتيل مشيت وصلت حد لا مانيش نقول وصلت حد الفم باب البيت هكا ليه في اشياء اخرى
0: واضح اوكي واضح هو ليه ماهوش هذه
1: ما لا ما نعرفش
0: هو ما تحكيش
2: لا لا التليفون
1: لا لا نسيت لا لا ما نسيتش احكي لا ما
0: هو فما فما فما من لحظه
2: عليه صوت ما صلى لي
1: فما في الحيطه تعرف
0: لحظه باش نعطيك حقه معناها ادم لحظه برك ادم مسيره فنيه كنت تنجم تكون انجح لكن نعرفوا صاروا دي ديفياسيون معناها في مسيرته الفنيه يمكن اليوم العوده ادم حد ما ينكر انه هو فنان صوت رهيب والابروف اللي هو حفلاته ناجحه ويتعاودوا
2: معناها
0: خمسه حفلات اليوم
2: كنت
1: بتحكي في الراديو قدام
2: ما قلت لي ما حكيتش نوصل بالضبط
1: هلا
2: ما حكيتش نوصل
1: بالضبط انا عربي الراجل
2: شي مشكله ما
1: هلا اسكت
2: اسكت ليه بقول يبعث لي بعث لي
1: لا اسكت تاو تفكرت
0: ولا برنامج كواليس هذايا
2: قال لي روح
1: اسكت
0: لا باغ كونتر فما فنانين
2: مش بنقص
1: لا يجي كريز اللي شد
0: عليه عليه لا فما فنانين اصوات رهيبه ومزيانه وصارت ديسيبسيون معناها كيما مثلا بهي سلطان صارت ديسيبسيون من قبل الجمهور
2: انا حضرت بهي سلطان
0: وانت كتبت وقتها
2: تعليق الحفلة اما كيريت قلت شنو هذا من عاش الرجل حسيت يشلوح ولا ماني فاهم حد شيء فهمت مريض
0: لا لا بهي سلطان
2: من عاش مريض ولا شنو يحكي
1: يا اخي شبيك ديما تطيح في المواقع هذا وفي البلايص
2: لا لا لا مش نفس الحكايه لا لا مش نفس الحكايه في الواقع من عاش لي مريض يغني راه يسكر يعمل هكا يسكر في فمه
0: ويعمل هكا اي صارت مشاكل معناها من نوع انه حسوح هو قال انه حشام حشام بهي سلطان وكان الحضور هكا درا كيفاش معناها ما كانش عنده حضور اللي معناه كي تسمع بهي سلطان تقول صوت من الأصوات الجميلة في العالم العربي فما إشكال صار في المسرح
2: من صار
0: هو عمل أكسيدان قبل ما يجي
2: قبل
0: عمل حادث هذاك
2: أما ليه مسميش من عش قالوا على هو عنده مرض كالكوبار
0: الرهاب الاجتماعي
2: الرهاب الاجتماعي ودي في حد شيء عيب
0: ليه عادي تحكي فيه عليه
2: تحكي فيه أما من عش فهمت معنى قلت بها كيكا خطر صوت معنا قبل كي نسمع غنية ترى ما شاء الله تبارك الله صوت معنا فهمت
0: قلت هاني باش نسكر الحلقة هكا ويجي البرك برك حاسس يجي ما
1: قريب باش تهلك هدا
0: اللي صار مبروك شكرا على الشابي يعطيك الصحة والله عمل جو معاكم شكرا لكم ما خاف روحكم الكومبو طلع مزيان برشا شكرا على الروح الخفيفة اللي كانت هذا شكرا هلا داويد يعطيك الصحة مالك التوفيق والنجاح
2: تعرفوني صريحة وتجبدوا لي في الحكاية
0: لقيت ما تحكي ولا لا
2: لا لا محليها بالحق محليها القعدة
0: عايشك
2: سامباتيك يعطيكم الخير
1: عايش جيب لي معها وكهو
2: عليش
0: ايوه دورة ويخر
1: برنامج ماش نحضر معك حتى برنامج
2: قلت لي بعث لي
1: لنسافر معك
2: اي
1: ندخل برنامج
2: اي نبعث لك ولا
1: شنين لا تفكرتها اشتربي ما قلتش
2: لا ما قلتش
0: شكرا يا داويدي شكرا على الشيبي شكرا فرح مرواني في الاعداد فاروق في الاخراج مرام ايمان في الاخراج الرقمي شكرا لكم انتم اللي تفاعلتوا معنا تلقاو الحلقه كامله على مواقع نتاعنا على المنصات نتاعنا شين يوتيوب ديوان اف ام باش فيسبوك ديوان اف ام انستغرام وتيك توك انا ومي معياري ما بقى ليك باش نقول لكم بون ويكاند باي باي تشاو تشاو
5: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري
6: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
6: ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز الثانية ديونا فام عسلمة. وزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لآفة سل الزيتون التي ضربت عددا من حقول الزيت بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية حيث تم تكوين فريق فني لمعاينة الأشجار المتضررة إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية لمعالجة المحاصيل المتضررة وذلك على إثر جلسة عمل عقدتها أمس المكلفة بالإدارة العامة للإنتاج النباتي بالوزارة بمقر المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالمهدية وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين لديوان فما
8: وقت أخذ إجراءات عاجلة في الموضوع هذا أولاً تكوين فريق فني معناها مباشر إلى الموضوع هذا متاع مرض سل الزيتون هذه الأولى ثاني حاجة تخصيص مبلغ مالي بما قيمته معناها 250 مليار للمعالجة بتاع الأشجار هذوما ثالث حاجة تعاهد ديوان الزيت باش تقع صبيرة بتاع الزيتون نتاع الأشجار هذه في في معتمدية ملولش وفي ولاد مبروك من إلى الكسجرة باش تخم معالج بتاعهم ويكون الزبير بتاعهم على كل الديوان الزيت.
7: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يعلن عن نقل الحوار إلى الشارع والصحة العامة من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية سلمية يوم 17 من أكتوبر الجاري، ردا على ما وصفه بغلق سلطة تنفيذية أبواب التفاوض وفق ما صرح به في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
9: ننقل نحن الحوار إلى الشارع لأنه لا ملاذ لدينا ومع الناس لا وما يشنا فلاده وما يشنا وما يشنا وما يشنا، وبالتالي الشارع هو بطل. تصبح كل الساحات هي طاولات كبيرة للحوار في كل الملفات ومع كل المنظمات ومع كل القوى الحية. وهذا كما يدفعنا قلت لهذه الخطوة، خطوة 17 أكتوبر، هذه المسيرة الوطنية والمنظمة، وأقول أنا بالصوت العالي منظمة من مكونات اللي شفتوهم والمنظمات واللي سميناها جبهة مدنية اجتماعية، وقلنا ما هوش جبهة، وقلنا ما هوش جبهة سياسية، هل باش نحو هاللبس اللي موجود ونوضحوه للناس.
7: أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين ينتفعن منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بحملات تحسيسية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار التقصي ليك والباقي علينا، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين روضة بوزيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن الدول، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا يدعو فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر 2027 وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية. وفي باكستان، يواصل حزب حركة الإنصاف الباكستاني حشد أنصاره باتجاه العاصمة إسلام أباد للمطالبة بإطلاق سراح زعيمه عمران خان في تحرك يضع الحكومة أمام ضغوط سياسية متجددة بعدما أخفقت جولتان من المفاوضات في التوصل إلى تفاهم مع المعارضة.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HD de l'Eat. Ahla le musique. Les bons plans. Wahkaya Tghriba. Anasarek. Diwan FM. Soutkom.
5: Ahna soutkom fi Sfaqis.
6: Al 91.7.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 ديوان اف ام. ديوان اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا ابعث حكايتك على باج فيسبوك أو انستغرام ديوان اف ام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة اما صارت، معايا انا سند عمار.

ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم.

0: خلوش على ديوان اف ام.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام، نطوي لغايه الساعه 8 ليلا. بشكر معكم في نقل مباشر لمقابله اليوم من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، الجوله الخامسه ذهاب في البرنامج. اليوم اربع مقابلات بدايتين من الساعتين وثلاثين دقيقه، قمه في صفاقس من التقدم الرياضي بسقيط الادير والنادي الصفاقسي. اتحاد بن قردان يستضيف النادي الافريقي. في ملعب احمد العقربي بيرادس الترجي الرياضي التونسي يواجه الاولمبي البيجي، ونادي البنزرتي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. كل المقابلات اكيد منقوله اذاعيا بدايتين من الساعتين وثلاثين دقيقة ثم بداية من الستة. بشكر معكم في ريكاب وموفيولا لكل المقابلات، تحية خاصة لصبر البعزيزي في الأخراج الفني بن شهيدة في الأعداد، ونعمل أكيد مداخلة أولى من كل الملاعب. والبداية بشكون بملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني، مقابلة التقدم الذي بسقيط الدير والنادي الصفاقسي. مساء الخير كريم.
2: مساء الخير، تحية لك أمين، تحية لكل السادة المستمعين. من عرش نهاية الصوت خمسة على خمسة ولا لا
1: ممتازة
2: من
1: خمسة على خمسة الطيب المهيري.
2: واضح دونك هذا هو ملعب الطيب الميري بصفاقس، مباراة التقدم الرياضي بي سقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي. منذ سنوات تقريبا النادي الصفاقسي لم يكن ضيفا في ملعبه الطيب الميري، ومع صعود التقدم الرياضي بسقيط الدير أصبح دربي الجهة، دربي ولاية صفاقس بين النادي الصفاقسي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. مباراة الحساب الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يدخلها الفريقين الاثنين سيس القاو أيمن دحمان في الكاج، علي معلول، يوسف حبشية، كيفن مونديكو، ريان الدربيلي، جاك مبي، محمد الترابلسي، لؤي تراعي، إيمانويل أوغبولي وإياد بلويفي. تشكيلة السيسيس نلقاه في الاحتياط عبد السلام الحلاوي، محمد أمين بن علي، محمد صالح المهذبي، محمد العبسي، غيث الصغير، حسمدو ودرقو، وليد ذويب، حكيم متيبي، وبوا ديارا. يغيب جوسنا لوليندو ديارا، دونك ما نجمش يكور اليوم، دونك من المفترض يكون أساسي. وكذلك يغيب اللاعب الأوغندي في تشكيلة السيسيس، موتيابا، جمال موتيابا على تشكيلة الفريق. تشكيلة الفريق المستضيف نحكيه على عبد القادر شوية، مصعب العجيلي، أمادو با، حمزة الربيعي، إبراهيم بيبرون، فرج عجرود، شرف الدين عون، هارون بن عامر، محمد علي العامري، بهاء الدين المولي، ناصف العطوي. وفي الاحتياط بالنسبة للتقدم يوسف توش، حمدي السلامي، لسعد بوراوي، فادي الدرقاش، كذلك الهادي منتصر، وسيم بن عتيق، أحمد أمير الجوادي، أكرم البهلول، وأيمن غزازة. ويدرب الفريقين كل من نبيل الكوكي في النادي الصفاقسي، يسري بالكحلة في التقدم، وطاقم تحكيم المباراة بقيادة وليد المنصري، ساعدوه أمان الله الحجري ومساعد ثاني مهدي الحبيشي، وحكم رابع منتصر بالعربي. وفي الفار نلقاو أندري فيليب من البرتغال، ويساعدوا جمال الدرعي. لحظات والملاعبية يدخلوا لحجرات الملابس للتوصيات الأخيرة، ودقائق وتنطلق المباراة بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي في حضور جماهيري تقريبا 2500-3000 محب. دونك جماهير سقيط الدير والدخلة باش تكون حاضرة على يسار المنصة الرئيسية، والمنصة الرئيسية تقريبا باش تكون لأحباء النادي الرياضي الصفاقسي دون قمصان السيسيس. اليوم أحباء السيسيس يدخلوا لهذه المباراة بما أنه الفريق المستضيف هو التقدم الرياضي بسقيط الدير.
1: واضح، شكرا لك كريم. إذا نلتقي بداية من ساعتين وثلاثين دقيقة في التعليق المباشر على مباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي. نمشي إلى ملعب محمد العقربي برادس ما قبل مباراة الترجي الأولمبي البيجي مع عبد السلام المقراني. مساء الخير عبد السلام.
3: مساء النور محمد أمين، مرحبا بك وتحية ليك، تحية للمستمعين الكرام عبر إذاعة ديوان فيم. الجولة الخامسة ذهاب من البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، العودة بعد التوقف الدولي من خلال ملعب حمادي العقربي برادس مسرح مباراة الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. بالنسبة إلى التشكيلة الأساسية للفريقين، البداية بالأولمبي البيجي في الكاج، شاهين السمي، يوسف فالزايب، حمزة المبروك، سليم الشلغومي، الكابتن محرز براجح، فراس فضلي، محمد أمين عمار، ألفا سيدي بي، إبراهيم أوغولولا، جوميكو ماكسويل، وربيع الحمري. بالنسبة إلى تشكيلة الترجي الرياضي التونسي في الكاج، العودة إلى التشكيلة الأساسي للحارس البشير بن سعيد، محمد دراجر، حمزة الجلاسي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، خيسوس كاستيو، حمزة رفيع، عماد فراج، لوكاس ريبيرو، يوسف البليلي، القائد في هذه المباراة وحازم المستوري في غياب الجماهير في هذه المباراة بسبب عقوبة الويكلو المسلطة من الرابطة على جماهير الترجي الرياضي التونسي تقريبا في ربع ساعة قبل انطلاق المباراة. محمد أمين العودة بالكلمة إليك.
1: شكرا لك عبد السلام. نمشي ملعب 15 اكتوبر ببنزرت مقابلة نادي البنزرت الاتحاد المونستيري مع فهد الحشاني. مساء الخير فهد.
4: مرحبا بك أمين، مرحبا بكل مستمعي ديوان فهم. وبنزرت الملعب 15 اكتوبر ببنزرت العودة لأجواء المباريات بعد خيبة المنتخب الوطني التونسي. مباراة اليوم هي قمة الجولة بين النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري. أكيد نعطيك تشكيلة الفريقين في حراسة المرمى بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري: أحمد السليمان مع كل من محمود غربيل، يوسف الحرش، ريان عزوز، يوسف بنقا، عثمان تياني، شيمل شبيلي، رائد بوشنيبة، شير يعقوب، صالح البرهومي، وأحمد بوعصيدة على بنك الاحتياط. في حارس مرمى ثاني ريان بسباس مع كل من عبد الرحمن بوزيندا، ريان الجربي، ريان بوخديدة، مازن سلامة، مالك المهري، محمد أبو سعدية، عدنان اليعقوبي، وإبراهيم قديقا مدرب الفريق رومان فول. بالنسبة للفريق المحلي نادي الرياضي البنزرتي يبقى اليوم في حراسة المرمى يوسف مقدوف مع عزيز الجسمي اللي عود بعد العقوبة، ملك التوكيلي، عزيز قبلية، هاني عمامو، لامين تراوري، على الدين الزريدي، أشرف البرشيشي، وسيم الشيحي، زياد بديم بريمة، وعمر فديه في أول مقابلة ليه كأساسي مع الكابر كان لعب الموسم الفارط مع نادي البنزرتي ضد نادي الصفاقسي في الصفاقس كاحتياطي، وهو مهاجم فريق النخبة. على بنك الاحتياط نلقاو معتز الحمدوري كحارس مرمى ثاني، أمين علالة، بلال العوني، فاروق بوقطبة، لامين با، بلال المجري، ريان الرحيمي، نور الدين ايندي، عزيز شعبان، ومدرب الفريق محمد عزيز. أكيد حكم المباراة اليوم يقول نظال الطيب كحكم أول، المساعد الأول وديم عمارة، مساعد ثاني بسام عبودة، حكم الاحتياطي أو الحكم الرابع سفيان الثاني، حكم الفار عامر شوشان، والحكم المساعد الفار خليل الحساني، مراقب المباراة ماهر الحرابي. دقائق قليلة قبل انطلاق المباراة، أجواء جيدة جميلة في بنزرت تقصي جميل، وما أمطار الصباح، لكن الآن الأجواء جيدة في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، حضور جماهيري متوسط العدد. أكيد دقائق قليلة تقريبا أربع ساعة قبل انطلاق المباراة.
1: واضح، شكرا لك فهد. أكيد بداية من الساعتين وثلاثين دقيقة مباراة النادي البنزرت والاتحاد المونستيري، نحكي وزيلا على مقابلة اتحاد بنقردان والنادي الافريقي. الاختيارات الرسمية لكل مدرب، بداية بالفريق الضيف، النادي الافريقي مهر الكنزاري يختار مهيب الشامي في حراسة المرمى، عمار عبد الحق يعود، اسماعيل سيمبارا في الدفاع مع غيث الزعلوني ظهير ايمن وحسين بن علي ظهير ايسر، في الوسط الثلاثي سيدو خان، معتز الدام، وسام الشريمي، وفي الهجوم كين زومبي الخضراوي وكذلك حمزة المنصري بشكون هو كمهاجم رقم تسعة. بالنسبة لفريق اتحاد بنقردان نلقاو كل من لصعد الهمام في مركز حراسة المرمى: يمن العمري، دانيال وبال، حبيبي كن، نسيم شاشية، غزل العيدي، عبد الوهاب بخوش اللاعب الجزائري، صلاح الحرابي، برانس أكبانو، أيوب مشارك، وشريف كاميرا. نذكروا المباراة هذه باش يظفرها الحكم باسم بالعيد، وفي الفار بشكون أمين لفقير كحكم فار رئيسي. بداية من الساعتين وثلاثين دقيقة إذا اتحاد بنقردان يستضيف النادي الإفريقي. فاصل موسيقي، بعدها نرجعوا إلى استوديو ديوان FM وبرنامج استاذ ديوان متواصل معكم من تو إلى غاية الساعة الثامنة ليلاً.

0: انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد أمين خنوش على ديوان FM.
1: 30 دقيقة بعد الساعة الثانية، وأكيد بعد شوية ضربت بداية كل المقابلات اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج اليوم أربع مقابلات في ملعب الطيب الميري بصفاقس، قدم نادي بسقيط الدير يستضيف النادي الصفاقس، الترجي يواجه الأولمبي البيجي، سي أبي يواجه الاتحاد المنستيري، واتحاد بن قردان يستضيف النادي الأفريقي. كل المقابلات أكيد منقولة عبر منصة ديوان سبور، وكذلك منقولة مباشرة إذاعيا عبر أمواج إذاعة ديوان FM. والبداية باش تكون بملعب الطيب الميري بصفاقس بصوت كريم مقني. مساء الخير كريم، تفضل.
2: مرحبا بك محمد أمين، هذا هو ملعب الطيب الميري. لحظات وتنطلق مباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقس. النادي الصفاقس كضيف في ملعبه لأول مرة منذ سنوات تقريبا، بما أنه أول مرة فريق من الرابطة ومن ولاية صفاقس يصعد للرابطة المحترفة الأولى تقريبا في آخر 20-30 سنة. معناتها نحكيه على فترة طويلة برشا من فريق كان من ولاية صفاقس باستثناء نادي صفاقس موجود في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هذه المرة مع النادي الرياضي الصفاقس، التقدم هو اللي يستقبل النادي الرياضي الصفاقس في مباراة اليوم لحساب الجولة الخامسة. الدخلة حاضرة موجودة بالنسبة لجماهير التقدم الرياضي بسقيط الدير في المدرج عدد الثلاثة، ولو أنه حتى الأغاني اللي نسمع فيها من طرف الجماهير يعني أغاني النادي الرياضي الصفاقس. على كل مباراة دربي مباراة خيال، نأمل أن تكون الحقيقة في مستوى طيب، ونلقاو كرة نلقاو برشا هدف لحظات وتنطلق المباراة هنا في ملعب الطيب الميد.
1: واضح كريم، إذا نمشي ملعب حمار العقبة بيرادس، وحازم المستوري يسجل هدف الأول للترجي بعد مرور دقيقة تقريبا. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد أمين، أولى هدف هذه المباراة بإمثال مهاجم حازم المستوري بالرأس في منطقة الجزاء بعد الأسيست من المغربي الفرنسي عماد فراج، وبالتالي دقيقة أولى وأولى هدف هذه المباراة بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. محمد أمين،
1: واضح إذن هدف مقابل صفر للترجي بإمضاء حازم المستوري بعد أسيست من عماد فرج اللاعب المغربي، والمستوري سجل ثالث أهدافه مع الترجي منذ قدومه. نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني، مقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الصفاقس. بقيت المقابلات صفر مقابل صفر لحد الآن، تفضل كريم.
2: واضح انطلاق المباراة في 30 ثانية تماس ليسار دفاع النادي الرياضي الصفاقس علي معلول، يلعب مع حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي كرة طويلة في اتجاه إياد بلويفي، ولكن موجود با المدافع الأيسر بالنسبة لتقدم رياضي بسقيط الدير. كرة توصل من جديد إلى مصعب العجيري، ولكن تقطع من ترابلسي مقطوعة كورته، تماس لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. مصعب العجيري ظهير أيمن وقيدومة تقدم رياضي بسقيط الدير، واحد من الملاعبين اللي كتبوا مرحمة الصعود الموسم الماضي من الرابطة المحترفة الثانية إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كرة لأيمن دحمان من كيفن مونديكو، دحمان يعود إلى مونديكو. نادي صفاقس يرغب في تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين. ترجع الكرة من جديد في التقدم الرياضي بسقيط الدير. محمد علي العمري كرة على الجهة اليسرى، وين موجود بهادين المولي يربح ما يربحش، كرة مباشرة تخرج 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي. 550 للسيساس، وين موجود أيمن دحمان في تنفيذ الكرة، ينفذ كرة سريعة مع محور الدفاع بالفعل مع يوسف حبشية يبحث عن المساندة وصعود لاعبين للتقدم. الضغط العالي على دفاع الاساس، يوسف حبشية مع دربيلي لجاكمبي كرة من جديد للوائل الترايعي كورته ما توصلش، ومخالفة يرتكبها الوائل الترايعي على مدافع او على بهاء الدين المولي الجناح الايسر في تشكيلة التقدم. يلعب مباراة اليوم بال 4-3-3 والنادي الرياضي الصفاقسي بال 3-5-2.

0: يخدموا دفاع الترجي حمزة الجلاسيو بتيلي الكرة الثابتة لهجوم الأولمبي بيجي قلت بفرصة وحيدة في هذه الدقائق الأولى بالنسبة إلى هجوم الأولمبي بعد الكرة من جهة اليمنى في رأس الفضلي في التحضير، لكن التسويبة كانت من إبراهيم أوغو بولا ضاعت على الأولمبي بيجي. هذه الكرة الثابتة الحمري في العرضية في مناطق الجزاء، يتدخل حمزة الجلاسي برأس ثم الأبعاد من رفيعة يوسف البليلي ممتازة الكواس ريبيرو غير مسار الكرة على الجهة اليمنى، عماد فراش في قيادة الكونتر أتاك للترجي الرياضي التونسي في مناطق 18، فراش في التحضير المستوري يضرب الكرة وهدف ثاني للترجي، هدف ثاني من نفس الجهة بنفس الأسيست من عماد فراج والدوبليتا حاضرة بالنسبة إلى حازم المستوري في هذه المباراة. ثاني الأهداف حازم المستوري في شباك الحارس شاهين السميري والاحتفال مع الإطار الفني للترجي، ثنائية بالنسبة للأسيست عماد فراج والدوبليتا من حازم المستوري في 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من هذه المباراة. بعد الكونتر اتاك المثالي للترجي الرياضي التونسي خرج الكرة سريعة يوسف البليلي غير مسار الكرة إلى لوكاس ريبيرو في وسط الميدان إلى عماد فراج مراوغة ثم التحضير إلى حازم المستوري وبالتالي كرة لمست الشباك وأعلنت على ثاني الأهداف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي مع إقرار غرفة الفار لهذا الهدف وبالتالي 2-2 للترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة في أول 15 دقيقة على ملعب المباراة ملعب حمادي العقربي بيرات. ترجع الكرة من نضال العيفي على الجهة اليسرى والحكم يعلن المخالفة للظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي العيفي إلى حمزة رفيعة ثم الكرة إلى الجلاسي، الجلاسي يربح على مساحة ثم محاولة لإخراج الكرة هو خيسوس كاستيو بالضبط في توقيت 14 دقيقة لعب محمد أمين 2-2 دوبليتا لحازم المستوري في هذه المباراة.
1: واضح إذا ثنائي لحازم المستوري. نرجع مع أبو الطيب المهري بصفاقس وأكيد متابعة لمقابلة النادي الصفاقسي أو مقابلة تقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الصفاقسي. بقية المقابلات 0-0 بين السيابير واتحاد المنستير وكذلك 0-0 بين اتحاد بنغردير والنادي الإفريقي. تفضل كريم.
2: شكرا أمين. نلعبوا في 12 دقيقة و40 ثانية هنا في ملعب الطيب الميري والنتيجة لا تزال 0-0 بين الفريقين. نادي الصفاقسي من كرات ثابتة يحاول أنه يضغط على التقدم، هذه الكرة ياد بالوافي في مناطق الجزاء ولكن موجود العجيلي، العجيلي يأخذ الكرة ممتاز الخروج بالكرة ممتاز العملية للتقدم وموجود كيفن مونديكو يقطع على كرة مونديكو ما ثمش المخالف، الحكم يعطي مبدأ إطاحة الفرصة من هذا الجانب ومن ذاك تمشي الكرة لأمادو با أمادو با أمادو با أمادو أمادو على الجهة اليسرى لمولي إلى أمادو الظهير الأيسر تقطع على كرة من يوسف حبشية تقطع الكرة ويرتكب المخالفة أمادو يرتكب المخالفة الحكم أقبلها كان أنظر كل من بهاء الدين لمولي وأيمن دحمان لمولي كان تدخل على كرة خارجة كانت 6 أمتار تدخل خارج أرضية الميدان على يوسف حبشية دونك مشى أيمن دحمان للحديث مع المولي ولكن الحكم ينظر الطرفين والآن انذار جديد لأمادو با الحقيقة برشا نرفزة موجودة على أرضية الميدان من اللاعبين مكهوة مباراة دربي الحقيقة بامتياز إلى حد الآن. تعود الكرة من أيمن دحمان في اتجاه من موجود العجيلي في اتجاه جاكم بي يرتكب المخالفة على هارون بن عامر ابن النادي الرياضي الصفاقسي. هارون بن عامر يربح المخالفة في مناطق الهجومية للتقدم الرياضي بسقيط الدير. من سيكون في التنفيذ؟ شرف الدين عون أمام الكرة وكذلك موجود ناصف العطوي. على كل ننتظر من سينفذ هذه الكرة شرف الدين عون أم ناصف العطوي في تنفيذ المخالفة، هل ستكون مباشرة مقابل الحارس أيمن دحمان تبعد تقريبا 35 متر أم ستكون في شكل توزيعة؟ تمشي الكرة ناصف العطوي أمام الكرة يخليها لهارون بن عامر، هارون بن عامر التوزيع

0: ضائع وموجود دائما دحمان يبوكس الى كور علي معلول بالراس لترابلسي، ترابلسي الى اياد بالوافي ما توصلش لاياد بالوافي، توصل تماس تلعب بسرعه في اتجاه اياد بالوافي باش يدخل لمنطقه الجزاء. في ثم المخالفه، ثم المخالفه على يسار الحارس او على يمين الحارس عبد القادر شوي على مشارف منطقه الجزاء، مخالفه كان ارتكبها هارون بالعامر، لانه لو مر لاعب الاساس اياد بالوافي كان باش تكون خطيره برشا، لانه مش يدخل لمنطقه الجزاء مش يصبحوا تقريبا 2-1. فرصة سانحة جدا كانت للنادي الاسفاقسي، علي معلول امام الكرة معها لترابلسي خطيرة برشا، هذه المخالفة اللي يكون رابع اسيست لعلي معلول هذا الموسم في الرابطة المحترفة الاولى، وخامس او رابع خامس اسيست في كل مسابقات والثالث ليه في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. على كل تمشي الكرة علي معلول في التنفيذ، كذلك ترابلسي امام الكره، صعود طوال القامه بالنسبه للاعبي النادي الرياضي الاصفهاني، فقط حمزه المتلوثي والدربالي على مشارف منطقه الجزاء، البقيه الكل في مناطق الجزاء، لاعب وحيد. على كل تمشي الكره علي معلول، التنفيذ يربح الركنيه، لم يكن جيد هذا التنفيذ، كان تنفيذ تقريبا ارضي برومي بوتو، تغيرت النتيجه في رادس، تغيرت النتيجه في بنغردين، ولكنها الى حد الان لم تتغير في ملعب الطيب المهيري. على كل تمشي الكره علي معلول، التنفيذ برومي بوتو، ولكن تدخل للدفاع تعود من جديد لمعلول، معلول يعود للترابلسي، ترابلسي، ترابلسي الى من؟ الى حمزه المتلوثي، حمزه المتلوثي، حمزه المتلوثي، الكره للؤي الترايعي، لؤي الترايعي، لؤي، لؤي تقطع الكره في اتجاه حمزه المتلوثي من جديد الى لؤي الترايعي، لؤي الترايعي يحط الكره على ساقه اليسار، يبحث عن المسانده، يجيه اوكبولي، اوكبولي يراوغ ممتاز، اوكبولي الى الترايعي، الترايعي الى الترابلسي، ترابلسي لعلي معلول، علي معلول يبحث عن الموسندة الى جاكمبي، جاكمبي، جاكمبي، جاكمبي الى من؟ الى الدربالي، باش يوزع الان الدربالي، يربح التماس، يربح التماس الدربالي. على كل تمشي الكره من جديد للدربالي، سيئه كورتو الى تقدم سقيط الدير، يربح المخالفه
1: في توقيت كريم،
0: في توقيت 18 دقيقة لعب وصفر مقابل صفر، هنا مخالفة لتقدم سقيط الدير في المنطقة الدفاعية وانذار للدربيلي من جانب النادي الصفاقسي.
1: واضح نمشي لملعب بنغردين، اتحاد بنغردين يسجل الهدف، ويأكدوا الحكم منذ قليل باسم بالعيد، هذاك علاش بطينا في انه مش ناخذوا الصوت من عند كريم. اذا اللاعب اوبا هو اللي سجل هدف اتحاد بنغردين من النادي الافريقي، هدف مقابل صفر بعد تأكيد الحكم وغرفة الفار، هدف اتحاد بنغردين صحيح بحسب الحكم باسم بالعيد. بصوت بالباب التلمودي من ديوان سبورت، تفضلي. واضح مازال مش حاضر الصوت، اذا كما قلنا هدف مقابل صفر لفريق اتحاد بنغردين ضد النادي الافريقي بعد مرور 18 دقيقه لعب. نعود ونرجع الى كريم مقني في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، الى ان يوصل الصوت من منصه الدول. تفضل تفضل بالبره المديه، تفضل.
2: معتز الزدام، تجارب اكيد مع النجم الساحلي مع الترجي في مصر وعوده للافريقي، بل كان تجارب اوروبيه. يلا عمار عبد الحق يلعب المخالف، ترجع بالراس من دانيال اوبا، اوبا ثم برانس اكبانو، ايوب مشارك الى ايمن العمري، المعنويات ترتفع والسق يرتفع، ايمن العمري، ايمن العمري يرجع الى حارس مرماه لسعد الهمامي، الهمامي يطول الكره الى عبد الوهاب بخوش، يلمس بالراس نسيم شاشيه مع عمار عبد الحق، يتفوق شاشيه لكن سيب برا في التغطيه الى الشريمي، اسامه الشريمي، غيث الزعلوني يطول الكره، صالح الحرامي في التغطيه موجود، كره ترجع في وسط الميدان، معتز زدام به المراوغه، زدام، زدام، كره عند معتز، التمريره ما تمرش، ترجع لدانيال اوبا، يتفوق الشريمي يقطع الكره، اسامه الشريمي، غيث الزعلوني. سيدو خان، وسام الشريمي مرة أخرى، معتز الزدام تقريبا ما يعاب على كنزاري أنه ثلاثة لاعبية الإفريقي في وسط الميدان، ثلاثة بسبقة دفاعية، زدام وسيدو خان والشريمي، صحيح يعاضوا في الهجوم لكن ما فماش اللاعب اللي أكثر يعني وسط ميدان هجوم. نحكي هنا على صدق محمود، الحرزي، شيخاوي، على كرة ترجع لسعد الهمامي، ترجع من نسيم شاشية، غازي العيادي، غازي العيادي حافظ على كورته، لمسة للعمري لكن مقطع، ترجع من سيدو خان، تبقى لصالح الإفريقي، سيدو خان إلى معتز الزدام، معتز عمار عبد الحق يضغط عبد الوهاب بخوش، يلتحق عمار عبد الحق، عمار والتماس لصالح الإفريقي، التماس لصالح النادي الإفريقي، وسام بن علي بالتنفيذ يلعب الكرة، معتز الزدام، معتز يتهز المراوغة والتمريرة، ما يمرش من ياكن، أيوب مشارك، ثم بخوش ويتدخل الدفاع، مازال الحوار، وعمار عبد الحق يخرج الكرة، ترجع من برانس أكبانو، أكبانو إلى دانيال أوبا، نسيم الشاشية أسبق منه الزعلوني، بالرأس ترجع الكرة، عمار عبد الحق، غازي العيادي إلى الشريف كاميرا، شريف كاميرا ممتازة المراوغة، مش مخالفة، ترجع الهجوم المعاكس، برانس بوتانك، كرة لصالح كينزومبي، يرجع إلى أسامة الشريمي، شريمي إلى معتز الزدام، معتز يلعب الكرة إلى فيليب كينزومبي، فيليب كينزومبي، سيدو خان، سيدو خان إلى الخضراوي، خضراوي إيش يعمل؟ إلى كينزومبي، خطيرة الهجمة للإفريقي، هدف التعادل، جول للإفريقي، هدف التعادل للنادي الإفريقي عبر أسامة الشريمي، الإفريقي وعدل النتيجة في توقيت 24 دقيقة لعب، ما بطاش برشا الإفريقي باش يعدل النتيجة عبر الليبي أسامة الشريمي، عمل كان ممتاز بين حمزة الخضراوي وفيليب كينزومبي، والأخير يمرر الكرة، والشريمي حسب الصورة الأولية يعدل النتيجة 1-1 في ملعب بن قردان. قلت قبل التعليق مباراة ما تعاودوا نشوفوا بها الأهداف والفرص، هذه أمامنا الإعادة، كرة من الخضراوي،
1: إذن هدف مقابل هدف، أسامة الشريمي يسجل هدف التعادل بعد عمل ممتاز بين الخضراوي وكينزومبي، أسيس من كينزومبي، والشريمي يسجل هدف التعادل للإفريقي، هدف مقابل هدف ضد اتحاد بن قردان. نرجع إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني، مقابلة تقدم الرذبي سقيط الدائر والنادي الصفاقس، تفضل كريم.
0: واتر بريك لنا الحقيقة في 23 دقيقة لعب وصفر مقابل صفر، محمد أمين
1: واضح. نرجع إلى ملعب حمار العقربي بيرادس، في 25 دقيقة لعب بين الترجي والأولمبي البيجي، ديما تقدم للترجي هدفين مقابل صفر، ثنائية ودوبيات لحازم المستوري، تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد أمين، بالفعل نفس النتيجة منذ الدقيقة 15 في هذه المباراة بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي، من خلال الثنائية لحازم المستوري وكذلك الثنائية على المستوى الأسيست بالنسبة إلى عماد فراج في هذه اللحظات 25 دقيقة لعب، هذا الشوط الأول المخالفة للترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان، في التنفيذ إما البليلي أو لوكاس ريبيرو، خليها لوكاس ريبيرو للبليلي، بالفعل في تنفيذ الفاول والكرة الثابتة لبليلي في القائم الثاني في مناطق الجزاء، تدخل دفاع الأولمبي ثم الكرة يخرجها الدفاع لكن تصطدم في عماد فراج، والكرة في الأخيرة هو حازم المستوري، بالفعل الكرة إلى الستة أمتار بالنسبة للأولمبي البيجي من الحارس شاهين السميوي. الأولمبي البيجي في هذه المباراة قلت يعني في كرة خطيرة وحيدة كانت من أقدام إبراهيم أوغولولا، من خلال الدقيقة السادسة مع ديفيلك، يعني لا وجود بالنسبة للفرص الخطيرة ولا لردة الفعل بعد الهدف الثاني اللي تلقاه يعني لحارس شاهين السميو بشي راجع كرة للدوران على أرضية الملعب يطول الكرة في وسط الميدان، التدخل بالارتقاء من الشيخاوي ثم بين أقدام خيسوس كاستيو إلى عماد فراج، فراج في محاولة للمراوغة الأولى يدور بالكرة في وسط الميدان، اللمسة إلى لوكاس ريبيرو كاسانا ألعاب يعني في هذه المباراة بخيارات المدرب الجديد الإسباني للترجي الرياضي التونسي السيد بابلو فرانكو، ترجع الكرة إلى الشيخاوي في بناء الهجوم الجديد للترجي الرياضي التونسي الجلاسي غير مسار الكرة، لكن التدخل محرز براجع ثم إلى الحمري في الديويل الأخير مع ريبير ودراجر، دراجر يقطع الكرة في مرة أولى لكن العودة بالاستخلاص من خلال لعب الوسط إبراهيم أوغولولا للأونابيلي بيجي، ثم اللمسة محمد أمين عمار إلى محور الدفاع، تغيير مسار الكرة إلى اللاعب في رأس الفضلي ممتاز الكنترول واللمسة، لكن قراءة الهجوم المتميز بالنسبة للتدخل قبل أن تصل الكرة من حمزة الجلاسي، وبالتالي الترجي يسترجع الكرة في هذه اللحظات في 28 دقيقة لعب هدفين لصفر. حازم المستوري محمد أمين.
1: واضح نمشي إلى ملعب 5 أكتوبر ببنزرت مقابلة السيابي والاتحاد المنسيري 0-0، تفضل فهد.
4: مرحبا بك أمين من جديد مباشرة من ملعب 5 أكتوبر في بنزرت، وصلنا تقريبا 28 دقيقة لعب هنا التعادل السلبي بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنسيري الحقيقة مع بداية المباراة الأولى التحام بين أحمد بوعصيدة واللاعب لامين تراوري، خلى أحمد بوعصيدة يفقد الوعي لكن رغم ذلك أحمد بوعصيدة أصر على مواصلة اللعب، ما كملش برشا عود بعد استئناف اللعب أكيد عود فقط على أرضية الميدان وفقد الوعي وتم نقله للمستشفى اللاجئي بجن ترتي تلقي الإسعافات صلى سلامات لاعب الاتحاد الرجل المنصوري أحمد بوعصيدة. في المباراة الأول إلى حد الآن بعد 28 دقيقة كما قلت فرص خطيرة إلى حد الآن، الأولى كانت للنادي البنزرتي في الدقيقة الخامسة عن طريق المهاجم الكاميروني عمر فاتي برأسية كانت بعد ركنية ورأسيته مرت محاذية للمرمى بقليل، ثم هزمة مرتدة للاتحاد في الدقيقة العاشرة شيما جبالي يعمل كل شيء تقريبا ويمرر الكرة لمعوض أحمد بوعصيدة إبراهيم قاديقا، لكن مالك الدوكيلي ينحي الكرة تقريبا قبل ما توصل للمهاجم إبراهيم قاديقا لحظة التسديد.
1: واضح واضح فهد، نعود نرجع لك أكيد بعد الأخبار، نعود نذكره بجملة النتائج حاليا، الترجي متقدم هدفين مقابل صفر، اتحاد بن قردين متعادل الفريق هدف مقابل هدف، تعادل بين اتخاذ النادي بسخيط الدير والنادي الصفاقسي، وتعادل بين السيابي والاتحاد المنسيري. أخبار ومريم قديرة بعد نرجع إلى ساد الديوان لمواصلة النقل المباشر لمقابلة اليوم. ساد الديوان
5: ديوان فام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدة إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية في 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتتضمن قافلة المساعدات أغطية وحشية وملابس شتوية ومواد نظافة ومياه معدنية وحفاظات للأطفال، إلى جانب مكثفات أكسجين ومعدات شبه طبية خاصة بكبار السن، وذلك لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يفيد بأنه تمت برمجة زراعة 4200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير خلال الموسم الفلاحي الحالي، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن الانطلاق في عملية البذر وفق ما صرح به لديوان فما.
7: البرمجة كانت هذه السنة 4200 هكتار قمح، 900 هكتار شعير. بالنسبة للوقت الحالي ما زالت عملت البذر ما صارتش، تصير قادم الأيام. موسم تاعنا يعتبر متأخر نسبين، توا في عملية تحضير الأرض. البذور وفرت الوزارة 5150 قنطار بذور قمح صلب ممتازة، وعملية تزود توا واصلة 29%، وصل منها توا 1200 قنطار بذور ممتازة.
6: فريق مصلحة ابن سينا بمستشفى الرازي ينظم جلسة توعوية عبر الانترنت مفتوحة للعموم تحت شعار ما بين تجربتي وتجربتك، ويندرج هذا اللقاء التحسيسي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الموافق ليوم 10 أكتوبر من كل سنة، لتسليط الضوء على أهمية الاستماع لمن يعيشون المعاناة النفسية وتجارب الاضطرابات بأنفسهم. إلى شأن الدول، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب الأمريكية الإيرانية، وذلك بعد تنسيق مع الرئيس الإيراني الذي التقاه بوتين مؤخراً. وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في فلوريدا في وقت مبكر من اليوم بعدما ضربت العاصفة آسيا ساحل الخليج الأمريكي وتسببت في غرق عشرات الطرقات وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM
8: sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. Ajdid le hit, ahla le musique, les bons plans. Ou hikaya ghriba, ama saret. Diwan FM, soutkom.
9: Entouma tasma'o fi stade Diwan ma'a Mohamed Amin Khannouch ala Diwan FM.
1: نتواصل معكم من طوي لغاية الساعة 8:00، والتقدم الرياضي بسخيط الدير وسجل الهدف الأول منذ قليل. نمشيو إلى كريم مقني، تفضل كريم.
0: شكرا. الهدف الأول للتقدم الرياضي بسخيط الدير، هدف في الدقيقة 30 برقم 9 في تشكيلة التقدم. الفريق المضيف محمد علي العمري، دونك كانت ركنية على يسار الحارس أيمن دحمان، تلعب مفرده وحط الكرة في الشباك. الحقيقة هدف ممتاز بالنسبة للتقدم. التقدم الحقيقة وقف مليح، خاصة أن الاستقرار في صعوبات كبيرة مع دامين في الخروج بالكرة، خاصة من مناطقه الدفاعية. دون فرص تذكر تقريبا نادي صفاقسي إلى حد الآن، فماش فرص خطيرة، وأول فرصة خطيرة كانت في المباراة للتقدم من كرة ثابتة ركنية، يطلع محمد علي العمري ويحط الكرة بالرأس. الكرة ركنية جديدة للتنفيذ، هارون بن عامر بالرأس مرة أخرى، ولكن تدخل الدفاع على سيساس. من جديد الكرة لإياد بالويفي، يخوها لا ما يخوهاش، موجود التقدم من جديد للعمري. محمد علي العمري حاول يأخذ الكرة هذه، دفاع على سيساس، يربح التماس، تمشي دي من توصل تماس لدفاع على النادي الرياضي الصفاقسي، يقولوا تلعب على تماس من مكانه، تمشي الكرة جاكمبي من جديد لعلي معلول. علي معلول كرة لترابلسي، ترابلسي ترابلسي في وسط الميدان، الترابلسي يلعب على كرة مع إياد بالويفي، يدور إياد بالويفي باش يسدد الان جانبية بقليل، ممتازة الكرة من إياد بالويفي. أولى الفرص للسيسيس تأتي في دقيقة 34، أولى فرص للسيسيس. على كل 6 أمتار للحارس عبد القادر، شوية يربح بعض الثواني مع تفاعل أحباء التقدم بهذا الهدف الأول. كان فرحة كبيرة للاعبين وحتى للأحباء الموجودين اللي مثلوا تقدم رياضي بسقيط الدير. كرة من عبد القادر، شوية عبد القادر شوية يلعب الكرة طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه التقدم الرياضي بسقيط الدير. من جديد الكرة على الجهة اليسرى لبا با مع العطوي، على عطوي، ولكن تدخل للدفاع موجود حبشية، تمريرته سيئة حبشية، تا تميس ليالا تقدم رياضي بساقيت للدير. تميس ليالا تقدم رياضي بساقيت للدير. بهجوم للتقدم يمشي با أمادو أمادو با أو لا يترك الكرة لحمزة الربعي مش يلعب لتميس الطويل. حمزة الربعي حمزة الربعي كرة طويلة موجود أيمن دحمان يخرج يخذ الكرة هذه من جديد التسديد من هارون بن عامر فوق المرمى 6 أمتار للسيسيس 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي وصعود لاعبي التقدم للضغط على دفاع السيسيس لتعطيل عملية الخروج بالكرة تمشي الكرة ليوسف حبشية يوسف حبشية يوسف حبشية باش يلعب الكرة طويلة في اتجاه من في اتجاه أقبولي ولكن سيئة كرة حبشية من أمانة حبشية يلقى في صعوبات كبيرة في مباراة اليوم صعوبات في عملية الخروج بالكرة تمشي الكرة تماس أمادوبا أمادوبا يلعب الكرة موجود جاكن بي بالرأس لمن للعجيلي العجيلي على الجهة اليمنى العجيلي شنو يعمل حط له كرة في وسط الميدان وين موجود فرج عجرود فرج عجرود علي معلول بصدر يحط الكرة لحمزة المثوثي لجاكن بي جاكن بي جاكن بي يدور يلعب مع من مع عملية الخروج بالكرة ما توصلش للترابلسي ضغط عالي يمارس فيه التقدم سيسيس يخرج بالكرة كما يلزم كرة من جديد لمونديكو للترابلسي ترابلسي ترابلسي كرة ما توصلش لهجوم لسيسيس لعب من جديد تماس تماس للنادي الرياضي الصفاقسي لعلي معلول علي معلول في تنفيذ التماس يلعب الكرة مع الترابلسي ترابلسي الكرة لإياد بالوافي إياد بالوافي يتوغل على الجهة اليسرى إياد بالوافي التوزيع الآن مباشرة في دين الحارس عبد القادر شوية سهلة هذه التمريرة والتوزيع من إياد بالوافي عبد القادر شوية باش يلعب الكرة الطويلة الآن لهجوم التقدم الرياضي بسقيت الأدير كرة طويلة في اتجاه محمد علي العمري سحب الهدف ولكن تقطع من دفاع السيسيس موجود علي معلول معلول يربح التماس لا موجود العجيلي العجيلي مصعب مصعب العجيلي يرجع من جديد لفرج عجرود فرج عجرود إلى حارس مرماه عبد القادر شوية الكرة كما جات من عبد القادر شوية لبهاء الدين المولي بهاء الدين المولي راجع من التسلل دونك تسلل الدفاع السيسيس لعب بسرعة على الكرة لحبشية إلى مونديكو مونديكو مونديكو إلى يوسف حبشية حبشية يلعب على الكرة من جديد ترجع لحبشية حبشية سيعود إلى حارس مرماه أيمن دحمان أو لا إلى كيفن مونديكو كيفن مونديكو إلى يوسف حبشية على ساقه اليمين معه جاكن بي يوسف حبشية إلى من إلى لؤي التراعي لؤي التراعي يبحث عن المساندة يلقاه عند حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي إلى ترابلسي ترابلسي ترابلسي ترابلسي إلى لؤي التراعي لؤي التراعي لعلي معلول ممتاز الكرة لحمزة المثلوثي التوزيع بالساق اليسار مع حمزة المثلوثي للدربيري بالرأس ما ثم حد في الريتري موجود جاكن بي جاكن بي إلى الترابلسي يدور بالكرة ترابلسي يربح المخالفة يربح المخالفة بعد التدخل في الكرة الأخيرة من بهاء الدين المولي اللي عنده ورقة صفراء يحتاج بهاء الدين المولي على الحكم دفع كان موجود شارج موجود من الخلف على متوسط ميدان النادي الصفاقسي محمد الترابلسي مخالفة تبعد تقريبا 30 أو 35 متر جنب شوية على يسار الحارس عبد القادر شوية مخالفة خطيرة للسيسيس باش تكون توزيعها في منطقة الجزاء في التنفيذ سيكون علي معلول الكرة حكم وليد المنصري يعطي إشارة التنفيذ الآن ينتظر في غرفة الفار ما نعرفش عليه الحكم ثم الآن باش يعطي إشارة التنفيذ بالفعل التنفيذ مخالفة خطيرة لهجوم السيسيس علي معلول التنفيذ ولكن تدخل الدفاع دوزيام بال موجود من جديد ترابلسي علي معلول علي معلول التمرير لمونديكو. مونديكو تقطع على كرة للتقدم محاولة عكس الهجمة، ولكن يربح تماس على سيساس، يربح تماس تلعب بسرعة على كرة للؤي تراعي، لؤي تراعي إلى حمزة المثلوثية وإيمان دحمان، إلى من؟ إلى حبشية موجود الآن. لؤي تراعي، لؤي تراعي، لؤي برميتاسيون بينه وبين الترابلسي، لؤي تراعي كرة طويلة في اتجاه أوكبولي، ما شاهدناش برشا أوكبولي اليوم الحقيقة، على عكس ممكن جوسنالو لندو في المباراة السابقة كان اخذ برشا كرات، كان قلق برشا الدفاعات المنافسة للسي سي اس. تعود الكرة من جديد لأماد با، أماد با تقطع الكرة في توقيت 40 دقيقة، وهدف مقابل صفر للتقدم الرياضي بسقيط الدائر.
1: واضح إذن هدف مقابل صفر للبي اس اس تقدم الرياضي بسقيط الدائر أمام النادي الرياضي الصفاقسي. ونرجع إلى ملعب حمار العقربي برادس، في نحكيه على تقريبا 42 دقيقة لعب، نكملوا ما تبقى من الشوط الأول مع عبسليم المقرني، بعد أن نرجعوا إلى مختلف الملعب. تفضل عبسليم.
3: شكرا لك محمد امين. نفس نتيجه المباراه، هدفين لصفر التقدم بهدف سابق اول في الدقيقه الاولى حازم المستوري، ثم يعود في الدقيقه 13 بهدف ثاني، وهي نفس النتيجه منذ الدقيقه 13 في هذا الشوط الاول. تقريب فرصه واحده للترجي بعد الهدف الثاني دقيقة 39، تسديدة كانت من عماد فراج متألق في هذا الشوط الأول، كورتو على تعريض الحارس شاهين السميوي، مع ذلك لهجومات خطيرة بالنسبة للفريقين للترجي ولا الأولمبي بيجي. هذه كرة والعرضية محرز براج خارج الكرة على الطائر، لكن كورتو في غياب الدقة يعني تعود إلى ضربة المرمى بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. أكيد ذكر يعني الويكلو بالعقوبة المسلطة على جماهير الترجي الرياضي التونسي أكيد، والجماهير الغائبة عن هذه المباراة. ترجع الكرة من دراجر إلى عماد فراج على الجهة اليمنى، سوس كاستيو في وسط الميدان، ثم دراجر يستلم الكرة، عماد فراج في محاولة لإيجاد الحلول لهجوم الترجي على الجهة اليمنى، ترجع كرة في وسط التنويدين، يستلم خيسوس كاستيو في محاولة لتغيير الهجوم على الجهة اليسرى، يوسف البليلي في محاولة لإمداد المستوري بالكرة الأخيرة، لكن الحكم يعلن الفاول يوسف البليلي، المخالفة من خلال رفع الرجل وهي لمسة اليد ضد اللاعب في رأس الفضلي لاعب الأولمبي البيجي، وبالتالي المخالفة في وسط الميدان بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. البليلي بالوانتوم عن نضال العيفي، لكن لمسة اليد وبالتالي مخالفة للأولمبي البيجي، كرة تتنفذ سريعة في وسط الميدان في محاولة للهجوم بالنسبة للأولمبي من خلال فراس فضلي، لكن الكرة تعود 6 أمتار في دقيقتين كوقت بديل في هذا الشوط الأول من هذه النتيجة الحاصلة على أرضية الميدان، هدفين لصفر للترجي. كرة من اللاعب إبراهيم أوغولولا، كرة في وسط الميدان تعود إلى يوسف العزابي، طول الكرة والحكم يعلن راية الأوفسايد، التسلل من راية الحكم المساعد الأول وإلى الخنيشي على المهاجم جوميكو ماكسويل في هذه الكرة الأخيرة، وبالتالي مخالفة التسلل لدفاع الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات، سيعود بالتنفيذ من الحارس قلت العائد لمكانه الأساسي بشير بن سعيد، خليها إلى حمزة الأجلاسي في تنفيذ الكرة الأخيرة، حمزة الأجلاسي يعود إلى الحارس بشير بن سعيد، ثم الكرة على الجهة اليسرى متواجد الشيخاوي باللمسة إلى نضال العيفي، والكرة من خلال التماس بالاستحواذ يوصل الترجي المستوري في وسط الميدان، والحكم يتدخل يعلن الفاول عن مخالفة ضد اللاعب إبراهيم وقولوا لا في هذه اللحظات، وقولوا لا يرتكب المخالفة على مهاجم الترجي الرياضي التونسي حازم المستوري، سلامات بعد التدخل الأخير، وبالتالي صفيرة الحكم وقاضي هذه المباراة حسام بولعريس ستعود الكرة من تنفيذ تاع الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي على بليلي في تنفيذ المخالفة طول الكرة ممتازة في اتجاه عماد فراج تدخل دفاع الأولمبي كرة من حسن مرمستوري إلى ريبيرو كرة ممتازة لكن الدفاع تدخل والكرة الثانية يتواصل لا والكرة في الأخير بقرار حكم المباراة من خلال الكورنر للترجي الرياضي التونسي على الركنية للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى لشاهين الاسماء ومن تنفيذ الكابتن يوسف البليلي تقريب في اخر كرات الشوط الاول لكن قبل ذلك قبل التنفيذ الصافرة تأتي من حسين بولعريس ينهي فصل اول من هذه المباراة هدفين دوبليتا لحازم المستوري التقدم للترجي الرياضي التونسي. العودة بالكلمة إليك محمد أمير.
1: واضح إذن التقدم للترجي هدفين مقابل صفر ثنائية حازم المستوري في الدقيقة الثانية ودقيقة 13. نمشي إلى ملعب 15 أكتوبر ببنزرت وما تبقى من الشوط الأول من مقابلة السيابي الاتحاد المنستيري ديما نتيجة صفر مقابل صفر. تفضل فهد.
4: العودة لملعب 15 أكتوبر في آخر الدقائق كنا تقريبا 47 دقيقة هنا في بنزرت الحكم كان ضاف 5 دقائق يعني تقريبا ما زالت 3 دقائق هنا في ملعب 15 أكتوبر على نهاية الشوط الأول والاتحاد خطير في الدقائق الأخيرة خرج من منطقته وأصبح يهدد النادي البنزرتي 3 كرات كانت ممكن تأتي بالجدير ثقة 31 ركنية تتنفذ صلاح البرهومي وحيد كان برأسية وحارس السيابي يوسف مخطوف يتألق يحط الكرة في الركنية تتواصل العملية تسديدها والمطالبة بضربة جزاء من لاعبي الاتحاد بعد لمسة يد لكن حكم المباراة ويصل الحد دقيقة 37 هجمة مرتدة للاتحاد من شيم الجبلي يخرج وجه لوجه مع يوسف مخطوف حب يرفع به الكرة كرته كانت أعلى من اللازم فوق الحارس وآخر الكرات الخطيرة كانت في 49 من خطأ من لاعب نادي البنزرتي لمين تراوري في وسط الميدان يقطع الكرة صلاح البرهومي يخرج وجه لوجه وتسديده كانت بجانب المرمى بقليل كنا تقريبا 48 دقيقة هنا في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت والكرة في مخالفة في وسط الميدان من عزيز قبلية للنادي الرياضي البنزرتي خلي الكرة العزيز الجسمي وإلى كرة عزيز الجسمي في اتجاه عمر فطير رأسية أولى تبقى لزياد بريمة والكرة في وسط الميدان للنادي البنزرتي أشرف الفرشيشي يتدخل يوسف فانجا يمشي لجاديا جا برأسية خطيرة الكرة لكن عزيز قبلية قبل جاديا جا يرجع الكرة لحارس مرمى يوسف مخطوف يرفع كرة طويلة في اتجاه وسيم الشيحي يسقط وسيم الشيحي شيحي ويرتكب العفو على لاعب الاتحاد ولا مخالفة للاتحاد المنستيري في وسط الميدان اعلنها حكم نزال الطيف اللي كان قريب من العملية في تنفيذ الكرة ريان عزوز طويلة من ريان عزوز يبحث عن جاديا جا طويلة الاقامة داخل مناطق الجزاء قطع تعود للنادي البنزرتي من على دين الدريدي اشرف الفرشيشي طويلة لعمر فتي المرتدة للنادي البنزرتي ريان عزوز مع فتي لكن الكرة تدخل للنادي البنزرتي عن طريق زياد بريمة زياد بريمة يتريث يلعب الكرة لعلى دين الدريدي المراوغة من الدريدي من الجهة اليمنى توزيع من على الدين الدريدي ما فما حد من لاعبين النادي البنزرتي لكن تبقى للشيحي محاولة التسديد من وسيم الشيحي يرفع كرة والتدخل من الدفاع الكرة في الركنية للنادي البنزرتي اخر كرات هذا الشوط الاول هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت ركنية جديدة للنادي البنزرتي امام الكرة وسيم الشيحي وسيم الشيحي يوزع الكرة وسيم الشيحي والرأسية من هاني عميم وعزيز قبلية فوق المرمى مرت الكرة من مدافع نادي البنزرتي عزيز قبلية رأسيته مو فوق المرمى ومعها تأتي الصافرة النهائية من نزال الطيف هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت 0-0 بين السيابي والاتحاد الرياضي المنستيري.
1: واضح 0 مقابل 0 في مقابلة السيابي والاتحاد المنستيري. نرجع بسرعة لملعب الطيب المهيري بصفاقس مقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدائر والسياسات. تفضل كريم.
0: تعود الكرة ركنية تنفذ للسي اس اس التدخل الدفاعي موجود أمام الكرة من ترابلسي الترابلسي يعود ليلو أيل تراعي ونهاية الشوط الأول بتقدم التقدم الرياضي بسقيط الدائر على النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله المهاجم محمد العامري منذ الدقيقة 30 براسية بعد ركنية كان نفذها العجيلي مصعب قائد الفريق. نعود وإياكم مع انطلاق الشوط الثاني إن شاء الله.
1: واضح إذن 4 أهداف في الأشواط الأولى. الترجي متقدم هدفين مقابل صفر ضد الأولمبي البيجي ثنائية حازم الماستوري، زوز هدف في مقابل اتحاد بنغردين. النادي الإفريقي تعادل هدف مقابل هدف تقدم دانيال أوبو لصالح فريق اتحاد بنغردين، وبعد عدل حسام الشريمي. وفي مقابل تقدم نادي بسقيط الدير والنادي الصفاقسي محمد العمري سجل الهدف الأول لفريق التقدم في الدقيقة 30. وأصفار في مقابلة السي بي والاتحاد الرياضي المونستيري. فاصل موسيقي، بعدها نرجع إلى استاد الديوان لمواصلة المشوار في النقل المباشر على مقابلات الرابطة المحترفة الأولى. اليوم يتلعب 4 مقابلات لحساب الجولة 5 ذهب.

0: محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: 39 دقيقة بعد الساعة الثالثة رجعنا لكم في استاد الديوان بتصوير معكم في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونرجع إلى ملعب محمد العقربي برادس بصوت عبد السلام المقراني عودة الشوط الثاني في مقابلة الترجي الأولمبي البيجي ديما التقدم للترجي هدفين مقابل صفر. تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك محمد أمين. بالفعل انطلاق الشوط الثاني في ملعب حماد العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي في هذه اللحظات، انتظار حكم المباراة، إشارة من غرفة الفار بمواصلة اللعب بعد الشك في ضربة جزاء للأولمبي البيجي بعد تدخل الدفاع على اللاعب إبراهيم أوغولولا، لكن الكرة سليمة وتدخل سليم الدفاع على الترجي، كرة لوكاس ريبيرو يمر بالأول والثاني غير مسار الكرة على الجهة اليمنى يوسف البليلي بالكروس مستوري والهدف الثالث الهاتريك من المستوري. هذه المرة الأسيس ليس من عميد فراج إما من الكابتن يوسف البليلي، وكالعادة المستوري حاضر بالرأس يسكن الكرة في شباك الحارس شاهين السميوي. يعني تقريب بنفس سيناريو الشوط الأول، بداية قوية من الترجي الرياضي التونسي ونفس اللعب الهدف حازم المستوري بالرأس، وهذه اللحظات الكرت الأصفر من اللاعب إسلام الشلغومي، كرت أصفر بعد الاحتجاج على حكم المباراة. إنسان ثالث الأهداف لنفس صاحب الهدف الأول، الثاني الثالث بالهاتريك حازم المستوري في انتظار غرفة الفار، شك في وجود التسلل لكن ننتظر قرار غرفة الفار بحكم رئيسي أسامة بن أسحاق ومساعده عمر الريحي في هذه اللحظات في انتظار القرار، يعني قلت من غرفة الفار ثم من حكم الساحة في هذه اللحظات. الكرة قلت يعني في هجوم متميز من البرازيلي السامبا البرازيلي سيليساو ريبيرو يغير مسار الكرة على الجهة اليسرى لهجوم الترجي البليلي بالكراس العرضية في مناطق الجزاء وفي الاستقبال المثالي بالرأس حازم المستوري كرة تلمس شباك الحارس شاهين السميوي، معلن عن ثلاث الأهداف وقتيا في انتظار شرعية الهدف من قرار سيأتي من غرفة الفار والهدف شرعي للترجي الرياضي التونسي، وبالتالي يتأكد للهاتريك الشخصي بالنسبة إلى حزم المستوري وثلاث الأهداف للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 48 من هذه المباراة، يعني ثلاثة دقائق الترجي بهدف ثالث والتغييرات دخول اللعب رقم 19 في تشكيل الأولمبي بيجي أسامة السياري خروج اللعب ألفا سي دي بي، وكذلك التغيير بدخول اللعب رقم 20 أنيسيت إيشيموي، ومن سيغادر اللعب إسلام الشلغومي في 50 دقيقة لعب. ليث بليش التقدم للترجي الرياضي التونسي محمد أمين.
1: واضح إذا هاتريك لحازم المستوري ثلاث أهداف مقابل صفر بإمضاء حازم المستوري، الترجي متقدم بثلاثية ضد الأولمبي البيجي. نرجع إلى ملعب محمد ملعب الطيب المهيري بصفاقس عفوا لمقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير والسي اس اس، وديما التقدم لفريق التقدم الرياضي.

0: هذه هدف مقابل صفر. تفضل كريم.
1: شكرا محمد أمين. نلعب في 48 دقيقة 30 ثانية هدف مقابل صفر لتقدم سقيط الدير في الدقيقة 30. الهدف كان بواسطة محمد علي العمري من كرة رأسية. هذه كرة خطيرة للسيساس للؤي التراعي. لؤي التراعي يدخل لمنطقة الجزاء موجودة للدفاع للتقدم. النادي الصفاقسي يحاول يضغط في هذا الشوط الثاني ومطلع الشوط الثاني في حين تقدم سقيط الدير يركن إلى مناطق الدفاعية خاصة أنه متقدم في النتيجة. تعود الكرة من جديد للدربالي. دربالي على الجهة اليمنى يتوغل الآن التوزيع يربح الركنية بعد التدخل من أمادوبا. النادي الصفاقسي يدخل بقوة هذا الشوط الثاني في محاولة منه أنه يعادل النتيجة خاصة مع غياب التنشيط الهجومي وغياب الهجومات أصلا على تشكيلة الاساسيس في الشوط الأول. فقط كرة واحدة كانت ليد بلويفي وجانبية بقليل. على كل الركنية على يسار الحارس عبد القادر شوية في التنفيذ علي معلول. علي معلول التنفيذ برمي بوتو لك التدخل للدفاع. تعود من جديد لي معلول يعود إلى من؟ إلى الترابلسي. ترابلسي لحمزة المتلوثي. حمزة المتلوثي إلى جاكمبي. جاكمبي باش يوزع الآن الكرة. جاكمبي يبحث عن المساندة يلعب الكرة ما ثمش المخالفة عكس الهجمة. 3 ضد 3 للتقدم الرياضي بسقيط الدير. الكرة خطيرة في اتجاه من؟ في اتجاه العمري. العمري التسديد ولكن جانبية بقليل. الكرة الأخيرة عكس هجمة كان للتقدم الرياضي بسقيط الدير. يحظق جيدا التقدم اللعب خاصة على المرتدات والهجمات القصيرة. تعود الكرة من جديد ليوسف حبشية موجود دؤي التراعي يأخذ الكرة هذه على الجهة اليمنى في خطة جناح أيمن. الآن تمشي الكرة ياد بلويفي. متماشى المخالفة الحكم يقول تدخل على الدفاع. ياد بلويفي يضغط على مدوبا الحكم يقول مخالفة. ضد ياد بلويفي. حكم ينبه على اياد بلويفي. اياد بلويفي يقول الحكم المساعد ما زفرش المخالفه ولكن الحكم هو اللي اعطى المخالفه. لدفاع التقدم في التنفيذ. حمزه الربعي. في 50 دقيقه هدف مقابل صفر كما قلنا لتقدم سقيط الدير. بونتو محمد علي العمري في الدقيقه 30. تعود الكره لعلي معلول. حمزه المتلوثي. علي معلول الكره لمن؟ لتقدم سقيط الدير من جديد لهارون بن عامر. يحاول يتقدم بالكرة أو شرف الدين عون ولكن موجود ترابا يأخذ الكرة هذه. ترابا يلعب الكرة مع أوكبولي ثم تدخل الدفاع. الحكم يقول ما ثم حتى شيء. من جديد الكرة لتقدم سقيط الدير لبا لمن؟ لأوكبولي. لعلي معلول. أوكبولي من جديد الكرة ترتطم في رأس الحكم. كانت هجمة معاكسة للسيساس. حكم واقف في مكان يعني من المفترض ما يقفش غادي الحكم. يعطي الكرة اسقاط لعلي معلول. للترابلسي الان. لعلي معلول على اليسار باش يوزع الان. علي معلول التوزيع تدخل الدفاع من جديد الكرة لعلي معلول بالراس ولكن موجود الدفاع لابعاد الكرة للعمري. مع مونديكو يقص الكرة. مونديكو تمس المخالفة. الحكم يقول لمحمد علي العمري. كرة من جديد للدربالي. مع لؤي التراعي. دور بالكرة الآن. لؤي التراعي باش يوزع. التوزيع ولك التدخل من أمد با. الكرة من جديد لهارون بن عامر. يعكس الهجمة التقدم ولكن يقطع الكرة يوسف حبشية من جديد للدربالي. يعني معلول ما توصلش. سيئة التمريرة. كان عليه أن يقدم القدام ولا هو اللي يوزع على الكرة. على كل تعود الكرة من جديد للنادي الاساسي. ضغط كبير يقدم فيه السيساس ويعمل فيه السيساس. كرة لمعلول. سيء الكنترول تقطع من رقم 3 في التشكيلة. بهدين الامولي. للرجيلي. مصعب العجيلي عفوا. الى هارون بن عامر. عكس الهجمة للتقدم. هارون بن عامر لمن؟ للمولي. في منطقة الجزاء. التوزيع ولكن تدخل الدفاع. موجود يوسف حبشية في قطع الكرة. يوسف حبشية يحاول يعكس الهجمة الآن. يطلع يوسف حبشية الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه يد بلويفي ولكن يربح التماس. يلعب بسرعة أو لا يستنى يوسف حبشية. يلعب الكرة مع من؟ تعود ليوسف حبشية. يوسف حبشي، علي معلول يصبح وكانه صانع ألعاب، وحمزة المتوثي يخذو الكلور اليسار في خطة دايريسر. يوسف حبشي التوزيع أرضي ما توصلش لكرة من جديد. مونديكو مع العمري، مونديكو بصدر إلى حمزة المتلوثي، مونديكو إلى جاكمبي، جاكمبي، جاكمبي إلى مونديكو، مونديكو الكرة طويلة في اتجاه لترابلسي ما يخوش الكرة هذه، علي معلول بالرأس ما يخوهاش من جديد الكرة للتقدم وتدخل من علي معلول على جاكمبي، المرة هذه يربح المخالفة، يربح المخالفة جاكمبي، تدخل كان بالمرفق، ضغط عالي مارس فيها السي اس اس في محاولة منه انه يعدل النتيجة على الاقل في مرحلة اولى في دقائق اولى في هذا الشوط الثاني. مخالفة لهجوم السي اس اس في التنفيذ، علي معلول يلعب الكرة بسرعة مع من؟ مع لؤي تراي، تفتك الكرة بسرعة للتقدم الرياضي بسقيط الدير لمن؟ للمولي، المولي يلعب الكرة طويلة في اتجاه ناصف العطوي، ناصف العطوي مع مونديكو، ناصف العطوي ومونديكو يربح التماس، تماس لدفاع النادي الرياضي الاصفاقسي، ريتم افضل الحقيقه في هذا الشوط الثاني، مستوى ارفع خاصه مع صعود لاعبين النادي الاصفاقسي للمناطق الهجوميه اليوم، وتدحرج الفريق المستضيف لمناطقه الدفاعيه في هذا الشوط الثاني. التقدم الرياضي بسقيط الدير، تعود الكره سيئه التمريره من جاكمبي من جديد للتقدم الى هارون بن عامر، هارون بن عامر التسديد الى ايمن دحمان، ايمن دحمان يلعب على كره طويله ولكن ما توصلش الى اوكبولي، موجود لؤي ترايعي بالراس ولكن تعود من جديد للتقدم الى العجيلي، العجيلي حاول يقطع له الكره، لاعب السي اس اس لؤي ترايعي ولكن من جديد لمن؟ للتقدم هارون بن عامر، هارون بن عامر التسديد، وايمن دحمان من جديد، ايمن دحمان يلعب الكرة بسرعة مع الدربيلي، الدربيلي، دربيلي موجود جاكمبي، جاكمبي يأخذ الكرة الأخيرة، علي معلول في خطة جديدة في هذا الشوط الثاني، صانع ألعاب تعود من جديد للنادي الرياضي الاصفاقسي كيفن مونديكو، النادي الاصفاقسي يلعب 4-4-2 الآن، إلى علي معلول، علي معلول، علي معلول يبحث عن المساندة، موجود الدربيلي يأخذ الكرة على اليمين، الدربيلي، الدربيلي راوغ الآن باش يلعب الكرة السيئة تمريرته في اتجاه علي معلول، ثاني مرة يعني الدربيلي كان الشو محلول قدامه، عاد يوزع يلعب الكرة يبحث عن علي معلول ولا يبحث عن التوزيع يعني، على كل تمشي الكرة من حمزة المتلوثي يخلي الكرة لمعلول، معلول لحمزة المتلوثي الآن، حمزة المتلوثي إلى جاكمبي، جاكمبي، جاكمبي، جاكمبي الى حبشيه لترابا، ترابلسي، ترابلسي يوزع الان دوزيام بوتو ولكن موجود الدفاع، دفاع التقدم الرياضي بسقيط الدير، كره من جديد لمن؟ للتقدم، موجود هارون بن عامر او لا؟ ما توصلوش، توصل الى امادو با، امادو با ممتاز جدا هذا الظهير الايسر، امادو با، امادو، امادو حاول يتوغل ولكن يربح التماس، تماس لامادو با ظهير ايسر الحقيقه ممتاز جدا في تشكيلة
0: في توقيت كريم،
1: في توقيت 56 دقيقة 30 ثانية، هدف مقابل صفر للتقدم الرياضي بسقيط الدير.
0: واضح، وحمزة المبروك إذا الفارق لفريق الأولمبي البيجي بهدف أول، تفضل عبسلان.
2: شكرا لك محمد أمين، هدف أول للأولمبي البيجي من حمزة المبروك، يغلط الحارس البشير بن سعيد تقريبا في 60 دقيقة لعب ساعة على طريق المباراة بعد العرضية، ثم الكرة الثانية في القائمة الثانية تدخل براد من بشير بن سعيد، ثم الكرة الثانية من حمزة المبروك استقرت في شباك البشير بن سعيد وأعلنت هدف أول 3-1 للترجي في هذه المباراة ضد الأولمبي البيجي. محمد أمين،
0: واضح إذن هدف أول لفريق الأولمبي البيجي بثلاث أهداف مقابل هدف للترجي ضد الأولمبي البيجي في 59 دقيقة لعب. نمشي إلى مالهم 15 أكتوبر ببنزر، مازال مش حاضر، نمشي إلى مباراة اتحاد بنقردان والنادي الإفريقي، ديما للتعادل هدف مقابل هدف بين اتحاد بنقردان والنادي الإفريقي. واضح في انتظار وصول الصوت. إذن كما قلنا متعادلة النتيجة حاليا في ملعب بنقردان بين اتحاد بنقردان والنادي الافريقي. بقيت النتائج: الترجي متقدم 3 أهداف مقابل هدف، التقدم الذي بسخط الدائر فائز لحد الآن 1-0 ضد السي اس اس، وأصفار في مقابلة النادي البنزرتي والاتحاد النادي المونستيري 59 في مقابلة النادي البنزرتي والاتحاد المونستيري. نمشيو إلى ملعب بنقردان، مقابلة اتحاد بنقردان والنادي الافريقي.
3: صالحي ايش يعمل؟ يرجع الكره شريف كاميرا لصالح الحرابي، كره لصالح الاتحاد. سيمبارا يتفوق على نسيم شاشيه، يخسر الكره امام وائل الصالح، يفتكها وائل الى نسيم شاشيه مع السيدو خان. نسيم الشاشيه ايش يعمل؟ نسيم يحافظ على كورته، نسيم شاشيه والتماس لاتحاد بنقردان والتغيير. محمد الصادق محمود ياخذ مكان او مكانه لاعب شخرج لاعب رقم 17 غيث الزعلوني او لا، تغيير 10 يخرج حمزه الخضراوي. فعل حمزه الخضراوي يخلي مكانه لمحمد الصادق محمود، ربما الفرصه الاخيره ليضعها حمزه الخضراوي اللي خلت المدرب يستغني على خدماته. كرة ترجع لنسيم شاشية، نسيم مع سيدو خان، التوزيع والتماس، تماس جديد لاتحاد بنقردان. ساعة لعب 1-1 بين الافريقي ومضيف اتحاد بنقردان. هو في الرسمي نقول 1-1 بين الاتحاد والافريقي، الاتحاد واليستضيف. ترجع الكرة بتماس شيكون طويل أو ركنية، فعل ركنية وغازي العيادي في التنفيذ. غازي العيادي يعطي الحكم الإشارة، ينفذ غازي على القائمة الثاني ومهيب الشام. مهيب الشام يأخذ الكرة، مخالفة لفريق النادي الإفريقي، كرة طويلة ترجع من برانس أكبانو. كينزون بي للصادق محمود. محمد الصادق محمود ايش يعمل؟ منطقة الجزاء ما يمرش امام برانس أكبانو. ترجع عبد الوهاب بخوش، يمر بخوش، ممتاز عبد الوهاب بخوش. كرة الى وائل الصالحي، الى نسيم شاشية، سيمبارا، اسماعيل سامبارا، والتماس للاتحاد. وائل الصالحي نشيط جدا على الجهة اليسرى، وائل الصالحي، دانيال أوبا، الحكم يرفع الراية يقول التماس يعاد للنادي الإفريقي. التماس يعاد للنادي الإفريقي. غيث الزعلوني يلعب التماس، ترجع من الدفاع صالح الحرابي على مارتين مع برانس أكبانو، مخالفة للمدافع البنيني برانس أكبانو في 63 دقيقة لعب. برانس أكبانو، صالح الحرابي تمريرات قصيرة لسعد الهمامي برانس أكبانو شيف كاميرا صالح الحرابي، تمريرات قصيرة، الضغط من كينزون بي مع عمار عبد الحق، اسماعيل سامبارا، دانيال أوبا، كرة في ظهر الدفاع تمشي سهل الحارس لسعد الهمامي اللي يقوم بالتغطية أمام حمزة المنصري. حمزة المنصري الموسم الماضي سجل 5 أهداف مع نجم المتلوي، 2 في البطولة و3 أهداف في الكاس. سجل ضد النجم الساحلي كذلك في مقابلة تطبيقية، هذا الموسم الأول ليه مع النادي الإفريقي. كرة ترجع للحارس لسعد الهمامي، صالح الحرابي عنده الكرة يطول، ترجع من غيث الزعلوني، سيدو خان يخسر الكرة وائل الصالحي، دانيال أوبا يطول الكرة إلى عبد الوهاب بخوش، حسام بن علي في التغطية، ثم محمد الصادق محمود، دانيال أوبا، أوبا يخسر الكرة من الشريمي، حمزة المنصري، كين زومبي معتز الزدام، الهجوم للأفريقي، محمد الصادق محمود، محمد الصادق محمود، أشي يعمل محمد الصادق، التمرير على حسام بن علي، والحكم يأمر بمصادة اللعب، فعل الحكم يأمر بمصادة اللعب، 6 أمتار للاتحاد بن قردان، 6 أمتار للاتحاد. حسام بن علي طالب بضربة جزاء في اللقطة الأخيرة، لكن الحكم أمر بمصادة اللعب. ترجع الكرة أو مش ترجع الكرة، أمامنا الإعادة للاتحاد في 65 دقيقة لعب. أسعد الهمامي حارس الاتحاد الذي بن قردان، تقريبا نقترب مع منتصف الشوط الأول، يأمر بالوسط اللعب الحكم جاسم عبشة، دانيال أوبا، دانيال أوبا يطول الكرة، نسيم شاشية مع سيمبارا، حوار داخل الحوار بين شاشية وإسماعيل سيمبارا، يمر شاشية،
0: واضح اذا هدف مقابل هدف مقابل النادي الافريقي واتحاد بن قردان، واتحاد بن قردان النادي الافريقي. الترجي متقدم ضد الاولمبي البيجي 3 اهداف مقابل هدف، تقدم النادي بسخيت الدائر متقدم لحد الان هدف مقابل صفر ضد الاسي اس اس، واصفر في مقابل الاسي بي والاتحاد الرياضي المونستيري. اخبار مع مريم مقديره، بعدها نرجع لاستاد الديوان.
4: استاد الديوان Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HDD les hits, Ahla la musique, les bons plans. Ou Hkayat Ghriba, Anasare. Diwan FM, Soutkom. Diwan FM, Ahla Fard Mouja. Akhir al akhbar al hasriya, taqarir, mouakabat, Ahla Aïn al makan, Mouraslet, Sabak Sahafi, Dikka, Mistaqiya. Diwan FM, Soutkom. L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجز الرابعة ديوان اف ام، مع السلامة. رئيس ديوان وزيرة المالية زهيرة عطلة يؤكد أن تونس نجحت رغم الأزمة الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة المالية خلال افتتاح الملتقى المالي العربي الرابع لجائزة الشارقة في المالية العمومية. وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات إثر سقوطه من الطابق الأول بأحد البنايات بمعتمدية النظور من ولاية زغوان، وتفيد المعطيات الأولية بأن الطفل تعرض إلى إصابة على مستوى الرأس جراء سقوطه، مما استوجب نقله إلى المستشفى المحلي بالنظور لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته وفق ما أكده مصدر طبي في تصريح لديوان فمه. تنظيم يوم توعوي تحسيسي بمعهد ابن أبي الضياف بمنوبة في إطار اليوم الوطني التحسيسي المشترك حول توقي من المخدرات في الوسط المدرسي الرامي لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وخارجه وترسيخ السلوكيات الوقائية لدى التلاميذ. إلى الأخبار الدولية، تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدا أنه يعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للحوثيين. وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني يؤكد استمرار انتشار أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية على كامل حدود البلاد، مشيرا إلى استعدادها لمواجهة التهديدات والكشف عن إجراءات للتعامل مع احتمال دخول قوات معادية إلى الأراضي الإيرانية.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام.

0: استاد ديوان.
1: متصل معكم في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونرجع إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس. مقابلة التقدم الرياضي بسخيت الدائر والسيساس، وديما التقدم لفريق التقدم هدف مقابل صفر. تفضل كريم.
2: شكرا محمد أمين. اللعب متوقف تقريبا منذ 4 دقائق بعد إصابة لاعب أمادو بال، وركنية للنادي الرياضي لصفاقس. الآن في التنفيذ علي معلول مع دي شانجمون صاروا في التشكيله، تتعرف نفذ الكره الركنيه التنفيذ، تدخل الدفاع تمشي الكره لحسن مدو اللي خذا مكانه في تشكيله السيساس مباشره لايمن دحمان. دحمان كره طويله كيما جات، وموجود الترايعي او موجود حبشيه علي معلول التنفيذ الكره، ولكن ركنيه للنادي الصفاقسي، ركنيه جديده. قلت دخول حسام ادو وخروج دربيري، والنادي الصفاقسي حمزه المثلوثي يصبح على الجهه اليمنى، يصبح اللعب بطريقه 4-4-2. الكره الان لترابا، التوزيع موجود على حارس لجاك مبي الان من جديد لوائل الترايعي التوزيع، تدخل الدفاع، دوزيام بال موجود من جديد علي معلول يعطي الكره لمونديكو الى ترابلسي على ساقه اليسار، مونديكو باش يوزع الان، مونديكو يتوغل يوزع على كره، وموجود عبد القادر شويه في اخذ الكره. وكالعاده يعني تقريبا تعودنا به الموضوع هذا، انه فيما ياخذ الكره عبد القادر شويه
1: كريم
2: وهو منتصر يربع بعض الثواني. تفضل.
1: فقط اتحاد بنقردان يضيف الهدف الثاني عن طريق نسيم شاشي. تفضلي.
2: واضح الهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببنقردان، ولهنا ما زلنا نستنوا اما هدف التعادل او الهدف الثاني للتقدم الرياضي بسقيط الدير. توقف اللعب هنا ودخول الطاقم الطبي لاسعاف الحارس عبد القادر شويه في 70 دقيقه لعب محمد امين، والنتيجه هدف مقابل صفر للتقدم الرياضي بسقيط الدير. دو شونجمون باش يصيروا في تشكيله السي اس اس. نشوف في اياد بلويفي يغادر، على ما يبدو ذويب باش ياخذ مكانه، ولا صغير دونك صغير هو غيث صغير هو اللي خذا مكانه، وكذلك جاكن بي يغادر ويدخل وليد ذويب. هكا من المفترض السيساس ما لعش لانه باش يغير في الرسم التكتيكي والا لا، لانه وليد ذويب يدخل كمهاجم ثاني ووسط ميدان بوسط ميدان، يعني يبقى نادي صفاقس يلعب بخطه 4-4-2 مبدئيا على الورق، في انتظار نشوفوا الرسم التكتيكي كيفاش باش يكون بالنسبه للسي اس اس فيما تبقى من هذه المباراه مع الكولينج بريك هنا في ملعب الطيب الميري في 71 دقيقه لعب محمد امين.
1: واضح اذا هدف مقابل صفر في مقابل تقدم الرياضي بسقيط الدائر والسي اس اس، واتحاد بنقردان كما قلنا يضيف الهدف الثاني عن طريق نسيم شاشي. نمشي الى ملعب بنقردان بتعليق بالباب التلمودي من منصه ديوان سبور في انتظار تاكيد الهدف من الحكم باسم بلعيد. تفضل بالباب.
3: مازالت المشاورات مع غرفه الفار، ومن الحاجة اللي الوحيدة اللي ما نحبش نقول سيئة أو حسنة، لكن نحب نقول مقلقة شوية، إنه في كل هدف في تونس نرجع للفار. إذا كرة تسحق الفار نرجعوا لها، ما تسحقش ما نرجعش. لست من أحباء الاتحاد أو الإفريقي، أنا على درجة من الحياد مع الفريقين، لكن في 3 أهداف نسجلوا اليوم 3 أهداف نرجع فيها للفار. ترجع على الكرة، هل يتم احتساب الهدف الثاني؟ ننتظر صورة كرة غازي العيادي على ما أظن. هل يتم احتساب الهدف ويتم الغاء؟ نلعب في 73 دقيقة لعب. الاتحاد وقتيا متقدم 2-1. هدف ثاني عن طريق نسيم شاشي. التشاور مازال والمشاورات بين الحكم حسام الحاج علي وباسم العيد على المخالفه والتسلل. نشوف الاعاده مره اخرى، كره لمسه كانت من غازي العيادي ثم نسيم شاشيه، هل لمس الكره غازي العيادي او لا؟ هذا هو الاشكال. ننتظر بطبيعه الحال حكم المباراة والقرار التحكيمي باسم بالعيد. ما هو القرار؟ 75 دقيقة لعب، صعب الحكم. دائما ننتظر بطبيعة الحال القرار التحكيمي القادم. باسم بالعيد في حوار مع الصدام والزعلوني. مازال الحكم حسام بالحاج علي يتابع في اللقطة. الكرة الأخيرة باسم بالعيد وحوار بين الحكم الرابع أو حكم الفار والحكم الرئيسي. ماذا سيكون القرار؟ زالت المفاوضات وباسم العيد مازال في نقاش مع حسام الحاج علي. تقريبا 4 دقائق عديناهم في الانتظار للقرار. على كل ننتظر نتابع نراقب كيفنا كيفكم، ننتظر في القرار القادم حول هذه اللقطة الأخيرة. باسم العيد حوار متواصل مع حسام الحاج علي أو عفوا مع أمين البكير وياسين السعداوي، لأنه بالفعل يتم إلغاء الهدف. الراية والتسلل ضد هجوم اتحاد بن قردان ترجع النتيجة كما هي، 1-1 يلغى الهدف.
1: بعد 6 دقائق كاملين من التثبت في تقنية الفار يتم الغاء بهدف اتحاد بن قردان بداعي التسلل ضد بخوش اللي هو تدخل في العملية قبل ما توصل إلى لاعب اتحاد بن قردان نسيم شاشين. نرجع إلى كريم مقني في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مقابلة تقدم الرياضي بسخيط الدائر والسيساس. تفضل كريم، خط لك.
2: تحنوني مش بعد برشا على كل 6 دقائق، على الست دقائق تحكي فيها محمد أمين، لأنه كل لاعب يسقط تقريبا يعمل شترم، يعمل 4 دقائق بالفعل. الحقيقة مالوريزمون معناتها أنتوكا هذيك هي الكورة في تونس، خاصة كي تبدأ الريزلتا متاع فريق رابح ولا فريق خاسر. دونك على غالب عادة في تونس. على كل في 76 دقيقة مخاف اختيرها للنادي الرياضي الصفاقسي في التنفيذ، إما علي معلول أو غيث الصغير، مخالفة خطيرة للسيسيس تبعد تقريبا 20 متر مقابل الحارس عبد القادر شوية في 76 دقيقة لعب، مخالفة خطيرة كما قلنا، ولاعب ملقى على أرضية الميدان من تقدم ساقط الدائر. نادي الصفاقسي أفضل في الشوط الثاني ولكن دون فرص حقيقية الحقيقة محمد أمين، توزيعات عرضيات ولكن ما ثماش فرص خطيرة، ما ثماش تألق للحارس، ما ثماش تسديدات جانبية، فقط النادي الصفاقسي أفضل نوعا ما لأنه التقدم تراجع نوعا ما إلى الخلف، ولكن التقدم يبقى دائما فريق خطير جدا خصوصا في عمليات الارتداد الهجومي. على كل يخرج أرضية الميدان للتداوي المدافع الأيسر أمدوبا، ومخالفة في التنفيذ علي معلول اللي يمشي يحكي مع الحكم يقول له دونك شانجمون الان لتشكيلة التقدم. علي معلول يقول له يعني اللاعب نبقى وننتظروه نداويه وهم بعد يخرج ثم يصير الشانجمون. واضحة الصورة دونك وتضيع أكثر عدد ممكن من الثواني. تقريبا عندنا 3 دقائق محمد أمين، تو بس مخالفة واقفين في مخالفة لهجوم السياسيس علي معلول أم غيث الصغير. الصغير التنفيذ ترتطم في الدفاع، علي معلول ترك الكرة لغيث الصغير، كرة تعود لعلي معلول، علي معلول، علي معلول يراوغ يربح التماس، تماس لهجوم النادي الصفاقسي، تمشي الكرة، مشي لعبها التماس الطويل علي معلول في تشكيلة السيساس وقائد الفريق في مباراة اليوم علي معلول. التنفيذ تدخل على الدفاع تبشير كرة لصغير على التنفيذ من معلول من جديد تماس جديد تماس آخر لعلي معلول بشكون مرة أخرى تماس طويل. يطلع طوال القامة في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. الكرة تتلعب ولكن موجود على الدفاع قتل صغير بالرأس ميخوش الكرة موجود حسامادو إلى حارس مرمى أيمن دحمان مش تعود تخدم الكرة من الخلف أيمن دحمان إلى حسامادو إلى يوسف حبشية إلى حمزة المتلوثي لعب في تروا بوست مباراة اليوم الحقيقة كأكسيال جوش كظهير أيسر ثم ظهير أيمن. تتلعب الكرة لوليد الذويب إلى غيث الصغير يدور بالكرة غيث الصغير يلعب الكرة مع حمزة المتلوثي إلى ترابلسي إلى من إلى بواديارا ولكن لمسته خاطئة بواديارا. الكرة اللي تقدم سقيت للدائر موجود حسامادو في التغطية حسامادو يعود إلى مونديكو إلى حسامادو إلى غيث الصغير يدور بالكرة الصغير يلعب الكرة طويلة في اتجاه لؤي تراعي قبل ما تخرج لؤي التراعي ماهوش متسلل لؤي إلى حمزة المتلوثي الآن إلى لؤي تراعي لمسة قصيرة إلى ترابلسي بواديارا ما توصلوش الكرة سيئة التوزيعة كانت من الترابلسي. كرة من جديد للتقدم عكس الهجمة ولكن موجود حبشية في التغطية إلى حارس مرمى أيمن دحمان إلى حسامادو إلى كيفن مونديكو إلى غيث الصغير يبحث عن المساندة موجود حمزة المتلوثي على اليمين بالفعل حمزة المتلوثي يوزع الآن وتدخل الدفاع مرة أولى مرة ثانية عبد القادر شوية يأخذ الكرة هذه. حقيقة حمزة المتلوثي وقت اللي حاول يلعب كظهير أيمن في البوست اللي يلعب فيها السنوات مردوده أفضل بكثير أصبح. تعود الكرة ثم التسلل أو لا الدرقاش وجها لوجه الدرقاش وكرته جانبية والآن يعود التسلل موجود فادي الدرقاش في موقع أو أحمد أمين الجوادي خلف الشوط الثاني. تمشي الكرة من جديد للصغير يبحث عن المساندة موجود لا ما توصلش لترابا وليد ذويب يضغط الآن على الكرة في اتجاه المولي يعطي الكرة في منطقة الجزاء ثم تدخل من رقم 18 أحمد أمير الجوادي مخالفة لدفاع السيساس في 80 دقيقة. تمشي الكرة من أيمن دحمان إلى يوسف حبشية إلى علي معلول أو لا إلى غيث الصغير إلى من إلى لؤي تراعي لؤي توغل على الجهة اليسرى لؤي يبحث عن المساندة يعود إلى غيث الصغير إلى علي معلول إلى من إلى وليد ذويب سيئة الكرة من وليد ذويب ولكن تعود لمعلول من جديد معلول يعطي الكرة لبواديارا ما تمشيش الكرة من بواديارا تكتل دفاعي رهيب الحقيقة من التقدم الذي بسقيط الدائرة الكرة من جديد للؤي تراعي إلى بواديارا ما توصلوش الكرة محاولة عكس الهجمة ولكن موجود كيفن مونديكو إلى حسامادو إلى غيث الصغير يلعب الكرة في اتجاه ترابلسي ولكن موجود عبد القادر شوية يأخذ الكرة هذه ما كانش في موقع التسلل ترابا عبد القادر شوية يحسب له الحكم مازال زوز ثواني الثانية الأخيرة ثم يلعب الكرة العالية ولكن موجود حسامادو في التغطية حسامادو إلى غيث الصغير إلى علي معلول أو إلى لؤي تراعي لؤي يتوغل على الجهة اليسرى لؤي يوزع الآن ولكن أي توزيع هذه لؤي تماس أو تماس بالفعل توزيع يعني الحقيقة عالية برشا وعبد القادر شوية يلقى على أرضية الميدان لتلقي العلاج دون الحاجة أنه الحقيقة ما ثم حتى أكسيون الحقيقة واحد وطاح هذه رابع مرة يتيح الحقيقة عبد القادر شوية في هذا الشوط الثاني فقط محمد أمين في 82 دقيقة 30 ثانية الحكم يقول عبد القادر شوية يلا قوم ولكن ما يقومش يدخل الإطار الطبي لمداواته هل سينظره الحكم أم لا؟ لا حقيقة مشاهد اعتدنا على مشاهدتها في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يعني عبد القادر شوية كان وقف لباس عليه طاح قفل طاح واحد واحد وطلب المدرج. على كل شاء الله لباس احنا نقوله عبد القادر شوية دونك الحكم يمشي يحكي معه وبشي مدلو بطاقة صفراء بالفعل دونك لأنه أطنب عبد القادر شوية في ربح الثواني مرة أولى ثانية ثالثة رابعة. على حقيقة مرة هذه طاح طلب تدخل الطبي لأنه حارس مرمى يلزم طاقم الطبي يدخل لمدواته وتماس الآن للتقدم الرياضي بسقيط الدير. تماس الحكم يقول يلا تلعبوا بسرعة. هذا التماس على كل تماس لدفاع التقدم في 83 دقيقة و30 ثانية عمل دقيقتين ديجا عبد القادر شوية في اللقطة الأخيرة كرة تماس يصبح للنادي الرياضي الاسفيقسي. حمزة المتلوثي يجي مع الترابلسي. حمزة المتلوثي مش يلعب التماس يجي لؤي ترائعي يأخذ الكرة هذه لؤي يدور يربح تماس آخر السيسيس. حمزة المتلوثي في تنفيذ التماس مش يكون تماس طويل في مناطق جزاء التقدم تمشي الكرة لؤي ترائعي بالرأس. الحكم يقول مخالفة ضد لؤي ترائعي لدفاع التقدم الرياضي بسقيط الدير. تقدم سقيط الدير عمل شوط أول ممتاز جدا دفاعيا وحتى هجوميا وشوط ثاني ممتاز جدا دفاعيا على الأقل. النادي الصفيقسي شوط سيء جدا دفاعيا وهجوميا في الشوط الأول وشوط متوسط جدا جدا هجوميا في الشوط الثاني لأنه لا وجود لفرص تذكر. يعني مباراة اليوم ولا تسديد على المرمى بالنسبة للنادي الرياضي الصفيقسي. نلعب الآن في 85 دقيقة لعب. تعود الكرة من جديد إلى غيث الصغير إلى وليد ذويب مع غيث الصغير للؤي الترائع وتربة موجود. حمزة المتلوثي على اليمين الآن. حمزة المتلوثي يعود الكرة رتري ولكن ما توصلش. من جديد التقدم يربح التماس النادي الصفيقسي. تلعب الكرة وين موجود الترابلسي التوزيع ولكن تدخل الدفاع. دوزيام بال موجود مونديكو يأخذ الكرة هذه لا ولكن موجود حسامادو إلى ترابلسي إلى حمزة المتلوثي يوزع الآن. دوزيام بوتو موجود بوادياراء ما يخوهاش إلى علي معلول يوزع دوزيام بوتو والكرة براس. ماذا أضعت يا ترابا؟ أول تسديدة من النادي الصفيقسي ولكن لا تسديدات على المرمى لأنه رأسيته كان مفرده على السيمتر تقريبا في الدوزيام بوتو. كورته بالراس كانت جانبية بقليل ملقى على أرضية الميدان. لاعب من التقدم الرياضي بسقيط الدير للتداوي. شوف في كذلك هارون بن عامر يغادر هارون بن عامر وكذلك في النادي الرياضي الصفيقسي ويخرج كذلك رقم 4 التقدم شرف الدين عون ويدخل أسعد البوراوي. شوف كذلك في حكيم متيبي يستعد للدخول في تشكيلة الاساسيس. ما كان من ثم 4 جانب أكيد ما كان لاعب أجنبي ما كان من لننتظر ما كان من الأجنبي ننتظر. على كل حسامدو مزاك يدخل دونك على كل تعود الكرة من وليد ذويب إلى حسامادو أو ثم 3 أجانب في تشكيل السيسيس بالفعل مع خروج جاكمبي. الكرة من جديد لغيث الصغير الكرة لوليد ذويب. وليد ذويب على ساقه اليسار. وليد ذويب الكرة يدخل منطقة الجزاء. التسديد ممتازة جدا لانشيمون تاع وليد ذويب. خروج ترابلسي ودخول حكيم متيبي في 87 دقيقة. عبد القادر شوية يربح بعض الثواني يمدوا له الكرة علي معلول باش يلعب الستة أمتار. حكيم متيبي يدخل الآن تمشي الكرة تنفيذ ستة أمتار في اتجاه من موجود حبشية بالرأس ولكن الكرة تصبح من جديد لأحمد الجوادي تقطع من كيفن مونديكو إلى حبشية. حبشية إلى حسامادو إلى حمزة المتلوثي إلى حكيم متيبي. حكيم وتيبي يعود لحسمدو حسمدو حسمدو يخف مليح التقدم الرياضي بسقيطة لدير إلى غيث الصغير غيث الصغير إلى حكيم وحسمدو حسمدو حسمدو يعطي الكرة لوليد ذويب وليد ذويب وليد يراوغ يربح المخالفة الجانبية ممتاز الحقيقة وليد ذويب عطى حركية كبيرة مقارنة بما كان يقدم فيه نحكيه على إياد بالوافي للأمانة صنع الخطر شاد كرة جاب زوز ثلاثة مخالفات حتى لمساته ممتازة الحقيقة تمشي الكرة علي معلوم في تنفيذ المخالفة مخالفة على يسار الحارس عبد القادر شوية في 88 دقيقة لعب الحكم إلى حد الآن لم يأمر الجدار بالتأخر أكثر تمشي الكرة من علي معلول علي معلول في تنفيذ هذه المخالفة الجانبية علي معلول يستنى في إشارة الحكم للتنفيذ الكرة من علي معلول علي معلول يعطي الحكم إشارة للتنفيذ الكرة جانبية بقليل جانبية بقليل الكرة هذه كانت من علي معلول كان تنفيذ تقريبا شبه مباشر لهذه المخالفة تعود الكرة عبد القادر شوية من جديد ملقى لأرضية الميدان ومس واحد في 89 دقيقة في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل تمشي الكرة من جديد ستة أمتار في اتجاه هجوم التقدم ولكن موجود حسمدو بالرأس علي معلول ما توصلوش الكرة هذه لوعي تراعي يضغط ولكن توصل الآن لا ما زالت الكرة حسمدو ما يخوهاش بالرأس إلى الجوادي الجوادي مع كيفن مونديكو يربح المخالفة له يربح التماس تماس للسيساس تلعب الكرة بسرعة غيث الصغير غيث الصغير لواي تراعي لواي تراعي إلى بوا ديارا بوا ديارا يدور بالكرة بوا يتوغل بوا يعطي الكرة ثم المخالفة يرجع لها الحكم دون احتجاج كبير من لاعبي السيساس كم سيضيف الحكم ثمانية دقائق ديجا عمل مع عبد القادر شوية في أربع مناسبات تمشي الكرة تمشي الكرة علي معلول في تنفيذ المخالفة يلعب الكرة بسرعة مع غيث الصغير الصغير الصغير يوزع الآن في منطقة الجزاء تدخل الدفاع حكم يقول مخالفة ضد وليد ذويب حكم يقول مخالفة ضد وليد ذويب على أمادوبا أمادوبا ملقى على أرضية الميدان يمشير الحكم يأمر الطاقم الطبي للدخول لمداوات اللاعب مع احتجاجات كبيرة
1: في توقيت
2: على المدرب نبيل الكوكي من طرف جماهير السي اس اس في توقيت 91 دقيقة لعب محلني
1: واضح إذن ديما التقدم لفريق التقدم الذي بسقيطة لدير هدف مقابل صفر في بنقردين هدف مقابل هدف بين اتحاد بنقردين والنادي الافريقي نرجع إلى ملعب حمد العقرب برادس ما تبقى بضع دقائق على نهاية مباراة الترجي الأولمبي البيجي بصوت عبد السلام المقراني تفضل عبد السلام
0: شكرا لك محمد أمين في الوقت البديء في هذه اللحظات الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي تقريبا 93 دقيقة لعب في هذه اللحظات دقيقة واحدة ما زالت متبقية في هذه المباراة قلت التقدم للترجي 3 أهداف مقابل هدف وحيد هاتريك لحازم المستوري وهدف حمزة المبروك والسافرة تأتي مونيا جميع فصول هذه المباراة محمد أمين الفوز 3-1 للترجي الرياضي التونسي كما قلت حازم المستوري بالهاتريك وحمزة المبروك الهدف الوحيد للأولمبي البيجي العودة بالكلمة إليك محمد أمين
1: واضح شكرا لك عبد السلام إذن الترجي يفوز 3 أهداف مقابل هدف ثلاثي لحازم المستوري وهدف الفريق الأولمبي البيجي كان سجله حمزة المبروك نمشي وزاد الملعب 15 أكتوبر بمنظرة مقابلة السيابي والاتحاد المنستيري مع فهد الحشاني تفضل فهد فهد ما هوش حاضر واضح نمشيه إلى ملعب بنقردين بسرعة أيضا بضع دقائق على نهاية المباراة قبل ما نرجعه إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس بصوت بالباب التلموتي
3: انتظار التنفيذ بعد لحظات فلعب الكرة ومجددا التماس الافريقي اللحظات الاخيره دقيقتين تقريبا زعلوني إلى ريان الجبالي دانيال أوبا في التغطية رجع الكرة زعلوني سيدو خان في وسط الميدان الشريمي ممتازة الكرة من سيدو خان ويتدخل الدفاع أيمن العمري عمري يرجع الكرة إياد التويس يطول إياد في وسط الدفاع ترجع من سيدو خان ثم شريف كاميرا في نصف تقريبا عن نهاية الوقت القانوني لسعد الهمامي طور الكرة نسيم الشاشية يلمس الكرة عبد الوهاب بخوش بخوش التصويب ترجع من مهيب الشامخ وزاد الكرة والهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببن قردين دقيقة 95 الاتحاد يضيف الثاني عبر البديل وائل الصالحي ما السيناريو سيناريو شكوكي في نهاية اللقاء الاتحاد الرياضي ببن قردين اللي كان ربما قريب من قبول هدف الثاني أصبح متقدم على الإفريقي 2-1 تقريبا بنفس سيناريو الموسم الماضي الإفريقي اللي فاز في آخر لحظات بضرب الجزاء الاتحاد في هذا الموسم يسجل في آخر لحظات أمام الإعادة بخوش يصوب يرجع الشامخ ووائل الصالحي يضع الكرة في الشباك 2-1 للاتحاد الاتحاد الذي بن قردين يسجل هدف الثاني فرحة كبرى في جماهير الاتحاد الاتحاد الذي بن قردين وهي أمامنا جماهير الاتحاد الذي بن قردين بعد هدف ثاني بخوش
1: هدف الثواني الأخيرة لفريق اتحاد بن قردين بإمضاء وائل الصالحي بعد عمل كبير برشا من بخوش اللاعب الجزائري متألق جدا هذا الموسم وكان هو وراء الهدف اللي كان أرجوه وتو هو وراء الهدف الثاني الصحيح لفريق اتحاد بن قردين إذا هدفين مقابل هدف لفريق اتحاد بن قردين نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاق اسمع كريم مقري تفضل كريم
2: شكرا محمد أمين ما زالوا 3 دقائق على نهاية الوقت اللي أضافه الحكم الكرة من لواي تراعي لحكيم متيبي تفتك الكرة لتقدم سقيط الدير الحقيقة برشا كلام يتحكى على النادي الرياضي الصفاقسي خاصة أنه الجماهير الحاضرة اللي معظمها من أحباء النادي الصفاقسي الكل الحقيقة هتافات ضد المدرب نبيل الكوكي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي شاهدنا هذا فيما بين الشوطين ولكن خاصة في مع نهاية المباراة من طرف الجماهير الحاضر على كل تعود الكرة للتقدم من جديد يحاول يسجل الهدف الثاني التقدم الرياضي بالسقيط الدائر ويربح التماس للعجيلي مصعب العجيلي يربح بعض الثواني يعرف يقتل المباراة الحقيقة التقدم الرياضي بسقيط الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي معرفش يوصل لشباك على الحارس عبد القادر شوية تعود الكرة من جديد لأيمن دحمان إلى حسمدو يطلع بالكرة حسمدو يلعب بالكرة مع حكيم متيبي يعمل كنترول للسيء حكيم متيبي والكرة من جديد للتقدم ولكن غيث الصغير يعود للتغطية يلعب بالكرة مع كيفن مونديكو دقيقة ونص تفصلنا لنهاية الوقت النهائي تمشي الكرة لحسمدو حسمدو إلى غيث الصغير إلى حسمدو إلى حكيم متيبي يدور بالكرة يقرب لمنطقة الجزاء حكيم يعطي الكرة وليد ذويب ممتاز جدا عبد القادر شوية والحكم يقول تسلل يقول ما ثمش ركنية لا يقول 6 أمتار وهي ركنية واضحة الحقيقة لأنه كرة في الشباك عبد القادر شوية كان لمس الكرة لأنه أنا في الزاوية الأمامي عبد القادر شوية تألق في إبعاد الكرة الأخيرة وليد ذويب وجه لوجه الحقيقة فرصة وهي الوحيدة تقريبا للسياسيس اللي نجم نقوله فرصة خطيرة في هذه المباراة الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي تمشي الكرة لمونديكو إلى أيمن دحمان يلعب الكرة طويلة في اتجاه بواديارا إلى حكيم متيبي حكيم يبحث عن المساندة ما معاهش مساندة موجود حسمدو إلى من؟ إلى حمزة المتلوثي أو إلى حكيم متيبي الآن إلى حمزة المتلوثي
4: يدخل يربح على المخالفة خارج منطقة الجزاء، يربح على المخالفة والإنذار. آخر فرصة ستكون للسيسيس، تراجع كثيرا إلى الخلف، تقدم الرياضي بسقيط الأدير. آخر فرصة للنادي الرياضي الصفاقسي، حقيقة حمزة المثلوثي على اليمين أفضل بكثير مما كان يلعب النادي الصفاقسي من الجهة اليمنى. متيبي يعطي كرة ممتازة لوليد ذويب اللي هو تقريبا منذ دخوله أخطر لاعب في تشكيلة الاساسيس، والحقيقة هذا اللي يطرح عديد نقاط الاستفهام في اختيار الرسم التكتيكي والتشكيلة اللي لعب بها الفريق، خاصة أنه سيسيس تقلب يلعب بالأربعة أربعة اثنين تقريبا أفضل في هذا الشوط الثاني من الشوط الأول. على كل مخالفة أمام علي معلول وكذلك غيث الصغير، قد تكون آخر مخالفة في هذه المباراة لأن الحكم أعطى 8 دقائق، نلعب في 8 دقائق و40 ثانية من الوقت البديل. علي معلول التنفيذ، تدخل على الدفاع، تماس لهجوم النادي الصفاقسي، سيكون هو الهجوم الأخير والتماس الأخير. تمشي الكرة من علي معلول على كرة طويلة، تدخل على الدفاع من سماس جديد لعلي معلول. علي معلول يلعب على كرة مع غيث الصغير إلى علي معلول، الآن باش يوزع معلول التوزيع، تدخل الدفاع. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم وليد المنصري نهاية المباراة بتقدم التقدم الرياضي بسقط الدائر على النادي الصفاقسي بهدف مقابل صفر. احتفالات كبيرة للاعبي التقدم وكذلك الجماهير الحاضرة هنا في الملعب، حقيقة نشوفوا في جماهير نادي الصفاقسي وجماهير الساقية بجنب عظم ونبيل الكوكي الهتافات، أكيد خط ليك لأنه الهتافات الحقيقة بألفاظ نابية تجاه المدرب نبيل الكوكي من طرف جماهير النادي الرياضي الصفاقسي. هل سيواصل نبيل الكوكي على رأس السياسيس؟ هل يقدر على تحمل هذا الضغط خاصة أمام من نسمعه وما نشاهده من ضغط جماهير السياسيس؟ التصريحات ستكون في الركاب محمد أمين.
1: واضح، شكرا لك كريم. ولدى يطرح أكثر من تساؤل بالنسبة للسياسيس، تقريبا فرصة في الشوط الثاني، فرصة وليد ذويب طوال الشوط الثاني وطوال المباراة ككل. إذا التقدم الذي بسقيط الدائر يفوز ويحسم مقابلة الديربي ضد السياسيس هدف مقابل صفر. اتحاد بن قردان في دقيقة 96 يسجل هدف الثاني ويفوز أمام النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف. دانيال أوبو سجل هدف الأول لاتحاد بن قردان، عادل الشريمي وسجل إلى الصالح الهدف الثاني لفريق اتحاد بن قردان، هاتريك لحازم المستوري في مقابل الترجي والأولمبي البيجي، مباراة فاز بها للترجي 3 أهداف مقابل هدف كما قلنا، هاتريك لحازم المستوري ثلاثية وهدف الأولمبي البيجي تسجل عن طريق حمزة المبروك في دقيقة 59. فاصل موسيقي بعد أخبار بداية من الستة، نرجع للسادة الديوان في ركاب تحليل ومفيولة لكل المقابلات اليوم.

0: ساعتي على دي وان اف ام. ما يفوتك شيء. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز الخميس دي وان اف ام. عسلامة. انطلاق قافلة مساعدة إنسانية من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بمجرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة موجهة إلى الهيئة الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت شعار شهر تونس الإنسانية. تنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية للتوقي من المخدرات في أعديديتي منجس لمحي الرجاء بولاية مدنين في إطار برنامج ساعة وقاية تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة، وتهدف هذه التظاهرة إلى توعية الأطفال بمخاطر المخدرات وضرورة رفض أي مصدر ضار لسلامتهم البدنية والنفسية وتمكينهم من الأدوات والآليات التي توفرها وزارة المرأة لمساعدتهم وتوجيههم قبل الوقوع في مخاطر المخدرات وكل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إلى شأن الدول، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة تحذر من تراجع الموارد المائية العذبة واضطراب الدورة المائية العالمية، مؤكدة ضرورة استعداد الدول لواقع مائي جديد تتزايد فيه الظواهر المتطرفة. والخطوط الجوية الكويتية تلغي رحلة من الكويت إلى الرياض وأخرى في الاتجاه المعاكس نتيجة الأوضاع الأمنية وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية. والحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتشديد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي وفق ما نقلته وكالة رويترز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم.

0: Muša zo 70 UNFM Aslema. وزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لآفة سل الزيتون التي ضربت عددا من محاصيل الزيتون بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية. وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالمهدية صالح شرف الدين لديون فما.
1: وقت اخذ اجراءات عاجله في الموضوع هذا، اولا تكوين فريق فني معناها مباشر الى الموضوع هذا نتاع مرض سل الزيتون، هذه الاولى. ثاني حاجه تخصيص مبلغ مالي بما قيمته معناها 250 مليار للمعالجه تاع الجار هذوما. ثالث حاجه تعاهد ديوان الزيت باش تقع الزبيره بتاع الزيتون نتاع الجار هذه في معتمدية ملولش وفي ولاد مبروك من الكذا باش تقع المعالج بتاعهم ويكون الزبيره بتاعهم على كل الديوان الزيت.
0: عضو المجلس المحلي بجلمة من ولاية سيدي بوزيد طارق خليفي يفيد بأن أكثر من 20 عائلة بمنطقة بطل الغزال يواجهون حاليا صعوبة كبيرة بسبب فيضان الأودية، مشيرا إلى أن منازلهم أصبحت في خطر، مطالبا السلطة المحلية والجهوية بضرورة التدخل العاجل خاصة في ظل الوضع الجوي الملائم لنزول كمية هامة من الأمطار وفق ما صرح به لديون فما. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بأريانا تنطلق في أولى العيادات الميدانية لحملة أكتوبر الوردي تحت شعار لا تنتظري علامة خذي خطوة، وذلك لتعزيز التوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. إلى شأن الدولي، الحوثيون يطلقون صاروخا استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وفق ما أكده مصدر دبلوماسي. من جهتها أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم إلغاء رحلاتها من الرياض وإليها بسبب إغلاق المطار. والجيش الفرنسي يؤكد أن قواته تساهم في حماية السفن التجارية المارة بمضيق باب المندب، وذلك في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي للسفن العابرة، مشيرا إلى أنه تم الإبقاء على فرقتين من أجل القيام بمهام الاستطلاع وحماية السفن بالقرب من مضيق باب المندب.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام الراديو اللي تسمعك.

0: sur nos ondes.
1: Dima Hafel el weekend. Ajdid li hit. Ahla el musika.
0: Les bons plans.
1: Ou hkayat ghriba. Ana saret.
0: Diwan FM.
1: Soutkom.
2: حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها توارثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا ابعث لنا حكايتك على باج فيسبوك أو انستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة اما صارت معايا انا سند عمار.
0: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5. ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء

0: بورغرام
1: 15 دقيقة بعد الساعة السادسة رجعنا لكم في صدى الديوان، متصل معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة. ريكاب للجولة الخامسة، ذهاب مقابلة اليوم، بتلعبوا أربع مقابلات بحضور كالعادة نفس الإكيب تاع صدى الديوان. يحضر معنا كل من الناس عبد القادر بوجلبان، مساء الخير.
2: مرحبا بك محمد أمين، تحية ليك، تحية للإكيب اللي حاضرة معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي صدى الديوان.
1: ياسين ويلكم باك، مساء الخير.
3: مساء الخير، مرحبا بك محمد امين، مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا بالاخوين فريجي، سادة المشاهدين والمستمعين. ان شاء الله كيما عودناكم تكون اضافه موجوده.
1: خبيرنا التحكيم ياسين الحروش، مساء الخير.
4: مرحبا محمد امين، مرحبا بالاخوين في البلاتو، مرحبا بالساده المستمعين.
1: الخال كيف الحال؟
5: الحمد لله، كملنا المباراه، احنا جينا
1: تعبت.
5: لا نهار باهي يتعب، لكن فيه ياسر عديد النقاط اللي يلزم تترخص، يعني كان يجم يكون اليوم عرس الدربي، كان عرس، وكان عرس يعني زيارة متاع الوفد متاع الكاف
1: للملعب،
5: إن شاء الله تأهيل الملعب طيب ميري، إن شاء الله زوز أندية النادي الصفاقس وتاع الجرزيس يكونوا هم المستفادين منه، خاصة إذا دخلوا دور المجموعات.
1: واضح كالعادة تنجموا تابعونا في الباج سبور باي ديوان اف ام، ولا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، ولا تسمعونا على سيت www.diwanfm.net، ولا على اللي بوند اف ام متاعنا. محمد زبار خراج فني، نتر بن شيدة في الأعداد. والبداية كما قلنا باش تكون بمقابلة الديربي، ديربي صفاقس اللي يعود مرة أخرى بعد سنوات مباراة مهمة اليوم بين التقدم الرياضي بسخيت الدير والنادي الرياضي الصفاقسي. نذكروا أنه 8 أهداف في 4 مقابلات لليوم، من بينهم هدف بالطبيعة في مقابلة التقدم والسي اس اس، والفوز كان للتقدم، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله المهاجم محمد علي العمري في الدقيقة 30. التقدم 11 نقطة ولا ينهزم منذ بداية الموسم. في المقابلة للسي اس اس زوز تعادلات زوز انتصارات، وهذه أول هزيمة في البطولة، ولكن الفريق لا يعرف طعم الانتصار كفريق ضيف. تعادل مع اتحاد بنغردير والملعب التونسي، واليوم انهزم ضد التقدم الرياضي بسقيط الدير. ونسمعوا زوز مدربين شنو قالوا، نبداو بيسري بن كحله اللي فاز اليوم ضد السي اس اس، ثم نسمعوا نبيل كوكي على زوز اجزاء لانه قال برشا كلام بطبيعه بخصوص وجود حمله ضده وضد النادي الصفاقسي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على 3 نقاط، معناتها العهد نتاعنا ثالث مباراه على الارض نتاعنا، معناتها نجيبوا فيها العلامه الكامله. اليوم كنا مع منافس معتها محترم جدا، معتها نادي الرياض الصفاقسي من الفرق الكبيرة، كان فما كلام انه سقي الدير حقق 8 نقاط من 12، خاطروا ممكن ملعبش ضد الفرق الكبيرة، لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معتها نادي الرياض الصفاقسي، معتها في العرق متاعه واللاعبين اللي موجودين، معتها فهمت كذلك اول مباراة دربي بعد 30 سنة، معتها كانت مهم بر، معتها كان عندها طابع خاص، حضرناها كومي الفوج، انا توقف التروس مان، معتها حضرنا، كانوا عندنا بعض لاعبين للمصابين ولا ناقصين مشاركات، ما تقتنمنا فرصة توقف باش رجعناهم في الكورسة. اليوم لعبنا على إمكانياتنا، معناتها المنافس كاستحواذ كان أفضل منا، درسناه كومي الفو، والحمد لله معناتها استغلينا معناتها كورة ثابتة وسجلنا الهدف وقدرنا نحافظوا على العذارة الشباك متاعنا معناتها
1: واضح. في المقابل كما قلنا نبيل الكوكي إذن تحدث على وجود حملة ضده وضد النادي الصفاقسي في تصريح على زوج أجزاء. تحدث نبيل الكوكي كما قلنا بعد نهاية المباراة وبعد هزيمته الثانية لي مع السي اس اس هذا الموسم.
7: الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كأنه سي اس اس في المرتبة 13 وقت في المرتبة الثانية أن بوان لولانيم، دونك وتشوف الشيء اللي صاير معناه ظاهر معناه حاجة استراتيجية وناس تخدم بروفيسيونيل في نسخ، معناه تشوف حاجات ثم ناس كانت تخدم معناه وعملت حاجات مشبوهة وعملت صفقات مشبوهة وعملت الدنيا وكل شيء، قالوا وقت إيش نقول لي وشوفه، قالوا وقت يكبر الحومة ويموتوا، لأنك نحن نعرف الدنيا كل ونعرف شنو وقع صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعدة فين وشكون ياخذ وشكون ياخذ والبلاتوات المنصوبة كل يوم، معناه وكانوا سياسات ولا تحدث الساعة معناه في
1: وكانوا حدث الساعة بهذه البارتي الأولانية. البارتي الثانية تحدث فيها زادة بأكثر وضوح على ما ما ما كيفاش نقولها، على اللي في مخه هو شنو صاير في الكواليس، ربما حسب ما قاله مخه نبيل كوكي.
7: أما رياكسيون معمولة، الدنيا مخدومة، مسيف مخدومة وناس تخدم وناس وعالميين يخدموا وديزونترونور يخدموا وناس تعطي في الفلوس وحالة تونس حاله وبره وكاو ولا حاله، واللي ديكتور سبورتيف يحب يخدم روحه من تونس، والانترنور اللي يحب يعاود يرجع يحب يخدم من تونس، والاعلامي اللي ما تريقلش اموره يخدم ديك من تونس، دونك حاشاك انا ما نجمش نقول كلمه توا يعني، وانا على ذيك خليني ما خرجش السنه تقريبا 6 ماتشات، لانه لما تشوف انت الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كأنه CSS في المرتبة 13 وقت في المرتبة الثانية أن بوان لبنانيين. دونك وتشوف الشيء اللي صاير معناه ظاهر معناه حاجة استراتيجية وناس تخدم بروفيسيونيل في نسخ معناه تشوف حاجات ثم ناس كانت تخدم معناه وعملت حاجات مشبوهة وعملت صفقات مشبوهة وعملت الدنيا وكل شيء. قالوا وقت إيش نقول لي وشرفة قالوا وقت يكبر الحومة ويموتوا. لأن نحن نعرف الدنيا كل ونعرف شنو قاعد صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعدة فين وشكون ياخذ وشكون ياخذ والبلاتوات المنصوبة كل يوم معناه وكانوا CSS ولا تحدث الساعة معناه في الـ
0: واضح. إذا نبيل الكوكي تحدث في زوز أجزاء على ربما حملة تحاك ضد الفريق. لا رغم ما هوش معاون فما الكلام اللي قالوا في البرتي الأول على ناس, الكلام الثاني على تونس وعلى ما فهمت مش نبدأ واضحين. فما كلام معاون صحيح مش هو كامل معنا تصريح معاون حتى باش نوضحوا للسادة اللي يسمعوا فينا تو. دونك نبيل الكوكي بالنسبة لي نحكيه على المقابلة بالطبيعة, ولكن تصريح كما زي مهم برشا, يحكي على حملة, يحكي على ناس ضده وكانوا CSS حديثة للساعة, جماعة من تونس ضده, مدرب يحب يرجع, مدير رياضي حسب تقديره هو عمل صفقات مشبوهة إلى غير ذلك وما قالش لسنين بطبيعة, ولكن حكى كل شيء اللي على الماتش. نبدأ واضحين بون في معنا في كلام آخر حكى على أنه CSS بش يرجع إلى غير ذلك والجمهور من حقه أنه يتغشش, ولكن الحدث المحوري بعد مقابلة اليوم بعد الهزيمة اليوم أنه تحدث على حملة ضده وضد CSS.
8: والله ايش اقول لك, احنا ماذا بينا لهنا نحكيوا على الكوره, لكن اللي سمعناه كلام خطير جدا, ما نجمش نقفوا مكتوفين الايدي قدام الكلام هذا. نتصور فما اتهامات كبيره, بون حكى على رشاوي, حكى على فلوس تتعطى, هدايا, حكى على حمله, حكى
0: قهوه فيها ناس قهوه.
8: انا ما نعرفش شنو مالي ديتاي اكزاكتومون ما اللي قالوا نبيل كوكي لهنا, ولو انه تمنينا انه الديكلاراسيون هذه ما تصيرش كومبليتمون, لانه اليوم CSS لعب ماتش خسر الماتش بتاعه, بون ما كانش في نهار باهي, اما ماتش ويتعدى. اليوم غدو عندك ماتش مهم كاف, وعندك ماتش ويت نتاع كاليفيكاسيون فاز دو بول. كنت نخير انه نوعيه لي ديكلاراسيون هذو ما يصيروش الحقيقه, لانه مش وقتهم. تنجم تاخو ابعاد اخرى, نجم تاخو أبعاد حتى دعوة للنيابة العمومية من عشان, لأنه فما كلام خطير الحقيقة. من نجموش اليوم بعد ما سمعنا الكلام هذايا الناس باش تقعد مكتفة اليدين, فما بوكو دو رياكسيون باش يصيروا معناتها كلكو سوا دي رياكسيون من النيابة العمومية, من الناس اللي تسمع, من المحلين, من بارتو. دونك انا يظهر لي اليوم نبيل الكوكي ما حقوش دخل في الزنقه هذه في الثنيه هذه, كان ركز اكثر حكى على الماتش نتاعو وحكى على اللي صار في الماتش وكيف ما قال هو في الاخر قال 3 بوان ما ربحناش, ما كناش في نهار باهي, وعندنا ماتشات مازلنا نحضروا, مازال 21 ماتش اخرين جايين, ومازال كاف, ومازال دونك عندنا استحقاقات اخرى. بون هو تحمل مسؤولية, قال أنا جيت وقت الخسارة. بون كنت جيت وقت الخسارة تحكي على الكورة, تحكي على 90 دقيقة شنو اللي مشاش شنو اللي مشاش, ما أنت دخلت في تفاصيل الظلي مش وقتها. بون حملة راهو جماهير عندها الحق تتغشش على الريزولتا وعلى لا هو المحللين والشارع الرياضي من حقه, الناس كل من حقها تعطي تو جمهور متغشش اللي باش يحل تحبه فرحانة, ولا الناس المتابعين لكرة القدم تحبهم فرحانين,
0: ولا
8: اللاعب السابق اللي يتفرج في CSS اليوم تحبه فرحانة. لا دونك إذا فما معناتها غضب وما فماش ارتياح على مردود CSS اي سيرتو. شوف خلينا نكون واضحين, تو اليوم CSS جات بعد تراب, الناس الكل تنتظر في وجه جديد CSS بعد 3 أسابيع راح شنو اللي تصلح شنو اللي ما تصلحش, كيف نستناو في الساقية, كيفاش باش يكون مردودها ساقية مع فريق من حجم الثقيل, حجم نادر الصفاقسي لعب 4 ماتشات في نيفو كيف ولا أقل شوية. اليوم زاد CSS جماهيرها تنتظر في الوجه الجديد, اللي خاطر سمعنا دي ديكلاراسيون قبل، وان شاء الله بعد التريفي هذه باش نحسنوا نقاط الضعف، باش نحسنوا من مردودنا ومستوانا، باش نحسنوا المردود الهجومي نتاع الفريق. اليوم السي اس اس راهو زيرو تير كادري وفرصه وحيده في الدقيقه 96 دونك راهو نجمو نحكيو كوره، كي مش نحكيو كوره باش نلقاو برشا دي ديفايونس، باش نلقاو برشا نقاط ضعف، برشا نقاط للخدمه وانها تتصلح. دونك اليوم يسال اليوم شنو اللي شفناه تصلح اليوم ريال، مو ما شفناش حاجه كبيره تصلح.
9: تحب ولا تكره جمهور انت معنا، سامحني كان مش نحكي شويه فني، تو انت عملت معناتها عملت اكس مع فريق اللي هو بعيد على الرابطه الاولى والثانيه وحتى الثالثه واحد قبلي، وبعد عملت خساره مع التقدم، دونك عادي الجمهور باش يعمل ريكس
8: عادي جدا. شوف باش نعطيك اكزومبل نتاع زوج فرق اليوم، التقدم ساقيه الدير والسيسيس اليوم يلعبوا ضد بعضهم الاثنين، فريق عامل دو فيكتوار وعامل دو ماتش نيل، والسيسيس عامل دو فيكتوار ودو ماتش نيل، نفس عدد النقاط ونفس المستوى. طبعا جمهور الساقية باش تلقاه فرحان بالبريستاسيون والمردود، أول مرة في الرابطة المحترفة الأولى، وأول مرة يلقى روحه معناتها بعد أربع جولات، والمدرب ديجا يسري قال معناتها الباركور بارفي براتيكمون، لانه جمعيه ما عندهاش تقاليد كبيره في الرابطه المحترفه، وتعمل نومبر دو بوان هذايا وتعمل بريستاسيون هذايا، بالنسبه للجماهير فرحانه فرحه كبيره. بار كونتر كي تحكي على سي اس اس بعد 4 جورني ولا 5 جورني دو فيكتوار ودو ماتش ودي فيت، بيان سور جمهور سي اس اس مش فرحان، لانه لي زوبجيكتيف تفرق ما بين سي اس اس يحب يلعب على البوديوم، وجمعيه اول مره ليها في الرابطه المحترفه الاولى تعمل ديماراج وديبيوت سيزون كيف من هذه، سي اكسترا اوردينير. دونك شفت مقارنه نفس النتائج، اما فريق بالنسبه لي نتائجه ممتازه جدا وساتيسفازونت، وفريق اخر اللي نتائجه ماهيش بون ماهيش خايبه ماهيش كاتاستروفيك، اما ماهيش تلبي طموحات الجماهير سي اس اس.
9: خالد انت كنت في
5: بالنسبه لي انا لاحظت المباراه بكون النادي الصفاقسي هو الفريق المستضيف السيء الضيف، جماهير موجوده النادي الصفاقسي يعني في ملعب نتاعك في العشبه نتاعك اللي مستانس به، ساقي الدار قامت بتربص في مستير يعني ما استعملتش عشب طيب ميري، عكس النادي الصفاقسي اللي قلت كيما انت جرى مباراه وديه امام واحد قبلي وكانت التدريبات، لا نحكي لك على المباراه والتدريبات كانت في ملعب طيب ميري، كان يعني من غير لا تنقلت نادي الصفاقسي لعبت الدوميسيل، التعادل الاول ضد ملعب التونسي والتعادل الثاني ضد بنقردين خارج يعني صفاقس، يوم تخفر تقول هذا ما زوز جمعيات قدام جمهورهم في الطرح نتاعهم، لكن اليوم الهزيمه هي حتى تعادل مش اقل في قيمه سقيط الدائر. سقيط الدائر يعني فريق لعب بامكانياته، نادي الصفاقسي الحقيقه اللاعبين اللي في نادي الصفاقسي ما فماش يعني روح كبيره، يمكن استسهال المنافس في مخهم يكون يتلعب على اساس سقيط الدائر طالع صاعد من الرابطه المحترفه الثانيه، اللي ما يعرفوش العباد راهي المكان سقيط الدائر، لكن اللاعبين كلهم من الانديه كبيره يعني الانديه ديال سيبليه يعني عندهم في مخهم يعني مخشيت بالجي مثلا تقول فما بعض اللاعبين في سقيط الدائر يمكن اللي لعبوا في سقيط الدائر واللي يلعبوا يقوم عندهم حب للنادي الصفاقسي، انت رئيس النادي عنده محبه خاصه النادي الصفاقسي،
9: ولكن بعد
5: وفوتها في الانتخابات
9: هي ما في وسط الملعب ما
5: فهمتش قصدي شكون هما اللي زكتور هما اللاعبين اللاعبين كلهم من انديه محترفه يعني شريتهم يعني هو جاي يجم يكون لاعب عنده كونترا زاد عنده اوبجيكتيف يلعب ضد النادي الصفاقسي بوركوا با يتلعب يعني باديه كبير ياسر يقنع اداره النادي الصفاقسي كما الظهير الايسر تبارك الله اللاعب ربي يحفظه تاع ساقيه الدير لاعب يعني تحرك يمين يسار وظل يلعب وهما زاد
3: حتى تكتيكيا فوزي تكتيكيا من افضل اللاعبين اللي
5: لعبوا في البطوله ظل زاد يسار
9: يعني
5: خاطر لا خاطر انا وقت تشوف با تذكر هشام بقى يعني كان الاداء تاع النادي الصفاقسي في وجود هشام بكار غياب هشام بكار لتو موقع تعويضه نادي راضي الصفاقسي يعني في ازمه نقولها مش راهي ترتيب ولا مباراه ما يلزمش تخسر قبل نهايه اسبوع يعني تنقل صعب يعني في مسابقه افريقيه خلى الجماهير زاد المتواجده باسم سقيط الدائر يعني لكن هما بازيه نادي راضي الصفاقسي يعني متغشين غاضبين على اداء الفريق وعلى المدرب يمكن نبيل كوكي أنا بالنسبة لي أنا نعرفه قبل يمكن أشهر الحوار هذا ضغط ياسر عليه قعد على أعصابه. هو الانترفيو هذا اللي حاب يقول وقت يبدأ منتصر بعد وقت تعمل إكسبلوا كبير ياسر بالنتائج وتجيب النقاط وتترشح للدور المجموعات تجم تعمل حوار وتقول لي تحب هذا في الوضعية هذه أنت حبيت توجه
9: اتهامات
5: لا توجه توجه ما قاش
3: انا فوزي سامحني يعجبني برشا كيفما حاجات يركز عليهم وهم صحاح بنسبة مئوية كبيرة محاولة لتصدير الضغط وتوجيه يعني الرأي العام.
5: انا بالنسبة لي تقولي انا خمسة جولات تقولي انت زوج تعادلات ومباراة بركة البحثة ومباراة خسرتها. انا بالنسبة لي انا ما وضعية السياسة هذا الموسم هذا لما مو يكون وضعية خير فنيا على خاطر الافكتيف الزاد البشري اللي موجود لكن ما نقوله زاد اخطاء المدرب وحده رأى مدرب معه
9: مدير فريق
5: يعطيك صحة الإطار الفني معه. انا ديما رأى مشكلة طالع في الكرة هذه زادة. انا نحب المدير الفني المدير المساعد المدرب مساعد قريب للمدرب فنيا يعني ما نحبوش بوس خوك بوس خالك لا لا لا اخويا
3: يحاسبه يعني
5: بيا لا يحكي ما
8: عنده راي من الاخر
5: مش يعني انا مش اكمل بيه حتى مثلا كلام حتى بوجه الكريم النفطي مش النادي الكبير العباد يقول يخرج يصرح حتى كريم النفطي مش قالوا كلام انا ما نحبش بعد يخرج كيما خرج مثلا محمد الكوكي والفتره هذه فتره صعيبه ياسر الناس فيها محمد كوكي التصريح نتاعه
9: نبيل
5: محمد كوكي التصريح
9: القديم
5: وبعد توا التصريح نتاع نبيل يعني شنو هذا اللي قاعد صاير في النادي السفاقسي؟ ماذا بينا سي طارق سالم يوضح مدير رياضي يعطي جماهير النادي السفاقسي مش للعالمين اخويا جماهير النادي الرياضي السفاقسي ماذا يجري في كواليس النادي الرياضي السفاقسي؟
9: واضح ياسين
3: فما تفاصيل وفما اشياء ذكرها فوزي ونحييك عليها فوزي الامانه لانه فما اشياء راهي بالاكسبيريونس وبالفيكيو تجم نحكيوا عليها في كره القدم مش كل شيء راهو 4-4-2 3-5-2 فما اشياء تفرض نفسها للاسف اللي صار اليوم انا نسميها ما نحبش نقول الكلمه انا بتاتر عندي مده انيس قبيله في اللوف نحكي نويا قلت انيس عندي مده بتاتر نشوفه في كلام كبير نشوفه في في في مؤامره نشوفه في ناس في رشاوي نشوفه في ناس تحاول انها تخطط يعني انا بالحق يعني نسمع في تصاريح بصراحه كبيره اكبر من كل شيء يعني هذه تستدعي هذه النيابة العمومية تكون موجودة ونشوفوا شو ما الأشياء هذه قاعدة تصير لأنه تصريح خطير لأنه يضر بسمعة كرة قدم تونسية وانت كمدرب وانا مش كوندون با لكن تو في سياق الحديث مش نظاهروا برشا حاجات خليني مش نحكي على الكورة أنا مش نحكي على التصريح هذي أنا نشوفها حاجة برك برأي المتواضع وباجتهاد شخصي نجم يكون فيه صحيح نجم يكون فيه غلط هو محاولة من المدرب اللي فشل كرويا اللي مدة 3 أشهر ما فهمت شنو قاعد يعمل في النادي الرياضي الصفاقسي مرينا حتى شيء إيجابي مرينا حتى شيء مرينا حتى بلانجو مرينا حتى أكسيون ريبيتي في النادي الرياضي الصفاقسي برصيد بشري محترم ومحترم جدا وكنت حكيت في الصيف قبل ما نغيب البريود هذية أنه ثاني أفضل رصيد بشري في البطولة التونسية اليوم ما فهم حتى سيركوي بريفيرونسية الواضحة في السي اس اس كل اجتهادات فردية الأهداف اللي سجلت الكل كانت عن طريق اجتهادات فرديه وعن طريق لابور انديفيديوات نتاع لاعبي ممتاز واسطوره وجا بالنسبه لي اللي هو علي معلول اللي اعطى برشا بلوس للسي اس اس اليوم المدرب شنو كان يعمل في النادي الرياضي الصفاقسي 3 أشهر جي اليوم انت بتصريح اقل ما يقال عنه انه غير محترف بتصريح شعبوي تحاول انك تصدر الضغط وتحاول انك تتملص المسؤوليه وتحكي على مؤامره على نظريه المؤامره انا سامحوني في الكلمه هي الكلمه انا نعتبرها رقصة يعني بتيت رقصة الديك المذبوح يعني مدرب يجي يحكي على اشياء اللي هي من مع كل احتراماتي لي راني مانيش نحكي على الانسان نحكي على المدرب خلينا نحترموه برشا سي محمد سي نبيل الكوكي كمدرب لكن نحكي ك ك ك ك كانسان لكن كمدرب فما عده اشياء نحب نفهمها انت خسر ضد فريق رياضه والشغل في نيجيريا عامل زوز تعادلات يعني بمردود تعيس سامحوني في الكلمه ضد اتحاد بن قردان وضد الملعب التونسي راك في فتره التحذيرات اللي برشا جمعيات استغلتها واني تونجي على استحقاق تقدم ساقيه الدير راك متعادل مع فريق في مع كل احتراماتنا ليه واحد قبل لي في الرابطه الرابعه تجي انت اليوم تحكي على مؤامره لا سامحني هكا سيترو هنا راك بطريقه ضمنيه انت قاعد تكونداني في ناس قاعده تشتغل وتجتهد وتحكي على محللين وعلى دي بلاتون اللي احنا من ضمنهم دونك هو بطريقه غير مباشره توجهنا احنا واحنا من حقنا ان نردوا راهو هذايا غير معقول وغير محترف راه المدرب اللي يحاول انه يخلق نظريه مؤامره ويوجه اتهامات ما عليك الا تفضل الاتهامات هذول لان اختيره وتمس اعراض ناس. دونك من فضلك ماذا بيك تشتغل، ماذا بيك تورين الاشياء وتلتزم بالميدان نتاعك ككره قدم، واختانا من نظريات ومن المؤامرات ومن المدير الرياضي الفني. حاجه ثانيه اللي هي نوافق فيها فوزي، وانا من المرات القليله اللي بالنسبه لي 100% نوافق فوزي بالحق، حكي على حاجات بلوز امبورطون، حكي على الاختيارات، حكي على الناس اللي خذات القرار في تغيير محمد الكوكي. واحنا رانا ننتقد محمد الكوكي، لكن كي صارت الانتقادات وصارت اشياء، لكن ما كناش ننتظروا انه النادي الرياضي الصفاقسي يوصل للمستوى هذا، نوصل لطريقه اللعب هذه، لانه هو حكى على الترتيب قبل المباراه، لكن حتى اذا كان الترتيب كان بلوز او موان ساتيسفيزون بالنسبه لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي، لكن الاداء كان محير. نجيو بيان سور للناس اللي اختارت، الناس اختارت تغير، الناس اللي ثبتت البعض في الاطار الفني القديم مع الاطار الفني هذا شنين الاسباب. دونك ماذا بهم بالحق يعني الاختيارات والاشياء اللي خذاوها، دونك ماذا بهم يجيو ويخرجوا ويوضحوا، مش حتى كان لنا احنا يوضحوا لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي اللي مستاء ومتغشى برشا على ناديها. اللي اليوم انا شفت حاجه كلمه بالنسبه لي روبير وكلمه كلي برشا، اليوم اللي ربح هو التواضع. اليوم فريق متواضع، فريق ممتاز، فريق امن ولعب بامكانياته، فريق في الديكلاراسيون تاع المدرب نتاعو قال نحترم برشا النادي الرياضي الصفاقسي كفريق كبير في كرة قدم تونسي. وهذايا تفهم الناس شنو حضرت، تفهم الناس شنو قاعدة تلعب. أنا تونجي شوية نحكي على الكرة. اليوم ريت بالحق، اليوم ريت أبليكاسيون تكتيك يعني منضبطة بمستوى كبير برشا، عكس فريق اللي هو للأسف كما حكيت على مسؤولية المدرب، مسؤولية الناس اللي اختارت المدرب في النادي الرياضي الصفاقسي. فما مسؤولية كبيرة للاعبين اللي بالنسبة لي أشبه اللاعبين، وينو حبشية، وينو ترابلسي، وينو ظهير ليكسونتري دروا. حاجه اخرى زادت يعني انا مش نجيب بطريقه او باخرى باش نحكي على فهمتش انا النادي الرياضي الصفاقسي حد يلعب
9: بالتراسي
3: يلعب الكاتكادو المثلوثي، شنو هي البوست نتاعو في التيران؟ شي يلعب اريير جوش اكسيال جوش؟ بالحق يعني فما عده اشياء يعني
5: للتساؤل. ولا
3: علي معلول يعني هو
5: ممتاز.
3: شو علي انا بشو مانيش نحكي على توظيف ونحكي على
5: تركيبة تركيبة
3: وعلى تركيبة يا فوزي، على يعني فريق يشتغل ككل وعمل جماعي للامانه. ابار لي زابور انديفيديويل، ابار لي بالاريتي اللي يصير الاكسبلوا نتاعهم في النادي الرياضي الصفاقسي، بصراحه هيك علاش سالت قلت ثلاثة شهور ماذا يفعل محمد نبيل الكوكي في النادي الرياضي الصفاقسي.
5: سامحني راهو قبل المباراه لازم تحكيوا قبل المباراه.
9: تفضل. الاجواء قبل المباراه الكواليس عندك.
5: اي قبل اجواء قبل ما كانتش راهي الاجواء ما كانتش ممتازه بين زوز انديه الحقيقه، هذه حاله ما تصيرش. يعني حباس التقدم ساقي الدائره ومحبين الصفاقسي. يمكن بعد المنطقه الانتماء كما ساعات عباد يعني اصيلين قلقلين يحبوا النادي الرياضي الصفاقسي. لكن وقت تلعب نادي محيط خرقي مع نادي صفاقسي يمكن يوليو يرجعوا لمسقط الرأس. يعني هي اليوم هذا هو اللي صار قبل أسبوع، يعني خاصة على الدعوات وعلى الليلوج على المقصورات كانش معاملة يعني بها مع بعضهم الحقيقة نقولوها يزم تو الكبارات العقلاء متالش خلينا نحكي في العموميات العقلاء يدخلوا خاطر حتى بعد المباراة فبع بعض المناوشات أمام حجرة الملابس إذا من العقلاء متاع زوج جمعيات يقعدوا ويرجعوا الجو الباهي. راهو ديربي، راهو ضحك ولعب، ديربي راهو فرحة جميع الناس.
3: فوزي راهو ديربي استثنائي لأنه جاء بعد 30 سنة
5: 31 سنة 34 سنة. إيه لا نحكي لك أنت سمحني، جميع الناس فيقسي وقت صعود ساقط الدير
3: ضد الروي
5: ساقط الدير وقت صعود جميع الناس فيقسي كانت احتفالات كبيرة
9: من دخلت وكورة.
5: لا ما فهمش قصدي نحكي لك، لا نحكي لك
9: قلت ديربي أنت
5: نحكي لك على
3: يعني الأجواء الإيجابية.
5: يزم العقلاء تو يدخلوا راهو يتدربوا فرد ملعب، راهو غدوا باش يترنوا فرد ملعب اللاعبين والمسؤولين. يا ودي يزم العباد العقلاء الليلة يقعدوا مع بعضهم يتبعوا صفحة مباراة 90 دقيقة هنيئة للتقدم الرياضي بسقي الدار اللي ربح ماتشو ما طاح حتى حد كادو.
3: انتصار مستحق.
5: إيه قلت لك ما طاح حتى واحد كادو، قلت لك النادي الصفاقسي عليه مراجعة حساباته الفنية وشوف وين الخلالات. عندك مسابقة أفريقية لابد من العباد العقلاء يقعدوا مع بعضهم يشوفوا حل اللي صار راهو ما يصيرش. انت جماهير اليوم بلا المقذوفات، اليوم بعض المقذوفات موجوده في الملعب والمنسق العام مش يحب يكتبها، يحب يكتب شكون باش تعاقب، شكون باش تعاقب تو. يعني انا بالنسبه لي انا راي مباراه كره قدم 90 دقيقه راهو ما نحبوش توصل حاجه زوز عندي من صفاقس لجوا كيما هذا
9: ميساج مهم واضح. أنيس نحكيو كرة تاع المقابلة تاع التقدم الرياضي والسي اس اس وفوز للتقدم الرياضي اللي تفوق دفاعيا أكيد، وقلت أنت أول فرصة للسي اس اس كانت دقيقة 96 تقريبا في نهاية المباراة، وحتى هجوميا في الشوط الأول كان اختير التقدم.
8: صحيح اليوم راهو التقدم كي ربح لي تروا بوان تاعو ربح الماتش نتاعو انتصار مستحق وميريتي في معناتها الروندمون والابليكاسيون التكتيك اللي صارت سور تيران اليوم. فما حاجات جبد حكايه شويه فوزي على الروح، واضح اللي الروح اللي لعبوا بها ملاعبيه التقدم كانت افضل بكثير على المستوى البدني، حتى على المستوى البدني فما اجريسيفيتي فما فريشور اكثر فيزيك من ملاعبيه التقدم.

0: في المقابل سي سي ما لقاش الحلول ميم حتى لي شانجمون تكتيك ولا لي شانجمون دو جوور ما عطاوش لو بلوس دوما سي سي بدل من 3-5-2 تقريبا في الدقيقه 60 لل 4-4-2 ابلا دونك انا كنت نخير نعطي راي بيان سور كي كنت تحب تلعب بدو جوور اللي على الاطراف يكونوا دي جوور دو كولوار لانك انت هونيه رجعت معلول كاريير ومعلول نعرفوا لو بلوس نتاعو القدام دونك ومعلول في الدوزيام ايتون مع ليفور فيزيك ما عادش ينجم يعطي ما عادش يقدم برشا مع انه كيف ما قلنا في الشوط الاول تقريبا المساحات اللي تجي قدام معلول تقريبا ما تحطتش ما لم تتيح له وضعيات انه يلقى التفوق العددي القدام سي اس اس دونك معلول طيحوا اريير حبيت لي دو جوور دو كولوار يكونوا مثلا ندوي ما يدخلش كدوزيام اتاكون و بار اكزومبل الوليد اياد بالويف يكون على الكولوار دونك باش تعطي اكثر حلول على لي كولوار دونك سي اس اس براتيكمون لا على الكولوار لا على الـ على الـ اون بروفوندور لقى لي سوليسيون ميم حتى لا بوسيسيون دو لا بال كانت برشا ستيريل معناتها بدون حلول وبدون ما انك توصل معناتها المناطق الدفاعيه لتقدم ساقيه دي دونك بالنسبه لي بون تقدم بلي موين دبور نجح في ماتش نتاعو على جميع المستويات قلنا على المستوى الذهني كيف اللاعبيه هبطوا اكثر انفي واكثر فولونتي انتظارات جماهير سي اس اس كانت
1: طبيعي
0: تشوف وجه مغاير
1: لانه تبدل الافكتيف وقوى الحقيقه برغم الموسم الفرد
0: خير بيان سور عندك برشا
1: لا مقارنه
0: بالموسم وعندك برشا حلول على البنك بون جاكم بي حسامادو في وقت من الاوقات في ماتش ادوميسيل تنجم تعتمد على واحد برك متنجم وانت ديجا معناتها خاسر في السكور ومتاخر في النتيجه بون بعد صار لو شانجمون خرج جاكم بي يظل ما عادش في اما توقيت بالضبط يظل في دقيقه 70 دونك لي دو اتاكون اللي بديت بيهم تخرجهم الاثنين ودخل ملاعب صغير
2: ذويب
0: لا ذويب والاخر الوليد الاخر لاتاكون اللي طالع من ليكيب اسبور ديارا دونك اللي يخرج برشا من
3: مش ياسر ديارا واليوسف ذويب مش وقت ياسر يعني اختياره
0: ذويب راه دخول الحاجه الباهيه اللي ذويب الدخول نتاعه اعطاه شويه حيويه
3: إيه متاخر
0: دخول. انا متاخر شويه فوالا هذا هو
3: انا حبيت بين الشوطين يعني يمكن تكون تغييرات وقتتي سقيد الدير يعني منتصر عليك هدف لي صفر تقدم عليك في النتيجه مدة ساعة 9 دقائق 29 من الشوط الأول بين الشوطين يعني أنت ساعة غير بعض
1: والله هو هذا سؤالي كنتش نسأل وغير تفضل
3: ساعة غير بعض
1: يعني ساعة غير بعض
3: ما قيت حتى حل هو في التصريح بتاعه قال ضيعنا 35 دقيقة هو ما ضيعش 35 دقيقة أنت من دقيقة 29 وقفت
0: من بعد الهدف
3: دقيقة وقفت احنا متواجدين في الملعب إذا أنت على لمسة والدفاع باش تدخل روح عندك حارس اسمه القادر شوية الدفاع متماسك دفاع صلب دفاع سخيط الدير ظهر لي يوسف بن كحل بدا بالديبارتمون تاع الديفونس بعد مشى للوسط وعنده لاعبين كيما عجرود لاعب رقم 25 يعني تشوف اللاعبين انت تشوف البلوك تاع الديفونس ياسر ويعرفوا اش غادي يعملوا ايه انا بالنسبه لي يمكن الامتحان الحقيقي اذا نادي راضي سفيقس ونبي الخوك باش يواصل ولا ما نعرف شنو الساعات القادمه يمكن الامتحان الحقيقي
1: ماتش ابيجان
3: لا بالطبيعه انت تو اذا انت فريق صلب دفاع وما لقيتش حلول وبالاريتي خاطر الهدف راهو الهدف ممتاز وممتاز جدا الهدف راهو
1: وطلع واحد
3: الديتون الفرصه نتاع فرصه نتاع بدن يعني انسان لياقه البدنيه ممتازه ومشيت يعني تبارك الله وقفله راسيه
1: محمد علي العمري
3: اي محمد علي العمري مختص في التسديدات الراسيه يلزم احنا تو المباراه هذه بالنسبه للنادي راضي صفاقس قدير زاد سقدير ماكش عملت ماكش ماتش كومبلي راهو النادي صفاقس جاتو عديد الفرص لكن يمكن تسرع ولا مع الوقت كان تجب تعدي النتيجة دونك سقيت الدائرة انتصرت وحذاري ونادي صفاقس انهزم واللي عليه بالتدارك خسر في المسابقة الأفريقية
1: واضح نمشي ياسين بياني ساندك
0: جوست بسرعة لا جوست مع إضافة صغيرة فقط بعد خاطر ذكرني في
3: ديما نذكر فيكم أنا قاعد كان جاي
0: فوزي ذكرني قال بعد البونتو الهونية بالحق تتقلق شوية بعد البونتو نورمالمون فما رياكسيون ايميديات ما فهميش رياكسيون، ما فهميش رياكسيون، رياكسيون جات من بعد في الشوط الثاني

0: افيك لو جو ستيري اللي حكينا عليه اللي ما فماش براتيكمون فكره كبيره. فما حاجه اخرى لامبورطونس نتاع وجود موتيابا في السي اس اس، راهو تحب ولا تكره اليوم موتيابا مهم برشا، كي معلول يتسكر عليه
1: تلقى السوليسيون
0: الثانيه، تلقى الحل الثاني نتاع موتيابا. دونك جاوك لي بالاريتي ما استغليتهمش. حاجه اخرى صارت عمناول، فما دي زاكي وحكينا عليهم وقلنا راهو لي زاكي نتاع عمناول دو بريفيرونس يحافظ عليهم السنه الاطار الفني ويدعمهم بافكاره بطريقه العمل نتاعو. لكن اليوم لا فلويديتي دون لو جو ولا لا فليكسيبيليتي تكتيك الحقيقه ما فقدها اليوم السي اس اس سيرتو في ماتش اليوم، على الاقل باش تعطي حلول اضافيه للفريق.
1: اه ياسين تفضلي.
2: فلويديتي والكره لونشينمون واللي سيركوي اللي بداوا واضحين، راهو هذا نتاج للتمارين ونتاج لتكرر اشياء وحالات مشابهه في التمارين. دونك سي توت افي نورمال، انت كيما تحضر جمعيتك راك باش تلقاها لوجور دو ماتش. ديما نقولوا يوم الامتحان يكرم المرء او يهم. انا مش نحكي توا كرويا، بتتر لازمنا نحكيوا هنا كرويا، ما بين فريق حضر مباراه كما ينبغي، ما بين فريق متواضع، فريق على المستوى الذهني والبسيكولوجي حضر المقابله بطريقه ممتازه، ظاهر من سبيشا، ظاهر من حتى من الجريماس نتاع الملاعبيه، من الاجريسيفيتي، فريق ممتاز جدا على المستوى البدني وعلى مستوى الضغط والضغط العكسي. محمد امين وركز معايا في النقطه هذه، الضغط والضغط العكسي سي سي سي وين ما يلقى فريق يطلع لي بيان سور، مش يطلع كل اوقات المباراه او كل اوقات الاشواط تلقاه يتماهش، معناتها يطلع فما 3 ولا 4 ولا 5 مينوت يضغط على النادي الرياضي سيرتي، ثم يطيح بلوز موال البلوك بلوز موال با باش يحاول يلعب عليه ترانزيسيون. هذه القوه التكتيكيه نتاع المدرب يسري بن كحله، واللي بالنسبه لي حاجه روماركونت هي لابليكاسيون التكتيك نتاع الملاعبيه. برشا ملاعبيه يعرفوا كيفاش يتناسقوا، يعني لونشينمون لارسينمون يكون واضح والادوار محفوظه، وهذه حاجه ممتازه. تذكر كي حكينا على سقيد الدائرة فوزي قلنا راهو استمرار 80% من الرصيد البشري راهو باش يعطي برشا
1: اختيار مصعب
2: الاختيار بالنسبه للناس المسؤولين على القرار في سقيد الدائرة. علاش انا نحكي هكاك؟ لانه من الناحيه البدنيه كانت فارقه. حاجه اخرى زاد هامه وهامه للغايه، راهو لابور انديفيديوال ماهوش روماركون بالنسبه ليا في الكات كادو كلاسيك اللي لعب بها اليوم يسري بن كحله. كان فما ملاعبي موجود على مستوى الضغط على المدافعين، نحكي على محمد العلوم اللي عمل احسن مباريات ظهري حتى في كاريرو لينا اليوم ما شاء الله عليه. زاد كيف نحكي على هارون بن عامر اللي كان قريب برشا من جاك بلي. جاك مبي علاش؟ شنو السبب؟ لا كيسيون كي سوبوز، لانه جاك مبي وين ما تضغط عليه وين ما تحاول انك تفك من الارسينمون يكون بطيء جدا على مستوى الرولونس، وهذه الحاجه النيجاتيف اللي طاحت اللي بيان سور تحليل المدرب، هذه الحاجه النيجاتيف اللي طاحت السي اس اس واللي ما لقاش حل. نبيل كوكي هذاك علاش حكيت انا على عدم وجود فكره او تمشي تكتيكي واضح. انا شوفوا التمشي التكتيكي نتاع السي اس اس، سامحوني في الكلمه، مشوه، ما تعرفوش يلعب بال 3 5 2 يلعب بال 4 بلا يلعب بال 4 3
3: ياسين. حتى سقيت الدير
1: عشان برشا وقت هذاك
3: مش كد كدورة، راهو رقم قميص رقم 3 رقم 2 اسمه مبا
2: لاليوش،
3: راهو ساعات قاف وسط
1: الدفاع، هو هذاك هو يعمل ديباسمون
2: فونكسيون، يعمل ديباسمون فونكسيون، لاعب ممتاز. علاش؟
1: لانه بدنيا قوي.
2: شنو الحاجه بتاتر اللي تصلح او تغيرت في الشوط الثاني يوم التغييرات اللي صاروا؟ لانه بالنسبه لي ملاعبي انا شفت برشا خصال بالنسبه للدوي بريت، ملاعبي ممتاز جدا على الجهه اليسرى، يعرف يبركيوت، يعرف يدخل للعمق، يعرف يصوب ويسد. المهم بالنسبه لي اليوم فريق تكافئ وكوفئ على اجتهاد وكوفئ على شخصيته وعلى تواضعه خاصه، وفريق مع للاسف رينا سي اس اس اليوم ما فماش تحضير جيد، ما ريناش فكره تكتيكيه واضحه ولا اكيد وثابت. تقدم سقيت الدير استحق الانتصار نتاعو، وبالنسبة لي لحد الآن في الجولات هذه من أفضل الفرق خاصة على المستوى الدفاعي اللي حكي عليها فوزي. لانيماسيون ديفونسيف براتيكمون بارفيت، كي نشوفوا فريق قابل هدف واحد فقط تفهم شنو العمل والخدمة اللي يعمل فيها المدرب والإطار الفني نتاعو.
1: تيسين كيف كان أداء الحكم وحكم الفار بالكاع؟
4: مباراة بقيادة وليد المنصري، أمان الله الحجي مساعد أول، مهدي الحباشي مساعد ثاني، ومنتصر بالعربي حكم رابع، حكم الفار أندري فيليب البرتغال في رصيده أكثر من 173 مباراة في مستوى عالي يبلغ من العمر 43 سنة، جمال الدرايكا أفار. اللقطة الأولى كانت في دقيقة 9 و10 ثواني، شفنا التركاسيون بين حارس النادي الرياضي صفاقسي واللاعب رقم 2 لتقدم سقيت الدير، ولهنا تدخل ايجابي من الحكم وانذر اللاعبين اللي هما يعتبروا دو ليدر في الجو الحقيقه. وانتم حكيتوا على اهميه لاعب رقم اثنين، دونك الانذار والتدخل لهنا للحارس وللاعب رقم اثنين خلاه يمسك بزمام المباراه. دقيقه 43 تواجد علي معلول بين خط التماس وخط السيرفاس دو ريباراسيون، قام بتوزيع لاعب تقدم ساقيه الدائر يقفز ويدور بالظهر ويكبر من جسمه. الحقيقة مخالفة موجودة، لمسة يد واضحة، ما يعلنش عليها الحكم، ولهنا كان على حكم المساعد الأول أمان الله الحجري التدخل لمساعدة الحكم. وأهمية المخالفات بطبيعة الحال قد ما تقرب من السيرفاس قد ما تكون المخالفة عندها أهمية. اللقطة الأخيرة في دقيقة 97.50 ثانية، مخالفة للنادي الرياضي صفاقسي قرب المساعد الثاني، أعلن عليها الحكم، والحقيقة كانت خارج منطقة الجزاء، وقام بإنذار اللاعب رقم 10 لأنه تعتبر هجمة واعدة. والحقيقة وليد المنصري وفق في إدارة المباراة، وأحسن دليل على ذلك أنه معه فار أجنبي ولم يلتجأ إلى حكم الفار.
3: صحيح، ما يكون حتى أول المباراة زاد ما فيهاش يعني لقطات بتاع فار، يعني الحقيقة كنت متواجد يعني التحكيم على الاول. سامحني،
1: انت قلت قبيله جمله مهمه بخصوص نبيل كوكي، معطى مصيره نجم يتحدد في مقابله الكاف والمقابله الجايه، وما كملتش، قلت وتعديت، عملت فلاش وتعديت.
3: وشك الضغط ياسر تو، سامحني، ضغط والتصريح نتاعو نتاع انسان عنده ضغط كبير ياسر. يعني الحقيقه نبيل كوكي نعرفه بالكدا، لكن طريقه التخاطب اليوم مع صحفيين وطريقه التهجم ولا طريقه الكلام اللي وجهه العديد العبيد، منابر اعلاميه، اعلاميين، مديرين سابقين، يعني موجه الجميع، هذا تسمى يعني العبيد كل تدخل انا ماذا بيه الواحد ما يتكلمش يقول شيء انا زاد هو الكلام كل يوم اللي موجودين في اللي موجودين في الندوه الصحفيه الكل اللي قال اعلامي كل ما كل واحد ولا ماذا بيه ما يزيدوا السؤال يقولش علي انا. لكن والله انت صح مادي بن عمر توجه له عديد النقاط الاسيره للتوضيح عديد لك علاش عندي دو بارتي قيتها على مرتين
1: في بليش
3: على مرتين خاطر الكلام توجه هو بعض الاعلاميين شوجالوا بالكلام قالوا راه فما بعض اللوم وبعض الغضب على اللاعبين وعليك انت شخصيا كمدرب في مباراه اليوم نبيل عبارة
1: نزل
3: اي انا
1: عبارة نزلت على الفلسفة
3: لا يمكن تعود له الانترفيو نبيل يمكن ما يعودش الكلام لا ضغط كبير ياسر لك عليها قلت لك راهو ما يجومش اذا بالضغط والضغط هبطوا للاعبين نتاعك واللاعبين نتاعك يعني زاد يعملوا حركات ولا رياكسيون ولا المسؤولين متواجدين معاك ما عطيك باش تولي لخبطه كبيره ياسر. انا بالنسبه لي اذا تواصل فريق خاص اذا مع المباراه الكاف تنجم تحدد مصير نبيل معلول نبيل كوكي بالمواصله مع الصفاقسي خاصة دور المجموعات اللي فيها هدف من هدف النادي الصفاقسي هذا الموسم يعني دخول دور المجموعات وبالسياسة توصل للأدوار المتقدمة خاصة يعني احنا اليوم كنا حابين نفرحوا في البلاتو بالكاف وملعب تأهيل ملعب تيميري واللي نحكيوا على حواج يعني شوف
1: قريب من
3: شوف لا شوف شوف يعني انت التصريح متاع نبيل كوكي في فن راه هو شو لكن في فن يعني ما حكيناش على حد شيء
1: انت حكيت كورة
3: لا ما حكيت ما فهمتش خاصة نحكي لك حكينا على شدينا يعني
1: بينسي خطر هو الحدث
3: هو الأهم. اللي يتكلم
1: هو حدث
3: لا الحديث متاعه حدث
1: اي الحديث
3: طبيعي هو كان يجب يكون ديربي وحكينا على الكواليس وعلى تكريم تاع سقي الدير في هيئة مديرة النادي الرياضي الصفاقسي على الأجواء الموجودة على الكاف حضور الكاف كل نجم نعرفوا شو فما في الكاف اسكو طيبين يتأهلوا ما تأهلش هذا كان يمكن خير يمكن اللاعبين بتاع سقية الدائر حتى مثل اذا الانتصار بتاعهم نحكي لهم يعني كيفاش انتصروا هزيمة النادي الصفاقسي للتدارك هذا واللي حبينا اليوم. لكن نقاو في حاجة اخرى كما قلت لك مباراة الكاف هي اللي باش تخلي تقرر مصير نبيل كوك
1: بخصوص الاختلافات بين الاعلام والمدربين، فما مره اليغري وساكي تعارلوا اليغري اللي هو ما يجيش في ربع ساكي معنا نحى لورياتو بشهر قال ما تحكيش معايا، اللي هو اريغو ساكي اللي هو بدل الكره الكل. دونك راهو في الاخر الاختلافات والاراء هذه الكل راهي تصير، ماهيش لاهي بتاع حمله لاهي بتاع انا ضدك وانت معايا وانت معاش صاحبي وتابعني زوزه. قلت لك اليغري وساكي، اليغري وقتها هز كيفاش الحركه، هز وقتها ثمانيه سكوديتو قالوا لك تريني في اليوفي ماكش تريني في مالمو راك في الاخر لازمك تهز الشامبيونز ليج. جاوبوا هو قال له انا خويا حر مش نعمل ونهز كل عام سكوديتو ونحى لورياتو خلاها هكاك اللي هو اريغو ساكي وما ادراك معناها مش
2: نكونوا واضحين محمد.
1: كانوا رأي ضد، كانوا رأي
2: الغث والسمين موجود رأو أي دومين وصحيح رأو الأشياء ولا الأشياء السلبية اللي حكي عليها نبيل كوكي رأي موجودة ما ننكروش، لكن التايمينج أنت اليوم بعد خسارة
1: حتى الطريقة الحقيقة
2: والطريقة
1: مش من عويده هو
2: فما أشياء بصراحة عبارة يعني
1: ممكن ياسر عليه ممكن
2: إذا كانك غير قادر أنك تتحمل الضغط دونك ما تجيش تريني
1: من عويده يكون أهدى من هكا برشا
2: إذا كان متحملش الضغط والبريسيون غير قادر
3: التريننج في كل مره. ياسين انت قلتها في المنبر هذا قلت فما شنو اللي فما منه سامحني
2: نحكي لك
1: سامحني اذا كان
2: اذا كان فما انا نحكي على
3: الممارسات لا قلت فما اذا حتى فما سمعني ياسين نقول لك حاجه المنابر العالميه انت والكاستينغ بتاعك كيفاش تحب تخدم هذه قبل ما كانتش عاده محلل رياضي خاصه نحكيوا على التوانسه بلاتو التوانسه فماش محلل رياضي لاعب سابق ولا مدرب سابق تقع مع صحافي يعني حاجه جديده يعني عاده سمعني انا وقت يبدا ياسين ابو شعلة ولا سعد قادر في بلاتو مش انت مش تقيم له حساباته كيفاش يحب يحكي مجموش هو وقت يحكي على الاعلام يزم وجه ايه الكلام مش الاعلاميين عايش خويا الاعلاميين راهم يخدموا على الروح
1: ما يتقالش
3: ايواش انت قال لك هو مدرب سابق يحب يرجع سمي شكون
2: انتي ما فهمتنيش انا نحكي على الممارسه الاعلاميه ككل راهو كيما اي ميدان كيما التدريب وكيما اللاعبين وكيما التحكيم راهو نحكيو ونكونوا واضحين راهو كيما فما الجيد والمثالي واللي يتعامل باللي برانسيب فما السلبي وفما الناس اللي راهين نحكيو على الدوميك وكل الاعلام ماهوش يعني ما يشدش على القاعده هذه دونك سي تري امبورطون اذا كان حتى اذا كان حديثه فيه جانب نقول فيه جانب من الصحة لكن مش بالطريقة هذه وفي التايمينج هذه ظهر انه حاول يصدر الضغط وظهر انه حب يتملص من المسؤولية لانه حس انه صار
3: ضغط بسرعة
0: هو اكيد ممكن اللي ممكن التصريح ما جاش في وقت ما هوش في وقت شوف اليوم نبيل كوكي مدرب عنده خبرة وعنده تجربة
1: لا حد راه ما نجم يشكك في اي حاجة من كاريره
0: اليوم فما ضغط فما بريسيون كيف ما يحكي فوزي واليوم في الوضعيات كيف من هذوما بالخبره وبالتجربه لازم تعرف ايش تخرج
3: نورمال
1: رنيت في الجي ورنيت في السودان وغيره
0: راهو الجمعه الجايه راهو الجمعه الجايه سي اس اس عندها ماتش كابيتال ماتش مهم باش ترجع الفاز دو بول وترجع تنافس على كاس الكاف
3: هدف
0: من الاهداف دونك بالتصريح هذا مالوريزمون
1: خليت الناس
0: كلهم بلاصه شعل الدنيا و كان من المستحسن انه ما يدخلش كما قلت لك في الثنيه هذيك الله غالب تولي صار
3: تجم طريقه
0: زياده انا بالنسبه ليا هو يزم ار بي سي
1: ما شاء الله
3: لا لحظه هذه برك لا يكون طريقه ذكيه ياسر لا تكلم على الملاعبيه نتاعو ولا قال الملاعبيه دائما خايب يوم غلف الملاعبيه نتاعو باش يخلي في ستيرو
0: ممكن انا بالنسبه ليا اهم شيء في الظرف هذايا ولا في الساعات القليله القادمه الفريق يعاود يسكر على روحه يحضر الماتش نتاعو كيف ما يلزم نخليو لي ديكلاراسيون هذوما
1: اكوتي كل شيء
0: ما نحاولوش
1: نرجعوا
0: ولا دونك تو اللي صار لو مالي في تركز على الماتش نتاعك المدرب نبيل كوكي وملاعبيته يحضروا عن ماتش مهم باش السي سي سي يرجع الفاز دو بول بوان ليني
1: دونك هذه ساعتنا الاولى من صدى الديوان باهر عوجي في الاخبار بعد نرجعوا للساعه الثانيه اللي موصلت بقيه المقابلات تحليل ريكاب ومافيولا
5: استاد الديوان حكايات ما تلقالهاش تفسير لحظه غريبه عشتها اصوات سمعتها احلام استغربتها وصدفه مش لوجيك عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت نحاول نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فاب وتابعنا كل حد من 10:30 الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.

0: موجز السابعة عادي وأنا فيم عسلمة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يعلن عن نقل الحوار إلى الشارع والساحة العامة من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 من أكتوبر الجاري، ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية لأبواب التفاوض وفق ما صرح به في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
1: ننقل نحن الحوار إلى الشارع لأنه لا ملاذ لدينا وما عندناش سلاح وما يشنا فلاذة وما يشنا وما يشنا وما يشنا، وبالتالي الشارع هو بطل. تصبح كل الساحات هي طاولات كبيرة للحوار في كل الملفات ومع كل المنظمات ومع كل القوى الحية. وهذا كما يدفعنا قلت لهذه الخطوة، خطوة 17 أكتوبر، هذه المسيرة الوطنية والمنظمة، وأقولها هنا بالصوت العالي، منظمة من مكونات اللي شفتوهم والمنظمات واللي سميناها جبهة مدنية اجتماعية، وقلنا ما هوش جبهة، نقولها ما هوش جبهة سياسية، قال باش نحو هاللبس اللي موجود ونوضحوه للناس.
0: وزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لآفة سل الزيتون التي ضربت عددا من حقول الزيتين بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، حيث تم تكوين فريق فني لمعاينة الأشجار المتضررة إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية لمعالجة المحاصيل المتضررة، وذلك على إثر جلسة عمل عقدتها المكلفة بالإدارة العامة للإنتاج النباتي بالوزارة بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين لديوان فم. استئناف نشاط مركز الصحة الأساسية الرسالة بمرناك أثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة، وقد شملت الأشغال المنجزة تحسين وتهيئة فضاءات المركز بكلفة جملية تقدر بحوالي 86 ألف دينار دون احتساب كلفة أشغال الدهن الداخلي وتهيئة السور الخارجي وشبكة المياه. إلى الشأن الدولي، الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض مؤقتا بعد تعرضه لاعتداء عصر اليوم أسفر عن وقوع إصابات، في حين قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قد تشارك في الضربات السعودية على الحوثيين وإنها ستدرس الأمر. القوات الحكومية تعلن مقتل 25 عنصرا من الحوثيين في اشتباكات تعز. الرئيس الأمريكي يهاجم نظيره الأوكراني مؤكدا أن الوقت حان لتحظى أوكرانيا برئيس جديد، ومنددا بالضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت روسية للمحروقات.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت

0: الديوان مع محمد أمين خلوش على ديوان FM.
1: تسعة دقائق بعد الساعة السابعة، أنتم تسمعون في استاد الديوان، متصل معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة ليلا. نحكينا على مقابلة السي اس اس وكذلك كلام نبيل الكوكي وفوز التقدم الرياضي في سخيت الدير بمقابلة الديربي الأولى من نوحة بعد 31 سنة ضد السي اس اس هدف مقابل صفر. نحكيو توا على مقابلة الترجي اللي فاز بها ثلاث أهداف مقابل هدف، وهاتريك لحازم المستوري، وهدف الأولمبي البيجي كان سجله حمزة المبروك مدافع الأولمبي البيجي. مش نحكيو على أداء الحكم بعد، نحكيو على أداء الزوز فرق، والبداية بشكل كون بياسين حروش وأداء الحاكم حسام بولعرس.
2: مباراة الترجي والأولمبي الباجي بقيادة حسام بولعرس والحناشي وسيم الحناشي، زوز أخوة، أسيستان الأول والأسيستان الثاني، حكم رابع سيف الورتاني، في الفار عنا أسامة بن إسحاق وعمر رياحي أفار. الحقيقة لقطتين في الشوط الثاني، اللقطة الأولى دقيقة 46 و30 ثانية، توزيع على مستوى 55 القائم الأول، لاعب رقم 8 من الترجي الرياضي التونسي كمدافع حاول أنه يشتت الكرة من الخلف، لاعب الأولمبي الباجي يحاول يلعب الكرة بالرأس ونجح في لعب الكرة بالرأس، بارلسويت قدم لاعب الترجي ترتطم برأس اللاعب الأولمبي الباجي، وبالتالي تكون ضربة جزاء غير معنى. الأولمبي الباجي
1: يسحق ضربة جزاء معنى،
2: تسحق ضربة جزاء الحقيقة، لا وقتها 2-0 ومالورزما أنه تلعبت 55 جابت الهدف الثالث،
1: فما لخت أخرى بعد
2: تشيكينغ فار. لهنا نستغرب وإحنا علاش الفار ما نديش للحكم، هي تواجد الحكم خلف اللاعبين ما يسمحلوش باش يشوف شكون لعب بالكرة باش يقيم اللقطة، شكون لعب بالكرة قبل، هو لاعب الأولمبي الباجي لعب بالكرة، وفي مثل هذه اللقطات الحقيقة نستحقوا للفار. كان على أسامة بن إسحاق التدخل ومنادات حكم الميدان. في دقيقة 79 الأولمبي الباجي يطالب بضربة جزاء مرة أخرى، تسديدة في وسط منطقة العمليات، لاعب الترجي رقم 3 يتصدى للكرة، هل هناك لمسة يد؟ الحقيقة اليد كانت على مستوى الصدر اللاعب،
1: مكانها طبيعي،
2: لو بالون فا فير لاما، الكرة اللي تجهت لليد. ثانيا تعتبر ما اليد طبيعية. ثالثا ما كانش هناك وجود لتكبير الجسم، وبالتالي لا وجود لضربة جزاء، لا لا كانت مع البدن نتاعو
1: فقط. الأولمبي الباجي عنده ضربة جزاء وحيدة،
2: ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني دقيقة 46 و30 ثانية، والنتيجة كانت هدفين لصفر لصالح الترجي.
1: شكرا لك يا سيدي. خالد تفضل.
3: بالنسبة للأمور القانونية يعني أنت قلت ضربة جزاء كانت ما يدخل حكم الفار إسحاق أسامة إسحاق، لكن ما دخلتش، كان هجوم معاكس الترجي وسجل الهدف.
2: هجوم معاكس، خرجت كرة 55 وكرة خرجت، ما نستأنفوا اللعب إلا بعد تشيكينغ فار، وقعد تشيكينغ وخذينا شوية وقت، كنا ننتظر أنه الفار باش ينادي للحكم،
1: يا أخي ما نادلوش
2: التقييم، وهو الفار
3: علاش هو وقف اللعب يا سيد، يعني قاعدين يتشاور الفار والحكم ما كلها
2: العملية
3: ما فهمش قصدي،
1: هي ما عيطلوش الفار،
3: ما مش إجباري عيطلو،
1: لا لازم يشوف اللقطة،
3: لا مش إجباري يجمو يحكيو،
2: ميسيرش سي
3: فوزي، لا
1: خليه يحكي
3: سي
2: فوزي، وقتاش ما يعيطلوش، وقت اللي هو باش يأكد قرار الحكم في الميدان.
3: يعني
2: تقييم أسامة بن إسحاق للعملية بالنسبة لي له لا وجود لضربة جزاء، ولكن تقييم المخالفة، تقييم المخالفة سهل جدا. أول حاجة لو جوش كون لعب بالكرة، اللي لعب بالكرة هو فاهمين، اللي لعب بالكرة هو لاعب الأولمبي الباجي، وقع بإهمال لاعب الترجي عوض أنه يشتت الكرة شات رأس اللاعب. Donc il y a eu un contact où le ballon en jeu, c'est le coup de pied de réparation.
1: واضح. نحكيو على المقابلة توكيد كما قلنا للترجي يفوز أول مباراة لبابلو فرانكو المدرب الإسباني مع الترجي، ثلاث أهداف مقابل هدف كما قلنا، هاتريك لحازم المستوري في الدقيقة الثانية دقيقة 13، وهدف ثالث في دقيقة 49، وهدف الأولمبي البيجي كان سجله حمزة المبروك في دقيقة 59، وتقريبا المبروك هو أفضل لاعب في فريق الأولمبي البيجي في مقابلة اليوم. نسمعوا شنو حكاو الزوز مدربين، نبداو مع بابلو فرانكو مدرب الترجي ثم نصيف البيو مدرب الأولمبي البيجي.
4: It's a huge honor to be here with you guys in this press conference, in this amazing stadium, working for such an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played without any doubt the best football of the season because I watched all the games so far. I think I see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situations, scoring goals, creating many goals, scoring chances. It's true that in the second half we dropped a little bit after scoring the third goal. We didn't have the same continuity, but it's part of the process. I think the team still is far from the level I want to see.
1: واضح بابلو فرانكو. نلخص شنو قال. قال لعبنا احسن مباراه بالنسبه لي منذ بدايه الموسم من حيث طريقه اللعب. صنعنا برشا فرص, سجلنا اهداف وجبنا برشا فرص كما قلنا, 3 نقاط مهمه جدا. يقول زاد انه بالنسبه لي شرف العمل في تونس وكذلك شرف انه يتواجد في ملعب محمد العقربي بيرادس ويدرب فريق بحجم الترجي الرياضي التونسي. قال في الشوط الثاني الحاجه المهمه بالنسبه لي انه فما استمراريه في طريقه اللعب ولعب الهجوم. هذا شنو قال بالملخص تاع اللي قاله بابلو فرانكو. نسمعوا شنو المدرب الأولمبي البيجي نصيف البياوي على هزيمة فريقه اليوم ضد الترجي.
5: تعرف في الماتش هذه انه كان تغلط في الدقيقة الأولى بالمقابلة غلطة بدائية تاع تمركز جماعي وتسجل هدف في الدقيقة الأولى تصعب عليك من بعد نوعا ما خرجنا من التركيز. عودنا قبلنا على هجمة سريعة من الترجي في غضون 10 هدفين بدلت المعطيات, بدلنا ديريكتومون معناها بدلنا الوقفة نتاعنا, بدلنا الشوا, مشينا لبلون آخر دو جو. الحمد لله يعتبر انه رغم انه النتيجة اجمالا ثقيلة شوية 3-1 لكن معناها برشا حاجات بوزيتيف واحد يعني تعرفوا أولمبي البيجي كونكيرون ديريكت ماهوش ترجي خاصة في رأس لي كونكيرون ديريكت نتاع الجمعيات اللي تجي تلعب في بيجا الكل بدون استثناء والجمعيات اللي ينافسوا معنا على وسط الترتيب.
1: واضح اذا فوز يخلي الترجي في المرتبه الاولى لحد الان برصيد 12 نقطه. الاولمبي البيجي هزيمه هي الثالثه هذا الموسم, مركز 14 برصيد 2 نقاط. ياسين سمعت بابلو فرانكو شنو حكى وسمعت نسيف البيوي قال لك الترجي ماهوش هو المنافس المباشر نتاعي حتى كان انهزمت, فانه برشا يعني فما برشا نقاط ايجابيه بالنسبه لي والاهم بالنسبه للاولمبي البيجي انه يفوز ولا يتجاوز المنافسين المباشرين نتاعو على احنا منطقه الهبوط ولا منطقه وسط الترتيب.
6: الأمانة زوز تصريحات كانت متوازنة وكانت موضوعية يعني كان هذا هو اللي حاشنا بيه. احنا نحبوا تصريح متاع مدرب يكون موضوعي, يعني تصريح نصيف البيوي كان قريب جدا إلى الواقع. قال لك بالنسبة لي منافس يفوتني على جميع المستويات, بالنسبة لي فما أشياء إيجابية وفما أشياء سلبية. دونك كان واضح ومتوازن في في في في تصريحه. فهم اللي هو بالنسبة لي يعني المباراة هذه يعني حاول إنه يجاري نسق متاع الترجي لكن الفوارق الفنية والتكتيكية والبدنية أكيد كانت واضحة كيف ولو انه بالنسبه للاولمبي البيجي باش نحكي شويه الغياب نتاع الحدوشي
1: اثر هجوميا
6: للامانه لانه حتى ربيع الحمري ما رجعش للمستوى الكبير ولو انه حاول يعمل مباراه ممتازه لكن اللي افتقد له الاولمبي البيجي هي الملاعبيه اللي عندهم البوتنسيال اوفنسيف اللي يقدروا انهم يرفعوا النسق وقدروا انهم يدفعوا زملائهم للامام. بالنسبه للترجي نحكي شويه عن المدرب اللي افتقدنا في الترجي الفترة الأخيرة في مقارنة ولا في مقاربة مع ريغن كاف هي كلمة كبيرة وهامة جدا في كرة القدم هي التوازن. رأوا الفريق اللي يبدأ متوازن ظهر والأكيد والثابت إنه الفريق اللي كان يندفع بطريقة عشوائية للهجوم اليوم الترجي الرياضي التونسي لينا برش توازن لينا الامبورتونس متاع جلاسي المدافع هذا مدافع للأمانة رغم تقدمه في السن رغم برشا أشياء بليزوموا في في في عديد المحطات في كاريره يعني لكن ملاعبي جيد جدا على مستوى التوازن على مستوى بناء الكرة من الخلف. علاش محمد أمين نرجعوا للسيناريو متاع الأهداف والمباراة ككل اللي تحسمت بصراحة منذ الشوط الأول رينا فريق متنوع فريق يبني الكرة من الخلف فريق يستعتمد بطريقة أولية مع المدرب هذا على المثلثات رينا بيفو سنتينيل البيروفي
1: خيسوس خيسوس كاستيو.
6: خيسوس كاستيو لاعب ممتاز جدا على مستوى التمركز وديما موجود على مستوى المثلثات مع الثنائي المحور مع الظهير الايمن والظهير الايسر اللي كان فما تعليمات واضحه بالصعود نحكي على دراجر وعلى الليفي. الحاجه اللي بالنسبه لي زاد كيف كيف كانت فارقه انه فما برشا جوكور مريناش كرات الطوال مريناش كيل الفيكساسيون في كوتي تلعب في لوبوزيف لينا برشا اعتماد على الكرات الارضيه وعلى تبادل المراكز. كلمه السر في المباراه هذه هي دخول ريبيرو منطقه وسط الميدان كصانع العاب لاعب ممتاز جدا لانه عنده البوتنسيال تكنيك انه يحذق التعامل مع الكره ويحذق التعامل واللعب تحت الضغط وهذا لحدث الفارق. فراج على الجهه اليمنى بيان سور بلايلي كاروبير وبالنسبه لي ما نجمش نمر وما نحكيش على البوتنسيال والكاباسيتي الكبيره والفورم الكبيره للمسؤولي الملاعب هذايا اللي بالنسبه لي اذا كان مش نحكيه على كلمه وديفينيسيون تاع كلمه اجتهاد نجمو نحط المستوري كاكزامبل لانه ملاعب مجتهد برشا نعرفوا منين انطلق وين بدا وين ما كانت فما ديفي ولا كان فما تحدي الملاعب هذا كان موجود حسن برشا من, من من من من نفسه وبدنيا حسن روحه برشا فنيا وريناه اليوم كان في كاس عمل ثنائيه كبيره مع فراج لينا الهدف الاول باش لعبت الكره اثر كونسيرفاسيون تنوع اللي حكيت عليه مع بابلو فرانكو نحكي على لاتاك بلاسي والكونسيرفاسيون في الهدف الثاني نحكي على الترانزيسيون في الهدف الثاني بعد انفراد ولا في تحول سريع فراج تمرير اونريتري وهدف المستوري ونحكي بالنسبه لي الهدف الثالث اللي كان شيدوفر نحكي على الفيكساسيون كوتي اوبوزي اي سيرتو لا ديسيزيون تاع البليلي تسالني تقول البليلي كان ينجم يصوب لكنه فضل انه يسير الكره تمريره وبتوزيعه ممتازه ما يعرف سرها كان هو على ليميت دور جو تمركز جيد للمستوري وهدف ثالث حسب به المباراه. نحكيو على الترجي كناحيه وكوجه اولي مع المدرب هذايا الترجي بصراحه مقنع برشا نسخه مقنعة برشا والاكيد والثابت كما قلت نسخه متوازنه في انتظار بيان سور مقابلات ومباريات اقوى على مستوى النسق ومنافسين اصعب لكن نتصور انه المؤشرات الاوليه مع المدرب هذه مؤشرات جد جد مشجعه.
1: انيس بروفا اولى مع بابلو فرانكو الترجي
7: بروفا اولى ناجحه على جميع المستويات. ديجا المدرب اش قال هذا احسن ماتش لعبناه واضح لي المدرب تبع كل شيء يعرف كل شيء تبع ماتشوات
1: الاسبيرانسا مغرومين الاسبان بالداتا بطريقه رهيبه
7: لا معناتها تبع الفريق تبع ماتشواته الكل. وانا نقول لك حاجه انا اليوم الترجي اذا يحب يشكر يشكر شبيبة عمران لانه هو اللي فيقوا على مستوى الترجي الحقيقي على مستوى يحكي على التوازن الدفاعي والافكار. انا بالنسبه لي احسن
6: فيها التوازن
7: اي بيان سور انا احسن قرار صار السنه هو انه التخلي على ريغي كام بون هو جه اوفر وحده اما بالنسبه لي
6: ما بقاش تخلى عليه
7: هو مشى اما انه يمشي
1: هذاك القرار كان ما كان أحسن كان موجود
7: معناه احسن قرار لانه كما قلت لك الترجي ربحت سيرتو لي بلون ربحت عملت ارانجمون مع بتاع فلوس بتاع مواسم سابقه عملت معها ارانجمون وخذا لي سالير بتاعه وخرج ما غير ما يطالب مستحقات والفريق هنا قلنا نشوفه معناتها الفريق كيف ما قال ولا يوزيكيليبري على المستوى الدفاعي سي فري قبل اليوم بونتو اما الفريق فما على الاقل فما الضغط شفنا الضغط فما الكونتر بريس فما شفنا فكره نتاع مدرب انه يضغط القدام يسترجع بسرعه الكوره الضغط العكسي الكونتر بريس دونك ترجي حاجه اخرى انا نشوف واستغل كيف ما يلزم فترة التريف
1: ما يعمل فاستاج
7: لأنه على المستوى البدني شفنا ريبيرو تحسن بليلي تحسن فراج تحسن بون المستوري كان في الإكيب ناسيونال بون المستوري يظل يتذكر كيفاش حكينا وقتها قلنا ال 11 جويي يظل قلنا إذا يجي المستوري
1: شكون هو هو
7: مش يكون لا تكون نمرو 1 في الإسبرانس وما هذا كل وقت لقينا ناس تفعل معنا تفعل معنا بالسب وبال دونك شفنا زادة اللي الترجي اليوم انا حسب رايي عوده البشير مهمه برشا لانه انا نشوف البشير هو الحارس الاول في الاسبيرونس جايينك بوجهات كبيره جايينك مقابلات كوب دافريك
1: ماتش مهم
7: ماتش مهم تاع كاليفيكاسيون كونتر السويح الليبي يزمك حارس عنده خبره عنده تجربه دونك جاب برشا حاجات جديده. اليوم المدرب بلعب بريبيرو في الوسط كصانع العاب اللي الترجي في الشق الهجومي حاشتها بين جوار انيماتور كرياتور دو جو حط دو ميليو اكسيو حط رفيعك من دوزيام ميليو اكسيال بلوز افونسي على كاسيو دونك واضح الافكار نتاع المدرب الافكار اللي متعودين عليها من المدربين الاسبانيول المدربين اللي يحبوا الضغط والضغط العكسي يحب البناء من الخلف يحب الكونسيرفاسيون يحب يل دومين لادفيرسير نتاعو في مناطقه دونك هذه كل بدا يظهر في الماتش الاول ماتش ويكلو سي
3: فري سامحني لا مش ويكلو هل هو المقياس الحقيقي لمباراه
8: السويحلي على اول
3: لا اول مباراه لكن المقياس الحقيقي هي مباراه السويحلي راهو كيما احنا نحكوا على نادي لادسفيكس ولا الافريقي بعد ترجله نادي الافريقي اتحاد بن قردان يعني نادي سفيقس وترجي الرياضي راي ضمهم ولا ترجي رزيز المباراه احنا حكينا عن نادي لادسفيكس على المباراه نتاع واحد قبلي المباراه الودية يعني سفيقس هزم امام تقدم سقيد دير يعني في اسبوع زاد المباراه نتاع اولمبي الباجي والترجي الرياضي مش مقياس مش مقياس يلزم المدرب التركيز كلي على مباراة السويحلي باش الترجي الرياضي تجم تمشي لبعيد مع هذا المدرب راهو كل شيء يريد البطولة التونسية ونتائج 3 بوان و 2 بوان فيكتوار 4 الاسبيرون جمهور ولا مدير ولا اللاعبين الاوبجيكتيف هي دور المجموعات
8: اكيد واضح فاصل قصير بعد نحكيو على المقابله المواليه مقابله اتحاد بن قردان النادي الافريقي اللي فيها برشا ما يتحكى بخصوص اداء الحكم باسم بالعيد استاد ديوان
9: صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام ديوان اف ام
0: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام
8: اتحاد بن قردان لا يعرف طعم الهزيمة هذا الموسم فوز اليوم من فريق النادي الافريقي هدفين مقابل هدف دانيال اوبو سجلوا هدف له لفريق اتحاد بن قردان عدل اسامة شريمي النادي الافريقي ثم وائل الصالحي في دقيقة 96 وضيف الهدف الثاني فوز يخلي اتحاد بن قردان في المركز الثاني ب 11 نقطة بعد 5 مقابل 3 انتصارات وزوز تعادلات وبداية تاريخية للمدرب سفيان الحدوسي مع اتحاد بن قردان لكن قبل ما نحكيوا على المباراة وشنو صار فيها كوتي فوتبول باش نحكيوا على اداء الحكم باسم بالعيد واداء الفار اللي مع باسم بالعيد ويبدو انه مباراه ما كانتش سهله جمله على باسم بالعيد سي ياسين
10: والله الحقيقه مباراه اتحاد بن قردان ونادي الافريقي احنا حكينا قبل بدايه المباراه
8: اي
10: عبرنا على انه متخوفين على الحكام متخوفين على الحكام خاصه انه باسم بالعيد وحسين بالحجلي كحكم رابع معها محمد طرابلسي مساعد اول وجاسم السحيري كانوا موجودين في مباراه مرسى والنجم الساحلي
8: واللي صار فيه خطأ فني معناها
10: واللي الرابطة قالت مباراة تعاد قطع النظر على قرار الرابطة ولكن نجم يقولوا أنه نجم خذا احتراز على خطأ فني قام به الحكم دونك نحب ولا نكره نعتقد أنه باسم بالعيد تعدى بمرحلة صعيبة بضغط نفسي ممكن يأثر على مردوده في المباراة لجنة التعيينات ارتأت أنها تؤكد تعيين باسم بالعيد بتاتر باش تدافع عليه بتاتر ما نعشنا باش تأكد أنه حكم قام بواجبه ولكن ضغوطات النفسية هل وقع اتخاذها ومعناتها ont été prises en considération معناتها البريسيون هذية فقير أمين وياسين السعداوي في الفار والآفار أمين فقير الأسبوع الفارط حكم مباراة في الرابطة الثانية طرف فيها الملعب السوسي اتحاد تطاوين والحقيقة برشا احتجاجات على أمين الفقاير كيف كيف اللجنة ارتأت أنها سوتيان الاربيتر وتعينوا المرة هذه في الفار اسكو لا فورس مونتال دي دوز اربيتر سنترال والفار تخول لهم باش يكونوا في مستوى حدث المباراة لهنا اللقطات هي اللي باش تقيم مردود بعد الصافرة النهائية احنا الحقيقة قينا 10 لقطات راه اللقطة الأولى دقيقة 16 و 53 ثانية الهدف الأول لاتحاد بن قردان رمية تماس طويلة كرة مدافع بلوتو المهاجم تاع اتحاد بن قردان يدفع مدافع النادي الافريقي يقوم بالدفع باليد في البرومي بوتو. هنا نعرفوا انه الدفع كي يبدا جوار على الارض يلزم يكون الدفع صارخ وجليء الاولاد لعبوا الكره ويعرفوا وكي يبدا في الهواء يسيفي نعملوا اون بتيت بوسي نضيعوا له ديزيكيليبر نتاعو دونك سي كلير انه الديفونسور نتاع النادي الافريقي وقع ديزيكيليبر نتاعو. باه لاكسيون تواصلت سي ديفلوبي واللاعب اللي قام بالدفع هو اللاعب رقم 32 تاع اتحاد بن قردان. كرة جات خارج منطقة الجزاء تسديدة من لاعب اتحاد بن قردان تسجيل الهدف واحد بلاش. كنا نشوفوا تموقع لاعب رقم 32 اللي قام بالدفع نلقاوه في موقع تسلل. دونك الموقع التسلل ولا موقف التسلل لا بوزيسيون دو جو أثرت على الحارس أو لا أو لم تؤثر. لهنا لا كيستيون كي سوبوز موقف لا بوزيسيون اثرت او لم تؤثر. الحقيقه هذه مجال تدخل حكم الميدان حتى المساعد كي يشوف انه لاتاكون اللي اون بوزيسيون دور جو اسكي لا انترفيري و اسكي لا امباكتي ان اوتر جوور لاعب خصم يمرر معلومه للحكم وللحكم يقيمها. اليوم عندنا الفار عنده الصوره يزمو يمررها للحكم قطع النظر قناعاته هدف سليم او غير سليم. نكاره انا في قناعاتي لا بوزيسيون دور جو لهنا اليوم انا كياسين حروش لم تؤثر على الحارس اذا هدف سليم ولكن الى ايتي اونتاشي بمخالفه في لي بي بي في لي بي بي كانوا عندنا زوز احداث الدفع. والبوزيسيون دور جو بالرغم من ذلك ما وقعتش مراجعه اللقطه
8: هدف اتحاد بن قردان الاول كان فيه خطا
10: دقيقه 23 و15 ثانيه هدف التعادل للنادي الافريقي كيف صدفه هي اللاعب رقم 32 مرة هذه مش من بن قردان من الاتحاد الافريقي كانت النادي الافريقي كانت هجمه لاتحاد بن قردان لاعب رقم 32 الى ريكوبيري لو بالون هل تسلم الكره او قام بعرقله مهاجم اتحاد بن قردان تواصلت الهجمه كونتر اتاك في الكولوار دروات باسون روتري تسديده من لاعب رقم 32 اللي هو الى ريكوبيري لو بالون في مسافة 40 متر التالي يسدد يسجل كيف عنا لاعب رقم 29 من اتحاد بن قردان بجانب الحارس هل هو في موقف تسلل؟ لهنا ماهوش في موقف تسلل. علاش؟ لأنه لو ديرني ديفونسور ما عادش الحارس ولا اللاعب رقم 15 اللي هو بري بار ليلون في لحظة الباسون روتري لقى روحه خارج الميدان. بالنسبة لنا بالقانون نعتبره على مستوى الخط النهائي ولهنا المساعد il était concentré و il a validé le but لهنا تشيك فار تشيك بوت يلزم نرجعوا للاي بي بي لحظة انطلاق الهجمة كانت هناك مخالفة من لاعب النادي الافريقي رقم 32
8: يعني زوز
10: المفروض احنا في حدود دقيقة 23 و15 ثانية سكور اللي يلزم يكون 0-0
8: زوز هداف خاطئين
10: ولا
8: واضح
10: هذا هو به دقيقة 31 هجمة النادي الافريقي انفراد مع مهاجم النادي الافريقي مع الحارس المساعد ديريكتومون بدون انه يطبق بروتوكول فار هز الراية متاعو على وجود تسلل والتسلل موجود الحقيقة هو كان في لاجرون الحكم الى ميدو تان باش يزفر وصار كوليزيون بين المهاجم والحارس واستوجب تدخل طبي. لهنا نقطة تثقيفية اسكو نطبقوا بروتوكول فار ولا نزفروا حماية للحارس. لهنا هي التوصيات يقول لك وقت اللي الانفراد باش يتسبب في إصابة للحارس أو للاعب يسوري ميو أنو أونليف لدرابو خاصة وقت اللي يكون لور جو فلاغران وهو معناتها ما قام به المساعد الثاني ولكن باسم بالعيد تأخر في الصفرة وتسبب في إصابة ولكن من ألطاف الله كانت إصابة خفيفة. دقيقة 35 نادي الإفريقي يسجل هدف ثاني ولهنا كيف المساعد طبق البروتوكول فار المرة هذه
8: خلاها
10: تتواصل استنى التسجيل ومن بعد رفع الراية والتسلل كان موجود. دقيقة 45 زائد 2 اتحاد بن قردان يطالب بضربة جزاء أثر تدخل لاعب رقم 6 تاكلينج في مستوى سيرفاس دو ريباراسيون. والحقيقه اللاعب رقم 6 من النادي الافريقي جح في لعب الكره, دونك تو كونتاكت يصبح اعتباره انيفيتابل, ما اني انا نجحت في لعب الكره ولا وجود لضربه جزاء. دقيقه 45 زائد 3 نادي الافريقي سجل هدف يلغى لوجود تسلل, والتسلل كان واضح الحقيقه. دقيقه 62 لاعب رقم 33 من نادي الافريقي يتوغل في منطقه العمليات, لهنا يوقع ديال بينه وبين لاعب رقم 30 من اتحاد بن قردان, يطالب هو بضرب الجزاء لكن الحكم اعطاه 55 هكا ولا دونك او كورنر, يظهر لي كورنر لانه لا 55 لانه لم يلمس الكره حتى لاعب اتحاد بن قردان, ولكن كان سيمولاسيون كان عليه يعني المخالفه غير مباشره مع انظار اللاعب. دقيقه 70 و58 ثانيه اثنين هدف ثاني لاتحاد بن قردان, لهنا عمليه مركبه دو فاز,
8: ثم لاعب الدخل في الاكسيون
10: دو فاز ايه, صارت الباس الاولى اون بلان اكس عن رتور دو بوزيسيون دور جو, يمررها للزميل الثاني اللي هو في موقف سليم ويسجل الهدف. الحقيقه لهنا الغي الهدف لوجود تسلل
8: ضد اللاعب اللي دخل,
10: التسلل موجود ضد اللاعب رقم 7
8: بخوش بخوش
10: ولا, ولكن الصوره اللي تصدرت لنا من الفار ماهيش صوره
8: الحقيقيه تاع التسلل
10: تصدرت لنا الصوره الثانيه
8: هو كانه ما يخدم
10: دونك لهنا بوان دانتيروغاسيون. والحقيقه اللقطه هذه وحدها اخذت 6 دقائق في كينغ فار هكا ولا
8: 6 دقائق وشويه,
10: والطون اديسيونيل قداش عطى الحكم 6 دقائق معناتها اللي تشيكين الاخرين ديجا ما حسبناهمش
7: والتغييرات
10: والاصابات وما تبعهم, دونك الطون اديسيونيل لهنا
7: هذا حصل في كرونو
10: للمراجعه
7: مع كريم.
10: اللقطه الاخيره هي الهدف الثاني لاتحاد بن قردان, هدف الفوز في دقيقه 94 و53 ثانيه, سجل الهدف اللاعب رقم 27 وقع انذاره لانه راوتيلو مايو نحى مريولو سي تو تافي نورمال, رفع الكره بالحارس لحظة أنه يرفع الكرة بالحارس كان لاعب رقم 33 من بن قردان في موقف تسلل واقف قدام الحارس, هل أثر؟ هو ما أثرش, هدف سليم وتوا سكور فينال ولا أنا زيرو مش دزعم نكارة به, ولكن كان على حكم الفار يستدعي الحكم, خاصة أنه في وقت حساس كيما هكا يجمو يستدعي الحكم ويشوف اللقطة ويحسب الهدف الفاليد لو بوت. في الاخير احنا كانت مداخله وسط الاسبوع القائمه الدوليه اللي ما تجددش واللي قام بها سي الحمودي, وكنت انا عملت ملاحظه ولاموني الناس قلت انه القائمه ما تبدلتش اختيار سي ناجي وان بو لو ديفوندر لانه مازال كيشا, ولكن الاختيار الاصلي تاع سي الحمودي مش كومبيتونس نتاع باسم ولا نتاع ياسين سعداوي مثلا اللي هو موجود كاظهر, لا لوان دو سا راهم يسون كومبيتون ويزورون ان افنير كبير ياسر في التحكيم راه, ولكن هما ما لباوش الشروط نتاع الفيفا نكار اللي هما عامين اداريين موجود بصفه منتظمه في الدوري الممتاز التونسي,
3: هما لا
10: لا كل واحد عنده 3 مباريات في الليغا, ولكن في الاخير في الاخير احنا بالنسبه لنا مردود حكم, هل كان حاضر نفسانيا هو والحكم الرابع الحكم الفار بلوتو في الضغوطات اللي تقاوها في الاسبوع اللي سبق حسب اعتقادي ما كانوش حاضرين,
8: واضح نمشيو نحكيو على المقابله ما نمشيوش نعمل مقابله ساعه ومقابله دا درجه
7: لا جوست حبيت نسالو على نسبه نجاح الحكم هذايا وتاثيره على نتيجه المباراه بنسبه كم
10: التاثير على النتيجه
7: المباراه
10: لا هو ما كانش فما تاثير على النتيجه في الأخير فاز بن قردان على هدف سليم, ولكن سكور فينال هو يوريدو أتر أنا زيرو, احنا سجلنا في التابلو فينال دزاع.
8: واضح نحكيو على المقابلة نحكيو على الفوتبول تو شنو صار في المباراة نسمعوا شنو حكى مهدي بن ضيف الله مساعد مدرب اتحاد بن قردان وكذلك ماهر الكنزاري شنو حكى على أول هزيمة ليه مع نادي الإفريقي.
11: صحيح تقريبا اليوم عدينا مباراة كبيرة ومباراة أهم حاجة اللي في المباراة هذه عرفنا كيفاش نخرج من نقاط المباراة كنا مركزين أكثر من النادي الفريقي صحيح أن أخطاء لازمنا نتفاداوها لكن على مجريات المباراة عرفنا كيفاش نجري المباراة نتاعنا تغييرات عطات عقلها في الشوط الثاني بالرغم اللي نقص العدد يعني في دكة الاحتياط عندنا لاعبين مصابين لكن الحمد لله أهم حاجة هي الثلاث نقاط اللي كنا مركزين عليهم من أول أسبوع.
12: كنا نجم نخرج أحسن من اللي خرجنا به اليوم في المباراة لكن هذيك هي كل قدم اللي يقبل اللي ضيع الهدف اللي يقبل نحن ضيعنا وقبلنا هدف في وقت قاتل ما عادش عندنا وقت باش نرجعوا فيه على كل ما ضغط عليهم الانتصار تعبوا أكثر منا نحن بوتاتك في الماتش يزال خوني دي زفور أكثر منا نحن خسرنا نقاط في المباراة اليوم حقيقة ما خرجناش ربحين برشا حتى على مستوى الدياغنوستيك معناتها البسيكولوجيك ما ناش باش نكونوا ربحين برشا فيه ماتش كيما اليوم على كل سيت اون ديفيت اللي ماهيش منتظرة لكن فيو معناتها سكي سي باسي بالماتش وال
8: واضح إذن ماري كانزاري يقول هزيمة ما هيش منتظرة وهزيمة نيس قبل أيامات مباراة مهمة ضد مازيمبي الكونغولي وهزيمة تخلي ممكن الناس المتابعين لشانيريات المتابعين دي الفريقي يسألوا بخصوص اختيارات ماري كانزاري تشوف هيت مالك أورليس تشوف كيف زاد المهاجم الكاميروني تشوف الحرزي على الاحتياط تشوف هيك الاشي خاوي ما فماش تشوف بعض الاختيارات ما هيش واضحة بالنسبة لماري كانزاري هل ممكن الاختيارات هذه أثرت شوية على أداء الفريق خاصة في مقابلكم كيما اليوم ضد نادي معناه قوي برشة اتحاد بن قردان على أرضية ميدانه لم ينهزم هذا الموسم وبداية تاريخية المدرس في الحدوسي
7: أول حاجة الماتش ما هو سهل سيرتو بعد التريف هذية وسيرتو كي اتحاد بن قردان يستغلها ويكون على المستوى البدني براتيكمون حاضر وجاهز باش ينافس الكلوب أفريكان الماتش هو ديجا كانزاري قال ما خرجناش رابحين لا نتيجة المباراة ولا حتى على مستوى الثقة اللي باش تحضر بها الفريق في ماتش صعيب وديسيزيف الأسبوع القادم

0: يا قديده
1: اللي هو سافر مع ليكيب راه معناها انا شو هذا
0: فوالا ما نعرفش اسكو بليسور اسكو معناتها حاسيب اوجاع وكيف كيف اما قديده والا تدوس قلنا ان كون بعد نشوف في تغيير صادق محمود لعب بظلي على الكل على الكل
1: اللي هو في بدايه الموسم الكل كان زاري يعمل الشونجمون تاع خضراوي حزري حرزي ولا يبدا الحرزي يخرج ويدخل خضراوي
0: دونك كيف كيف لولاي تيتيغو اللي شفناه في ماتش
2: جوليبا
0: لونتري نتاعو الدخله نتاعو عطى برشا حلول وعطى برشا معناتها ريغور اوفونسيف اليوم ما شفناش دخل ميم حتى باش يدخل في الماتش هذا دونك فما الحقيقه فما في اللي شوا اللي صارت اليوم ما كانش مقنع وبدرجه كبيره من ماهر الكنزاري دونك الكلوب في الماتش هذا ما ربحش النقاط نتاعو لانه ما لعبش 90 دقيقه بنفس المستوى بار كونتر لا ريغور اللي كانت عند اتحاد بن قردين كانت متواصله طير 90 دقيقه وحتى لي شونجمون ديجا لادجوان تو كان يحكي حتى لي شونجمون اللي قام بهم الحدوسي عطاو الافيكاسيتي نتاعهم عطاو لابور نتاعهم دونك هوني فريق استغل الشوط الثاني وفريق ما استغل الشوط الثاني تقريبا الكلوب افريكان راهو باش تمشي تلعب كونتر مازامبي يزمك تكون مركز 90 دقيقه بالبير دو طون نتاعهم ماهوش راهو ماتش باش يكون سهل وماتش كيف من هذايا في التوقيت هذايا حسب رايي هزيمه الحقيقه يتخلي برشا ماهر يراجع
1: ما يسمى بينه
0: اختر خاطر اليوم اتحاد بن قردين سيفري اليوم عمل ماتش كبير ماتش ممتاز اما راهو
1: في مستوى اخر
0: اما فمش تلعب غدوه في مستوى اعلى وافضل وامبيونس اخرى وجو اخر وادفيرسير عنده معناتها لي تراديسيون في الافريك دونك ان شاء الله ان شاء الله الكلوب افريكان من الماتش هذا يستخلص العبر يستخلص شنو النقاط الضعف شنو الاخطاء اللي ما يزموش يقوم بها في ماتش
1: تيبي
0: مازامبي باش تكون النتيجه لصالح الكلوب افريكان ونرجع نقولوا هنيئا لاتحاد بن
1: قردين
0: يستحق 3 نقاط
1: انا عملت ممكن حسبه صغيره يعني الفريق اللي كان اساسي مع فوز بنزرت اليوم فما اربعه منه خمس ملاعبيه خان الشريمي الزعلوني الشامخ والخضراوي البقيه الحارزي احتياطي قرار فني من أمريكا الزاري أيت مالك خارج القائمة نهائيا بقية الملاعبية كيف كيف فيهم اللي تباع فيهم اللي خارج حسابات المدرب الفريقي برشا أسئلة تطرح اليوم حول بيع أداء وسط الميدان لأن المدرب كان طلب متوسط ميدان دفاعي وما جاش متوسط ميدان دفاعي هذايا ثلاثي الوسط مع زاد الهدف اللي جاء في الاخر نتاع فريق اتحاد بن قردين اللي خلى بيع امريكا زاري يصرح ويقول اليوم معنا خرجنا اكيد منهزمين يعني ما ربحنا حتى شيء بالمقابله هذه
2: هو باش نحكي شويه على وسط الميدان ظاهر انه الفريق في حاجه الى بيبو سنتيمتر كلاسيكي واضحه والدليل على ذلك هو تعويل المدرب في عده مقابلات شكون الملاعب باش يلعب بيبو سنتينيل والمركز هذا وقع تقسيم الادوار فيه ما بين الشريمي وما بين خان
1: المصدام
2: دونك هنا ظاهر انه الفريق ما عندوش روبير على مستوى المركز هذا حاجه اخرى زاده هامه انا باش نعاود نرجع نفس البوان دي ديبار باش نحكي على التواضع راهي كره القدم راهو احيانا ما تقدمش اداء جيد وتنتصر تتالي المباريات ينجم بطريقه او باخرى يخليك فما شوية غرور فما تعامل اليوم الحاجة الباهية أنا في النادي الإفريقي اللي شفت الأمانة على المستوى الهجومي على مستوى صناعة الفرص على مستوى
1: الكرياتيفيتي
2: فما حاجات موجودة لكن ديما نقول راهو التواضع والتوازن ضروري في كرة قدم النادي الإفريقي عنده مشاكل دفاعية بالجملة النادي الإفريقي الانيماسيون توت الانيماسيون ديفونسيف متاع الفريق من أول مهاجم لحد الزوج ملاعبية متاع المحور وتعامل حارس المرمى ولي دو زاريير راهو فيه برشا اشكاليات وهذا هذا واضح راهو ان ديويل ما بين الديول ما بين عبد الحق وسيمبا ظاهر فما مشاكل على مستوى التغطيه على مستوى الانتيسيباسيون على مستوى قراءه اللعب والدليل على ذلك شفنا المهاجم بخوش الجزيري اليوم براتيكمون معمل من احسن مقابلات
1: يعمل في بدايه موسم كبيره
2: موسم ممتازه جدا ملاعبي يلتيرني يدخل كره للوسط فسخ المدافع الاول
1: يبروفوك السيتياسيون طلعكم
2: ورينا حتى الهدف الثاني كان اثر تصويبه
1: بالمرمى
2: شوريك هنا انه الفريق نادي الافريقي التعامل الفردي الدفاعي والجماعي محل تساؤل كبير وهذا يرى الاشكالية مش مباراة اليوم فقط هاني فصلت انا نحكي ما احكيش على التعامل
1: عموما
2: هجوميا وعلى مستوى صناعة الفرص تحس فما اشياء جيدة وين ما تعامل المدرب بتواضع وبتركيز كبير طونك اللي مار

0: كانزاري. اليوم حسيت مير كانزاري المدرب اللي ما حضرش ماتشو، المدرب اللي ما حضرش الامتحان متاعه، لانه مقابله بنقردان في بنقردان مع مدرب هذيري مدرب اسمه سفيان الحيدوسي. سفيان الحيدوسي الرجل هذا لازم نعطيه حقه، انا سيرت بوتيتر التومبيرامون تاعو ما يعجبنيش نحكي انا بيرسونا، لكن المدرب هذا يعرف يتعامل على المستوى التكتيكي وعلى مستوى قراءه اللعب. تغيير وائل الصالح اللي جاب الهدف الثاني، تعويل على نسيم شاشيه الملاعب هذا مخضرم ملاعب ممتاز على مستوى
1: والله سجل هدف. سامحني ما نمش نتفاعل معك، انا دهش به التو معناه ما عملش الباليه
0: انبا اكسيلي في الكارير
1: بدنيا رهيب جدا قوي برشا في الثنائيات اللي كان في بني خالد.
0: انا علاش توا جونشيني في الكلام نتاعي، لانه راهو كره القدم بون. الحاجه الجيده والايجابيه كي تشوف الديكلاراسيون تاع مير كانزاري شحكا، قال اليوم عملنا فوليم دو جوبي في الشوط الاول ونوافق انيس على مستوى ديجا اليوم مثبت، يعني هذا ماتش في بنقردان بالنيفو هذا وبالكرياسيون دو يعني حاجه جيده ممتازه، حاجه زوز فرق تحسب. لكن في الشوط الثاني التراجع البدني، تعامل الجيد نتاع سفيان الحدوسي يعرف كيفاش تعمل مع مبارات عكس مير الكنزاري، وعده اسئله تطرح تيتوغو علاش ما دخلش، علاش المنصري اللي هو بالنسبه لي حتى اذا كان اضع فرص لكن كان جيد ان سيرت مومون ضايع صحيح، لكن علاش وقع اخراجه كيف كيف
1: وتكمل المقابله بلا جناب.
0: راهو اليوم النادي الافريقي، راهو خلينا نكونوا واضحين، النادي الافريقي يلعب جهه برك، النادي الافريقي عنده اشكال على مستوى الخضراوي براتيكمون مش قاعد يقنع، مش قاعد يعطي في اداء وفي مردود ممتازن. وصعيب انت كفريق تحب تنافس وطنيا وقاريا انه ما يكونش عندك تنوع على مستوى الهجوم على مستوى اللعب ما بين الجهه اليمين والجهه اليسار. نختم حاجه برك يا نسمي
1: خلي نرجع
0: راهو صحيح انت تنجم تخلق فرص، لكن راهو احيانا كيما تجسمس وما تكونش ديسيزيف، راهو كره قدم راهي تخلص كاش. دونك الفريق اللي كان اكثر واقعيه والفريق اللي استعمد اكثر بالنسبه لي الجانب الاندفاعي والجانب البدني هو الفريق اللي حصد 3 نقاط. اتحاد بنقردان يستحق انتصار ويستحق البدايه التاريخيه بالنسبه لي، لانه فما برشا اشياء تحس فما ناس قاعده تجتهد، مدرب قاعد يجتهد. بالنسبه للدفاع خليني نقول الكلمه هذه بالنسبه لي بتات الخساره هذه افضل ما ينجم يصير للنادي الافريقي في بدايه الموسم، خاصه عنده مباراة كبيرة ونعرفوا احنا الاتموسفير والا الديفي الكبير اللي انتظر في النادي الافريقي مقابلة مازابي. دونك بالنسبة لي الخسارة هذه باش تكون اكيد نفع، لانه باش تخلي الجميع في النادي الافريقي كمسؤولين بيان سور مسؤولين على القرار كم اطار فني ومدرب وخاصة كلاعبين انهم يراجعوا حساباتهم وانهم يدرسوا الاشياء السلبية والايجابية ويحاولوا انهم يرجعوا المستوى ويكونوا واضحين في المقابلة وديسيزيف.
1: اطونجيك انيس عندي سؤال ليك مهم برشا، خلينا نسمعوا راي فوز الخميس بعد اطونجيك عندي جزء مهمين.
2: سامحني منتظر اتحاد بنقردان منذ بداية الموسم قاعد يعمل في اداء ممتاز خاصة بوجود يعني سفيان الحدوسي، والفريق على البالة بيكون مباراة صعبة ياسر، تنقل صعبة ياسر، يكذب عليك أي فريق مش يتنقل السنة ل 7 مارس بنقردان مش يقع صعوبة كبيرة.
1: واضح الحقيقة
2: خاصة واضح. يبدأ
1: بوادر واضحة
2: إذا يبدأ يوسف سفيان الحدوسي واصل ويمكن الظروف المادية لازم تتحسن الظروف المادية وإن شاء الله بأكثر إن شاء الله أكثر. لكن كما حكى أنيس وياسين يزم التدارك يزم في سفر يسألنا الفريق رأي ما يشتفكر في مباراة كما التراجي، حكينا على التراجي مباراة باجة 4-3 رغم يعني شيء قدام التأهل دور مجموعات كأس رابطة الأفريقية، يعني حتى اليوم هزيمة النادي الأفريقي في الجمهور يعني تجم تتعدى، لكن مباراة مع زامبي خاصة المباراة ذهاب يزم تكون يعني هي المقياس الصحيح للنادي الأفريقي للدخول دورة المجموعات، كيف الترجي الرياضي، كيف النادي الصفاقسي، وكيف الترجي الجيس.
1: واضح. يعني السؤال الأول بخصوص غيث الزعلوني، وبرشا أسئلة على ممكن تراجع مردو غيث الزعلوني، ممكن نقول احنا غيث الزعلوني تبدلوا لرول متاعه بوجود كينزومبي عكس الحرز الموسم فرط اللي يدخل هو المليو ترا ويخلي الاسباس لغيث الزعلوني باش يدخل وجاب برشا سيستوات وبرشا أهداف، كينزومبي وكأنه هو اللي بلوكي في غيث الزعلوني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص خط وسط الميدان، شنو أحسن تركيبة ممكنة للكلوب باش على الأقل قبل الميركاتو باش يلقى الحال النادي الأفريقي في وسط الميدان ضد مازامبي، وبعد كي يجي الميركاتو أكيد توي حي يعني بيع باش يحاولوا يصلحوا.
3: بون أنا بالنسبة لي أفضل ثلاثي، نبدي لك من السؤال الأخراني، في وسط الميدان بور لو مومون بالإفكتيف اللي موجود عندك خان وكانتي إما الزدام والشريمي، نحكي سورتو على الماتش اللي هذي ثلاثي اللي نجم يلعب في الماتش مازامبي، خاطر في الماتش هذيك برشا انتونسيتي فيزيك وبرشا دي دويل، لازم كم لاعبيه دي جوار كوستو
4: يربحوا لي ديال ويدخلوا في الديال.
3: الماتش هذاك بالذات الماتش هذاك اذا ما تنجمش تبلوكي مازامبي من الوسط، اعتبر روحك راه مشيت في هاويه من الاخر، خاطر اذا وصلوا لل 18 ولا وصلوا للسيرفاس رام يوليوا اختيرين برشا
4: كل من رونالدو يوليوا.
3: هذا بالنسبة للسؤال،
4: وعندي لك سؤال هذا انت
3: يا سيدي. بالنسبة للسؤال لو نرجع للسؤال الأول اللي قلت لي على غيث الزعلوني، غيث الزعلوني واضح يحب اللينيا، يحب
4: مختلف على الموسم الفارط الحقيقة،
3: بالنسبة
4: خاصة الفاز روتور بعد مجال حاسي،
3: هو بحد ذاته يحب الكلوار، يحب اللينيا، ما عندوش الكاليتي انه ياخذ كوره ويلعب في لي دوميز اسباس، دونك هذاك علاش اللي خلى زعلوني تبلوكا شويه. بون ولو انه زعلوني يحاول قبل يجتهد يدخل في لي دوميز اسباس، لكن ممكن لا كونيكسيون مازالت متبلوش،
2: اللياقه البدنيه نتاع زعلوني قاعده تمشي معاه، ما تسيرش الناس تقول تحكي
4: وتقول لك اسكو
2: بعد الهدف التاريخي والحصول بالبطوله وكل العالم اللي عاشوا وخاصة الصراع على دعوة المنتخب أثرش عليه نفسانيا.
3: شوف هو سؤالك
2: أثرش عليه نفسانيا، يعني اللاعب كيما هذا
4: هو اللاعب الكبير لازم يأثرش
2: إيه في 105 يجيب لك من أجمل البطولات حصل عليها نادي أفريقي،
4: وبعد 105 هذاك عليه
2: إيه، وبعد بلاتويت على بعضه، يعني على أساس عدم دعوته للكأس العالم ولا المسابقات متاع مع معين الشعباني، يمكن يخلي زاد اللاعب، يمكن ماهوش اكثر جديه، يمكن اكثر ماهوش اكثر جديه، لازم العيشه نتاعو يعني حياته الخاصه تكون زاد منظمه، هذا كله عنده دي فاكتور في الكوره. لا
3: بيان سور، شوف الكارير زعلوني ماهيش مشتاق في الدقيقه 105 معناتها،
2: لا نحكيو
3: يلزمو بالعكس، يلزمو توا وقت انه باش يزيد يقدم خطوات في مسيرته وفي كاريره، فما منتخب قدامه ينجم يمشي اتو مومون المنتخب، وبيان سور كيف ما قال فوزي فما جيستيون دو كارير، معناتها ملاعبي يلزمو يستحفظ على لياقته، يحضر السيزون تاعو كيف ما يلزم، يجتهد في ليزونترينمون، يلفي لي فور باش يكون على المستوى البدني، ينجم يكون حاضر وجاهز للادوار الفنيه والابور اوفونسيف نتاعو، خاطر الزعلوني من نقاط قوته انه يعطي الاضافه الهجوميه. بون جوست حبيت نرجع على الماتش هذايا وعلى جيستيون دي ماتش مع مير كانزاري، وكانه الشوط الثاني الكلوب كلها بالمدرب بالملاعبيه دخلوا في ماتش مازامبي، ولا التفكير كامل على ماتش مازامبي، ولا ممكن الملاعبيه ولا يحسبوا خافوا من البليسور، من لي بليسور مع الترتون، مع مازالوا كي رجعوا من فاز نتاع ولا بيريود نتاع تريف، دونك ديما اول ماتش بعد تريف في تاران تارتون، راهو هذايا ديتاي مهم برشا، يجم معناتها يكون ديتاي معناتها سيرتو نتاع لي بليسور، وسيرتو معناتها الكلوب بدات معناتها تتدرب وتترين وعملت البريباراسيون نتاعها على بلوز ناتوريل، دونك ترجع بعد تريف وتلعب ماتش تارتون، راهو الناس الملاعبيه تبدا تحسب حاجه. فقط نرجع على لا لا الملاعبي نتاع بن قردين نعطيه حقه النيجيري
2: أبو نيجيريا 22 سنة،
3: دونك الملاعبي هذا نتصور كان يكمل كينا كي معناتها السيزون هذه كيف ما هكا، راهو عام جاي باش تلقاه في نيفو مستوى نتاع جمعية
4: ما أفضل.
3: ما أفضل
2: أفضل
4: ياسين، هل النادي الإفريقي اليوم بغياب قديدة ما يربحش؟ هل النادي الإفريقي يتلخص في الثنائية نتاع كين زومبي وقديدة هجوميا على الاقل؟
0: عندهم بار كبير من مفاتيح اللعب تكون عن طريق، يعني علاش قلت لك انا ديجا قبيل حكيت لك على الاختلال ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى في النادي الافريقي هجوميا، دونك نحكي بيان سور على الثنائيه والكونيكسيون الكبيره ما بين كين زومبي
4: وكويزيون.
0: بالنسبه لي راهو الفريق اللي يحب ينافس وطني وينافس قاريا لازم يكون عنده مفاتيح لعب مختلفه، لازم يكون عنده ملاعبين، ديما نحكي على لافور نتاع الملاعبين اللي تجي تتخلق في الهجمه وتجي من منطقه وسط الميدان، هذاك علاش راهو نيسيسيتي كحكا مير كانزاري على ضروره استجلاب بيفو سنتينيل بطريقه ضمنيه باش يحرر زوز لاعبين في وسط الميدان، بيان سور باش ينجموا يكملوا الهجمه، لان ديما
4: ديما
0: في الهجمه في عند انهاء الهجمه الملاعبي اللي يتخلق من بعض ويجي من وراء يكون جينيرالمون غير مراقب، ماهوش معني بالمركز انديفيديوال، دونك ينجم تكون عنده دي شونس كبار باش يسجل. نادي الافريقي راهو كيما قلت انا
4: هذاك اللي خلق قبل ويسامح خلي كمل بيتور فما عام كمل بيتور مع الكسيس موندومو ولا راح مزقو وقتها كان هو،
0: لانه النادي الافريقي راهو طريقه لعبه تعتمد برشا ما تعتمد برشا، ما تعتمدش عبر التاريخ على الاطراف برشا، تعتمد على الملاعبيه وسط الميدان اللي تتخلق في الهجمه من بعد. دونك ملاحظه اخيره، راهو ديما نعاود ونقول انه الفريق اللي لازم ينوع هجوميا، لكن النيسيسيتي كيما حكى انيس والامبورطونس الكبيره الان على الدور والمشاكل الدفاعيه اللي موجوده فرديا وجماعيا في النادي الافريقي، لازم يلقى لها مال كنزاري حل، لانه المقابله القادمه اكيد باش يكون ثقيله وزينه نوعا ما على الفريق.
4: ما عادش عندنا برشا وقت، اكيد غدا مش نعرفوا باكثر تفاصيل على مقابله سيادير اتحاد المنستير، ولكن المفيول نتاعها مهمه شويه خاطر فيها اصابه خطيره لاحمد بوصينا، نتمنى له الشفاء العاجل وفيها بعض اللقطات المهمه.
5: اوكي، مباراه بقياده نضال طيف، وسيم عماره، بسام عبوده، ورتاتاني سفيان، حكم فار عامر شوشان، وافار حساني خليل. دقيقة 17:45 ثانية، مطالبة نادي الرياضي بنزرتي بضربة جزاء، كرة في العمق، زوز مدافعين من الاتحاد المنستيري كانوا في وسط منطقة الجزاء، خلفهم اللاعب رقم 33 المهاجم من نادي الرياضي بنزرتي، كان ذكي جدا، انتظر ليزيتاسيون انتر لي دو جوار، لحظة ليزيتاسيون تجاوز المدافعين باش يتمكن من الكرة. لهنا المدافع رقم 13 يعترض الطريق للاعب بالبدن نتاعو، يسقط اللاعب، ضربة جزاء موجودة. لهنا نضال طيف الحقيقة طمان للدو ديفونسور، طمان موجودين باش يشتوا الكرة، صارت دي كونسونتراسيون. لكن لهنا أنا في حاجة لحكم الفار
4: صحيح،
5: والمسك راهو ما يكونش فقط باليدين، ينجم يكون مسك بار لو كور، ولا تنا ضربة جزاء ورقة حمراء
4: غير معلنة للسياب،
5: غير معلنة
4: في بداية المباراة،
5: جزاء للسياب، ورقة حمراء اللاعب رقم 13 للاتحاد المنستيري. دقيقة 51:32 ثانية، ركنية للسياب أونكور اون فوا، برومي بوتو، تمركز ممتاز لنضال الطيف، يرتقي لاعب السياب باش يلعب الكرة بالراس ونجح في لعبها، وكان متمكن من كامل القوى البدنية نتاعو، وكانت فرصة خطيرة. لاعب الاتحاد المنستيري اللي هو رقم 6 كان متأخر وصار ارتطام على مستوى الرأس مع لاعب رقم 27. لهنا نضال طيف لم يعلن عن ضربة جزاء، هل كانت ضربة جزاء لهنا؟ فهمنا للكرة لهنا، انتم لاعبين وتعرفوا أنا طلعت بالرأس رقم 27 ونجحت في لعب الكرة، وكنت جيميتريز مون كور وجيميتريز مون جيست، كرة اتجهت نحو المرمى، انتر تون صارت لكوليزيون، فهم جيد لنضال الطيف للكرة حين لم يعلن عن ضربة جزاء. دقيقة 59 نادي البنزرتي يطالب بهدف، ولكن شفنا أن الكرة لم تتجاوز نهائيا خط المرمى ولا وجود لهدف. دقيقة 70 لاعب رقم 20 ينفرد بالحارس من وسط الميدان، لهنا على عملية مغايرة، لا فماش ريسك انو تصير كوليزيون entre attaquant et gardien de but. وسيم عمارة الى بيان في خلى البروتوكول فار، من بعدين لحظة خروج الكرة رجع وهز التسلل نتاعو. هذا اللي عندنا،
4: واضح
5: جولة اليوم
4: سخونة
5: بار ماتش صفاقس والديربي ثلاثة
4: مباريات برشا لقطات،
5: يافي اون ديفيكولتي بور لي زاربيتر، ولو انو لا بيرفورمانس فيزيك نتاع نضال الطيف راهو ممتازه، لومبلاسمون نتاعو تكنيكمون اللي تي اليغان زاد في ولكن اون بتيت دي كونسونتراسيون تمن للزوز مدافعين خلاه يراتي لو بينالتي. عامر شوشان عوده من بعيد لاجواء المباريات ما قراش الصوره كيما يلزم.
4: واضح، شكرا لك سي ياسين هاروش، شكرا خال، شكرا
2: الصحه
4: صح، شكرا ياسين انيس نادر محمد زعبار ومعجد ماقدر رقي في استوديو الديوان، بهير عوجي في الاخبار، تصبحون على خير.
6: رجعنا معكم في استاد ديوان.

0: مجازوة الثامنة ديوان فام عسلمة. مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. ويوصي المجلس بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل أعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. ودعا أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلسلة القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة. ورئيسة الحكومة سارة زعفراني سنزري تفيد بأن الشركة الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مشددة على ضرورة ترسيخ الوعي بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الناجح في كثير من الدول المتقدمة. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بأنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط الثاني انطلق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور بالطريقة اللاجهوية 22 إلى ممرين في كل اتجاه سواء للقاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من الثلاثاء القادم. كما دعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال، وذلك وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤجل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر القادم إلى 11 من سبتمبر 2027، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ ذاته. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها نفذت أكثر من 1900 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية ضمن عملية فجر اليمن.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجازوات السعادي ونفهم عسلمة. رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطاطله يؤكد أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها على حد قوله. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر إلى 6 من نوفمبر القادم. وتتضمن قافلة المساعدات أغطية وحشاية وملابس شتوية ومواد نظافة وتنظيف ومياه معدنية وحفاظات للأطفال، إلى جانب مكثفات أكسجين ومعدات شبه طبية خاصة بكبار السن، وذلك لفائدة العائلات المعوزة محدودة الدخل وفق بلاغ للهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسية. جزيرة قرقنة تحتضن غدا قافلة صحية مجانية لتقصي أمراض القلب والرئتين بمركز الصحة الأساسية بالرملة بمشاركة طاقم يضم قرابة 30 طبيبا ومختصا. وتوفر القافلة التي تتواصل من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف فحوصات وكشوفات طبية مجانية للتقصي المبكر، تشمل إجراء تخطيط للقلب والفحص بالصدى وتقصي ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب. إلى الشأن الدولي، القوات الحكومية اليمنية تستهدف بالمسيرات مواقع مراقبة متقدم لجماعة الحوثي في جبهة الجوف شمال شرق البلاد.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ويكند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.

0: De l'info. Flash News.
1: موجز العشرة ديوان فهم عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلتقي أطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة، ويؤكد دعمه للتنقل المهني الدائري بحيث تشارك الكفاءات المقيمة بالخارج في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفئة الجهات التي تحتاج دعما في بعض الاختصاصات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بأريانا تنطلق في أولى العيادات الميدانية لحملة أكتوبر الوردي تحت شعار لا تنتظري علامة خذي خطوة، وذلك لتعزيز التوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بزريبة من ولاية زغوان يحذر من تراجع الموارد المائية بالجهة بنسبة 60%، مؤكدا أن الفلاحين والمتساكنين باتوا يعانون من نقص المياه خاصة خلال فصل الصيف وفق ما صرح به لديوان فهم.
2: تو زغوان زغوان مشهور على الماء، زغوان الماء الصيف كامل العباد تعاني من قصر الماء، الناس كلها تعاني والله. يمكن 60% نقص في المياه بالمياه في زغوان، نقص كبير في زغوان المياه بحكم مع المعامل اللي حلت في جبل زغوان، معامل كبيره برشا تعمل، هي اثرت على الماء تاثير كبير برشا على الماء، تاثير كبير برشا.
1: إلى الشأن الدولي، سفارة كندا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية تدعو رعاياها إلى تجنب مطار الملك خالد الدولي في الرياض عقب تقارير عن تعرضه لهجوم ووقوع عمليات أخلاء داخله.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام الراديو اللي تسمعك
0: صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيستيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء نور في الفلاش سبور. اليوم تلعبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقدم رياضي بسقيط الدير يحسم الديربي في صفاقس هدف مقابل صفر على النادي الصفاقسي. الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي. 0-0 بين النادي البنزرتي والاتحاد المونستيري واتحاد بنقردان يفوز 2-1 على النادي الإفريقية. غدوة الدفعة الثانية 4 مباريات، الماضي 2:30 في الشادي زويتن شبيبة العمران مستقبل مرسى يزفر مباراة محرز الميركي في الفار البرتغالي. أندري فيليب في سوسة النجم الساحلي نادي حامل أنف أحمد الذويدي في الفار هيثم ترابلسي. نجم المتلاوي الملعب التونسي فرج عبدالليوي في الفار هيثم جيرات. والترجي الجرجيسي أمل حمام سوسة أمير العيدي وفي الفار محمد علي قروية. الرابطة الثانية اليوم تلعبت مباراة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة، دونك نحكيه على المجموعة الأولى. الملعب السوسي 3-0 على بعث بوحجلة. مستقبل سليمان 3-2 ينهزم مع جمعية ميجرين. نجم الخليدي 0-0 مع الرلوي. 2-2 بين مكارم المهدية وهيدي المساكن. 2-1 لهلال الشاب على مستقبل جابس في جابس. في المجموعة الثانية هلال الرديف ينهزم مع النادي القربي هدف مقابل 0. البرنامج بالنسبة للغدوة الدفعة الثانية، في المجموعة الأولى مدي 2:30 سبورتينغ بناروس اتحاد تطاوين، وفي المجموعة الثانية جمعية أريان القلعة الرياضية أولمبيك الكيف قواف القفصة سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف أما البوشمة الملعب الجابسي وأولمبيك مدنين مستقبل القصرينة. في الباسكيت اليوم تلعبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب للبطولة، دونك نعطيكم النتائج. اتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي 46-64 للكلوب، 90-60 للشبيبة على نجم حلق الواد. نادي النجم الراتسي 84-83 يفوز على الدالية الرياضية بجرومباليا. الملعب النابلي نادي حمام سوسة 80-63 للملعب النابلي. الاتحاد المونستيري يفوز على نجم الساحلي في حمام سوسة 58-51. وغدوة 3 متاع العشية النادي الصفاقسي يستقبل شبيبة المنازهة. في الهوند اليوم تلعبت الدفعة الثانية من الجولة السادسة للبطولة، النجم الساحلي يفوز على مكارم المهدية 29-26، بعث ابن خيار 26-25 على جمعية الحمامات، المكنين سبورتينج يفوز على اتحاد تميمي 29-27، الاتوال على المنزه الرياضي 36-28، او الترجي عفوا يفوز على المنزه الرياضي 36-28، النادي الافريقي يفوز على نادي كورتليت بجمال 38-32، وامس كانت لعبت مباراة نادي ساقط الزيت اللي فاز على نصرة بولبا 30-23. الختام بأبرز المباريات في أوروبا، مباريات تلعبوا اليوم. دونك البداية بالدوري الإسباني، ريال مدريد فاز منذ لحظات على فياريال 1-3 للبارسا على ختافي، وأتلتيكو مدريد فاز على ديبورتيفو ألافيش في ألافيش 2-1. في الإنجليش بريمير ليج، أرسنال 2-1 على ليدز يونايتد، أستون فيلا برينتفورد 2-2، تشيلسي 5-1 على بورتموث، إبسويتش تاون 2-1 على فولهام، ساندرلاند مع برايتون ينهزم 2-0، و1-1 في القمة بين المان يونايتد وتوتنهام. كيف كيف في الليك آن في فرنسا، بي جي فاز على لومون 3-1، و2-2 بين موناكو وتولوز.
0: صوتكم في جيبس على 99.1. 99.1.

0: L'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فيم عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بأنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، القسط الثاني انطلق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور بالطريق الجهوية 22 إلى ممرين في كل اتجاه، سواء للقاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الثلاثاء القادم. كما دعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال. أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين ينتفعن منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بحملات تحسيسية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار التقصي ليك والبقاء علينا، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين روضة بوزيدي في تصريح لوكالة تونس فريقا للأنباء. الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس معتمديات سبيبة وسبيتلة وجدليان بولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والإشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صابة الموسم الحالي، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري في تصريح لوكالة تونس فريقا للأنباء. إلى الشأن الدولي، شركة مصر للطيران تعلق رحلاتها من القاهرة والإسكندرية إلى الرياض مؤقتا بسبب تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي. الحكومة الروسية ترفع بعض القيود المفروضة على صادرات الديازل بأثر فوري عقب اتفاق بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي ينص على تصدير موسكو للديازل إلى الأسواق الأمريكية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
0: على 93.5.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان FM عسلمة. مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. يوصي هذا المجلس بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية، كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع، ودعا أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلسلة القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها. ورئيسة الحكومة تفيد بأن الشركات الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مشددة على ضرورة ترسيخ الوعي بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الناجح في كثير من الدول المتقدمة لدوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيعا أكثر إنصافا للثروة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلتقي أطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة، ويؤكد دعمه للتنقل المهني الدائري بحيث تشارك الكفاءات المقيمة بالخارج في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج دعما في بعض الاختصاصات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر القادم. وتتضمن قافلة المساعدات أغطية وحشاية وملابس شتوية ومواد نظافة وتنظيف ومياه معدنية وحفاظات للأطفال، إلى جانب مكثفات أكسجين ومعدات شبه طبية خاصة بكبار السن لفائدة العائلات المعوزة محدودة الدخل وفق بلاغ للهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسية. إلى الشأن الدولي، الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض مؤقتا بعد تعرضه لاعتداء أمس أسفر عن وقوع إصابات، في حين قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قد تشارك في الضربات السعودية على الحوثيين وإنها ستدرس الأمر.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان FM.